0: تشييع جثمان الشهيد محمود زياد العملة في بيت أولى بالخليل. أعلن نتائج رسمية غير نهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. البيان الختامي لمؤتمر فتح يؤكد أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي الإنجاز السياسي الأهم. الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد لها بأن هناك مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة. أهلا بكم. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها في قطاع غزة وقصفت مناطق متعددة في القطاع، حيث استشهد شاب بقصف الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي باستشهاد شاب وإصابة آخر في قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,769 شهيدا و 172,704 مصابين منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد محمود زياد العملة 32 عاما في مسقط رأسه ببلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب العملة عند الجدار الضمي والتوسع العنصري في بلدة بيت أولى، وأجر نقله إلى المستشفى قبل أن يعلن عن استشهاده يوم أمس متأثرا بإصابته. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني فتح نتائج رسمية غير نهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وأوضحت رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة إن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربعة رام الله غزة لبنان والقاهرة بلغت نحو 94% وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595 عضوا، وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية و450 عضوا على 80 مقعدا في الثوري. وكانت أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح انطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة السيد الرئيس محمود عباس وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، إضافة إلى رجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. هذا وأكد البيان الختامي للمؤتمر الثامن للحركة أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي الإنجاز السياسي الأهم لشعبنا منذ النكبة. كما أكد البيان الختامي أن الوحدة الوطنية تتحقق فقط في منظمة التحرير وعلى قاعدة الالتزام بشرعيتها وقرارات مجالسها الوطنية المتعاقبة وكذلك الأمر التزاماتها الدولية، وعلى أساس وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة بقانون واحد وتعددية سياسية ونقابية يكفلها القانون وسلاح شرعي واحد. وقال أن القدس ستبقى دولة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن حركة فتح مستمرة في بذل كل جهد ممكن وطنيا ودوليا لدعم صمود أهلها ومقاومة الحصار وأرسال أسرلة التعليم وتدنيس المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وتكثيف الاتصالات العربية والإسلامية لتحمل المسؤولية تجاه المدينة المقدسة، وتؤكد فتح تمسكها بالوصايا الهاشمية على الأماكن المقدسة في العاصمة. وشددت على أنه لا دولة دون قطاع غزة ولا دولة في قطاع غزة، ويبقى القطاع رحم الثورة ومخزونها الوطني الدائم، وما تحمله من حرب إبادة جماعية يشكل وصمة عار الإنسانية جمعاء مع استمرار العدوان وإغلاق المعابر واحتلال القسم الأكبر منها. وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن العمل على إطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مهمة وطنية مقدسة، ورعاية أسرهم وأسر الشهداء واجب التنفيذ. كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يفتقر إلى الشرعية لإلغاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونروا، وهو يعتدي على الشرعية الدولية ويحاول شطب قضية اللاجئين. بحث وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك مع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمدينة القدس وسبل تعزيز التحرك العربي لدعم صمود شعبنا في المدينة في ظل التصعيد المستمر والإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني فيها. وأكد الدكتور أشرف الأعور خلال اللقاء أهمية الدور العربي في دعم مدينة القدس ومؤسساتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا لحجم التحديات التي تواجه المقدسيين خاصة في البلدة القديمة نتيجة الإغلاقات المتكررة والإجراءات التقييدية التي أثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية وأدت إلى خسائر اقتصادية ومعيشية كبيرة. من جانبه استعرض السفير مهند العكلوك الجهود السياسية والقانونية التي تبذلها دولة فلسطين على المستوى العربي والدولي لمواجهة الانتهاكات بحق مدينة القدس وسكانها، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق مع جامعة الدول العربية لمتابعة الملفات المقدسية في المحافل الدولية وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للحقوق الفلسطينية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربية الكامل لمدينة القدس وأهلها، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وأن الجامعة العربية تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس. اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة خلال اجتماع حكومي عقد لمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس، تصعيدا خطيرا يعكس تسارع السياسات الاستيطانية الرامية إلى فرض وقائع ميدانية تعيد تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في مدينة القدس المحتلة بما يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ويستهدف طمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة عبر توظيف مشاريع التراث والتطوير والأمن كأدوات لتكريس الضم والاحتلال. وأكدت المحافظة في بيان أصدرته أن هذه القرارات تأتي في سياق مخطط ممنهج يستهدف إحكام السيطرة على الأرض والمقدسات والمعالم التاريخية الفلسطينية وتكريس الرواية الاحتلالية في الفضاء المقدسي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. بدورها حضرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المباني التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الأمانة العامة أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسات التهويد الرامية إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض لتغيير هوية البلد القديمة في القدس المحتلة ومحاولة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة وطمس الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي العريق للشعب الفلسطيني فيها، كما عربت عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مخططات استيطانية تقضي بتحويل مقر وكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الذي جرى الاستيلاء عليه قسرا وبشكل مخالف للقانون الدولي في مدينة القدس المحتلة إلى متحف ومقر لما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية. بدأ دولة الاحتلال باتخاذ خطوات فعالية لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تعديل يتيح للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية إصدار أحكام إعدام بحق أسرى فلسطينيين.
1: بعد أشهر من الجدل والتحريض الذي قادته حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بسنها قانونا يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب عمليات ضد إسرائيليين، بدأت دولة الاحتلال فعليا بتنفيذ خطوات قانون إعدام الأسرى، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أفي بلوت على تعديل للأوامر العسكرية يسمح بتطبيق القانون داخل المحاكم العسكرية في الضفة الغربية. وجاءت الخطوة بعد مصادقة الكنيست في نهاية آذار الماضي على القانون الذي بادر إليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير وحزب عتمة يهوديت في واحد من أكثر التشريعات تطرفا وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال. وتكشف التطورات الأخيرة أن التمرير القانوني داخل الكنيست لم يكن كافيا لتطبيقه على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب خضوع المنطقة لمنظومة أوامر ومحاكم عسكرية منفصلة.

0: في خطاب يعكس تصاعد نزعة الانتقام والعقاب الجماعية داخل اليمين الصهيوني الحاكم. ويرى مراقبون وجهات حقوقية أن القانون لا يشكل مجرد تعديل قانوني، بل يمثل انتقالا خطيرا نحو تكريس نظام قضائي تمييزي يستهدف الفلسطينيين تحت غطاء ما يسميه الاحتلال بمكافحة الإرهاب. فالقانون الذي يسمح بالإعدام شنقا جاء بصياغات فضفاضة تفتح الباب أمام استخدامه سياسيا وقوميا، بينما يواصل اليمين الإسرائيلي بقيادة بن غفير استثماره لتحشيد قاعدته المتطرفة وتعزيز خطاب الدم والعقاب، كما حذرت مؤسسات قانونية وحقوقية من تحويل المحاكم العسكرية إلى منصات لإصدار أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين، ما قد يضع إسرائيل أمام اتهامات متصاعدة بخرق القانون الدولي وتعميق نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: إلى ذلك قال نادي الأسير أن أدخل تعديلات على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يشكل تصعيدا خطيرا جديدا في سياق المشروع الاستعماري الإبادي الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. أوضح نادي الأسير أن توسيع تطبيق الإعدام بعد نحو شهرين من إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى، وكذلك بعد فترة وجيزة من إقرار قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 تشرين الأول 2023، يؤكد مجددا حجم المخاطر الوجودية التي تهدد الفلسطينيين في ظل حالة العجز الدولي الممنهجة واستمرار تجاهل الاحتلال لكل النداءات والمطالبات الدولية بوقف تشريعات العنصرية والإبادية، وفي ظل تواطؤ دولي وفر الاحتلال غطاء سياسيا وقانونيا لمواصلة جرائمه. ميدانيا، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا بينها مأهولة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد رئيس بلدية تقوع صقر سليمان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الحلقوم غرب البلدة وأخطرت بالهدم ووقف البناء والعمل في 15 منزلا، وتضمنت الاختراط إمهالهم أسبوعا لتنفيذ ذلك علما أنه تم اختارها سابقا. إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال عمارة سكنية قيد الإنشاء في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بدعوى البناء دون ترخيص، واقتحمت قوات الاحتلال القرية برفقة آليات بينها أكثر من 4 شاحنات تحمل جرافات وآليات ضخمة ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وشرعت بتجريف أجزاء من الشوارع والسلاسل الحجرية قبل أن تصل إلى العمارة السكنية التي تعود للمواطن أحمد نصار أبو التين وتشرع بهدمها.
2: كل هذا يأتي في السياق يعني التضييق على السكان ومنعهم من التوسع الطبيعي في البنيان. ما جرى اليوم هو يعني من رأى الآليات على مدخل قرية الولجة والشاحنات التي كانت تحمل هذه الآليات يعني اعتقد أن لن يبقى بيت في داخل الولجة بوجود. هجوم بشكل عنيف، جرفوا أراضي وشوارع وسلاسل حجرية، وصلوا إلى بناء قيد الإنشاء من 3 طوابق للسيد أحمد نصر أبو التين، وقاموا بهدمه. أكثر من 4 ساعات عملية الهدم، قاموا بهرس البيت يعني لم يبقوا من المبنى شيء.
1: إلى ذلك، تتصاعد الاقتحامات والاعتداءات في محافظة الخليل مع استمرار قوات الاحتلال والمستوطنين في تنفيذ حملات دهم واعتقال واعتداءات طالت عددا من البلدات والتجمعات.
3: اقتحامات واعتداءات متزامنة تشهدها محافظة الخليل مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هجماتهم على عدد من البلدات والتجمعات الفلسطينية عبر حملات دهم واعتقال واعتداءات مباشرة طالت المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة.
4: هذا الجيش الرعاة المجرمين ينتشرون في كل أحياء محافظة الخليل، في القرى والخرب والبلدات والمدينة، طوال الليل وطوال النهار يقومون باقتحام البيوت، طرد المواطنين من بيوتهم، التخريب، السرقات، الاعتداء على المواطنين بدون سبب بدون مبرر. يعني هؤلاء يتركون من أجل التنكيل وال

0: إرهاب بكل أبناء شعبنا.
1: واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وبلدة ترقوميا غربا وقرية لتواني بمسافة ريطة جنوبا، ونفذت عملية دهم وتنكيل اعتقلت خلالها مواطنين اثنين. وفي جنوب يطا هاجم مستوطنو مستوطنة سوسيا قرية وادي الرخيم وألقوا زجاجات حارقة تسببت بإصابة مواطن بحروق وأضرار مادية في ممتلكات الأهالي.
2: هذه كلها سياسة واضحة تماما ترعاها الحكومة الإسرائيلية، ويقف خلفها الجيش الإسرائيلي وتقف خلفها الشرطة الإسرائيلية، ممارسات ممنهجة وبخطوات متتابعة ومتوالية من أجل الانتقام من المواطن الفلسطيني، من أجل التنكيل بالمواطن الفلسطيني.
1: وفي بادية يطا جنوب الخليل وزعت ما تسمى الإدارة المدنية أكثر من 15 إخطارا بوقف العمل، استهدفت مساكن ومنشآت زراعية في قرية أم قصة ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا عن أراضيهم. محمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
3: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بالاستيلاء على أراضي في بلدة قباطية بمحافظة جنين. أفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي البلدة من قرب منطقة حداد السياحية لصالح مستوطنة كديم وغنيم المخلاة، والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها في المنطقة الشرقية من جنين. شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضي في بلدة عزون شرق قلقيلية. أفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة وشرعت باقتلاع أشجار زيتون معمرة بعرض يقدر بنحو 500 متر وعلى امتداد طولي يحيط بمستوطنة معالي شامرون الجاثمة على أراضي البلدة دون سابق إنذار. يصعد الاحتلال من إجراءاته لتضييق على المواطنين في الأغوار الشمالية عبر نصب المزيد من البوابات الحديدية التي تفصل القرى عن بعضها البعض، إضافة إلى تصنيف مناطق واسعة كما منطقة عسكرية.
4: تشهد الأغوار الشمالية تصعيدا في إجراءات الاحتلال من خلال وضع البوابات الحديدية على مداخل عدد من القرى والتجمعات، كما حصل مؤخرا في بردلة وكردلة وعطوف والرأس الأحمر في إطار محاولات فرض العزل والتقسيم والتحكم بحركة المواطنين وتقييدها وعزل التجمعات عن محيطها، بما يفاقم معاناة الأهالي ويؤثر على حياتهم اليومية.
5: عملية الإغلاق لهذه البوابات هي عملية فصل كامل ما بين المواطن الفلسطيني وما بين أرضه ومزارعه التي يعني معظم هذه المزارع قد جف بسبب قلة المياه وبسبب منع المياه لمدة 27 يوم في البداية. هناك جريمة ترتكب على مدار الساعة، وهناك وضع خطير يعني يمر به الشعب الفلسطيني، وهذه مرحلة خطيرة، هذا منعطف خطير يمر به الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني.
4: ويترافق ذلك مع وضع إشارات على مداخل العديد من التجمعات تصنفها كمناطق عسكرية ومناطق إطلاق نار، إلى جانب طلاء المكعبات الإسمنتية باللون الأحمر وكتابة عبارات تحذيرية مثل منطقة إطلاق نار الدخول ممنوع، رغم أن هذه المكعبات كانت موجودة منذ سنوات كما في الفارسية وعين الحلوة وسهل عطوف دون توضيح رسمي لأسبابه.
5: في أي منطقة، في منطقة الفارسية، في منطقة الحديدية، في منطقة مكحول، في منطقة حمصة، كل مغتصب هناك يعني لديه إمكانياته ولديه التعليمات التي يريد تنفيذها على هذه الأرض، ومن أجل طرد العائلات الفلسطينية أولا، تهجيرهم قسريا، وإنهاء الوجود الفلسطيني تحت كل الظروف وبأي طريقة، والسيطرة على الأراضي والاستحواذ عليها وتسليمها إلى عصابات المستعمرين الذين يقومون بزراعتها ويقومون بوضع البؤر الاستيطانية عليها.
4: ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تهجير السكان عبر تحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية مغلقة، تمهيدا للسيطرة عليها وتسليمها لاحقا للجمعيات الاستيطانية للتوسع والبناء في إطار مخطط ممنهج للسيطرة على أراضي الأغوار. يهدف الاحتلال بهذه الإجراءات إلى فرض واقع عسكري جديد يقيد فيه حركة أبناء شعبنا ويجبرهم على الرحيل قسرا من أراضيهم لتحقيق مطامع الاحتلال والاستيطان. من قرية عطوف والرأس الأحمر، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: اقتحم المستوطنون بلدة سنجل شمال الشرقي رام الله وأدوا

0: طقوسا تلمودية عند مدخلها. وأفاد الناشط محمد غفري بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدخل الشمالي للبلدة وأدوا طقوسا تلمودية. أحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علي بأن مستوطنون أضرموا النار في أراضي زراعية بمنطقة السهل الشرقي ما أدى لاحتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعد الحريق لتأمين الحماية للمستوطنين ومنعت المواطنين من الاقتراب وأطلقت الرصاص الحي تجاههم دون أن يبلغ عن الإصابات. طلبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة في غزة منددة بمؤشرات تفيد بتطهير العرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد السواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 27 أول أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالب باتخاذ التدابير الحول دون وقوع إبادة جماعية في غزة. وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أجس تونغهاي أن وقف إطلاق النار قلص مستوى العنف الهائل الذي كان قائما وأتاح مساحة إنسانية محدودة، لكنه حذر من أن عمليات القتل وتدمير البنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية. كما حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من تفاقم معاناة مرضى ارتفاع ضغط الدم في قطاع غزة، حيث يواجه نحو 225 ألف مريض مخاطر متزايدة نتيجة نقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية. وأشارت إلى أن توقف الفحوصات الدولية لفترات طويلة يعيق الكشف المبكر عن المرض والسيطرة عليه، فيما أدى تدمير مراكز الرعاية الأولية إلى غياب التشخيص والمتابعة الطبية. وأضافت أن انعدام الغذاء الصحي المتوازن وتدهور الأوضاع البيئية يزيدان من خطورة المرض في ظل بيئة ملوثة وغير صحية. كما حذرت من أن النزوح المتكرر والضغوط النفسية الناتجة عن الحرب والفقر والبطالة ترفع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة وجلطات مفاجئة. مع ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة تتفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذي دمر القصف الإسرائيلي منازلهم وأجبرهم على ترك مدنهم وقراهم والعيش داخل الخيام المتهالكة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة تتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين أجبرهم العدوان على مغادرة منازلهم المدمرة والعيش داخل خيام متهالكة تفتقر لأدنى مقومات الحياة وسط أوضاع إنسانية وصحية متدهورة. أكثر من 288 ألف أسرة تعيش حاليا داخل خيام ومراكز إيواء متهالكة في مختلف مناطق القطاع تضم أكثر من 1,000,000 نازح فقدوا منازلهم جراء الحرب المستمرة. ففي منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع حيث تنتشر آلاف الخيام المتلاصقة على امتداد الشريط الساحلي يحاول النازحون التخفيف من أثار الحر الشديد بوسائل بدائية في ظل غياب الكهرباء ووسائل التبريد وشح المياه والخدمات الأساسية. كما تعاني العائلة النازحة من تهلك الخيام التي لم تعد توفر الحماية من تقلبات الطقس سواء خلال الشتاء أو مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب انتشار الحشرات والبعوض والزواحف داخل المخيمات. وتشهد المناطق الساحلية في قطاع غزة ارتفاعا تدريجيا وملموسا في درجات الحرارة حيث تتجاوز في بعض المناطق 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة داخل الخيام إلى أكثر من 45 درجة بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة. وتزداد معاناة العائلات النازحة مع النقص الحاد في المياه في وقت تضطر فيه الأمهات إلى استخدام المياه بشكل متكرر لتبريد أجساد الأطفال خوفا من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. في المقابل يحذر أطباء وعاملون في القطاع الصحي من تصاعد المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة داخل مخيمات النزوح خاصة بين الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين في ظل تدهور الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمياه النظيفة.

0: وأكدت مصادر صحية أن معظم الخيام غير مؤهلة للسكن الآدمي ولا توفر الحد الأدنى من الحماية الصحية أو البيئية، ما يزيد من انتشار الأمراض الجلدية والجفاف والإجهاد الحراري، خاصة مع استمرار تدهور النظام الصحي ونقص الإمكانيات الطبية. ومع استمرار الحرب وغياب حلول سريعة لإعادة الإعمار أو توفير مساكن بديلة، يواجه النازحون في قطاع غزة صيفا جديدا داخل خيام لا تقيهم حرارة الشمس، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. دالين كاراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: شهدت مدينة باترسون الأمريكية فعاليات جماهيرية واسعة دعما لفلسطين ولهويتها الوطنية. المزيد في تقرير رأي الشتاوي.
2: لم يكن شارع فلسطين في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية مجرد مكان لفعالية سنوية، بل مساحة تجمعت فيها الذاكرة الفلسطينية بكل رموزها، من الكوفية والدبكة إلى الأعلام والهتافات والصور التي حملها المشاركون. آلاف الفلسطينيين والعرب ومتضامنون أمريكيون شاركوا في الفعالية التي ينظمها مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية في نسخة خامسة تحولت مع السنوات إلى حدث يتجاوز الطابع الثقافي التقليدي. ففي ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة حول رواية الفلسطينية، لم تعد هذه الفعاليات تقرأ فقط كمهرجانات شعبية أو مناسبات تراثية، بل كجزء من معركة أوسع على الرواية والذاكرة والتمثيل داخل المجتمع الأمريكي. هنا في واحدة من أكبر المدن الأمريكية التي تحتضن الجالية العربية والفلسطينية، يتحول اسم بالستاين واي من مجرد لافتة شارع إلى عنوان لحضور فلسطيني متجذر، تحاول الجالية الفلسطينية من خلاله تثبيت هويتها ونقل روايتها إلى الأجيال الجديدة. الفعالية شهدت عروضا تراثية وفنية وفعاليات شعبية وأطعمة فلسطينية، إلى جانب مشاركة واسعة من عائلات فلسطينية حرصت على حضور أبنائها. في مشهد عكس محاولة ربط الجيل الفلسطيني المولود في الولايات المتحدة بجذوره الثقافية والوطنية داخل الفضاء الأمريكي. وبين الأغاني الشعبية والأعلام الفلسطينية بدأ شارع فلسطين في باترسون وكأنه مساحة صغيرة تستعيد فيها الجالية شيئا من الوطن، وتحاول من خلالها إبقاء فلسطين حاضرة في الذاكرة حتى على بعد الآلاف من الكيلومترات. لتلفزيون فلسطين، رايا شتاوي.
1: اعترضت بحرية الاحتلال أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة وفق ما أكد المنظمون. وفي التفاصيل فأن 4 سفن حربية إسرائيلية اقتربت من سفن أسطول الصمود قبالة سواحل قبرص وطالبت بإيقاف المحركات وقامت باعتلائها واقتحامها. وأفادت المتحدثة باسم أسطول الصمود الذي يضم 50 سفينة بأن جنود الاحتلال استولوا على كل السفن تقريبا، مشيرة إلى فقدان الاتصال بها. وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت 100 من ناشطين الأسطول. في الشأن اللبناني، حيث وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارا بإخلاء سكان قرى حروف وبرج الشمالي ودبعال جنوب لبنان. وشهدت عدة قرى قصفا من طائرات الاحتلال ومدفعيته، ما أسفر عن تدمير في المنازل والبنى التحتية تزامنا مع تحليق طيران الاحتلال المسير في أجواء جنوب لبنان. إلى ذلك، ورغم دخول التهدئة وهدنة وقف إطلاق النار الممتدة بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، عادت إسرائيل لاستكمال خروقاتها، وقد غار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عديدة وصولا إلى البقاع، أدت إلى ارتقاء الشهداء ووقوع إصابات ومزيد من الدمار والنزوح.
3: مع دخول الهدنة الممددة ل 45 يوما حيز التنفيذ فجر الاثنين بعد جولة المفاوضات الثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تتجه الأنظار إلى مدى التزام إسرائيل وحزب الله بوقف إطلاق النار وسط اتصالات سياسية ودبلوماسية مكثفة لتثبيت الاتفاق ومنع انهياره بعدما انتهت المرحلتان السابقتان من التهدئة من دون تحقيق وقف فعلي للأعمال العسكرية. ففي الجنوب لم تحمل الهدن السابقة أي هدوء ميداني حقيقي، بل شهدت تصعيدا واسعا إذ واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وعمليات التوغل ووسعت نطاق سيطرتها داخل قرى حدودية متجاوزة الخط الأصفر الذي رسمته بداية، واحتلت من خلاله عشرات القرى ودمرت وهجرت أبنائها، وهي فعليا تتخذ من فترات التهدئة فرصة لفرض واقع أمني جديد ومواصلة سياسة الاستنزاف العسكرية وصولا إلى مناطق في عمق الجنوب، لا سيما قضائي صور والنبطية اللذان يشهدان تصعيدا خطيرا، وقد أدى القصف على عشرات البلدات فيهما إلى دمار كبير وصولا إلى محيط صيدا. ميدانيا جددت إسرائيل حرقها لوقف النار، ولو أن قرى القطاع الغربي والأوسط شهدت هدوءا حذرا بعد منتصف الليلة، إلا أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية واصلت التحليق فوق أجواء مدينة صور بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات صباحا في القطاع الغربي. وفي بعلبك استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى ارتقاء أب وابنته البالغة 17 عاما وإصابة سيدة وطفلة وجميع الضحايا بحسب وزارة الصحة من الفلسطينيين. ولاحقا شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات بينها معركي وتبنين ومجدل سلم ودير الزهراني، فيما أدت إحدى الغارات على حاروف في قضاء النبطية إلى سقوط شهيدين وجريحة بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات عديدة من بينها كفر تبنيت ودير عامس. وفي موازات التصعيد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء عاجلة لسكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال. في ظل هذه التهديدات المتتالية يمتنع الجنوبيون عن العودة إلى قراهم البعيدة نسبيا عن الحدود، ما يفاقم عداد النزوح وسوء الوضع الإنساني في البلاد. في السياق السياسي لا يتوقف لبنان الرسمية عن مساعيه لتثبيت التهدئة معولا على ضغط واشنطن الجدية على تل أبيب، فيما تنقل مصادر رسمية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يجري اتصالات مباشرة مع الوسيط الأمريكية للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، فيما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري التواصل مع حزب الله لضمان التزامه ببنود وقف النار في محاولة لمنع أي خرق قد يؤدي إلى انهيار التهدئة. هدن هشة وحالة ترقب ومخاوف متزايدة من استمرار المواجهة الميدانية التي تضاعف في كل يوم الخسائر البشرية ومسح كرة إضافية بفعل القصف والتدمير المتواصل في حرب باتت تستنزف لبنان برمته. لتلفزيون فلسطين هلا سلامي بيروت.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه علق هجوما على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بعدما أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى واشنطن. وذكر ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بعدم شن هجوم على إيران، وأصدر تعليمات أخرى بالاستعداد للمضي في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل لاتفاق مقبول. عبر ترامب في وقت سابق عن أمله في الاقتراب من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. تعرض ترامب لضغوط من أجل التوصل لاتفاق من شأنه معاودة فتح مضيق هرمز والحد من التبعيات الاقتصادية. أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم عن اكتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين من الدفعتين الأولى والإضافية إلى مكة المكرمة سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية. وأوضح عبد الحليم أن الحجاج من المحافظات الجنوبية ممن يقيمون خارج القطاع، ومن المحافظات الشمالية والقدس الشريف البالغ عددهم 6600 حاج قد اكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه جرى توزيعهم على 6 فنادق ورئيسية داخلها. وأشار لتوزيع البعثات الإرشادية والوعضية على كافة الفنادق لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والدينية لضيوف الرحمن، مؤكدا أن جميع الحجاج الفلسطينيين بخير ويتمتعون بصحة ممتازة. وأضاف عبد الحليم أن الطواقم الإدارية والهندسية تواصل عملها في متابعة تجهيز المواقع المخصصة لحجاج فلسطينيين في مشعري منى وعرفة استعدادا لتصعيدهم في يوم عرفة ضمن خطة متكاملة لنقلهم بواسطة الحافلات من مقر إقامتهم إلى المشاعر المقدسة.

0: في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس أجرى وزيرا الثقافة والسياحة جولة ميدانية تضمنت لقاءات رسمية داخل أبرز المعالم الأثرية في البلدة تأكيدا على مكانتها التاريخية والحضارية ورفضا للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الموقع الأثري بشكل متواصل.
1: بهدف تسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وحماية الإرث التاريخي من محاولات التهويد، استقبلت بلدة سباستيا شمال غرب نابلس وزيري الثقافة والسياحة ضمن جولة ميدانية تضمنت لقاءات رسمية ومسارا سياحيا داخل أبرز المعالم الأثرية في البلدة، تأكيدا على مكانتها التاريخية والحضارية ورفضا للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الموقع الأثري بشكل متواصل.
2: حقيقة نحن اليوم طبعا وجودنا في سباستيا له دلالة هامة انه هذه سباستيا مستهدفة بشكل كبير، ووزارة السياحة والآثار طبعا نحن كوزارة حضرنا كل ملف تسجيل على التراث العالمي، وان شاء الله راح يكون الملف يعني على طاولة اليونسكو في شهر 7، ونتأمل يتم الموافقة عليه. احنا يعني نبذل كل جهدنا من أجل حماية هذه المواقع يعني وإحاطتها بكل ما نستطيع من حماية حتى يعني تكون تحت سيطرتنا، بالرغم من كل إجراءات الاحتلال اللي بيحاول حتى تغيير القوانين في الضفة الغربية والسيطرة على كل المواقع الأثرية.
3: طبعا نحن نتحدث عن استهداف إسرائيلي واضح للموروث الثقافي الفلسطيني من أجل محو وطمس الهوية الفلسطينية، وهم يحاولون سرقة حتى التراث الفلسطيني والمواقع الأثرية والتراث اللامادي الفلسطيني، ودورنا هنا أن نعزز هذا التراث، نؤكد على أهمية الحفاظ عليه من خلال التواجد كمسؤولين وكأفراد وكمواطنين في هذه المواقع التي نعتبر أنها في مجملها تشكل الهوية الفلسطينية، وهي معالم تاريخية فلسطينية يجب الحفاظ عليها، يجب صونها.
1: وتأتي هذه الجولة في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة الأثرية وسط محاولات متواصلة لفرض السيطرة على الموقع وتغيير طابعه التاريخي، الأمر الذي يدفع الجهات الرسمية والثقافية إلى تكثيف حضورها في سباستيا تأكيدا على هويتها الفلسطينية ومكانتها الحضارية.
4: هذه دولة استعمارية لا يوجد لها أي جذور، وتحاول تزييف التاريخ من خلال اقتلاع الآثار الفلسطينية ومن خلال محاولات إعادة صياغة التاريخ من أجل أن تجد لها جذور مزيفة في هذه المنطقة. لذلك نحن مهمتنا هو الدفاع عن جذورنا التاريخية في على نطاق اليونسكو. نحن مهمتنا هو توثيق بأن هذه مناطق أثرية فلسطينية، تثبيت بأنها تعود للشعب الكنعاني وما قبل الشعب الكنعاني.
5: يعني اليوم نحن موجودين هون، احنا ووزير السياحة ووزير الثقافة وسفير فلسطين في اليونسكو، ايضا في سباستيا بعد تصريح الاحتلال نيته توسيع استيطاني وفي المنطقة سباستيا، جينا نحن اصحاب الارض ونحن اصحاب التاريخ واصحاب الحضارة واصحاب الاثار. نحن الفلسطينيين جينا ننقل رسالة للبلدية ولكل مواطنين محافظة نابلس، يجب علينا أن نكون هنا ولا نرحل، نثبت هنا في المكان ولن نرحل من هذا المكان.
1: وفي سباستيا لا تبدو الحجارة مجرد آثار صامتة، بل هي شواهد حية على تاريخ فلسطيني يحاول الاحتلال طمسه عبر الاقتحامات المتكررة والتضييق على البلدة القديمة في محاولة لفرض روايته على واحد من أبرز المواقع الأثرية في فلسطين. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين.
0: تحت رعاية وزارة العمل دكتور إناس العطاري أطلقت جمعية رواد للثقافة والفنون برامج تدريب المهني، وافتتحت نادي رواد لكبار السن في مخيم عايدة شمال بيت لحم ضمن مبادرة تجمع بين تمكين الشباب ورعاية كبار السن.
6: برعاية وزيرة العمل الدكتورة إناس العطاري أطلقت جمعية الرواد للثقافة والفنون برامج التدريب المهني، وافتتحت نادي الرواد لكبار السن في مخيم عايدة شمال بيت لحم في خطوة تجمع بين دعم الأجيال الشابة والعناية بحاملي الذاكرة الوطنية من أبناء المخيم.
7: نحن متواجدين اليوم بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء لتعزيز صمود المواطنين بكافة المحافظات والمخيمات. متواجدين اليوم احنا بمحافظة بيت لحم بمخيم عايدة من أجل افتتاح واعتماد برامج تدريب مهني لمركز رواد اللي بيستهدف كافة الفئات بما فيها كبار السن، في استهداف أيضا للنساء وتمكينهم وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هذا المركز اللي هو بيناسب أهل المخيم، المركز المبدع اللي فيه برامج مختلفة، وكوزارة عمل بنعمل على دعمهم وتمكينهم من خلال برامج مختلفة، منها التدريب خلال التدريب مدفوع الأجر، وبرامج بتعمل على ربطهم بسوق العمل من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة.
6: وجاءت المبادرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية وبدعم من وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، حيث تسعى برامج التدريب المهني إلى خلق الفرص وتعزيز القدرات وفتح آفاق جديدة نحو المستقبل أمام الشباب والنساء داخل المخيم.
8: حقيقة فكرة نادي كبار السن ولدت في الرواد كفكرة لفتح مجال وخلق مساحة آمنة ومساحة صحية لكبار السن المهمشين اجتماعيا، والذين يفتقدون إلى أماكن تحتويهم وتهتم بهم من ناحية صحية، من ناحية اجتماعية، أيضا من ناحية تمكينية، ومن ناحية تفريغية أيضا.
9: وجاء أيضا هذا المشروع في توقيت مهم جدا، اللي هو ذكرى إحياء النكبة 78 اللي حلت بشعبنا الفلسطيني ولاجئينا، وهذا بعزز من تماسك وتثبتنا وتمسكنا وصمودنا في المخيم وتمسكنا بحقنا بالعودة إلى الديار إن شاء الله.
6: وفي الوقت ذاته يوفر نادي كبار السن مساحة اجتماعية وإنسانية تحافظ على حضور من عايشوا تفاصيل اللجوء ليبقوا جزءا فاعلا في الحياة المجتمعية ونقل الرواية الفلسطينية للأجيال.
10: من مخيم عايدة تصنع مساحات جديدة للأمل عبر مبادرات تحاول دعم الإنسان وتمكينه رغم قسوة الواقع وتحديات الحياة. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت
0: لحم. بهذا التقرير نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استشهاد الشاب شرق خان يونس والاحتلال يواصل انتهاكاته ويقصف عدة أماكن في قطاع غزة. تشييع جثمان الشهيد محمود زياد العملة في بيت أولى بالخليل. إعلان النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة الفتح. البيان الختامي لمؤتمر فتح يؤكد أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي الإنجاز الأساسية. الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد لها بأن هناك مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تصبحون على خير وفي أمان الله.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وأنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. لا أحد في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني أنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش ونتحدى ظروف الحياه.

0: يدعي الاحتلال انها منطقة آمنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعوا انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: قد روحي معاك، قد حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة.

شيء. قاعد تعيط موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا بدار، هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف ضح بيدهم على الأدان على المية، بتيجي المية المالحة، بتيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعدين ما خلصتش الحر طولة الليل خبط ونسل، ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام يدخلون عدة بس مرمينا في الشارع حينا.

إسرائيلي، حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا بالحكي هذا وسكر وقسم المنطقة لحارتين. يقول لي أنا هون عادل قانوني مش مرتعد، بعد المسجد حكم عسكري.

Thank you.

صباح جديد نطلبه عليكم مشاهدينا الكرام، يحمل معه تفاصيل متجددة من المشهد الفلسطيني بين متابعة المستجدات الميدانية والهموم اليومية للمواطنين.

0: والقصص الإنسانية التي تفرض حضورها في كل صباح. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح لليوم الاثنين 18 من أيار للعام 2026، نواكب خلالها أبرز الملفات والعناوين. كونوا معنا وبداية صباح نأمل أن يكون لطيفا على الجميع. صباح الخير فرح.
1: يسعد صباحك دلال، صباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. بالفعل اليوم 18 من أيار والأول من ذي الحجة، يوم تتجدد فيه أمام المسلمين أيام عظيمة المعنى، تتسع فيها أبواب الطاعة ويعلو فيها ذكر الله. نرفع أيدينا إلى الله، إلى الله تضرعا ونطلب الأمان والرحمة لنا ولجميع المسلمين. إذن نفتتح حلقتنا بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا، ونذهب إلى أولى العناوين التي نشرت صباح اليوم عبر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. النفط يواصل الصعود مع تصاعد التوترات الإقليمية. وصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين في ظل تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط توقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه طهران. وبحلول الساعة 11 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.44 دولار بما يعادل 1.32%، لتصل إلى 110.70 دولارات للبرميل بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستويات لها منذ 5 أيار مايو. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب جديدة متجاوزا 107 دولارات للبرميل، فيما ارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 7% خلال الأسبوع الماضي. وفي ثاني العناوين، حالة الطقس، أجواء حارة في معظم المناطق، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى صاف حارا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع أو انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة.

المعتدلة إذا نشطت السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، وفي ساعات المساء من الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، ويكون الجو يوم غد الاثنين غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. خبر آخر من وكالة وفا، شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على دير البلح، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس الأحد في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل وفا بأن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح، ما أسفر عن شهيد وعدة إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة. وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق منذ يوم أمس ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 871 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى أكثر من 2500، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايفها لقيت مدمرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بدنا نسلك حالنا في النيل، الجنايه بكلها انطلق ميه والبطانيات والحصص والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا.
1: وخبر آخر من وكالة وفا، وفد وزاري يطلع ميدانيا على احتياجات المواطنين في ترمس عيا والمغير وسنجل. وفي متن الخبر، تفقد وفد وزاري أمس الأحد بلدتي ترمس عيا وسنجل وقرية المغير، وذلك للاطلاع ميدانيا على أوضاع المواطنين في ظل الظروف الراهنة والاستماع إلى احتياجاتهم وهمومهم والتحديات التي تواجههم، خاصة في المناطق المستهدفة من الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية. وعقد الوفد لقاءات مع ممثلي الهيئات المحلية والفعاليات المجتمعية والأهالي، واستمع إلى مطالب تتعلق بتعزيز صمود المواطنين ودعم القطاع الزراعي وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب متابعة الأضرار الناتجة عن اعتداءات المستعمرين والإجراءات التي تعيق حركة المواطنين وتنقلهم. من وكالة وفا إلى صحيفة الحياة الجديدة، استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس الأحد في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة. وأفاد مراسلو الحياة الجديدة بأن طائرات الاحتلال قصفت مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. وفي مدينة غزة أصيب 9 مواطنين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

نتيجة استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية وإغلاق المعابر الحدودية، وتعيش المسنة حنان الهمص حالة من الإحباط بعدما كانت ضمن قوائم المختارين للسفر منذ عام 2024، لكن سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح حالت دون تحقيق حلمها الإيماني، ومع انطلاق قوافل الحجاج من الضفة الغربية المحتلة نحو الأراضي المقدسة يتضاعف شعور الحرمان لدى أهالي القطاع الذين يراقبون ضياع أدوارهم في القرعة السنوية، ويسود القلق أوساط كبار السن والمرضى الذين انتظروا لسنوات طويلة لأداء الفريضة، خاصة مع رحيل العشرات منهم دون أن يتمكنوا من زيارة بيت الله الحرام. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت جولتنا المحلية الإخبارية. فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أسعد الله صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن نذهب وإياكم في جولة لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية، والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس ينضم إلينا من كفر كرنة. صباح الخير أستاذ فايز.
1: سلام وصباح الخير للمشاهدين الكرام. عمليا يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية ما زالت يعني عناوينها الرئيسية حول هل تجدد الولايات المتحدة الحرب على إيران، وأن الرئيس الأمريكي مصاب بالإحباط من الرد الإيراني على المقترحات التي طرحها على إيران، والتي بأغلبيتها قد رفضت من قبل السلطات الإيرانية. لكن عمليا يعني هذه القضية هي طبعا نتنياهو تحدث مع ترامب بالأمس لأكثر من نصف ساعة، وعقد اجتماعا للكابينيت الأمني، لكن كان هناك يعني جملة أو جملتين في بيان أن إسرائيل على استعداد لكافة السيناريوهات في المنطقة. لكن تبين أن بنيامين نتنياهو عندما أعلن بأنه خلال الحرب قام بزيارة الإمارات العربية المتحدة، والإمارات نفت ذلك، إلا أن نتنياهو أكد هذا الخبر. يعني كانت هناك تساؤلات لماذا يفعل ذلك نتنياهو الآن، يعني وتم أيضا كشف النقاب عن أن رئيس الأركان أيضا للجيش الإسرائيلي ورئيس الموساد ورئيس الشباك. يعني كان في هناك حملة إعلامية على زيارة هؤلاء لقطر، لكن تبين أن نتنياهو قرر الكشف عن ذلك. والسبب أن نتنياهو علم بأن المنافسة على رئاسة الحكومة نفتالي بنت سيقوم بزيارة

0: إلى الإمارات، لذلك هو سار إلى الإعلان عن زيارته خوفا من أن يقال أو ينشر بأنه شخصية غير مرغوب بها في الإمارات. ده بصحيفة دعوت أهرونوت، ولكن هذه المرة يعني بعكس دائما أريد أن أبدأ بالاقتباس من مقال للكاتب ناحوم برنيع، الكاتب المعروف اليوم، تحت عنوان الأرض المشتعلة الملتهبة في كل ما يتعلق بالمناطق، يعني أي مناطق يعني، ولم يذكر الضفة بس قال مناطق لا محتلة ولا الضفة، والحكومة تقصر في على هذا الوضع الحالي. طبعا لديها رؤية للحكومة الإسرائيلية حول ما يحدث في الضفة المحتلة، وفي المعارضة يلتزمون الصمت، ليس وطنيا التحدث الآن عن العرب أو مع العرب، هذا يبعد المصوتين في الانتخابات، لكن في النهاية هم سيضطرون إلى التطرق إلى هذا الفيل في غرفة، في الغرفة، يعني هذا الأمر يعني كبير مقلق، وماذا سيفعلون خارج الخط الأخضر إذا المعارضة وصلت للحكومة؟ الخطة الحالية طبعا تعتبر الحل على مراحل، في البداية إخلاء مناطق من سكانها الأصليين ودفعهم باتجاه المدن الفلسطينية، هناك سيكونون يعني كما وصف ناحوم برنيع ذلك مهجرين أو نازحين، والقانون والنظام سينهار هناك طبعا، لذلك سيتم إيجاد الحل، الحل هو الطرد في بعد الأبرتايد وثم الترانسفير، وكل شيء واضح لكن هذا الأمر ليس رسميا. بالمناسبة بدأوا في الآونة الأخيرة في إسرائيل يتطرقون إلى ما يحدث في الضفة، هم لا يحتجون بشكل واضح وصريح على ممارسات الإرهاب اليهودي في الضفة، لكن ما يقلقهم هو ما يحدث في العالم من ردود فعل ضد هذه السياسة، سياسة التهجير والقتل والاعتداءات على مدار الساعة، هذا ما يقلق طبعا إن كانوا سياسيين أو إعلاميين إسرائيليين، وعلى الأغلب يعني باستثناء صحيفة هارتس، حتى يعني هذا المقال نشر في إدعاءات أهرونوت، إدعاءات أهرونوت قليلا ما تتطرق إلى هذه الاعتداءات بشكل واضح وصريح. لكن الخبر الرئيسي كما تشاهدون في الصورة، صورة حرب، يعني عبارة عن مقال للمحلل العسكري رون بنيشاي، والعنوان هكذا يجب أن تكون العملية في إيران، يعني هو ينصح القيادة الأمريكية، القيادة الجيش الأمريكي والإسرائيلي، هو لا ينصح يعني، هو يقول هكذا يجب أن تكون، أن تدار العملية في إيران، عملية عسكرية قصيرة وقوية على البنية التحتية الحيوية لن تغير موقف النظام الإيراني، المطلوب عملية عسكرية قوية جدا وواسعة لتعميق المس بالقدرات الصاروخية، وإن كان من إنتاج صواريخ والمنصات الصاروخية والمسيرات، وتبقى طبعا ويبقى النظام الإيراني مكشوفا، ولا حول له ولا قوة، الأمر الذي سيجبر إيران على اتخاذ مسار جديد، يعني أن تخضع يعني للإملاءات الأمريكية. هكذا هذا يعني النصائح التي يقدمها رون بن يشتاي للقيادة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية. وترامب يهدد إيران، لكنه لم يقرر بعد إذا ما سيجدد الحرب على إيران. وعلى خلفية إمكانية تجديد الحرب على إيران، أجرى ترامب محادثة مع نتنياهو مصدر إسرائيلي. إذا حدث ذلك يعني الحرب، فإنه يمكن أن يتم دعوة إسرائيل للانضمام إلى هذه الحرب. يمكن دعوة إسرائيل، اسمع يعني يمكن دعوة إسرائيل للانضمام إلى هذه الحرب. يعني إيش اللي يعني هذا تصريح لمسؤول إسرائيلي. والجيش يستعد للعودة للحرب على حماس. القيادة السياسية في إسرائيل أصدرت تعليماتها إلى القيادة العسكرية للاستعداد لتجديد القتال في القطاع. التقديرات في إسرائيل أن ترامب لن يسمح بذلك قبل إخضاع إيران في هذه الحرب. وفي لبنان إصابة جندي بجروح خطيرة وآخرين بجروح متوسطة بعد انفجار عبوة ناسفة بناقلات الجنود. عمليا يعني إسرائيل، ترامب قرر أنه وقف إطلاق النار في لبنان، ووقف إطلاق النار في غزة، ووقف إطلاق النار في إيران. يعني ليس لإسرائيل أي موقف أو موقع من هذه القرارات، وإنما هي قرارات أمريكية فقط. ووزراء وضباط في الجيش طبعا يعني المحكمة الجنايات الدولية هي ستصدر 5 أوامر اعتقال بحق 5 من المسؤولين الإسرائيليين، وستكون هذه الأوامر سرية للغاية لكي لا يتخذوا الإجراءات طبعا لمنع اعتقالهم وتقديمهم للمحكمة أو التهرب من المحكمة، كما يفعل بنيامين نتنياهو. هاي مني مش من الجريدة. حتى الآن هو لا يستطيع السفر إلى أي دولة.
1: شكرا جزيلا للزميل فايز عباس. يعني يبدو أن الصوت انقطع. فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: نذهب وإياكم إلى قلقيلية عفوا، حيث تتصاعد الهجمة الاستيطانية بوتيرة غير مسبوقة مع تمدد يومي للتجمعات الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في ظل إجراءات تهدف إلى فرض واقع جديد يضيق الخناق على المحافظة وبلداتها ويهدد الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين هناك.
1: نعم بالفعل دلال، نتابع هذا التقرير من قلقيلة مع الزميل أنال الجدعة.

محافظة قلقيلي ليست من هذه الأيام، هي منذ فترة طويلة بتتعرض إلى استهداف عالي من قبل الاستيطان المستوطنين، وفي إصرار من هذه الحكومة الإسرائيلية وبتصرف قاعدة مبالغ ضخمة للاستيطان. الاستيطان في تصارع، الاستيطان اليوم قاعدين بيستهد فيه يعني في منطقة ما تسمى منطقة مستوطنة 2000 منشي، هناك مئات إذا مش آلاف الدنومات بتتعرض قاعدة للسيطرة، جزء منها الأكبر منها هي أملاك دولي.

أيضا في منطقة جين صفوت، منطقة تم ابتلاع والسيطرة على عشرات الدنومات بهدف قيام الشارع الالتفافي، اللي هو أصلا هو ليس له أي ذريعة ولا مبرر، لا أمني ولا سياسي ولا اقتصادي، فقط الهدف من كل هذه المشاريع هو إرضاء المستوطنين. في منطقة كفر قدوم أيضا هناك عشرات الدنومات تم السيطرة عليها وجاري العمل والبناء فيها.

علما بانه يعني محافظه قلقيليه في الاصل هي محافظه صغيره، محافظه محاصره بجدار الكتروني وجدار اسمنتي، والاجراءات التي تمارس وترتكب بحقها اجراءات قاسيه جدا في كل الاتجاهات وكل المناحي، في تضييق وخناق بشكل قوي. لكن الابرز والاكثر خطوره هو التمدد الاستيطاني اللي قاعد بيجري بشكل سريع ومكثف وبشكل علني وبتبجح عالي جدا.

يعني اليوم ما ما ما في عندهم مشكلة بيحطوا ايدهم على اراضي ذات ملكيات خاصة، اراضي املاك غائب، اراضي دولة، شو ما كان يعني كله بالنسبة لهم مستباح ومسموح لهم بيحطوا ايدهم عليها من اجل المزيد من البناء في المستوطنات والاستيطان وارضاء المستوطنين.

أتعرض بشكل يومي وممنهج إلى مضايقات من قطاع المستوطنين، احتلال أراضي واحتلال عالي جدا. هذا الحكي بيأثر علينا إحنا كمواطنين في قرية جديدة بشكل عام، إنه بيحرمنا من الوصول إلى أراضينا وزراعتها وفلاحتها. من 7 أكتوبر لغاية اليوم في توسع بشكل مش طبيعي وهجمة شرسي من المستوطنين على قضم الأراضي الفلسطينية، ما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني من حيث الزراعة، منعهم من التوسع في البنيان بحجة مناطق أمنية أو قربك من المستوطنات أو البؤر المقامة جديداً.

0: بلشوا في الاستيطان والتوسعة مثل ما انت شايف انت الآن، هذه صارت مدينة المنطقة وهي في استيطان جديد. فنحن نعاني كفلسطينيين هذه الحقيقة. هذه الأرض إقبالك، هذه أرض نملكها نحن آل البري، طلع عليها كيف مش قادرين نستغلها نهائيا. بسبب إيش؟ إذا نزلت ألي أو معدة يجب يأخذوا صدورهم، لكن المنطقة هي تعتبر هذه حتى بناء مش قادرين نبني فيها. فكل الوطن يعاني من هذه المشكلة. فأنا بطالب الأخوة الحقيقة في الحكم المحلي وفي الارتباط المدني على توسعة هيكل القرية أو مسطح القرية أساس نتمكن البناء، نتمكن من عمل في أراضينا.
1: نحكي عن وضع الأراضي
0: اللي جوا. الوضع الأراضي هذه صدرت، هذه الأرض اللي قبالك على الجهة الجنوبية، هذه الأرض سيدي عوض النصار، هي صار سنتين منذ الخياش. فهذا ضررك علينا كفلاحين، نعتاش على الزيت والزيتون. شايف كيف؟ نفس الشيء هذا الجبل إلى الدار البري، هاي بتكون مصامرة جديد، بناء جديد. فحقيقة نحن نعاني من هذا الاستيطان.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ومن تونس نتابع وياكم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة دوليا والثانية في تونس من مهرجان العودة السينمائي الدولي.
1: نعم دلال، جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والبيت التونسي الفلسطيني. إذن من تونس إلى فلسطين، السينما تحيي الذاكرة في ذكرى النكبة. تابع هذا التقرير مع الزميلة حياة بن هلال.
2: في أجواء ثقافية وفنية مميزة احتضنت قاعة ريو بالعاصمة تونس فعاليات افتتاح الدورة العاشرة دوليا وثانية في تونس من مهرجان العودة السينمائية الدولية، وأتى تحت شعار انتظار العودة عودة بالتزامن مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية.
3: اليوم الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، ذكرى الألم والاقتلاع، ذكرى الجريمة المستمرة حتى الآن. فمن خلال مشاركتنا في مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته العاشرة دوليا والثانية في تونس، نجدد التأكيد على أن الحق، أن العودة حق لا يسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه الشرعية. فمن خلال السينما طبعا ننقل الصورة.

0: الصورة الحقيقية والواقعية اللي عايشها شعبنا في الداخل الفلسطيني في فلسطين ككل، الضفة الغربية، في غزة، في جميع المخيمات.
1: وانطلقت مراسم الافتتاح بالناشدين الوطنيين التونسي والفلسطيني في مشهد حمل دلالات رمزية تعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين، قبل أن تتعاقب الكلمات الرسمية والتي شددت على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والفن في دعم الحق الفلسطيني باعتبارهما وسيلتين لترسيخ الذاكرة الجماعية ونقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، كما أبرز المتحدثون أهمية التعاون الثقافي بين تونس وفلسطين في تعزيز جسور التواصل بين المبدعين ودعم المبادرات الفنية المشتركة.
2: أنا سعيدة جدا، أول حاجة نحب نشكر بها رئيس ومؤسس مهرجان العودة السينمائي الدولي أستاذ سعود مهنا على منحي الثقة والتجربة لثاني مرة، لأنه السنة اللي فاتت أسسنا النسخة الأولى كانت بمركز بالمركب الرياضي والشبابي ببن عروس، وهذا العام بفضاء الريو. مشكور لي سيد حبيب بالهادي، يعني عدة أفلام كما شفت عرض فيلم الافتتاح اللي هو لدينا أبو زيد It's about Palestine. السينما تحكي فلسطين وتحكي كل قضايا الشعوب العربية. فقط نقول لك احنا أهمية المهرجان هو في حق العودة للشعب الفلسطيني، الشعب المهجر، الشعب المشتت المطرود من أراضيه، حق العودة وهو حقه يعني. فنحن بالسينما نقاوم كفنانين، وهذه مبادرة احنا للدورة العاشرة، وكما ذكرت انها النسخة الثانية. مشكور لكل الناس اللي دعموا هذا المهرجان وهذا الفعالية باش يوصلوا الافلام للجمهور. واليوم كان فما عرض للاطفال اللي هو الكورال الدبكة، وهذا شيء يعني انا فرحت به جدا. مشكورة لها سفارة دولة فلسطين بتونس، يعني الحقيقة يعني انا سعيدة بالجيل هذايا، شباب فلسطين وشباب تونس، ونحن ولما لا، خاصة أنه دماء الشهداء اختلطت بحمام الشط. دونك احنا كما ذكرت لك هذه النسخة الثانية على التوالي، كل الأفلام تناقش قضايا العودة، وإن شاء الله نكون معناتها قدمنا يعني الصورة المشرفة باسم المهرجان، وكنا معناتها عند حسن الظن.
3: من الخيمة من 48 للخيمة بغزة، للخيمة بمخيم جنين، للخيمة بمخيم طول كرم، للخيمة بال67، للخيمة في اليرموك، للخيمة في صبرا وشتيلة، للخيمة في عين الحلوة، في مخيمات اللجوء. هي الخيمة، وخيمة عن خيمة بتفرق، لكن هي الخيمة التي اجتر منها الفلسطيني الوجع والألم. 15 أيار هو يوم إعادة الذاكرة، ونقول للمجرمين الصهاينة لن ننسى ولن نغفر. السينما مقاومة، الكلمة مقاومة، الفن مقاومة، الكتابة مقاومة، المسرح مقاومة. منقول للشعب التونسي، لأهالينا التوانسة، محلاكم يا التوانسة، محلاكم اليوم أنتوا نساء تونس، ارتدوا التوب الفلسطيني والتراث الفلسطيني اللي نسجنه نسائنا بخيام غزة بالضفة الغربية. منقول للأستاذ سعود وللأستاذ خطاب ولكل مخرج ومخرجة، لكل فنان قدر يوصل الرسالة، هي الرسالة التي يجب أن تصل للعالم، أن قضيتنا قضية نضالية بجوهرها، يجب أن نكون على قدر المسؤولية لإيصال الرسالة. نقول إنه 15 أيار هو يوم لإعادة الذاكرة ولإحياء الذاكرة الفلسطينية عند الشعوب وكل الشعوب، ونقول شكرا لكل الشعوب التي تقف معنا داعمة.
1: وتخلل حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متنوعة عكست ثراء المشهدين الثقافيين التونسي والفلسطيني، إلى جانب عرض فيلم الافتتاح للمخرجة دينا أبو زيد الذي حظي بتفاعل لافت من الجمهور الحاضر، في أجواء اتسمت بالتفاعل والانسجام، وعكست هذه التظاهرة السينمائية منذ لحظاتها الأولى حضوراً قوياً لروح التضامن الثقافي، حيث اجتمع الفنانون والمثقفون من البلدين في فضاء واحد يؤكد أن السينما تظل مساحة حية للحوار الإنساني والدفاع عن القضايا العادلة.
4: What's important in know you stand for your country and you stand for your people. أنا فلسطينية وما في أي شيء أحلى منها.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا التالية التي تحمل طابعا إيمانيا مع حلول أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. في هذا اليوم يبدأ المسلمون رحلة روحانية تمتد لعشرة أيام يكثرون فيها من الذكر والدعاء والتضرع إلى الله، وتتهيئ القلوب لاستقبال يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك مع تجدد الدعاء والتضرع إلى الله من الشعب الفلسطيني بأن يزيل الله الاحتلال الجاثم على صدورنا فرح.
1: نعم دلال، بالفعل يعني هذه الأيام ليست مجرد مقدمة للعيد، بل موسم إيماني تتضاعف فيه الأجور، يستحب فيه الإكثار من العمل الصالح والصلاة والصيام والذكر والصدقة وصولا إلى يوم عرفة، أحد أعظم أيام العام. حديث أكثر حول فضل هذه الأيام ينضم إلينا في الأستوديو الشيخ ناصر السيد أحمد إمام مسجد الرحمن. يسعد صباحك شيخ.
2: سعد الله صباحكم جميعا.
0: أهلا بك فضيلة الشيخ. يعني بداية يعني سنتحدث عن فضل هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني ولما لها من فضل ذكرها الله في كتابه الكريم، والفجر وليال عشر، فحدثنا وحدث المشاهدين عن فضل هذه الأيام.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، رب العالمين في كتابه العزيز قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الواو للقسم، فأقسم الله بالفجر وأقسم بالليالي العشر وأقسم بالشفع والوتر، يعني التخصيص في تخصيص. بدأ بالفجر ثم جمع الليالي العشر، العشر الأيام الأولى من ذي الحجة على الرأي الصحيح عند المفسرين، ثم حدد الشفع والوتر. الشفع هو عيد الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، وهي أفضل أيام العشر على الإطلاق، أفضل يومين في العشر اللي هي يوم الأضحى ويوم عرفة. هذه الأيام باتفاق العلماء هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. إحنا كشهر أفضل إلى رمضان، كأيام الأيام العشر من ذي الحجة، وكيوم بعينه يوم الجمعة، وكليلة بعينها ليلة القدر. هؤلاء العشرة في الفضل يزيد عن فضائل شهر رمضان المبارك. قديش رمضان له فضيل عظيم عند الله، ولكن العشر أعظم من شهر رمضان. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.
1: نعم.
2: قالوا: يا رسول الله، والجهاد في سبيل الله؟ لأن الصحابة بيعرفوا أن أفضل شيء في الإسلام الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. يعني واحد حط كل ماله وجاهد استشهد وراح كل ماله، هذا بيكون أفضل، أما ما عدا ذلك لا يصل إلى هذه الأفضلية. هذه الأيام تعتبر كنز من كنوز السنة. كيف كنز من كنوز السنة؟ يعني إنسان ما يضيع فيها لحظة، كل لحظة فيها الأعمال فيها مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. أهم الأعمال في هذه الأيام

0: الإحسان إلى الناس. ليش؟ أن الإحسان إلى الناس من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، أهم من العبادة، أهم من كل شيء، أنك تحسن إلى الناس. يعني تحرص في هذه الأيام أنك تكون مع الناس، جميل الكلام، جميل العمل، الصدقة، الإعانة، ما تقصر مع الناس في شيء، خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. الناس بحاجة أمس الحاجة إلا كلمة طيبة على الأقل، على الأقل كلمة طبق. وقال الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. ما في أجمل من اللسان الحلو. ففي هذه الأيام نخلي لساننا جميل في هذه الأيام، في كل أيام، ولكن بالذات في هذه الأيام، لأنه رب العالمين بيقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فخلي رقيب اللي يشتغل، وخلي عتيد يرتاح له شوية في هذه الأيام. ثم نحرص في هذه الأيام قدر إمكاننا على الصدقة، مهما كانت تلك الصدقة. ما إنسان ما يستاهل الصدقة مهما كانت، هي مضاعفة عند الله. يعني الصدقة في الأيام العادية ب700 ضعف، يعني الدينار ب700 دينار، ولكن في هذه الأيام مضاعفة أكثر بكثير، لا يعلم سببها إلا الله. أيضا الكلمة الطيبة صدقة، تصلح بين الناس، صدقة. في ناس كثير متخاصمين، هذه الأيام أفضل أيام تصلح فيها بين الناس، خصوصا نحن مقبلين على عيد، وعيد اسمه العيد الكبير. ليش عيد الكبير؟ لأنه فيه بضحي الإنسان، وفي 4 أيام عيد، العيد الفطر واحد، عيد الأضحى 4 أيام، فسموه العيد الكبير. والله سماه اليوم الأكبر. ليش؟ إنه اليوم الوحيد اللي بتجمع فيه كل الناس من كل مكان في مكان واحد، اللي هو إيش؟ عيد الأضحى، لأنه كل الناس مجتمع على الحج. ثم الأمر الثاني بعد إحسان الناس، كف الأذى عن الناس. طب وكف الأذى عن الناس صدقة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد الصحابة فقال له: يا رسول الله، ضلني على أبواب الخير. فقال له: افعل كذا. قال: فإن لم أستطيع افعل كذا. في النهاية ما ضلش ولا شيء. قال: يا رسول الله، فإن لم أستطيع. قال: فكف أذاك عن الناس فذلك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده. هذا أهم شيء. إحنا منعيش في أوضاع الله أعلم بها، ومع ذلك بتلاقي هذا ضرب هذا، وهذا قتل هذا. نحن في أيام مباركة نحرص فيها أن نكف أذانا عن الناس. نعم. اللي يتعود الإنسان يكف أذى عن الناس على طول. نأتي إلى العبادة. العبادة من أفضل الطاعات في هذه الأيام الصيام والصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعده بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. نعم. في كل يوم، ما بالك في هذه الأيام المباركة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام، فحفصة وأم سلمة وبعض نساء النبي قالوا كانت تصوم 9 الأوائل، وعائشة أنكرت فقال ما كان يصومها. فبنقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نساء، اجتمع في وقت واحد 9 نساء، فكان في كل يوم عنده واحدة، فما بتقدرش واحدة تحدد صوم النبي. فالنبي كان يصوم وكان يفطر، دليل إنه ما كان يصومها كلها ولكن كان يصوم معظمها.
1: نعم.
0: فالذي يستطيع أن يصوم أجر عظيم، ما يستطيع.
1: نعم.
0: ما حرج.
1: نعم. نعم شيخنا، لابد أن نذكر في هذه الأيام بفضل يوم عرفة. صحيح أن صيام يوم عرفة ليس فرض على المسلمين، إنما الثواب فيه يكاد يكون.
0: يوم عرفة أفضل الأيام،
1: الفروض.
0: نعم. أفضل الأيام عند الله، لما اختلفوا أيهم أفضل، اليوم الأضحى ولا يوم عرفة، ففي اختلاف شديد. فبنقول اليومين لهم فضل عظيم عند الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. فضل يوم عرفة يتميز عن غيره من الأيام أنه يجتمع كل الحجاج فيه في مكان واحد، اللي هو جبل عرفة، وكلهم يرفعوا يديهم بالدعاء، والله سبحانه وتعالى يتباهى فيهم أمام الملائكة. هل إيه؟ صيام عرفة سنة مؤكدة، وهو آكد الصيام، يعني بعد رمضان بيجي بالفضلية، بالأفضلية يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة يكفر السنة السابقة واللاحقة، يعني بكفر سنتين، وهذه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم الأجر في صيام عرفة عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى.
1: إذن هو فرصة جديدة للمسلمين لفتح صفحة جديدة في الطاعات وفي الالتزام.
0: هي العبادة. نعم. كلها. نعم. في هذه الأيام ربنا أعطانا في رمضان شهر كامل، هون أعطانا 10 أيام، يعني بدك كثف جهدك في 10 أيام هذول، وخصوصا آخر يومين الفطر، العرفة والأضحى.
1: نعم.
0: عرفة أهميته في كثرة الدعاء والاستغفار، رب العالمين يطلع يوم عرفة فيغفر لكل من حضر عرفة إلا لمباغض أو مشاحن، يعني. نعم. في بينه وبين الإنسان مشاكل لا يغفر له، عشان هيك بنقول للناس: فضوا قلوبكم من الغل والحقد
1: نعم.
0: ونتوحد.
1: فضيلة الشيخ ذكرت في البداية إنه الله عز وجل أقسم بالفجر والليالي العشر، ومن ثم في الآيات اللاحقة ذكر الأقوام الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فما كان الهدف من بعد ذكر هذه الأيام لهذه الأقوام؟ وأيضا قد تنتشر بين الناس سلوكيات ذميمة كالغيبة والنميمة وخيانة المجالس ويستهينوا بها، ففي هذه الأيام المباركة ماذا تقول للناس أيضا؟
0: هذه الأيام المباركة فيها بشرة لكل المسلمين إنه فيش حدا طاغي إلا إيش إله نهاية. فرعون اللي ما خلى ولا شيء صب عليه الله سبحانه وتعالى صوت عذاب، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. بتطمن كل مسلم، كل مستضعف، كل إنسان بيعاني إنه ربك بالمرصاد، ما تقلق. ونحن كشعب فلسطيني بنعيش اللي بنعيشه، هذه الآية بتطمننا وبتريحنا إن رب العالمين بالمرصاد ما بترك حدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فكل إنسان ظالم راح يجي يومه، ولكن يسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. لذلك بنستبشر في كل ما يأتي عندنا العشر الأوائل، نستبشر في فرج بعديهم.
1: نعم.
0: في فرج بعديهم اللي إيش؟ إن ربك لبالمرصاد. فرب العالمين بالمرصاد، إنسان ما يقلق بكل ما يعيش فيه من ظروف، ما يقلق، في رب العالمين ساندك وخير من كل ما يجمعون. يعني الواحد لما ربنا معه بحاجة لأحد
1: إن كان الله معه فمن عليه.
0: نعم.
1: نعم. نعم شيخنا، لابد أن نذكر الناس بضوابط الأضحية في هذه الأيام.
0: نعم.
1: لمن يريد اختيار الأضحية المناسبة نرجع نذكر في هذه
0: الأضحية لها الأهم. شروط، أهم شرط في الأضحية أن أكون سليمة من العيوب، إن الله طيبون لا يقبل إلا طيبا. لازم أكون سليمة من العيوب، أول شرط. الشرط الثاني طبعا في خلاف عليه، بس الشرط الأساسي أنه الخروف يكون سنة كاملة. الأحناف قالوا لست شهور بيمشي، أقل لا. العجل لازم سنتين أقل إشي فما فوق. فبقول بعض العلماء في هذه الأيام مجاز أنه إذا كان مكتمل، لأنه اليوم العجل من ست شهور بكون زي سنتين،
1: أجازوا العجول المسمنة.
0: نعم، العجول المسمنة. فبنقول إذا كان العجل يعني مكتمل كامل لو لم يبلغ السنتين بيمشي، لأنه في ناس بقول لك العجل السنتين لا يصح الأكل، بكون هرم. فبنقول المصلحة المرسلة إذا كان هذا العجل اكتمل فيدخل في باب الإجازة. ليه؟ لأنه الناس الهدف من الأضحية الناس تأكل.
1: نعم.
0: الناس بدها تأكل شيء طيب، ما بدها تأكل شيء يقعد ساعتين ثلاثة على النار قبل ما يستوي. فلكل عصر حكم شرعي مختص
1: فيه. نذكر اللي جابها بالخير مش نقول شو هاللي جاب لنا اياه، هاي بتصير كثير.
0: نعم نعم نعم. يعني في ناس بيبعثوا الأضاحي، يعني نحرص اللي بده يعمل أضحية ينظف اللحم من السمن اللية.
1: نعم.
0: يعني في كثير ناس تبعت أضحية كلها لية، لا، بدل ما تتبع 2 كيلو كله لية ابعت كيلو نظف اللية. يعني يحرص الدار يبعث شيء أجر عظيم عند
1: لنفسه.
0: الله سبحانه وتعالى. ليه؟ حتى الناس تدعي لك.
1: نعم.
0: الهدف من الأضحية تآلف الناس مع بعضها، يشعر الناس إن إيش الغني.
1: نعم.
0: والفقير واحد، الكل بيأكل لحم، الكل بيشتك في نفس هذه الأمور، مع أن إحنا الوضع اللي إحنا فيه يختلف كثيرا. أضاحي مش زي أول، الناس ما حاش زي أول.
1: نعم.
0: ولكن اللي بنفق في الضراء أجر أعظم بكثير من البنفق في السراء.
1: نعم. شيخ، لو سألتك عن الأجواء في البيت، كيف ممكن إنه الأسرة تعيش هذه الأجواء الإيمانية؟ وأنت بتعرف يعني في وقتنا الحاضر الأهل يعني في بيكونوا بنفس البيت، بس كل واحد بيكون ماسك اللي موبايله، اللي قاعد
0: نعم
1: الكمبيوتر.
0: نعم.
1: اللي بيدرس، فهي فرصة كمان لاجتماع العائلة وأيضا الأطفال تحديدا. كيف إحنا ممكن نربيهم على إحياء هذه الأيام وقضائها بالأمانيات؟ لأنه الأطفال إذا كبروا يعني
0: نعم
1: وهم
0: نعم
1: صغار
0: نعم.
1: إذا تعلموا بيكبروا على هذا الشيء.
0: أجمل الأمور إن الواحد في هذه الأيام، طبعا في أولاد بيحبوا يصوموا، في أولاد بيحبوش، قالت الولد اللي بيحب يصوم شجعه خلي يصوم، اللي ما بيقدر يصوم أبراحتك لأنه هذه أيام مستحبة، ولكن ولد حابب يصوم ما تقطع بخاطره خلي يصوم. بعدين خذهم معك على المسجد سواء ذكور وإناث، تعودوا بنبسطوا.
1: بس في كبار السن بيتقلوا من ذهاب الأطفال المسجد ويتذمرون.
0: لا لا لا لا، إحنا في المسجد اللي 38 سنة ما عمره ما طردت ولد من المسجد، لأنه هذا الولد اليوم صغير بكرة بصير شاب.
1: بدك توجه تعلموا آداب
2: يعني الأولاد اللي كانوا هالقد

0: اليوم صار عندهم اولاد قدهم بيجوا على الجامعه بيصلوا متذكرين انه ما كان حدا يطرهم، ما كان حدا يتعامل معهم باسلوب غير. احنا اكثر ما فيها بنوجههم، اما ما
1: احترام اداب المسجد
0: ما بنطر ولد من المسجد. ليش؟ هذا الولد بكره هو اللي بده يكون شاب. نعم. وبده يربي اولاده على نفس التربيه. الاجواء الايمانيه، شوف في رمضان المساجد لها مكانتها، وكذلك في العشر الاوائل تلاقي الناس برضه بيحرصوا على صلاه الجماعه لما فيها من الاجر العظيم والمكان العظيمه. يعني هذه ثاني شيء اهم شيء بعد الصيام والعباده، الحرص على صلاه الجماعه، انه صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد ب 27 درجه، صلاه الفرد ب 10. فانت لما تصلي في الجامع في صلاه جماعه 270 صلاه كل صلاه.
1: نعم شيخنا، يعني لو بدنا نحكي رساله اخيره للمشاهدين في هذه الايام الفضيله والكريمه، رساله لهم للاقبال على الطاعه، تفضل.
0: شوف من اعظم الامور في هذه الايام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم وميزها الاكثار من التكبير والتحميد والتهليل، الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لانها ايام ذكر، ايام ذكر، خصوصا بالذات من يوم الاضحى، من يوم عرفه لا اخر ايام العيد، هي ايام ذكر حتى بعد الصلوات وبعد الاذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا التكبير والتهليل في كل المحلات، في اي مجلس، في اي مكان، في المساجد يكثر الانسان من ذكر الله. ليه؟ لانها تتميز واذكر الله في ايام معدودات. ايام المعلومات اللي ايام العشر، المعدودات اللي ايش؟ ايام الرجم اللي هي اليوم الاضحى والثاني والثالث. فالذكر له ميزه خاصه في هذه الايام. ايضا لا ننسى انه من نذكر شيء مهم جدا، المسجد الاقصى في هذه الايام، الصلاه في المسجد الاقصى في اصح الروايات بألف صلاه. ففي اي فيما سواه من المساجد، طب المساجد 27، اذا اقصى ب 27,000 اضربها ب 10 عشان صلاه الفرد، بتصير بقديش؟ ب 270,000 صلاه. يعني كل صلاه بتصليها في المسجد الاقصى في جماعه 270,000 صلاه. فاللي بيستطيع خصوصا مع هويه القدس ما يتاخر عن المسجد الاقصى في هذه الايام المباركه، ايضا فيها احياء لهذه الشعائر الجميله في المسجد الاقصى. مبارك.
1: نعم فضيلة الشيخ نصر سيد أحمد إمام مسجد الرحمن، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة، وجزاك الله عنا الخير كل الجزاء، وكل عام وأنت والمشاهدين إلى الله
0: أنتم بخير إن شاء الله، والله يعيده على هذه الأمة بالنصر والفرج القريب العاجل على جميع المسلمين إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين. إذن مشاهدينا إلى هنا فصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

هذول الشبابيك كلها معظمها اللي رمناها جديد بالجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه على لون أخضر زي ما كان في الأول.

شايفتي كيف عنا هذيك كل واحد لها رسمة، هاي هدول هون كل واحد لها رسمة، وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدأ الحفر. بنبدأ الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا التالية. سنتحدث عن تزايد اعتداءات المستوطنين في كافة محافظات الوطن في البلدات والقرى، مما أدى إلى تزايد الانتهاكات التي تستهدف الإنسان والأرض وحتى الحيوانات. وشاهدنا أحد المستوطنين وهو يقوم بضرب كلب حراسة في أحدى البلدات في مشهد يعكس اتساع رقعة اعتداءات المستوطنين. فرح،
1: نعم، للحديث أكثر عن البعد القانوني لهذه الاعتداءات وآليات التوثيق والمساءلة، نستضيف في الاستوديو السيد عايد مرار، المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. يسعد صباحك.
2: صباح الخير أختي الكريمة، إليك ولكافة المشاهدين الكرام.
0: أهلا بك. يعني بداية، تصاعد اعتداءات المستوطنين ليشمل كافة المحافظات، كافة المدن وكافة البلدات والقرى، الاعتداء يشمل المواطنين، قطع أشجار، حرق سرق الماشية، وأيضا الاعتداء على الحيوانات، كيف تقيمون تصاعد هذه الاعتداءات؟
2: أختي الكريمة، هذه الاعتداءات هو برنامج مستحدث لدى المستوى الاستيطاني في حكومة الاحتلال، الذي يعني هو يستلم زمام الأمور السياسية ويقود دولة الاحتلال بكل تفاصيلها في هذه الأيام، بفرصة تكاد تكون ذهبية لم تتأتى له من قبل في كل ظروف، وهو يعني منفلت من أي عقوبة، وبالتالي يقوم بجرائمه وهو يعلم أن لا أحد يمكن أن يحاسبه على هذه الجرائم. كل الفلسطينيين مستهدفين، حتى كل المكونات الفلسطينية، ليس فقط الإنسان الفلسطيني مستهدف، إنما أيضا الأشجار مستهدفة، البيوت مستهدفة، حتى الحيوانات مستهدفة، تسرق الحيوانات، تقتل الحيوانات. ليس غريبا أن يقتل بدم بارد هذا كلب الحراسة يعني الذي رأيناه، الكل في هذا العالم رأى ماذا فعل، عقليات إجرامية، قلوب إجرامية، وبالتالي يعني هذا من أجل تفريغ الضفة الغربية وتفريغ خاصة المناطق المصنفة جيم، هذه الهامش الجغرافي الذي يرغبون بضمه إلى دولة الاحتلال وهو فارغ من السكان، هم لا يريدون أن يضموا أراضي مع سكانها لأن هناك مشكلة ديموغرافية يعانون منها، ولا يريدون أن يفاقموها، هم يريدون أرض ولكن خالية من السكان، وبالتالي هذه مهمة أسندت إلى تلك المجموعات لتفريغ هذه الأرض من خلال الاعتداءات. يعني رأينا أختي الكريمة أن في عام 2018 مثلا حاول السلطات الاحتلال إخلاء الخان الأحمر، تجمع فلسطيني بمحاذاة شارع التفافي، ولم تستطيع ذلك بسبب موقف محكمة الجنايات الدولية والضغط السياسي والضغط الدولي، حتى كان هناك قرار من المحكمة العليا بتمكين دولة الاحتلال من الإخلاء ولم تستطع الإخلاء. بعد 7 من أكتوبر ضمن هذه الاعتداءات التي نراها، أكثر من 80 تجمع فلسطيني تم ترحيله من الضفة الغربية بفعل هذه الاعتداءات، وهذا ما يحصل، مستوى استيطاني جديد. نعم. يختلف عن ما تعودنا عليه من منظومة الاستيطان القديمة.
1: نعم. لكن أستاذ عايد، اليوم العالم لم يعد ينظر إلينا بعين القانون والعدالة، بات هناك ازدواجية في المعايير واضحة جدا، لم تعد التقارير القانونية تأخذ على محمل الجد وتخضع للتسويف والتأجيل. إذن هل هناك مخارج أخرى لأخذ حقوقنا من هذا الاحتلال الغاشم وخاصة المستوطنين؟
2: نعم أختي الكريمة، الحقوق في فلسطين لا تتأتى فقط من خلال القانون. نعم. تعلمين أن القانون قد يبقي لنا ثغرة صغيرة متاحة أمامنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحقوق، ولكن لا يمكن التعويل عليها، خاصة وأن الاستيطان برمته من ألف ولياء وهو محظور في القانون الدولي. نعم. يعني أنت تعلمين أن الاحتلال العسكري لأراضي الغير بالقوة هو محظور في القانون الدولي، وإذا ما اضطرت أي دولة لاحتلال أراضي الغير بالقوة يجب أن يكون هذا الاحتلال مؤقت وللضرورة القصوى، ويجب أن يضبط بمجموعة من الضوابط القانونية. مثلا يمنع على دولة الاحتلال تطبيق قوانينها على الأراضي الخاضعة، يمنع نقل مواطنيها المدنيين الأراضي الخاضعة للاحتلال، فرض سيادتها على الدولة على الأراضي الخاضعة، هذه كلها ممنوعات في القانون الدولي ويتم اختراقها. نعم، دولة الاحتلال يعني من ناحية القانون الدولي

0: هي تخترق كل تفاصيل القانون الدولي، ونحن نرى حتى هذا الحراك وهذا التوجه باتجاه التعاطف مع الفلسطينيين لم يصل إلى درجة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال. نحن نعلم تماما أن الدول الوازنة في هذا العالم والتي تدعي وقوفها مع حقوق الإنسان ومع حقوق الشعوب في تقرير المصير، إلا أن تتخلى عن هذه المسؤوليات على هذه البقعة الجغرافية، وهي لا نستطيع أن نقول أنها لا تستطيع، هي لا ترغب. لو رغبت في دعم الشعب الفلسطيني لتمكنت من إنقاذه من هذا الاحتلال، كما تمكنت من إنقاذ الشعب جنوب أفريقي من التمييز العنصري، وتمكنت من إنقاذ المجتمع في البوسنة والهرسك. كثيرا من المواقع التي يعني انحاز فيها العالم إلى الإنسانية في كثير من المواقع، ولكن يتخلى عن مسؤولياته في هذا البقعة الجغرافية تحديدا.
1: نعم، يعني اعتداء المستوطنين أصبح يعني متفشيا، أصبح في وضح النهار، يعني يستهدف كل ما هو فلسطيني، يعني دون معايير أو مقاييس، الاعتداء على الأطفال، على النساء، وشاهدنا في المادة المصورة في القدس الاعتداء على راهبة في القدس، حتى الرموز الدينية يتم الاعتداء عليها، المسجد الأقصى والكنائس. يعني هذا يجب على القانون الدولي أن يتابع، ويقال أن عجلة العدالة بطيئة ولا بد من إحقاق الحق، لكن كهيئة الجدار والاستيطان ما دوركم في توثيق هذه الاعتداءات وملاحقتها قانونيا؟
0: يعني أختي الكريمة، أولا بموضوع الاعتداءات دعينا نقول أن لم تعد دولة الاحتلال تخجل من ارتكاب هذه الجرائم، وليس فقط لم تعد تخجل، ولكن هي تحاول نشر هذه الجرائم وتعميمها ويعني إخراجها إلى المشاهد، ليس بسبب أولا عدم الخوف من أي عقوبة، وثانيا من أجل ترهيب الشعب الفلسطيني. يعني كانت الجرائم ترتكب بالسر، الفلسطيني لم يكن له أي وزن في العقلية والذهنية الاحتلالية، ولكنهم كانوا يخفون هذه الجرائم، يحاولون إخفائها ويداروها. الآن هم يتباهون فيها ويفتخرون فيها من أجل تعميم الخوف على الشعب الفلسطيني. من أجل هذا تم يعني كشف،
1: وأصبحت حماية من جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين.
0: بالتأكيد. أما بالنسبة لسؤالك أختي الكريمة بخصوص دور هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لديها ثلاث مستويات من العمل في موضوع الاعتداءات الاستيطانية وموضوع الإجراءات الإسرائيلية بشكل عام، سواء كانت من المستوى الرسمي، من المستوى العسكري، الإدارة المدنية، أو اعتداءات المستوطنين. هناك مستوى قانوني، لدينا طاقم قانوني يحمل عبء إثبات الحق الفلسطيني أمام المحاكم الإسرائيلية والجهات القضائية الإسرائيلية. هناك محامين يتابعون قضايا في المحاكم الأجنبية. هناك ملف قانوني في محكمة الجنايات الدولية مكتمل ويتم رفضه بشكل دائم وتحديثه. هناك مستوى من دعم الشعبي، العمل الشعبي ودعم الصمود، نحاول أن نسد رمق الإنسان الفلسطيني في الوقت المناسب بالإمكانيات المتوفرة. لدينا ضنك معيشي واقتصادي مش بسيط، إلا أننا نحاول أن نجد ما يسد رمقه عند الضرورة. المستوى الثالث، هناك مركز المعلومات يرصد كل تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية، سواء كانت من الجيش، من الإدارة المدنية، من عصابات المستوطنين، على الأشخاص، على المباني، على الأراضي، على كل شيء. وهناك تقارير شهرية وتقارير سنوية ترسل إلى كل المحافل المختصة في هذا الجانب.
2: نعم، يعني ما هي رسالتكم للمواطنين بخصوص موضوع التوثيق تحديدا لمن يتعرض لعنف مستوطنين أو ينزلون إلى أراضيه أو يسرقون ممتلكاته، حتى الثمار على الشجر بينزلوا بقطفوها، ما ضرورة توثيق هذه الاعتداءات والإخبار عنها أولا بأول؟
0: بحكم ظروفنا الاستثنائية أختي الكريمة، نحن مطلوب منا إثبات شكوانا بالدليل. تخلت الشرطة الإسرائيلية عن مسؤوليتها في التحقيق فيما يخص الاعتداءات الاستيطانية على الفلسطينيين، رغم أن الاعتداءات هذه من مسؤولية الشرطة التحقيق فيها لمعرفة من المعتدي، ولكن في

0: الشعب يعاني من الاحتلال.
1: سيد عايد، دعنا نتحدث عن التجمعات البدوية. اعتداءات المستوطنين أجبرت نحو 50 تجمعا بدويا على الرحيل منذ 7 أكتوبر مع استهداف المواشي لهؤلاء البدو. يعني الموضوع تجاوز موضوع سرقة المواشي، بل هو يعني ضرب الاقتصاد الفلسطيني بهدف التهجير وإلغاء الوجود الفلسطيني. كهيئة مقاومة الجدار الاستيطان، ماذا تفعلون بحق التجمعات البدوية وكيف تساندوهم؟
0: كما قلنا أختي الكريمة، يعني بالنسبة للرقم التي ذكرتيه، هناك أكثر من 80 تجمع هجر جزئيا وكليا أو كليا. تلك التجمعات نحاول بالإمكانيات المتاحة. أنت تعلمين أختي الكريمة الوضع الاقتصادي وحجز المقاصة عن السلطة الفلسطينية ووقف العمالة، يعني كل هذه الإرهاصات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني يجعل الإمكانيات المادية لدى السلطة الفلسطينية ولدى هيئة مقاومة الجدار الاستيطان محدودة ومقلصة، ولكن نحاول بالموجود أن نسد ثغرة ضرورية جدا في بيت يحتاج إلى حماية، في مثلا مأوى لعائلة تم تهجيرها، تم طردها من مكانها، سواء كان من خلال كرفان، من خلال خيمة، من خلال أمور بسيطة متاحة يعني ضمن الظروف الاقتصادية. وكذلك يعني نحاول أن نجد ما يسد رمق هذه العائلات المضطهدة، ونأمل أن يكون لدينا إمكانيات أكثر لإنصافهم. هم يعني يعانون بسبب وجودهم في مناطق قليلة الكثافة السكانية، ولا يوجد زخم شعبي ينقذهم أو يحميهم من هذه الغطرسات الاستيطانية، وبالتالي يتم استهدافهم بشكل أكبر.
1: لكن رغم قلة الموارد سيد مرار، يعني هيئة مقاومة الجدار الاستيطان نجدها نشطة في مراكز التماس، في أماكن استهداف المستوطنين، في دعم صمودهم. يعني رغم قلة الموارد جهودكم يعني واضحة للعيان ومشكورين عليها، هو واجب يعني، لكن يعني من الواجب أيضا شكركم على هذه الجهود بقيادة الوزير مؤيد شعبان.
2: نعم سيد عيد، لو تحدثنا عن التجارب المجتمعية الناجحة في حماية الناس بعضهم البعض، خاصة في القرى، خلينا نحكي بعد اللجان الشعبية بسموها أو اللجان الحماية الشباب اللي نجحت في تخفيف عنف المستوطنين، خاصة مثلا في قرية أم صفا والعديد من القرى، حتى من التجارب الناجحة مثلا الناس حطت إيديها في إيدين بعض ولمت التبرعات في سنجل لإنقاذ هذا الرجل مكلوم. يعني لابد أنه نشجع من خلال حضرتكم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه نرجع نوقف جنب بعض وما نستنى كمان جهات تيجي تحمينا.
0: نعم أختي كريمة، ليس غريبا على الشعب الفلسطيني هذه المواقف الاجتماعية المشرفة. أنت تعلمين أختي الكريمة أنه عبر تاريخ طويل لم يعاني الشعب الفلسطيني من اضطهادات من حكومات واحتلالات متتالية على الشعب الفلسطيني، لم تكن جميعها منصفة لهذا الشعب، ولم تكن جميعها يعني تراعي حقوقه، وتعود الشعب الفلسطيني على نسج منظومي من العلاقات الاجتماعية ومن السياق الاجتماعية التي بإمكانها أن تحميه وقت الخطر وأن تساعده وقت الضنك المعيشة، من خلال التكافل الاجتماعي، من خلال العونة في المواسم المختلفة، ومن خلال الفزعة عند الحاجة الأمنية لإنقاذ هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي هذا ما يميز الشعب الفلسطيني، وتعودنا عليه في ظروف القاسية سواء كان اقتصادية أم أمنية. الشعب الفلسطيني يعني تميز بهذه المنظومة الثقافية التي تبنى على التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، من خلال كما قلنا الفزعة في المنظومة الأمنية والعونة في المنظومة الاجتماعية، وهذا ليس غريب عن الشعب الفلسطيني. ونعول كثيرا على هذا المستوى من التكافل الاجتماعي لنستطيع أن نقف ونصمد كما صمدنا. أنت تعلمين أختي الكريمة أن كل إرهاصات الاحتلال بتفاصيله مع حجم الجرائم مع الاضطهاد المتكرر، إلا أن الشعب الفلسطيني في تزايد. الآن الأغلبية السكانية ما بين البحر والنهر هم من العرب، بعد أن كانوا لا يتجاوزون 36% بعيد حرب 67، الآن هم الأغلبية. وبالتالي كل هذه الاضطهادات وكل إغراءات الاحتلال لجلب المستوطنين من كل أنحاء العالم، إلا أننا أصبحنا الأغلبية.

0: ولا أمل لهم باستمرار هذا الاحتلال، وهم مضطرين آجلا أم عاجلا أن يعطوا هذا الشعب حقه وأن ينصفوه ويعطيه حق تقرير المصير كما نص عليه القانون الدولي في كل المحافل.
1: يعني رغم ما ذكرنا أنه القانون الدولي وازدواجية المعايير وأن عجلة العدالة بطيئة، لكن لابد بالآخر أن نعود إلى القانون الدولي وإحقاق الحق. ما رسالتكم القانونية يعني في ظل استمرار هذه الاعتداءات؟
0: كما قلنا أختي الكريمة، القانون في فلسطين قد يتيح لنا ثغرة صغيرة متاحة، وليس من السذاجة إغفال هذه الثغرة. نحن نعتبر أن لب الصراع ما بيننا وبينهم الأرض، وبالتالي كل ما يمكننا من حماية الأرض يجب استخدامه واستثماره. الثغرة القانونية مهمة جدا ويجب التركيز عليها، ولكنها إن لم تفي بالغرض هناك كثير من الوسائل المتاحة والتي يعني يقر لنا المجتمع الدولي والقانون الدولي يمكن اتباعها في مقاومة الاحتلال وفي الضغط على الاحتلال لإشعاره بأن هذا مشروع خاسر ويجب الكف عنه. يعني لا أمل لهذا الاحتلال تحت أي ظرف من الظروف بتهجير الفلسطينيين. جرب في قطاع غزة بعد أن هدم المساكن والمساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات، قتل أكثر من 80,000 فلسطيني، جرح أكثر من 250,000، ومع ذلك الشعب الفلسطيني متشبث في أرضه. لا أمل لهم في تهجير هذا الشعب.
2: لو لم نكن أصحاب الأرض لما تحملنا كل هذا وطلبنا بالهجرة وأخلينا هذا الأرض، لكن هذا مستحيل. هذه الأرض لا تتسع لهويتين، إما نحن أو نحن.
0: الفلسطينيين يقولون أن لا يبقى في الوادي إلا حجارته. نحن حجارة الوادي حقيقة.
2: سيد عايد مرار، المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لحضورك
0: وتواجدك معنا.
2: شكرا لك. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا في محطتنا التالية. سنتحدث عن افتتاح المتنزهات العامة أمام المواطنين. تكاد تكون هذه المتنزهات المتنفس الوحيد لأبناء شعبنا في ظل الإغلاقات والحصار والبوابات الحديدية التي تثقل كاهل الوطن. في خلال افتتاح هذه المتنزهات مع دخول فصل الصيف، يواصل جهاز الدفاع المدني رفع جاهزيته الميدانية لضمان إجراءات السلامة العامة والوقاية ومتابعة أي حالات طارئة قد تحدث فرح.
1: نعم، دلال يؤكد الدفاع المدني أن الوقاية تبدأ قبل وقوع الحادث من خلال التفتيش على المنشآت والتأكد من توفر شروط الإطفاء والإنذار والمخارج الآمنة ومراقبة ألعاب الأطفال والمسابح والمتنزهات، وتندرج هذه المتابعة ضمن مهام إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني. حديث أكثر عن جاهزية الدفاع المدني في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية بشكل عام، ينضم إلينا عبر الزوم العقيد نائل العزة، مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني. يسعد صباحك.
2: صباح الخير أستاذة فرح، صباح الخير أستاذة إلهام، صباح الخير لكم ولكل متابعين تلفزيون فلسطين وحياكم الله.
0: صباح الخير. يعني بداية، كيف يواكب الدفاع المدني افتتاح المتنزهات العامة من حيث الجاهزية الميدانية؟
2: نعم، موضوع تطبيق اشتراطات الأمان في المنتزهات ومدن الملاهي والألعاب إضافة إلى المسابح والمسابح الخاصة الموجودة في الفلل مرتبط بثلاث شركاء: الدفاع المدني والجهات الرقابية وأصحاب المصلحة والمستثمرين، وبالتأكيد الزوار من المواطنين بمختلف شرائحهم. وهذا المثلث يتحمل بشكل مباشر كل تبعيات شروط الأمان أو الحوادث التي ممكن أن تحصل نتيجة غياب الرقابة أو نتيجة عدم تطبيق شروط السلامة والوقاية أو السلوك الغير آمن لدى الزوار. وبالتالي الدفاع المدني يعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء على رأسهم السلطات المحلية من البلديات ومن المجالس المحلية ومن الوزارات ذات الاختصاص على رأسها وزارة السياحة، من أجل تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية في الثلاث قطاعات اللي أنا ذكرتها. الأولى هي مدن الملاهي والمنتزهات، والتي يجب أن يكون هناك شروط لضمان شروط السلامة العامة. أول هذه الشروط هو نظام الإخلاء، والذي يتطلب إخلاء أكبر عدد قدر ممكن من الزوار في أوقات قياسية. بمعنى ممكن يكون هذا المنتزه يتسع إلى 3000 شخص، نحن بحاجة إلى أن نخرج 3000 شخص خلال دقيقة أو دقيقتين، وبالتالي مهم أن يكون نظام إنذار ونظام إخلاء ومخارج طوارئ تكفي لإخراج 3000 شخص على سبيل المثال في دقيقتين. المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالمسابح، ولدينا ثلاث أنواع من المسابح: البرك الزراعية التي تخلو من أي وسيلة رقابة، والبرك العامة الكبيرة التي يشترط أن يكون فيها منقذين، والبرك الخاصة الموجودة في الفلل الخاصة المنتشرة في مختلف المناطق، وعلى رأس هذه المناطق هي مدينة أريحة، والتي تصل تقديراتنا إلى أكثر من 2000 فيلا سياحية يعني يتم تأجيرها إلى المواطنين. والمسألة الثالثة هي ما يتعلق في المنتزهات العامة والمناطق الريفية التي يتوجه إليها المواطنين بدوافع الشواء والتنزه، والتي أيضا تخلو من معايير السلامة العامة. هذه الثلاث مواقع التي نأمل يعني أن يكون هناك تضافر ويكون تعاون وأيضا فهم لطبيعة المخاطر التي يمكن تجنبها.
1: نعم، لو تحدثنا عن مسؤولية أصحاب المنشآت، هل يطلب من هذه المنشآت وجود بعض المعدات التي تحميهم وتحمي منشأتهم والزوار، مثل طفايات حريق وإلى آخره؟ وشو كمان ممكن الأشياء اللي ممكن يتفقدوها قبل ما يتعرضوا لجولة تفتيش ويكونوا عرضة للإغلاق أو المخالفة؟
2: نعم، يعني نفترض أن نحن نتحدث عن مدن الملاهي. مدن الملاهي فيها مواقع للألعاب وفيها مباني ومنشآت. المباني والمنشآت كالمطاعم أو المرافق الخاصة يجب أن تضم أنظمة إنذار وأنظمة إطفاء بما فيها أسطوانات الإطفاء اليدوية. أما الألعاب يجب أن تضم يعني وسائل انذار مبكر، ايضا وسائل امان على لوحات الكهرباء والتي تعتبر لوحة الكهرباء المشغل الرئيسي لنظام الالعاب. هذه اللوحات الكهرباء تكون الامبير فيها عالي جدا، فبحاجة إلى بعض الأحيان إلى أنظمة إطفاء تلقائي حتى لو كان هناك أي تماس كهربائي أو أي حرارة عالية قد ينتج عنها حرائق أو دخان، يجب أن يكون نظام إنذار مبكر. أيضا لا يغفل الدفاع المدني أهمية الصيانة الدورية، والتي يؤكد على أنه أصحاب هذه المدن الملاهي أو هذه المنشآت والمرافق يجب أن يكون هناك مختصين في مجال الصيانة الدورية، والتي يتم فيها الرقابة من خلال الدفاع المدني عبر ليستا أو لائحة. هذه اللائحة تضم كل أجزاء الألعاب بما فيها أنظمة الأمان، أنظمة البريكات، أنظمة الدفع والأنظمة الهيدروليكية، حيث يكون هناك ليستا مشتركة بين الدفاع المدني ومشرفي السلامة العامة في هذه المنشآت حتى يتم التأكد من بند بأنه هذا البند يعمل بشكل جيد، وهذا بحاجة إلى صيانة، هذا بحاجة إلى إيقاف، وطريقة تعامل مشتركة يعني يدركها ويفهمها أكثر المهندس.

0: المهندسين والمختصين الذين يعملون معا يدا بيد من أجل تطبيق شروط الأمان وضمان خفض المخاطر إلى المستويات الدنيا.
1: نعم، يعني سيادة العقيد نائل، على سبيل المثال للحصر ذكرت أنه في أريحة تقريبا في 2000 فيلا، وأنت تعلم أنه بالصيف تكثر الذهاب إلى أريحة والسباحة هناك. هل تتركز فرق الدفاع المدني في أريحة في هذه الفترة تحديدا، وهل تقوم بعمل حملات توعية للمواطنين لتجنب مخاطر الغرق والإصابات؟
0: نعم، سؤال مهم يا سيدتي. احنا بنتحدث عن ضحايا من الأطفال، يعني أغلب الضحايا التي سجلت في حالات الغرق في مدينة أريحة هم من الأطفال، وإذا كنا يعني وضعنا الموضوع في إطار زمني، أكثر الحالات تحدث في نهاية عطلة الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت. وهناك دراسة تشير بأنه عدد سكان مدينة أريحة في أيام نهاية الأسبوع يزيد عدد سكانها بنسبة أكثر من 50%. وبالتالي موضوع شائك وموضوع صعب. نعمل مع وزارة السياحة على اعتماد الفلل السياحية أو الفلل الخاصة كمرافق سياحية تخضع للرقابة السنوية والرقابة الدائمة من جهاز الدفاع المدني ووزارة السياحة. البعض يحاول التنصل من هذا الموضوع باعتبار بأنه لا يريد أن يخضع إلى أنظمة الدخل وأنظمة الضريبة، ولكن نحن في جهاز الدفاع المدني نؤكد على أنه السلامة العامة وشروط الأمان والحفاظ على حياة الناس لا تخضع للتكلفة. هناك بعض أصحاب هذه المصالح نعم طبق شروط السلامة والوقاية بأن يكون هناك نظام سياج يمنع وصول الأطفال إلى البرك، وضع أنظمة إنذار، وضع وسائل النجاة كإطار النجاة وعصا الإنقاذ حتى يكون بمأمن ويوفر وسائل حماية لزوار هذه البرك، ولكن البعض يريد أن يتجنب أو أن يتهرب من هذه المسؤولية. نحن نقول المسؤولية الأولى في موضوع برك السباحة والفلل هي من الآباء وأولياء الأمور الذين يجب أن يراقبوا أطفالهم على مدار الساعة وعدم السماح لهم بالسباحة لوحدهم. المسألة الثانية على أصحاب هذه المنشآت أن يوفروا شروط السلامة والوقاية التي ذكرتها، وعلى رأسها أنظمة الإنذار ووسائل النجاة كالإطارات وعصا الإنقاذ، وأن يتعامل مع الدفاع المدني بالتصريح الكامل عن هذه المنشأة حتى تخضع للرقابة والتفتيش.
2: نعم، وهنا سؤالنا بيجي عن أنه لا سمح الله وقع الحادث، كيف أنا ممكن أتصرف بسرعة لزيادة سرعة الاستجابة مع جهاز الدفاع المدني؟ شو أنا لازم أحكي بالضبط لما بتصل وبخبر عن وقوع حادث؟
0: يعني إحنا بالتأكيد الحوادث بمجملها بتم الإبلاغ عنها على رقم الطوارئ 102، حالات الإنقاذ وحالات الإطفاء والحرائق بيتم الإبلاغ عنها بأنك أنت تقدم معلومات حول موقع هذا الحادث، أقرب مكان عام كان أقول بالقرب من المسجد أو بالقرب من سوبر ماركت معروف أو دوار معروف، يعني مشهور هذا الموقع، وأن أصف الإصابات أو طبيعة الحادث بأسرع وقت ممكن. نحن نعمل مع وزارة الداخلية على إطلاق رقم الطوارئ الموحد 911، والذي سيكون هناك تحديد للموقع، ولكن حتى هذه يعني هذا التقنية أن تكون متاحة، نحن نعمل بالطريقة التقليدية بأن نسمع من المواطن ونسجل ونتوجه إلى الموقع الذي تحدث عنه. نحن نؤكد على مسألة مهمة، امتلاك مهارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء واقتناء وسائل أساسية ومبدئية تساعد بشكل كبير المواطنين على التدخل وسرعة الاستجابة. نحن في الدفاع المدني دربنا أكثر من 250 ألف مواطن في العام 2025، لدينا أكثر من 3000 متطوع موزعين على أكثر من 166 تجمع سكاني، قمنا بتدريب 5000 طفل ضمن برنامج سواعد شابة، وسنطلق الشهر القادم برنامج تدريبي ل 10000 سيدة للتصرف في حالات الأزمات والطوارئ. من ضمن المخاطر المتعددة التي يمر فيها أبناء شعبنا وعلى رأسها القضايا المتعلقة بعنف وإرهاب المستوطنين وقضايا المناخ والحوادث الاعتيادية الشائعة كالحرائق المنزلية وحوادث السير وحوادث الغرق وضربات الشمس.
1: نعم، يعني جهود طواقم الدفاع المدني لا تتوقف على إنقاذ المواطنين، بل كما ذكرت على تدريب شباب وفتيات.

0: ومتطوعين، يعني جهود تشكرون عليها. سيادة العقيد نائل، مع كل هذه الجاهزية والعمل ليلا نهارا وصيفا شتاء، لابد من تحديات تواجه طواقم الدفاع المدني، دعنا نتحدث عن أبرزها.
1: نعم، بالتأكيد أبرز تحدي ما يتعلق بسرعة الاستجابة. الدفاع المدني مع مجموعة كبيرة من الشركاء في نظام الطوارئ يعملون في تحدي كبير على سرعة وصول طواقم الطوارئ وفرق الأزمات إلى مواقع الحوادث. اليوم قوات الاحتلال فرضت أكثر من 1400 بوابة، فرضت العديد من إجراءات الاقتحامات، بوابات تغلق بشكل دائم، بوابات تغلق بشكل مؤقت، لا يعلم فرق الدفاع المدني هذه البوابات، فبالتالي زادت من سرعة وصول طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف وطواقم الطوارئ بشكل عام. هذا أكبر تحدي. التحدي الثاني ما يتعلق بتوعية الجمهور. الجمهور يستسهل القيام ببعض الإجراءات التي من شأنها أن ينتج عنها حوادث، كالتخزين الخاطئ، مشاطب المركبات واستخدام وسائل بدائية في قص الهياكل المعدنية في ظل درجات حرارة مرتفعة تؤدي إلى انتشار الحرائق. البعض يقوم بإحراق الأعشاب والتخلص منها بطريقة الحرق، البعض يقوم بالبناء العشوائي وعدم التعاون مع جهات الاختصاص المختلفة والتي تنظم الحرف والمباني كالبلديات والوزارات. كل هذه الأخطاء وكل هذه العشوائية بالتأكيد ستقود إلى حوادث. هذا التحدي الثاني. التحدي الثالث هو مسألة خطط الدفاع المدني وإمكانياته المكلفة جدا والتي بحاجة إلى تمويل دائم وميزانيات من الحكومة تخصص إلى رفع قدرات الدفاع المدني. هذا أكبر التحديات، ولكن نحن في جهاز الدفاع المدني استعضنا عن قلة عدد الكادر بالمتطوعين، واستعضنا عن ارتفاع درجات المخاطر وضعف القدرات بتدريب المواطنين، واستعضنا عن التمويل المباشر من الحكومة بدعم سخي من بعض الدول والمنظمات الدولية، على رأسها الاتحاد الأوروبي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والذي بدأ هناك مجموعة كبيرة من المعدات والآليات والتجهيزات لدى طواقم الدفاع المدني لتكون قادرة على تطوير نظام استجابتها ومهنية أدائها.
2: نعم، بالفعل يعني خطوات حماية بسيطة يعملها المواطن ممكن أنها تحمي حياته وحياة أطفاله، بالإضافة إلى كمان وعي الناس اللي عندهم منشآت سياحية، وأي حد ممكن يشوف مكان ما بيعجبه ما بحس أنه ملامس لدرجات السلامة القصوى أنه لازم يبلغ الجهات المختصة. إذن العقيد نائل العزة، مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني، شكرا جزيلا لحضورك معنا.
0: نعم، تفضلي.
1: حياكم الله، يسعد صباحكم.
0: نعم، مستمرون معكم مشاهدينا الكرام. نذهب وإياكم إلى النافذة المباشرة من طول كرم مع اقتراب حلول عيد الأضحى للعام الثاني على التوالي على أبناء طول كرم، الذي يحل في ظروف إنسانية وواقع معيشي صعب يعيشه النازحون، حيث يختلط وجع الفقد بقلة الإمكانيات وتبقى طقوس العيد حاضرة رغم كل الصعوبات.
2: نعم، مع ظروف النزوح والأوضاع الإنسانية الصعبة خاصة في شمال الضفة الغربية وخاصة المخيمات التي دمرت ونزح أهلها، يمكن العيد ما يفوت الكثير من البيوت. الحديث أكثر عن أوضاع مدينة طول كرم قبيل العيد تنضم إلينا الزميلة بيان ذياب من طول كرم. صباح الخير.
3: نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين في هذا اليوم، ونحن على أبواب استقبال عيد الأضحى للعام الثاني تواليا. يحل هذا العيد على مدينة طول كرم وهي منكوبة مكلومة فاقدة للمنازل ولمحتويات هذه المنازل، وبالأحرى للإنسانية التي انتهكت هنا بفعل آلة بطش الاحتلال لأكثر من عام ونصف متواصل من الدمار، من الفقد، من النزوح، من المعاناة، وما زال الاحتلال يفاقم هذه المعاناة ويجسد المعنى الحقيقي للعقاب الجماعي الممنهج. أكثر من 25 ألف نازح يحرمون من فرحة العيد واستقبال عيد الأضحى في منازلهم للعيد الرابع تواليا، ونحن على أبواب إتمام العام والنصف من هذه المأساة الكبيرة. الحديث أكثر حول هذه الظروف الصعبة للنازحين وتسليط الضوء على هذه الفئة التي انتهكت كثيرا، واستنزفت ضيفي السيد فيصل سلام رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم. أهلا وسهلا بك معنا. يعني في البداية لو تحدثنا عن الظروف الصعبة وتحدثنا بها كثيرا، لكن استمرارية هذه الظروف تفرض علينا استمرارية الحديث عنها مع تفاقم الوضع الإنساني في طول كرم.
4: يعني بالتأكيد في ظل استمرار العدوان على أبناء شعبنا في الضفة وغزة، وأيضا ما يجري في مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين، الحقيقة نقترب من أيام يعني مباركة، ونحن نعيش في أيام مباركة، يعني من ذهب أيضا للحجيج من أبناء المخيمات شعبنا الفلسطيني في ظل ظروف صعبة ماديا اقتصاديا اجتماعيا، لكن يقترب العيد الرابع ونحن بعيدين عن بيوتنا السكنية، بعيدين عن ممارسة طقوسنا الدينية والاجتماعية في المخيمات. هذا المخيم كان يجمعنا بعائلاته بشبابه بناسه بعالمه بطقوسه الخاصة، لكل مخيم لكل قرية لكل مدينة طقوس، لكن للمخيم طقوس خاصة فيه. ما زلنا نعيش ظروف إنسانية صعبة جدا، بعيدين عن بيوتنا غالبية البيوت مدمرة، دمرت بالهدم الكامل، وفتح شوارع الأنقاض البيوت المهدمة والمدمرة، وأيضا ما تبقى من بيوت الاحتلال ما زال يعبث فيها. وبالأمس كنا نسمع إطلاق نيران وأصوات تخرج من المخيمات. الاحتلال يمنع الاقتراب لأي إنسان فلسطيني من المخيم سواء في محيطه أو حتى في أماكن قريبة منه، وبشكل يومي آليات عسكرية تخرج من المخيم وقوات راجلة. يعني أنا قبل قليل كنت في شوارع مدينة طول كرم، كنا نشاهد في القرب المخيم وأيضا في وسط المدينة قوات راجلة تقوم بجولات في داخل المدينة والأسوار. فالاحتلال يعني حول المخيمات إلى ثكنات عسكرية، وأيضا تخرج هذه القوات من المخيم إلى المدينة لتخريب أسواقنا وتفتيش السيارات وتوقيف المارة. يعني حقيقة طول كرم في مخيمات تعيش ظروف صعبة جدا. نعم بلد منكوبة بكل معاني الكلمة. هنا الاحتلال أولا يتحمل المسؤولية، وعلى المستوى الرسمي تدوير قضية اللاجئين، تدوير قضية المخيمات. يعني إلى متى؟ عام ونصف، أربع أعياد نعيش خارج بيوتنا. على الكل الوطني الشعبي الرسمي أن يتكامل بأيضا يعني تفعيل القضية في جامعة الدول العربية، في مجلس أمن، في كل مؤسسات حقوق الإنسان، لأنه على مدار عام ونصف أي إنسان فينا يتحمل بعيد عن بيته بدون عمل بدون مأوى بدون مأكل، مصاريف مالية كبيرة جدا. اليوم النازح يستأجر البيت ويدفع أثمان المياه والكهرباء، وهناك تداهم بشكل يومي المطالبة من أصحاب العقارات بدفع الأجرة الشهرية المترتبة على النازح، المدارس الجامعات الحياة الإنسانية بطالة. يعني لا يوجد أي مصدر دخل على الإطلاق. محلاتنا بيوتنا دمرت، ونحن اليوم نعيش في خارج المخيم، لكن لا يوجد أي مصدر دخل. الوكالة هناك شح في الإمكانيات وتجفيف مواردها، والسلطة تعاني من حصار مالي وقرصة لأموالها. حتى السلطة عاجزة عن تقديم خدماتها بسبب الحصار المالي، والوكالة تعاني من ظروف مالية. فما ذنب هذا الإنسان الفلسطيني النازح الذي يعيش ظروف صعبة جدا؟ أين يلجأ؟ أين يذهب؟ لا يوجد عمل هنا أو فرص عمل أخرى، فحقيقة يعيش ما زال ظروف صعبة جدا. نتمنى لكل من يسمعنا بتحريك هذا الملف وتقديم المساعدات لتعزيز صمود شعبنا. ليس شعارات براقة، نريد تعزيز الإنسان الفلسطيني على أرضه وثباته في ظل الاحتلال واستيطان واستباحة كاملة بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه لأبناء شعبنا في المخيمات في القرى. فشعبنا ما زال صامد ومرابط وثابت حتى تحقيق حقوق المشروع بإقامة الدولة ورحيل هذا الاحتلال المستوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحرية أسرانا. نعم هي ضرورة وطنية لدى الكل الوطني فينا.
3: نعم شكرا لك سيد فيصل سلام على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل وعلى توضيح الصورة المأساوية التي تحدثنا عنها منذ أكثر من عام وما زالت واضحة للعيان جاثمة على صدورنا في محافظة طول كرم نتاج عدوان احتلال متواصل ومتصاعد يوميا. هذه الصورة في طول كرم، عودة إليكم.
0: نعم الزميلة بيان دياب، شكرا جزيلا لك على هذا النقل. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد الفاصل.

هذول الشبابيك كلها معظمها اللي رمناها جديد بالجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه على لون أخضر زي ما كان في الأول.

شهادتي كيف عنا هذيك كل واحد لها رسمة، هاي هدول كل واحد لها رسمة، وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدأ الحفر، بنبدأ الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر محطات فلسطين هذا الصباح، والحديث عن مسارات امشي وتعرف على بلدك. بعد غياب دام نحو 3 سنوات عادت مجموعة امشي وتعرف على بلدك إلى المسارات الطبيعية، هذه المرة من برية القدس، حيث تنقل المشاركون بين وادي فارة وعين فارة وشعب الغزال في رحلة امتزجت فيها روح التحدي بالإصرار واكتشاف المكان.
1: نعم دلال، خصوصية هذا المسار بالتحديد في عين فارة أو وادي فارة أو وادي القلط، هذا المكان كله كان ممنوع على الفلسطينيين إنهم يدخلوا ويستمتعوا فيه من حوالي 3 سنوات، لكن صار امشي تعرف على بلدك. كان في 120 مشاء يوم 15/5 يوم الجمعة، تحديدا يوم ذكرى النكبة. إذا حمل هذا المسار معاني وطنية كبيرة، لأنه هذا المكان كان مليء بالمستوطنين وجيش الاحتلال، وجود 120 فلسطيني مشاء مسالم كان يحمل رسالة كبيرة للاحتلال في هذا اليوم. إذا نشاهد مسار امشي تعرف على بلدك في وادي فارة.
2: Come on.

اليوم طالعين مع مجموعة امشي وتعرف على بلدك. طلعنا من رام الله تقريبا 120 مشارك. امشينا في مسارنا في برية القدس مسار عين فارة. طول المسار تقريبا 9 كيلو. بمتاز بطبيعة صحراوية مع طبيعة مائية ما بين المي وما بين الصحراء. المسار هذا فعليا احنا محرومين منه من قبل 7 اكتوبر. هاي اول فرصة بتصح لنا نيجي نمشي فيه.

0: إذن مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح. نشكركم على طيب المتابعة، واللقاء يتجدد بكم غدا إن شاء الله. يعطيك العافية فرح.
1: يعطيك ألف عافية دلال. نعم، يتجدد اللقاء غدا وفي نفس الموعد من 8 حتى 10 صباحا في فلسطين هذا الصباح. تحياتنا لكم منا ومن طاقم العمل. في أمان الله.

طلق من قناص من شفت حاقد طخبط صفر رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، ودار راحت وغادنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

حطينا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنطقة لحقتي. أقول لي أنا هون نادم قانوني مش مفتعل، بعد المسكات حكم عسكري.

です。

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيش يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحه لهذا الشيء. لكن اليوم بتفاجئ

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم أعزائنا بكل خير، صباحكم مليء بالأمل والتفاؤل. معكم مستمعينا الأعزاء نبدأ بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين

المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت بك.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، ووقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، أو يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وقوله كافل اليتيم هو القائم بأموره.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: سعدتم أوقاتا مستمعينا وتابعنا الكرام، أهلا بكم إلى البانوراما الإخبارية نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشرة. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية. وفي نهارنا لهذا اليوم 9 شهداء خلال ساعات في قطاع غزة في استهدافات الاحتلال المتواصلة لأبناء شعبنا. تحذيرات من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء شعبنا وخاصة النازحين في قطاع غزة. الاحتلال يعلن عن مخططات تهويدية والاستيلاء على عقارات في القدس المحتلة. وأيضا نتابع إياكم في نهار جديد لهذا اليوم، المؤتمر 8 لحركة فتح ينتهي بإعلان النتائج للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. هذه الملفات بالإضافة لأبرز المستجدات الميدانية نتابعها وإياكم في نهار جديد لهذا اليوم، لكن كل ذلك بعد نشر موجزات حدثنا إياها زميلة شادن الرماوي. صباح الخير شادن.
2: صباح الخير لك محمد وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد شاب مساء أمس بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي باستشهاد شاب وإصابة آخر في قصف من مسيرة للاحتلال قرب دوار بني سهيل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. في الإطار أكدت مصادر طبية أن قطاع غزة فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي، فيما تعمل الأجهزة المتبقية التي تشكل 24% فقط في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار. حذر عضو المجلس الوطني وليد العوض من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. وأكد العوض لإذاعتنا أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع الصامت ويمنع إدخال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مؤكدا أن الكثير من السلع الأساسية غير متوفرة. في المحافظات الشمالية شيعت جماهير غفيرة مساء أمس جثمان الشهيد محمود العملة 32 عاما في مسقط رأسه بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. إلى ذلك أحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء أمس أراضي في بلدة الكرمل جنوب الخليل. في رام الله أحرق مستوطنون مساء أمس أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق المدينة، فيما أتت النيران على مساحات واسعة. في نابلس سرق مستوطنون مركبة قرب بلدة عصيرة الشمالية تعود للمواطن محمد مصطفى أبو طالب. كما نصب مستوطنون كرفانات إضافية في البؤرة الاستيطانية الجديدة بين قرية أسرين وبلدة بيتا جنوب نابلس. في القدس المحتلة صدقت سلطات الاحتلال أول أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. وبموجب القرار سيتم تحويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة ما يسمى بالحي اليهودي داخل البلدة القديمة. في السياق اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة خلال اجتماع حكومي عقد لمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس تصعيدا خطيرا يعكس تسارع السياسات الاستيطانية الرامية إلى فرض وقائع ميدانية تعيد تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في مدينة القدس المحتلة. وشملت القرارات تخصيص مجمع أونروا السابق في حي الشيخ جراح لصالح إقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية. كما صادقت سلطات الاحتلال على قرارين جديدين يتعلقان بمنطقة حائط البراق، أحدهما يخص ما سمته بتعزيز الجهوزية للطوارئ ومواصلة تطوير ما تسميه بركة ماميلا في إشارة إلى بركة مأمن الله التاريخية. كما شملت القرارات إنشاء مركز تراثي استيطاني في موقع مطار القدس الدولية. كما حذرت المحافظة من أن أعمال التطوير الجديدة ستلحق أضرارا مباشرة بما تبقى من القبور التاريخية المحيطة بالبركة الإسلامية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة تحت مسميات متحف. وقالت الخارجية في بيان لها إن هذا القرار سابق خطيرة لا يقتصر أثره على الوضع القائم في المدينة المحتلة فقط، وإنما يمتد ليمس بصورة مباشرة الأسس القانونية الناظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. في ملف الأسر، حذر مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل مجدو، حيث تتزايد المخاوف على حياة الأسرى المرضى والقاصرين في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق الممنهج بحقهم. وكان تقرير للأمم المتحدة قد قال إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون بشكل منهجي التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، منوها إلى أن ذلك يشمل العديد من حالات الاغتصاب ومن بينها أطفال. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أمس النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. في لبنان، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات جنوبي لبنان. كما أنذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. أخيرا، وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميل محمد أبو الرب وآخر المستجدات. صباح الخير لك محمد ولسادة المستمعين مجددا.
1: شكرا جزيلا شادن، وأهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد. في قطاع غزة، وصلت آلة القتل والدمار عدوانها ضد أبناء شعبنا، حيث أعلن عن استشهاد 9 مواطنين خلال ساعات في قصف واستهدافات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. عن تفاصيل ما يجري على التطورات الميدانية نتابع مع مراسلنا شادي الباز. صباح الخير شادي.
3: صباح الخير لك محمد وللسادة المستمعين. ونبدأ طبعا مع التطورات الميدانية المتلاحق، ربما التطور الأبرز خلال الساعات الماضية ما قام بهذا الاحتلال من إخلاء مناطق يعني تكتظ بخيام النازحين، ويعني قام بقصفها من قبل الطيران الحرب في منطقتين، الأولى في شمال القطاع والثانية في محافظة خان يونس. هذا التطور هو تطور خطير جدا فيما يقوم بهذا الاحتلال. كما تحدثنا ربما محمد خلال الفترة الماضية، الاحتلال يمهد لشيء ما في قطاع غزة ولا يريد أن يعيد أنظار العالم إلى ما يحدث في القطاع، وبالتالي هو يعمل بعمليات عسكرية تدريجية محدودة في مناطق محددة، إن كانت بعمليات القصف من قبل الطيران المسير الذي يجوب أجواء القطاع والشهداء الذين يرتقون يوميا نتيجة بهذه الاستهدافات من قبل هذا الطيران المسير، وعلى الصعيد الآخر يحث القطاع بامتلاع المزيد من الأراضي وضمها لما يعرف بالخط الأصفر على امتداد قطاع غزة في مناطقه الشرقية، إضافة إلى محافظة رفح، إلى بعض أجزاء محافظة شمال القطاع، وبالتالي هذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال نحن نقدر أنها تبقى ضمن العملية العسكرية المستمرة التي لم تتوقف للحظة حتى ما أعلن وقف إطلاق النار. الاحتلال يوسع، يقوم بإطلاق النار بشكل كبير ويدمر ما تبقى من هذه المناطق، ولكن بشكل منتظم وبشكل يتقدم فيه هذا الاحتلال في هذه المناطق بشكل كبير. أيضا إطلاق النار كان هذه الليلة في امتداد المناطق الشرقية مع يعني وجود عدد من القذائف التي أطلقها هذا الاحتلال. زوارق الاحتلال أيضا أطلقت نيرانها بشكل مكثف في مناطق بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، وبالتالي نحن نقدر أن الأوضاع الميدانية ما زالت خطيرة للغاية في قطاع غزة بشكل عام، والطيران المسير الذي ما زال يجوب أجواء القطاع حتى هذه اللحظة على ارتفاعات منخفضة وبأنواع مختلفة من هذا الطيران. هناك تشويش كبير جدا فيما يتعلق أيضا بالاتصالات نتيجة لهذا الطيران المسير الذي ربما لا يفارق لحظة سماء القطاع. يبقى الوضع خطير ميدانيا وهو مرشح للزيادة في أي لحظة كما تحدث يعني أو حدثت خلال الأيام الماضية، ارتقاء عديد الشهداء، وبالتالي الوضع الميداني خطير جدا جدا. على الجانب الإنساني لا تحسن يذكر محمد يعني في هذا الملف، يعني اليوم من المتوقع أن يكون هناك فتح لمعبر رفح. الاحتلال يبقي هذا الموضوع طي الكتمان، يحاول فقط فتح هذا المعبر ليوم أو يومين، وبالتالي عدد من يخرجون هو عدد قليل ومن يعودون هو عدد أقل، والاحتياج يعني للمرضى والجرحى للخروج بشكل سريع يتزايد يوم بعد يوم نتيجة لعدم توافر يعني معدات وعدم توافر مستشفيات تقوم برعاية هؤلاء المرضى. أيضا موضوع وملف المساعدات هو موضوع مهم جدا في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة. الاحتلال للأسف يعني يقلص عدد الشاحنات بشكل كبير، يدخل بعض الشاحنات وبقية الشاحنات تكون هي عبارة عن شاحنات تجارية للتجار، والأوضاع التي يعني تبقى عليها الحال في قطاع غزة أن المساعدات تصل للمواطنين. هذه المساعدات لا تتعدى كونها بعض من المعلبات وأيضا بعض من أدوات النظافة، غير ذلك لا يوجد مساعدات ترتقي لمثل هذا الوضع ومثل حجم المعاناة التي يعيشها قطاع غزة. السلع والمواد الغذائية التي تدخل للتجار تدخل بأسعار فلكية، وبالتالي تنزل في الأسواق بأسعار غالية جدا لا يستطيع المواطن شرائها، وبالتالي يبقى هذا الوضع المأساوي

0: سيعانوا بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة مع انتشار عديد الأمراض والأوبئة والتي من المتوقع أن تزداد بشكل كبير خلال الفترة القادمة. هناك حشرات تظهر في هذه الأوقات لها تأثير كبير على طبعا الجلد، ويعني تظهر علامات من قيام هذه الحشرات بقرص المواطن، وبالتالي تنتشر هذه الأمراض الجلدية بشكل كبير كما تحدثنا في فصل الصيف. للأسف طبعا لا يوجد رعاية صحية، لا يوجد مستشفيات تقوم بتقديم هذه الخدمات للمواطنين، وأيضا طبعا النظافة العامة ووجود العديد من المشاكل الصحية في قطاع غزة والبيئية التي يعني بالتأكيد مع ارتفاع درجة الحرارة يكون لها تأثير أعمق في ظل هذا المشهد المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة، والذي ربما يعني كما تحدث يتطور في أي لحظة. يبقى الوضع الميداني خطير للغاية زميلي محمد، والوضع الإنساني في أسوأ أحواله منذ إعلان وقف إطلاق النار.
1: أنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات أشكرك. وينضم إلينا دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة. دكتور محمد صباح الخير.
2: صباح الخير لك والمستمعين الكرام.
1: أهلا بك. نبدأ من التطورات الصحية، الإعلان عن يعني حاجة قطاع غزة لأجهزة التصوير في ظل تدمير 74% أو 75% من هذه الأجهزة في مشافي قطاع غزة، وتبقى يعني نسبة 20 إلى 24% من هذه الأجهزة تعمل وبشكل محدود جدا. خطورة ذلك وما هو المطلوب الآن دكتور؟
2: صحيح، يعني هذا التقرير وضح المعاناة الكبيرة، ما تم تدميره من قبل الاحتلال هذه النسبة، وما تبقى للأسف يعني حتى الأجهزة المتبقية لم يجرى لها صيانات ولم تتم تغيير بعض القطع الغيار، الأجهزة تعمل بالطاقة البسيطة جدا، وهذا الأمر يعني يعاني منه السكان بشكل كبير. هناك دور كبير للتصوير ودور كبير للمواطنون الذين يحتاجون هذه الإشعاعات وهذه التصويرات. يعني للأسف عندما تذهب تشاهد أن الحجوزات إلى الأشهر لهؤلاء المرضى، قد يتوفى المريض وهو ينتظر صورة سي تي أو صورة ألتراساوند. هذا الأمر أدى إلى يعني تفاخم في الأمر الصحي وزيادة معاناة المواطنون. هناك من المواطنين من يعني حالته الصحية ساءت نتيجة انتظاره لهذه الأمور التشخيصية المهمة. كما تعلمون أجهزة التشخيص هذه يرتكز عليها تشخيص المرض بشكل واضح، سواء أجهزة الأشعة أو أجهزة المختبرات. لذلك هذه المعاناة أصبحت واضحة وأصبحت يعني مشاهدة من الجميع، أن لابد من إدخال أجهزة جديدة، لابد من عمل صيانة حتى للأجهزة التي تعمل لها منذ 3 سنوات بدون صيانة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى بعض الأخطاء التي تخرج من هذه الأجهزة.
1: طيب دكتور، ما يتعلق الآن أيضا بنسب تتحدث عن قرابة 40,000 من المواطنين أصيبوا ب يعني عدوان الاحتلال، وهناك تأثر على حياتهم ونمط حياتهم، سواء أصيبوا بالشلل بإعاقات ما، ما طبيعة ذلك أيضا؟
2: صحيح، يعني هناك فئات كاملة أعيقت ولها مشاكل كبيرة. هذه الإعاقات أدت إلى، وخاصة عندما نتحدث عن رد أسرة، هذا المعيل الذي كان يعيل أسرته بشكل محترم وبشكل كريم، الآن هو يحتاج إلى من يعيله، وهذا الأمر للأسف أدى إلى مشاكل اجتماعية كبيرة سواء في الأسرة أو خارج الأسرة، وهناك تفكك كبير لحالة هذه الأسرة التي كانت تعيش بكرامة، الآن تحتاج إلى معيل وتحتاج إلى طعام. وكما تعلمون كما ذكر التقرير زميلنا المحترم أن هناك احتياج كبير للطعام والأكل، وهناك توقف سواء من المطبخ العالمي أو حتى من المساعدات التي كانت تدخل. الآن المواطنون يشعرون بخذلان كبير، المساعدات التي كانت تدخل بشكل دائم سواء من جميع المؤسسات أصبحت الآن معدومة. عندما نتحدث عن مساعدة كل شهرين أو 3، ماذا تعمل هذه المساعدة لأسرة تتكون من 10 أفراد ولا يوجد معيل؟ هذا الأمر أدى إلى مشاكل كثيرة، كما نشاهد أن هناك يوميا مشاكل وهناك يوميا حالات قتل، ونتيجة هذا الضيق الكبير

0: التغيير الذي يحدث داخل المجتمع الفلسطيني.
1: أيضا انتشار الأمراض في ظل أيضا انتشار القوارض، يعني كثير من المواطنين يتحدثون عن انتشار القوارض والفئران تحديدا في خيامهم، ما مدار ذلك على صحتهم الآن؟
0: صحيح، يعني هذا الأمر الخطير الذي منذ فترة محزن، لأن هناك أعداد هائلة وكبيرة من هذه القوارض التي انتشرت بشكل كبير، وما يدخل من مبيدات وما يدخل من سموم لا تكفي لهذا الأمر. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية كبيرة. هناك تقرير قبل أكثر من 10 أيام 15 يوم من منظمة الصحة العالمية، هذا التقرير يتحدث عن إصابة 17,000 وما يزيد من المواطنون سواء بالبعوض أو بالقوارض. هذا الأمر الخطير الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة وينتج عنه أمر صحي غير جيد، هذا كله بسبب هذه القوارض. هذه القوارض تعيش بين السكان، يعني تلوث أكلهم، تلوث ملبسهم، تلوث أغطيتهم، هذا أمر يعني غير طبيعي. ولذلك لابد العمل سريعا لإنقاذ هذا الوضع، ونحن مقبلون على فصل الصيف، وهذا الأمر الخطير قد ينتج عنه وباء، قد ينتج عنه أمراض لا تحمد عقباها. هذه الأمراض يعني الأوضاع الصحية أوضاع صعبة جدا، والإمكانيات الطبية إمكانيات ضعيفة جدا، وإن نتج لا سمح الله أي شيء صحي غير سليم ستنتج عنه كوارث صحية كبيرة في غزة.
1: نعم، أيضا قضية مغادرة الجرحى والمرضى عبر معبر رفح في ظل الآلية المتبعة وإغلاقه بشكل متكرر من الاحتلال يزيد من معاناة من يحتاجون للعناية الطبية خارج قطاع غزة.
0: صحيح، يعني هذا الملف المعقد الصعب جدا الذي أصبح يعني ملف معقد، يعني يوم أمس كان مغلق اليوم سيفتح، وكم حالة ستخرج وكم حالة، يعني معاناة كبيرة. يعني أصبح المواطنون داخل قطاع غزة لا يعني لا يعملون شيء كبير من الخروج للعلاج خارج قطاع غزة نتيجة الانتظار الكبير. يعني هناك مرضى لهم أكثر من سنة ومرضى لهم أكثر من أشهر طويلة ينتظرون، وللأسف حالتهم الصحية صعبة أصبحت، وخاصة يعني نحن نتحدث عن أمراض معقدة، يعني أمراض سرطان، أمراض مزمنة، مصابين، حالات بتر، حالات شلل كامل، حالات كل هذه الأمور يعني لها مضاعفات خطيرة جدا، والتأخير في معالجتها يؤدي إلى مشاكل كبيرة. كل هذه المشاكل أصبحت واضحة، وهذا الأمر للأسف يعني الجميع يناشد ونحن نناشد والإذاعات كلها تناشد يا أستاذ محمد، لكن لا نجد أي نوع من الاستجابة الواضحة لهذا الملف. يعني ملف كملف صحي معقد كبير، لماذا لم يحل بشكل واضح؟ هناك آليات واضحة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة على كل هذه الإيضاحات. أيضاً ما زلنا نتواصل وياكم مستمعينا وتابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. في الأنباء الواردة أيضاً في هذا الصباح، قوات الاحتلال منذ 3 ساعات تواصل حملة اعتقالات واحتجاز بصفوف المواطنين في مخيم الفارع جنوب مدينة طوباس، وقوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وأيضاً تعيث فيها خراباً وفساداً، فيما تحتجز المواطنين في مركز الشهيد صلاح خلف لإجراء تحقيقات ميدانية.

0: نتواصل أيضا في متابعة ملفاتنا، هذه المرة من القدس المحتلة التي شهدت عدة قرارات صادقت عليها حكومة الاحتلال تستهدف هوية المدينة وعقارات المواطنين في باب السلسلة، وأيضا استهداف مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا، وإقامة طبعا مشاريع استيطانية على أنقاض هذا المركز ومقر تابع لحكومة الاحتلال. عن ذلك معنا السيد عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير. سيد عدنان صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: قرارات متتالية يتخذها الاحتلال لاستهداف مدينة القدس وهوية مدينة القدس، لكن الأبرز هو يعني استهداف مقر الأنوروا وكذلك العقارات في باب السلسلة. ما خطورة ذلك الآن سيد عدنان؟
1: العقارات في باب السلسلة هذا قرار متخذ بعد عام 67 مباشرة، يعني هو عبارة عن مصادرة 116 دونم من أراضي البلدة القديمة، واللي جزء منها هو ساحة البراق والإنشاءات اللي بنيت في محيط ساحة البراق. القرار متخذ في ذاك الوقت ولكن ترك التنفيذ لأنه في ناس تكمين في العقارات، يعني ترك للزمن، يبدو أن الزمن بالنسبة لهم الآن قد حان يعني تنفيذ هذه القرارات. القضية قضية كبيرة، نحن نتكلم من المدرسة التنكزية مباشرة عند باب السلسلة الخاص الذي يدخل المسجد الأقصى المبارك باتجاه الغرب إلى تقريبا بداية سوق الأسواق، الأسواق تجمع الأسواق الثلاثة. هذه مجموعة كبيرة من العقارات تحيط في ساحة البراق من الجهة الشمالية، والهدف منها كان عندما حصلت المصادرة هو أمن ساحة البراق، أن لا يكون عقارات تطل على ساحة البراق يسكن فيها فلسطينيون. الموضوع كبير جدا، في آثار فيها المدرسة التنكزية والمدرسة التشتمرية والمكتبة الخالدية، آثار كبيرة جدا كثيرة جدا، ويعني الأمر يحتاج إلى وقفة جادة في هذه المرحلة، لأنه القضية وصلت يعني إلى مرحلة من الخطوط الحمراء الخطيرة على مستقبل المدينة. هذا بالنسبة لباب السلسلة. طبعا المواطنين اللي بيسكنوا في المنطقة هناك يعني يصرون على أنهم سيبقون في بيوتهم ولن يغادروها. قضية الشيخ جراح وقضية الأنوروا، يعني جميعا نعلم بأنه في حرب ضد الأنوروا، لأنه الحرب ضد الأنوروا هو حرب ضد حق العودة للفلسطينيين، وحق العودة موضوع كبير، عنوان كبير بالنسبة للقضية الفلسطينية، يراد يعني إنهاء هذا الأمر وإنهاء هذا الحق. تم هدم بعض البيوت من يعني المؤقتة المحيطة في المباني، والآن يبدو أنه في عملية هدم للمباني جميعها من أجل إقامة مجموعة من المباني الأمنية، وكأنه يعني المدينة تحتاج إلى مباني أمنية. هناك عشرات النقاط الشرطية قدام قيادة الشرطة العامة قدام الموقع، يعني الأمر لا يحتاج إلى مباني أمنية، ولكن القضية يريدون إزالة هذا المبنى بكل معانيه.
0: سيد عدنان، يعني استهداف مقر أممي له حصانة وفقا للقانون الدولي، حيث أن الأنوروا يعني أنشئت بموجب قرار دولي، بالتالي ما انعكاس ذلك على بقية المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين أيضا؟
1: يعني الدور آتي على الجميع، لأنه يعني الحكومة الإسرائيلية يعني هي في وعد رباني، بيقولوا القادة الجدد اللي موجودين في الحكومة إنه هذا وعد رباني، إنه هذه البلد لهم، وبالتالي من حقهم القيام بكل شيء. ما في منطق في الأمور، أمريكا هي تساعدهم على أن يعني تخرجهم من كل المآزق اللي بقصوا فيها في كل يوم، ويعني الأمور تسير على هذا النحو. قضيتنا يعني لولا أنه هذا الشعب عظيم وصبره كبير جدا، يعني لو أي شعب آخر في العالم قابل هذه الإجراءات وهذه التعاملات اللي تحصل لأهل القدس ولأهل فلسطين ما بيقوف على أرض فلسطين، ولكن هذا شعب الجبارين وهذا الشعب الباقي على أرضه وهذا الشعب إن شاء الله الذي ينتصر في النهاية.
0: نعم، فيما يتعلق أيضا ب يعني عمليات الهدم وإجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا والتي باتت سياسة متصاعدة في القدس المحتلة،
1: يعني الإنسان اللي بده يعني ما يهدش بيته في إيده راح يدوله يا بجرافات ويحضر الشرطة وتكاليف الشرطة وتكاليف الأمن وتكاليف إغلاق الطرق وما إلى ذلك، مبالغ هائلة يعني ليس من مقدور أن يدفعها، وإلا سيكون في السجن، يقضي بقية حياته في السجن، يصبح من غير بيت وفي السجن. يعني عمليات قمع غير مسبوقة في التاريخ، وبالتالي هو يعني يستقرب الطرق ويحاول أن يعني يعالج هذا الأمر بشكل أو بآخر بخسائر أقل، ولكن هذه يعني عندما يهدم الإنسان بيته في إيده يعني تصور ماذا يعني نفسيا هذا، يعني هذه أشياء لا بيواجهها شعب في العالم يعني، والأطفال والخوف يعني الوضع صعب جدا جدا في القدس، وهي عملية تصفية حسابات. لكن أنا بقول يعني وكما أرى يعني القدس ليست يعني ليست قضية سهلة في أنه يعني تسرق بهذه الطريقة الهوجائية. القدس في نهاية المطاف لها أصحاب يعشقونها وقادرين أن يبقوا فيها ويحافظوا عليها.
0: أيضا ماذا عن استهداف منطقة حائط البراق وأيضا محيط المسجد الأقصى المبارك بقرارات إسرائيلية تحت مسمى يعني تعزيز حالة أو مواجهة الطوارئ واستمرار الحفريات أيضا أسفل المسجد الأقصى المبارك؟
1: الحفريات لم تتوقف منذ بداية عام 67 حتى الآن، يعني الحفريات بكل أشكالها، السطحية اللي بنراها بالعين مجردة واللي تحت الأرض اللي ما حد شايفها مستمرة وبكل اتجاهات. يعني بدأت طبعا تحيط المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية أسفل الأروقة الغربية للمسجد الأقصى المبارك، ووصلت إلى طريق الإعلام وانطلقت باتجاه باب العمود، ومن ثم بالعكس بالجنوب انطلقت إلى عين سلوان، وبعد ذلك بدأت تستمر بالاتجاه الغربي، يعني وصلت إلى طريق الواد وإلى أماكن مختلفة تتشعب يعني بشكل يعني مستمر، يعني لم يبقى شيء لم يصلوا إليه تحت الأرض. هذا برنامج الحفريات هو بدأ بشكل يعني إنه يعني علمي كما يقولون، يعني بدأ الجامعة العبرية بدأت فيه في المسجد الأقصى المبارك في الجهة الجنوبية، ومن ثم انطلق ليصبح مشاريع سياسية، والآن أصبح موضوع سياسي كبير. يعني وطبعا يعني يحصلون على أموال طائلة من السياحة عندما يدخل السواح إلى هذه الأنطاق، والأهم من ذلك كله هو تزوير التاريخ وإظهار أساطير وقصص لا أنزل الله به من سلطان. يعني سيستم متكامل في يعني يسعى إلى إلغاء السردية بشكل كامل.
0: شكرا جزيلا سيد عدنان الحسين الرئيس وزارة شؤون القدس في منظمة التحرير على كل هذه الإيضاحات. أتواصل أيضا وياكم في متابعة ملفاتنا. الاحتلال يواصل أيضا استهداف الوجود الفلسطيني والتضييق على أبناء شعبنا من خلال عمليات الهدم ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، حيث أعلن عن تسليم اختارات بهدم أكثر من 15 منزلا في بلدة تقوع ببيت لحم، وإلى جانب ذلك يوسع الاحتلال من عمليات المصادرة لصالح المستعمرين والاستعمار. من ذلك معنا السيد حسن برجية المختص في شؤون الاستيطان في بيت لحم. سيد حسن صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: نبدأ من بلدة تقوع والتي تتعرض لهجمة هدم يعني كبيرة تستهدف المنازل في هذه البلدة.
2: نعم، بلدة تقوع منطقة الحلقين في شهر يناير الماضي جاء بحدود 23 اختار وقت بناء، ويعني السبب انه جاء اختارات وقت البناء فقط انها مناطق فيه، ولكن المنازل موجودة من قبل 67 بهذه المنطقة، وهي منطقة الحلقين، وهي غنية أو يعني مشهورة إنها مزروعة كلها زيتون، ويعني وتقع على طريق الخليل رام الله، ودائما الناس بيشوفوها منطقة جميلة ومميزة. فتم إخبار المواطنين في هذه المنطقة، وهم مواطنين من قريتي كل من الكوع وأيضا المعصرة. تم إخبار الناس في شهر واحد، وعندما هم المواطنين لعمل يعني يقوموا بإجراءات الترخيص صارت الحرب، حرب إيران وأمريكا والصهاينة. ومن ثم بعد كان في الأعياد عند الإسرائيليين، فكانوا يعني الإدارة المدنية في بيروت كانت مستقرة مجمل هذه الأوقات. فالآن جاءهم الإخطار الثاني وهو الهجم، فلم يتسنى لكثير من المواطنين والذين عددهم بحدود 15 واحد إنهم يفتحوا ملفات ترخيص، ولكن يعني في متابعة لهؤلاء المواطنين، وإن شاء الله يعني المؤسسات ذات الاختصاص ستقوم باللازم لتخفيف الأضرار ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المنطقة. لكن بالمجمل العام يعني بالإطار العام بلدة تقع جنوب شرق محافظة بيت لحم، وهي من القرى المستهدفة بشكل يومي من قبل الإعلان الحرب. فبالتالي رأينا كيف أنه في يعني بعد 7 أكتوبر في 13 أكتوبر تم الاستيلاء على أراضي المواطنين شرق منطقة الضفوع اللي احنا بنسميها البرية، وتم وضع بوابة ومنع المواطنين من الدخول إليها. وفي 13/10/23 تم استشهاد عيسى جبريل فقط لأنهم حاولوا أن يدخلوا أو يطلعوا بشكل سلمي ليفتحوا البوابات يدخلوا على أراضيهم. كانت شهر 10 ولم يعني كانت جد الزيتون في ذلك الوقت. كذلك استطاع المستوطنون الاحتلال هذه المنطقة وتفريغها من السكان اللي كانوا موجودين فيها، وقاموا بمد أو تأسيس البنية التحتية والكهرباء والماء، والآن متواجدين في هذه المناطق على أعين أصحاب الأرض الحقيقيين. من جانب آخر يعني قامت الجيش الإسرائيلي يعني تقطيع كل الزيتون المحاذي للشارع من ميمنة ومن ميسرة بحجة إنه يعني بحجة أمنية رخيصة فقط للانتقام من شجر الزيتون المحاذي للشارع عن اليمين وعن الشمال، ناهيك عن إنه تقوع محاصرة في أكثر من 4-5 بوابات. عندما تغلق يكون الناس يعني المواطنين أو سكان القوع في سجن كبير حقيقة.
0: يعني سيد حسن، عمليات الهدم، عمليات التضييق نتيجتها أيضا ستكون هي توسع استيطاني وتسليم هذه الأراضي والمساحات الفارغة بعد طرد المواطنين للمستوطنين.
2: أكيد كل هذه الإجراءات يعني تسعى باتجاه التهجير القسري للمواطن الفلسطيني أو التهجير الطوعي، وفي ذات الوقت الاستيلاء على الأرض بشكل ممنهج ومنظم. أدوات هذا الاستيلاء هي مهم المستوطنين، والمستوطنين يمكن أصغر أداة، الأداة الكبيرة للجيش الإسرائيلي الذي يتصرف يعني بأحكي لك 2025 كان في 23,000 اعتداء على الشعب الفلسطيني، يعني 18,000 اعتداء كان من الجيش الإسرائيلي وما تبقى هو من المستوطنين. فبالتالي الجيش الإسرائيلي هو الذي ينفذ السياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، وهو الذي يصدر القرارات العسكرية وأوامر الاستملاك وأوامر الأوامر العسكرية، وأيضا هو الذي يسيطر الشوارع ويسيطر على الشوارع ويصادرها بحجج عسكرية ويستخدمها لأغراض استيطانية، بل جرى إلى يعني مخالفة قواعد جنيف الرابعة، انه يعني مناطق صار يضع يده على مناطق مثل عش غراب وغيرها وبحجة انها منطقة عسكرية ويسلمها تسليم اليد للمستوطنين، وهذا يعني من جرائم الحرب، وهذا يعني تعد من القرائن القانونية في محكمة الجنايات الدولية ضد الجيش الإسرائيلي وبالتحديد رئيس الجيش الإسرائيلي ساعر الموجود الآن. فالجيش الإسرائيلي أيضا من أدوات هذه الحكومة، الشرطة الإسرائيلية التي يتحكم فيها بن غفير والتي شكلت يعني منسق بنفسك للبؤر الاستيطانية غير شرعية من وجهة نظرهم، ويعني كيف يتصرفوا كيف يعملوا إذا خالفوا القانون يرجعوا له وإلى آخره. ناهيك عن أنه الشرطة بطلت تستقبل شكاوي من الفلسطينيين، صاروا يلتفوا وتارة يقولوا منه ما فيش مترجم، تارة ما يستقبلوهمش، تارة يلقلب السعر على الساحر وشغلات كثير. فأيضا الشرطة من الأدوات هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ناهيك عن الجهاز القضائي الفاسد والذي يتحكم فيه المستوطنون. فعندما قال سموتريتش أنا غيرت الدي ان اي للإدارة المدنية، هو يعي ما يقول، ومين ما أجا من بعده لن يستطيع أن يغير شيء في الواقع. ولكن الارتكاز على القائد الفلسطيني القادم في المرحلة الجاي الذي إن شاء الله سيغير معالم الأرض ويعيد الحق لأصحابه.
0: شكرا جزيلا سيد حسن البرجي المختص في شؤون الاستيطان في بيت لحم على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. الاستيطان أيضا يتوسع في الضفة الغربية، وبالتزامن مع هذا التوسع ويعني تصعيد عمليات الاستيطان، هناك أيضا عمليات اعتداء وهجمات إرهابية يتعرض لها أبناء شعبنا في كافة المناطق. من ذلك معنا سيد محمد عازم رئيس بلدية سباستيا. صباح الخير سيد محمد.
3: صباح الخير لكم، صباح الخير لكافة المستمعين.
0: إذا ما تحدثنا عن يعني اعتداءات المستوطنين، في يعني ما هي هذه الاعتداءات، بماذا تتمثل في يعني تنفيذ مخططهم الاستعماري؟
3: نعم، هناك تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بشكل غير مسبوق، ولكن طريقة الاعتداءات هي أيضا متعددة. الاحتلال أعطى الضوء الأخضر لعصابات الاستيطانية لممارسة اعتداءاتها وسرقة الأرض الفلسطينية على امتداد الوطن. منطقة شمال غرب نابلس التي كانت شبه خالية من الاستيطان لفترة زمنية بسيطة، ولكن عودة الاستيطان إلى مستوطنة حومش، منطقة المسعودية، مصادرة المنطقة الأثرية في سباستيا، حتى منطقة جنوب جنين، منطقة المعروفة بمنطقة صانور أو ترسلة حسب ما يطلق عليها الاحتلال، هذه المنطقة اليوم تشهد نشاط استيطاني غير مسبوق، بناء استيطاني ضخم وكبير جدا، بالإضافة إلى البؤر الاستيطانية الرعوية والتي تعتبر هي وسيلة من وسائل سرقة الأرض الفلسطينية. هذه البؤر التي أصبحت تنتشر على مساحات واسعة من الأرض. طبعا كل هذه البؤر وكل هذه التوصيات الاستيطانية تأتي على حساب الفلسطينيين، ليس فقط على حساب الأرض وإنما على حساب الدم الفلسطيني أيضا. كل يوم هناك تسجيل اعتداءات على المواطنين في منطقة سباستيا ومحيطها، بالإضافة أيضا إلى الاعتداء على الممتلكات وسرقتها وتدميرها، مساحات شاسعة وواسعة من الأراضي في منطقة سباستيا وشمال غرب نابلس أصبحت تحت قبضة الاستيطان نتيجة العدوان الشاسع الواسع والشاسع التي تمارسها بالعصابات الاستيطانية، بالإضافة أيضا إلى أن هناك دعم ليس فقط من الجيش الإسرائيلي لهذه الممارسات، وإنما هناك دعم أيضا من الحكومة الإسرائيلية التي تشرع كل يوم قوانين وأنظمة جديدة تساعد هذه العصابات الاستيطانية على التمكن والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
0: طيب سيد محمد، في يعني من خلال متابعتكم الميدانية، كيف يعني تتكامل الأدوار ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال في تنفيذ هذه المخططات؟
3: يعني واضح دور جيش الاحتلال تأمين الحماية الكاملة لهذه العصابات الاستيطانية ومنع المواطن الفلسطيني من الحماية نفسه أو حماية أرضه حماية ممتلكاته. تدخل جيش الاحتلال الذي يكون على أهبة الاستعداد بشكل كامل ويكون جاهز للتدخل عندما يحاول المواطن الفلسطيني حماية نفسه وممتلكاته، يقوم بالوقوف إلى جانب المستوطن واستخدام أعتى آلة العسكرية لقمع المواطن الفلسطيني مقابل السماح للمستوطن بالسيطرة والاعتداء وسرقة الأرض.
0: طيب سيد محمد، في مقابل ذلك يعني كيف يتم مواجهة هذه المخططات، ونحن يعني نتحدث عن مخططات توسعية تصفوية إحلالية، بالتالي يجب أن يكون هناك مثلا ردة فعل في مواجهتها على الأرض وتعزيز صمود المواطنين؟
3: يعني نعم، يعني تعزيز صمود المواطنين هو يعني الهدف استراتيجي في هذه المرحلة، حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الخطرة والحساسة في تاريخ قضيتنا الوطنية الفلسطينية. نعمل بكل الإمكانيات وبالشراكة أيضا مع كافة المؤسسات سواء الرسمية أو حتى الدولية للعمل على بالدرجة الأولى توثيق هذه الاعتداءات وتقديم هذه الاعتداءات لدى المؤسسات الدولية حتى يتم معاقبة مرتكبيها بحق الفلسطينيين، بالإضافة أيضا إلى ما يتوفر لدينا من إمكانيات تساعد المزارع وتساعد المواطن في كل موقع يتم الاعتداء عليه من البقاء في أرضه وعدم ترك هذه الأرض حتى تكون لقمة سائغة لدى الاحتلال.
0: شكرا جزيلا، شكرا محمد عازم رئيس بلدية سباستيا على كل هذه الإيضاحات. في ذات الإطار ينضم إلينا السيد أمير داود مدير دائرة التوثيق والرصد في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد أمير صباح الخير.
4: صباح الخير محمد، صباح الخير لك.

0: المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك. إذن نتحدث عن مخطط استعماري من خلال يعني تقديم كافة التسهيلات الحكومية للمستوطنين في تنفيذ هذا المخطط، وهو يقوم على إفراغ الأرض والسيطرة على أكبر قدر من المساحة من الأراضي الفارغة بعد طرد المواطنين منها. نتحدث عن ملامح هذا المخطط بداية.
0: أولا يعني تتعلم دولة الاحتلال تستغل وتستدعي كافة الأدوات من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وهناك يعني ما بات متعارفا عليه أداتين مهمات في هذا السياق. هناك الأداة الرسمية وهي الأداة التي يطلق من خلالها جيش الاحتلال مجموعة من الأوامر العسكرية لنزع ملكية الأراضي والسيطرة عليها، وهناك ما بدنا نطلق عليه أيضا بالأداة غير الرسمية وهي الوسيلة التي تتم عبر ميليشيات المستوطنين، وهي آلية يتم فرضها بالقوة المسلحة من قبل مستوطنين مسلحين يقومون بطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإغلاق هذه الأراضي وفرض أمر واقع من خلال البؤر الاستيطانية. مسألة البؤر الاستيطانية هي مسألة أخذت بالتصاعد منذ 10 أعوام، الآن نحن نشهد ذروة لهذه الأداة، وهي أداة بالضرورة يعني ترتبط بشكل متوازي مع إرهاب كبير ومع عمليات إطلاق نار وحرائق يشنها المستوطنون من أجل يعني فرض هذه الأداة بشكل منهجي على الأرض الفلسطينية. ولعل التصاعد الذي حدث على مسألة البؤر الاستيطانية في ال4 أعوام الماضية يعني يشي أن هناك يعني توجه سياساتي لدى حكومة الاحتلال في مسألة السماح للمستوطنين بفرض هذه الوصائع. ما شهدناه أيضا من قرارات حكومة الاحتلال في ال3 أعوام الماضية والتي ترتب عنها إقرار إقامة 103 مواقع استيطانية جديدة في مجملها هي مواقع أقامها مستوطنون، يعني يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة التبادل الوظيفي، بمعنى أن المستوطنين يقومون بفرض وقائع ثم تتولى الحكومة بتثبيت هذه الوقائع واعتبارها مستوطنات كاملة تخضع لكافة الامتيازات. هذه هي المنظومة التي أصبحت واضحة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، حيث يتكامل دور المستوطنين مع دور حكومة الاحتلال في فرض الوقائع. فرض الوقائع هو تمزيق الجغرافيا الفلسطينية، هو العبث في الجغرافيا الفلسطينية، هو إحكام عملية الفصل بين التجمعات الفلسطينية قرى ومدن وبلدات وتجمعات بدوية، في ذات اللحظة إحداث عملية وصل بين المواقع الاستيطانية. هذه هي الأهداف الاستراتيجية لحكومة الاحتلال في التعامل مع الجغرافيا الفلسطينية هذه الأيام.
1: الحديث عن مصادرات طبعا للأراضي، منع البناء في محيط المستوطنات وخاصة المستوطنات التي تمت العودة إليها، مستوطنة ترسلة جنوب جنين، كاديم وجنيم شرق جنين أيضا، والحديث عن مصادرة يعني 22 دنم من أراضي بلدة قباطية القريبة من هاتين المستوطنتين.
0: يعني صحيح ما يحدث في منطقة جنين تحديدا في العامين الماضيين ويكشف عن إجراء احتلالي. نحن نعلم أن منطقة جنين وعلى مدار العقدين الماضيين كانت منطقة متشافية من سرطان الاستيطان إلى حد كبير، نتيجة يعني قانون فك الارتباط الذي أفضى إلى إخلاء المستوطنات الأربعة الكبيرة في منطقة جنين، وبقيت جغرافيا محافظة جنين جغرافيا متواصلة ومتشافية. الآن دولة الاحتلال عادت الاستيطان إلى منطقة شمال الضفة الغربية، ولكن النظر إلى الأوامر العسكرية التي أصدرتها دولة الاحتلال بكثافة في المرحلة الماضية هي تريد أن تنشئ بيئة وبنية أمنية وعسكرية تحتية في هذه المنطقة تمهيدا لإقامة مواقع استيطانية. نحن لا نتحدث فقط بالمناسبة عن المستوطنات الأربعة المخلاة فقط، دولة الاحتلال وفي جملة قرارات الكابينة الأخيرة قررت إقامة 11 موقع إضافي إلى جانب ال4 مستوطنات المخلاة في منطقة جنين لوحدها، أي أن هناك منهجية استهداف مكثفة تبدأ بأوامر عسكرية تنشئ مواقع عسكرية وشوارع أمنية وعسكرية، ثم يقود هذا الإجراء إلى بناء استيطان كما حدث الآن في مستوطنة صنور، وهي بالمناسبة في الأسبوع الماضي أقرت لجان التخطيط في دولة الاحتلال المصادقة على أول مخطط هيكلي لصنور، مما يعني تحويلها إلى مستوطنة كاملة بعد إخلاء دام ل20 عام. صنور أيضا يعني هناك خطة احتلالية

0: التحدي بنقل اللواء من جيش الاحتلال إلى جانب المستوطنة حتى يشكل يعني رافعة أمنية وعسكرية للبناء الاستيطاني في منطقة جنين تحديدا. أي أن دولة الاحتلال تستهدف هذه المنطقة ليس فقط بالبناء الاستيطاني بل بالمواقع العسكرية وبالشوارع الأمنية والعسكرية تمهيدا لعودة كثيفة إلى هذه المنطقة بالمستوطنات والمواقع الاستيطانية.
1: شكرا جزيلا السيد أمير داود مدير دائرة التوثيق والرصد في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أكيد الأنباء الواردة من طباس بأن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم الفرعة بعد عدة ساعات من اقتحام واسع تخلله احتجاز للمواطنين وإجراء تحقيقات ميدانية معهم في مركز صلاح خلف، وذلك بعد مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

0: واصل الاحتلال عمليات الملاحقه للعمال داخل اراضي عام 48، عمليات اطلاق نار متواصله وايضا حملات اعتقال بصفوفهم في ظل اوضاع معيشيه يعانيها العمال بشكل كبير جدا. عن ذلك معنا سيد شاهر سعد، امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين. صباح الخير سيد شاهر. اهلا بك. اذا ما تحدثنا عن عمليات الملاحقه واطلاق النار، يعني منذ 7 من اكتوبر حتى الان كم تقريبا تعرض من العمال لاطلاق نار وادى لاستشهاد بعضهم؟
1: يعني اولا بالنسبه للعمال اللي تعرضوا لاطلاق نار وتوفوا نتيجه يعني اطلاق الجيش الاسرائيلي عليهم النار، 53 عاملا توفوا باطلاق النار عليهم. كذلك في هناك أكثر من يعني هي الرقم هو غير معروف إطلاقا، عن آلاف من العمال اللي أصيبوا ولم يتمكنوا أيضا من يعني من متابعة قضيتهم أمام الجهات المسؤولة بأنهم أصيبوا نتيجة حرب أكتوبر، لكن في هناك عدد كبير جدا أصيب من جراء ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق رصاص وغير ذلك. كذلك يعني في هناك عندنا ننسى انه في هناك عندنا اكثر من 38 الف عامل فلسطيني تم اعتقالهم من 7 اكتوبر حتى الان، ولازال عمليه الاعتقال هاي بتسارع تمضي من اجل انه يتم اعتقال العمال في كافه المناطق. اذا نلاحظ انه في هناك يعني تركيز بشكل كبير جدا من قبل الإدارة الإسرائيلية من أجل أن يكون هناك يعني ملاحقة للعمال واعتقالهم وتدفيعهم غرامات، والأزهى من ذلك الغرامات المالية اللي بيدفعوها وبيطالبوا بدفعها من قبل العمال توصل إلى 10,000 شيكل. يعني في هناك إجراءات من أقصى ما يمكن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. عدا عن ذلك ما ننسى انه يعني العمليات المصرفة الاحتيال اللي بتعرض لها العمال، وهذا يعني قدموا عدة شكاوي العمال بس لا يمكن يعني فيش هناك مساعدة لنا من احد. هذه الملاحقة اليومية بيكون نتيجتها ايضا اعتقال او اطلاق الرصاص او غير ذلك، وخاصة اللي بيعملوا داخل اراضي 48. هذه المسألة مسألة كثير أهم جدا، ومسألة يعني لازم نأخذ معنا الاعتبار إنه في هناك عمليات يعني سرقة، وهناك يعني عمليات أيضا تأخير في ساعات العمل واستغلال بشع من قبل يعني كل يعني أصحاب العمل الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي. هناك يعني عن آلاف من عمال بتعرضوا أبشع عمليات ابتزاز وغير ذلك. ولا ننسى أنه نأكد أيضا بأن ما يقوم به هذا الاحتلال من قتل وضرب واعتقال وغير ذلك هذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية. وخاصة
0: كم تقريبا مخاسر العمال منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم اقتصاديا؟
1: هي أول شيء يعني البنك الدولي كان يتحدث في قبل 7 أكتوبر إنه الدخل الشهري للعمال اللي بيعملوا داخل أراضي 48 مليار و350 مليون شيكل. فإحنا اليوم موجودين ب 31 شهر مضت على العمال بدون أي دخل، خسائرهم يعني بتبلغ بمليارات الشواكل. يعني هو التقديرات ما احنا ما قدرناها بالدولار الامريكي بحدود 7 مليار دولار امريكي في خسائر العمال منذ يعني 7 اكتوبر 23 حتى الان. يعني هذا معروف الرقم ومسجل لدى الجانب الاسرائيلي وايضا مسجل لدى الجهات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية اللي هي المفروض انها يعني تتابع هذا الموضوع وتطالب الحكومة الإسرائيلية بدورة دفع كل ما يلزم من العمال الذين تم طردهم من عملهم داخل أراضي 48، لأن عمالنا هم ما وقفوا برضاط أنفسهم، هم أجبروا على يعني الوقف عن عمل وأجبروا على عدم الدخول إلى أراضي 48.
0: سيد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. إذن نتواصل في متابعة ملفاتنا. تعديلات على قوانين الاحتلال من أجل السماح ل أو بتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى من الضفة متهمين بقتل إسرائيليين، ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من المصادقة على قانون إعدام الأسرى وتشكيل محكمة خاصة للأسرى من قطاع غزة. عن ذلك معنا سيد حسن عبد رب المختص في شؤون الأسرى. صباح الخير سيد حسن.
2: صباحكم الحرية للأسرى والرحمة للشهداء، أهلا بكم.
0: ماذا يعني توسيع يعني صلاحيات هذا القانون بحيث يشمل الأسرى في الضفة، وما الذي نتوقعه في الأيام المقبلة؟
2: نعم، بداية هذا القانون الذي كان شرع العمل به منذ عام 2018 في سياق التنافس ما بين أحزاب اليمين الإسرائيلي على حساب سلامة وحياة الأسرى، أقر في القراءة الثانية والثالثة في نهاية شهر آذار الماضي. فبالتالي كتشريع وقانون تم إقراره رسميا من قبل الكنيست. ما تم مؤخرا هو أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أوعز و أصدر أوامره لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال من أجل اتخاذ الإجراءات التنفيذية والأوامر العسكرية لمواءمتها مع محاكم الاحتلال العسكرية، كي يكون من صلاحياتها إصدار أحكاما بالسجن بالإعدام كخيار أساسي، ومن ثم بالسجن المؤبد في حالات استثنائية فقط. وبالتالي أصبحت القاعدة في هذه المحاكم لها صلاحية واضحة في إصدار أحكام بالإعدام بحق المعتقلين من أبناء شعبنا من الضفة الغربية. والقانون هو بحد ذاته كان مخصص بالأصل إلى الأسرى والمعتقلين من الضفة الغربية، ولكن من صلاحيات قائد المنطقة الوسطى اليوم بناء تقويم من وزير الجيش جيش الاحتلال أن يتخذ هذه الخطوة، أي بمعنى أصبح القانون الآن يدخل حيز التنفيذ من الناحية العملية بعد أن أصبح من صلاحيات القضاء العسكريين وصلاحيات المحاكم العسكرية العاملة في الضفة الغربية الأراضي المحتلة إصدار مثل هذه الأحكام. علما بأن معتقلي قطاع غزة أيضا تم قبل أيام الإعلان عن تأسيس وتشكيل محكمة استثنائية خاصة من صلاحياتها إصدار أحكام السجن المؤبد وإصدار أحكام الإعدام على مقاتلي النخبة التي اتهموا من الاحتلال بالمشاركة في أحداث السابعة من أكتوبر. وبالتالي أصبح لدينا قانونين الآن، واحد يتعلق بالضفة الغربية وبأسرى الضفة الغربية والذي شرع من خلال هذه التعليمات من وزير الدفاع وزير جيش الاحتلال و
0: طيب. سيد حسن إلى جانب هذا القانون، الأسرى يتعرضون لعمليات إعدام بحرمانهم من العلاج بحرمانهم من الغذاء والأوضاع الصعبة التي يعانوها الآن داخل السجون.
2: نعم، يعني الأسرى هم منذ أكتوبر 23 وهم يعيشون حالة من الجحيم وحالة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الحركة الأسيرة، أن يتصي نحو 90 شهيدا ممن تم رصدهم وتوثيقهم في السجون خلال عامين نتيجة الاعتداء والتصفية المباشرة والاعتداء الجسدي ونتيجة الإعدام المباشر في عملية التحقيق نتيجة التعذيب أو بالإهمال الطبي المقصود والمتعمد. وبالتالي نحن أمام نماذج صارخة لجرائم مستمرة ومتواصلة غير مسبوقة، وهذا يدلل بأن الاحتلال الإسرائيلي قد طور من إجراءاته وشرعنها ووضعها في نصاب قانوني من خلال قوانين الإعدام التي أقرت مؤخرا كتتويج لهذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة. هناك انتشار لمرض سكابيوس، هناك حالات مرضية تعاني من السرطان، تعاني من الفشل الكلوي، تعاني من التهابات رئوية، تعاني من الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى تدخل علاجي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا يقدم لهم أي علاجات اليوم.
0: شكرا جزيلا سيد حسن عبد رب المختص في قضايا الأسرى على كل هذه الإيضاحات. يعني إلى موجز نعم آخر الأنباء مع زميل شادن الرماوي، ثم نعود من بعد الموجز لمتابعة ملفات نهار جديد. صباح الخير من جديد شادن.
3: أهلا بك محمد وأهلا بالسادة المستمعين مجددا. إصابة اثنين من الصيادين بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عضو المجلس الوطني وليد العوض يحذر من تصعيد عدوان الاحتلال في قطاع غزة واستخدام الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. في المحافظات الشمالية أبناء شعبنا يشيعون جثمان الشهيد محمود العمل 32 عاما في مسقط رأسه بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة السموع وتداهم المنازل وتغلق طريق خلة العدس. في رام الله مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق المدينة فيما أتت النيران على مساحات واسعة. في طوباس الاحتلال ينسحب من مخيم الفارعة بعد اقتحام استمر لساعات واعتقال عدد من المواطنين. في القدس المحتلة سلطات والاحتلال تصادق على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. سلطات الاحتلال تصادق على قرارين جديدين يتعلقان بمنطقة حائط البراق، أحدهما يخص ما سمته بتعزيز الجهوزية للطوارئ ومواصلة تطوير ما تسميه بركة ماميلا في إشارة إلى بركة مأمن الله التاريخية. في ملف الأسرى مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك يحذر من تدهور خطير على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال خاصة في معتقل مجده. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح تعلن أمس النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها إسبانيا وتركيا والأردن يدين الهجمات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي. في لبنان استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات جنوبي لبنان. إيران ترسل مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. أخيرا في حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود من جديد إلى الزميل محمد أبو الرب وآخر المستجدات. إليك محمد.
0: شكرا شادا وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. قوات الاحتلال تقتحم قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وتنسحب من مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد اقتحام استمر لعدة ساعات، حيث قامت قوات الاحتلال بمداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وإفسادها، فيما احتجزت العشرات من أهالي المخيم وأجرت معهم تحقيقات ميدانية. هذا يأتي فيما أيضا تتواصل الإجراءات على الصعيد الدولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم في وقت تتحدث فيه مصادر عن أوامر اعتقال جديدة قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق وزراء في حكومة الاحتلال، أبرزهم إيتمار بن كفير وسموتريتش وزير مالية الاحتلال. عن هذا الموضوع معنا دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أهلا بك معنا دكتور، صباح الخير.
4: أهلا بكم، صباح الخير لكم سيدة والسادة المستمعين.
0: هل من معلومات حول أوامر الاعتقال التي يجري الحديث عنها إعلاميا بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير مالية الاحتلال والمتطرف إيتمار بن كفير؟
4: يعني في واقع الأمر أنه دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، دولة فلسطين قدمت العديد من البلاغات حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيق جنائي، بمعنى أن الآن الأمور بيد المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم التي ارتكبها إسرائيل. لذلك ليس من المستبعد أن تذهب المحكمة بعد أن قررت بشأن غزة وجلبت مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه السابق جالانت وطلبت أوامر اعتقال بحقهما، أن استكمال هذا العمل إلى الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية وخاصة من الوزيرين المتطرفين وحملت قضايا الإعدام والإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومنظومة الاستعمار الاستيطاني. لذلك ليس مستبعد فتاتا أن يكون هذا الأمر دقيق تماما، بالإضافة إلى أن المحكمة أخذت قرارات داخلية بألا تنشر ما تقوم به بسبب البلطجة التي تتعرض لها المحكمة، بسبب الهجوم الذي تتعرض له المحكمة والقضاء ودولة فلسطين حقيقة كذلك، بسبب اتباعها للقانون الدولي ومسار القانون الدولي باعتباره الأساس في مواجهة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمرتكز إلى المساءلة والمحاسبة. لذلك لا يستبعد ذلك بتاتا، لأنه قلناها مسبقا أن من يخشى ألا يحضر إلى العدالة الدولية عليه ألا يرتكب جرائم حرب. وأعتقد أن جلب فقط هؤلاء المجرمين سموتريتش وبن غفير وبعض القيادات بين قوسين القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، هذا لا يكفي حقيقة، لأنه المنظومة بحد ذاتها قائمة على الإجرام وعلى القتل وعلى الدمار ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ما قدم حقيقة منذ عضويتنا في اليوم الأول إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
0: بل ربما هناك أيضا يعني تأخير ربما في هذه القرارات، يعني يجب على المحكمة أن تكون أكثر سرعة في اتخاذ مثل هكذا قرارات.
4: نعم تماما، هذا متأخر جدا كما تفضلت، وهذا كان يجب أن يحصل مسبقا في جلب هؤلاء المجرمين، لأنه إحدى أدوار المحكمة هي في ردع ارتكاب الجرائم ضد الضحايا بشكل عام. يعني عندما حاولت إسرائيل، والآن تقوم إسرائيل في استعمارها وفي استيطانها للأرض الفلسطينية المحتلة، عندما حاولت أن تهدم المناطق الملاصقة بإيوان وغيرها من المناطق التجمعات البدوية الفلسطينية، كان إعلان المحكمة بأنها تتابع ذلك وأنها سوف تأخذ خطوات عملية لمحاسبة أولئك الذين يرتكبوا هذه الجرائم، دورا رادعا في ذلك الوقت باتجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نعم، التأخير، كنا نقول دائما أن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة، هي عدالة جزئية. مع ذلك ما زلنا نقول بأن المنظومة الدولية عليها واجب بأن تقوم بإنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني ولو بعد حين.
0: طيب دكتور، بعض الدول ما زالت يعني تتعامل بازدواجية في ملف فلسطين، وهي يعني حتى ربما القرارات الدولية لا تتجاوب معها، كقرارات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق. يعني كلماتكم لهذه الدول؟
4: يعني هذا فعلا المعايير المزدوجة هي تؤثر على كل المنظومة الدولية وليس فقط على فلسطين، ولكن نحن معنيين بالموضوع الفلسطيني لأنه يعني ينعكس مباشرة على حقوق أبناء شعبنا. نحن شاهدنا أن هناك بعض الدول التي حاول كذلك نتنياهو أن يدعي بأنه مرحب به فيها، ليكتشف بعد ذلك أن رئيس وزراء هذه الدولة يقول أنه إذا جاء سوف نعتقله. الأمور تتغير، الأمور لا تبقى على حالها، ونحن كدولة فلسطين والمحكمة بحد ذاتها كانت ترسل للدول التي كان يطير فوقها طبعا طيران رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، كانت تنبههم بأنهم قاموا بانتهاك ل أحكام عضويتهم في المحكمة الجنائية الدولية. نحن نقول أن المجتمع الدولي عليه واجبات يجب أن يقوم بها، ودورنا كدبلوماسية فلسطينية هي في أن يلتزم العالم بهذه الواجبات وأن لا يتعامل بمعايير مزدوجة، لأنه الأثر أبعد من فلسطين، الأثر على كل المنظومة الدولية، وهذا ما نشهده اليوم عندما يتم قصف المدارس وقتل الأطفال في كل مكان في العالم تحت حجة إرساء الديمقراطية هنا أو هناك بحجج طبعا واهية. لذلك الاختبار الأعظم لهذه المنظومة هي القضية الفلسطينية.
0: الدول أيضا مطالبة دكتور بمحاسبة يعني مجرمي الحرب الذين يحملون جنسيتها، وبالتالي كان هناك عمل فلسطيني يعني مع هذه الدول لمحاسبة من يحملون جنسيتها ويرتكبون الجرائم كما يجري الآن في فلسطين.
4: يعني هناك الحراك الدبلوماسي والقانوني حقيقة متشعب، يعني لأنه الجرائم متشعبة الإسرائيلية، هناك جرائم، هناك متابعة على مستوى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون، هناك متابعات على مستوى المستوطنات وبضائعها والشركات العاملة فيها وتحويل كل هذه الشركات إلى مجموعة من المنظمات الإجرامية الإرهابية لوضعها على قوائم الإرهاب. هناك عمل على مستوى السياسي من أجل إنهاء الاحتلال وتطبيق إعلان نيويورك. بمعنى نعم هناك حراك كما كما كما تفضلتم على مستوى مساءلة فردية لمجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيها المستوطنين إن كانوا حملة جنسيات مختلفة أو مرتزقة أو يعيشون في المستوطنات. هناك حراك كبير في واقع الأمر نتائجه سوف تأتي مجمعة من أجل أن تضرب في أسس هذا الاحتلال.
0: شكرا جزيلا للدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. أيضا ما زلنا نتواصل وياكم في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشر. اليوم هو 19 من أيار مايو، حتى الآن لا يوجد أي خبر عن رواتب الموظفين في الحكومة، وكانت الحكومة أعلنت في جلستها السابقة عن أنها تبذل كل الجهود لتوفير دفعة من الراتب في الأيام المقبلة وخاصة قبل عيد الأضحى المبارك. عن ذلك معنا دكتور مؤيد عفاني الباحث الاقتصادي والخبير المالي. دكتور مؤيد صباح الخير.
5: صباح النور لك أستاذ محمد ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: هل من معلومات عن احتمالية أو عن توقيت أو نسبة ما سيتم صرفه؟
5: نعم، يعني حسب ما أعلنت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي أن الجهود يعني مستمرة من أجل صرف نسبة الراتب ما قبل العيد. تقدير اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء يمكن أن يكون هناك يعني توضيح أكبر. يعني حسب ما هو واضح أن كمراقبين أن وزارة المالية تبذل كل الجهود الممكنة على الجانب الفني أو على جانب تجنيد الموارد من كل الجهات الممكنة، تسويات مع الهيئات المحلية، تسويات مع الشركات، مفاوضات وتسويات مع البنوك من أجل تأمين المبلغ اللازم لنسبة الراتب. أتوقع وأنا يعني أتحدث كمراقب أنه سيكون هناك يعني إعلان من وزارة المالية تتحدث فيه عن نسبة الراتب، عن موعد صرفه يعني خلال الأمد القريب.
0: نعم، يعني قراءتك أنت يعني بناء على تحليلاتك كم يعني يمكن أن تكون النسبة؟ هل زي كما الشهر الماضي أم أنه سيكون هناك نسبة مختلفة؟
5: يعني حتى الآن تقديري حتى وزارة المالية في هذه المرحلة لا تتضح الصورة بشكل كامل أستاذ محمد. هون ممكن المواطن الكريم يعني يستغرب طب ليش تكونش واضحة النسبة أو المبلغ اللي ينصرف. حقيقة أستاذنا الكريم وضعنا معقد جدا، يعني عمليا الإيراد المحلي لا يكفي بأي حال من الأحوال لدفع نسبة الراتب، وبالتالي مضطرة وزارة المالية شهريا لخوض مفاوضات وتسويات مع شركات التوزيع، مع شركات القطاع الخاص، مع البنوك العاملة في فلسطين، مع الهيئات المحلية من أجل يعني توفير ما يمكن من سيولة نقدية لتحديد نسبة الراتب. فحقيقة بشكل عام يعني إحنا ظروفنا صعبة جدا، المقاصة كلها محتجزة، الدعم الخارجي في هذه الفترة يعني في أدنى مستوياته، وبالتالي يعني النهج كالتالي ما يتوفر من إيرادات في الخزينة العامة سيكون لصالح الرواتب كأولوية، وهذا ما جاء به يعني قانون الموازنة العامة لعام 2026 عندما تم اعتمادها كموازنة طوارئ نقدية تقوم على التدفقات النقدية المتاحة. لدى تقديري أستاذنا الكريم والمستمعين الكرام والمستمعات أنه ما يتوفر لدى وزارة المالية من إيرادات من كل السبل

0: هناك بعض الوسائل الإعلامية تحدثت عن احتمالية يتم تحويل أموال المخصصة لصالح مجلس السلام الذي تم الإعلان عنه وتشكيله من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم حقيقة هذا موضوع خطير جدا أستاذ محمد. أولا نتحدث بشكل موضوعي، إيرادات المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة، هي إيراداتي وإيراداتك، إيرادات دافع الضرائب الفلسطيني. لا يحق لأمريكا أو لإسرائيل أو لأي جهة كانت أن تتصرف بهذه الإيرادات الخالصة لنا. هي ليست منحة من إسرائيل ولا منحة من أمريكا ولا منحة من أي حد، بالعكس إسرائيل بدل إدارتها بتأخذ 3% من إيرادات المقاصة، وبالتالي لا يملك حق التصرف بالمقاصة إلا الشعب الفلسطيني. هي إيرادات خالصة. ما تناولته وكالة رويترز أو صحيفة هارتس الإسرائيلية عن وجود مباحثات أمريكية إسرائيلية لتحويل جزء من هذه الإيرادات لمجلس السلام في غزة هو خطير جدا، هو قرصني وسرقة لعمان الفلسطينية. وهون أستاذ محمد مهم نحكي بثلاث حقائق أساسية. الحقيقة الأولى إنه هاي أموال فلسطينية خالصة، أمريكا تتبرع من عندها، ما عندنا مشكلة لغزة أو لغير غزة، تتبرع من أموالها مش من أموالنا، أموال الشعب الفلسطيني. ثانيا سيد الكريم، السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة المالية لم تقطع بأي حال من الأحوال رواتب الموظفين في قطاع غزة أو التزاماتها تجاه قطاع غزة على مدار الحرب الإبادة كلها. يعني لما اتخذ الكبير الإسرائيلي قراره بخصم مخططات غزة في شهر 10/2023 بقيت الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين في غزة. إذا بكرة نزل راتب أو الأسبوع الجاي على سبيل المثال نزل راتب في الضفة لموظف، رح ينزل لموظف السلطة الموجود في غزة نفس النسبة من الراتب. هي القضية الثانية. القضية الثالثة سيد الكريم وهي مهمة جدا، يعني قرار مجلس الأمن 2803 تحدث إذا مجلس السلام في إله موارد مالية من خلال البنك الدولي من خلال المؤسسة الدولية. الآن تركوا كل العالم وبدهم يجوا على إيرادات المقاصد الفلسطينية اللي يدوب إذا تم الإفراج عنها نقدر نتفكك من الأزمة المالية. فالمنطقي الكلام هو فقط قرصنة أكبر، وتقديري إنه هاي خطط تموت ليش في الموارد للسلطة الوطنية الفلسطينية وحرمانها من حقوقها المالية من أجل تقويض الكيانية الفلسطينية. وقضية أخيرة أستاذ محمد، يعني مجلس السلام موجود في غزة من شهر 11 عمليا لحتى الآن شو عمل؟ يعني هل هناك إعادة إعمار في غزة؟ مثلا مطابخ بشف عليها مجلس السلام؟ هل هناك تخفيف من الحياة البائسة لأهلنا وأحبتنا في قطاع غزة؟ فهي قضايا أساسية نتحدث فيها، وتقديري أن الأوان أن يكون هناك حراك فلسطيني أكبر تجاه تحصيل حقوقنا خاصة المحتجزة لدى إسرائيل. يعني بمعنى شو الضامن أنه حتى الأشهر القادمة إسرائيل إن قرر ذلك ما تحولش من إيراداتنا لمجلس السلام؟ ولو حقيقة إحنا ضامنين أنه هذا السلام بروح لأحبتنا وإحنا في غزة، يعني هاي بتكون مش قضية، ولكن يروح على مجلس السلام عشان يصرف على نفقاته التشغيلية والإدارية، أكيد هذا حق فلسطيني خالص ما بحق لا لأمريكا ولا لإسرائيل إنهم يتصرفوا بأموالنا.
0: نعم. طيب دكتور، في ظل هذه المعطيات والمؤشرات الاقتصادية، ونحن هنا نتحدث عن اقتصاد، ما يعني ما الفرص المتاحة أمام الحكومة في ظل هذه الظروف؟
1: يعني حقيقة وزارة المالية بذلت كل الجهود الممكنة من أجل يعني توفير كافة السبل والإجراءات لخلق إيرادات وترشيد النفقات. يعني كمراقب أنا أرى يعني الحراك الكبير اللي قادته وزارة المالية، تسويات مع هيئات محلية، تسويات مع شركات توزيع، بين قوسين حوكمة أكبر في ملف الضرائب، ترشيد النفقات. يعني النفقات التشغيلية تم تقليصها بشكل هائل جدا، نفقات السفر تم تقليصها بشكل كبير جدا، نفقات تطويرية تمويل خزينة عامة تم تجميدها. ولكن حقيقة سيد الكريم عشان نكون نتحدث بسياق علمي، كل هذه الإجراءات ممتازة وجيدة ولكنها لا تكفي لمعالجة الأزمة المالية، كون الأزمة جذرها سياسي وكونها أزمة هي ترتبط بشكل أساس في الحصار الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية من قبل إسرائيل. لذلك يجب أن يكون العمل على مستوى سياسي أعلى، يعني بمعنى ألا نكتفي بإجراءات وزارة المالية الممتازة جدا واللي احنا معها، ولكن بحاجة أن يكون هناك يا سيد الكريم حملة على مستوى عالمي فيما يتعلق بإيرادات المقاصة. يجب التفكير بطرق عدة. كان عندنا تجربة النرويج لما تم إرسال إيرادات المقاصة إلها، واستطاعت يعني السلطة أن تستفيد منها لما تم دفعها لشركات البترول وشركات الكهرباء، وعمليا استفدنا نحن كشعب فلسطيني بحوالي 1.5 مليار من إيرادات المقاصة. هن بيساعدن السلطة في عام 2025 والحكومة في صرف رواتب موظفين. يعني احنا نتحدث من شهر 1 لشهر 5 العام الماضي كان الراتب 70% بحد أدنى 3500 شيكل. هذا ما أجى من فراغ. لذلك سيد

0: يجب العمل على الصعيد السياسي والصعيد الدولي بحلول خلاقة فيما يتعلق بإرادات المقاصة. لا يعقل أن يبقى الوضع الحالي على ما هو عليه. قضية مهمة، وهون ما بخوف مواطننا بقدر ما نحكي بأريحية وبشكل موضوعي، وهذا دوري أن أتحدث بشكل موضوعي. الإجراءات الفنية التي تقوم بها وزارة المالية ممتازة، ولكن مع الوقت هي تنفذ. يعني عملنا التسويق مع شركة معينة، طب وبعدين ما هي التسويق تم. لذلك لابد من العمل باستراتيجية وطنية جامعة على المستوى السياسي فيما يتعلق بإرادات المقاصة وتجهيز الدعم الدولي. وقضية مهمة هون أنه يجب أن يكون العمل من الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والقطاع الأهلي. أستاذ محمد، الخلاص الفردي لم يأتي بخير. يعني إذا فكرت مؤسسة أو قطاع أنه خلاص أمورنا ماشي، لا، إن حدث لا قدر الله انهيار بنيوي سيمس الجميع. إما نصمد معا أو ننهار معا، هاي قضية مهمة جدا. وبالتالي الحلول الفردية لن تأتي بخير إلنا، لابد من عمل جماعي منظم تجاه إعلاء الصوت للحصول على حقوقنا. اللي يعني تخيل المنطق أنه أموالنا موجودة و15 مليار شيكل محتجزات إلنا عند إسرائيل، وكل الاتفاقيات الدولية والتشريعات بتكون هاي إلنا، وإسرائيل رفضت تعطينا إياهم، وعايشين إحنا كحكومة وكمواطنين وكقطاع خاص وكقطاع أهلي وكموظفين تحت ضغط هائل. لابد من إعلاء الصوت والعمل ضمن هاي الاستراتيجية.
1: شكرا جزيلا دكتور مؤيد عفاني، الباحث الاقتصادي والخبير المالي، على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. نتواصل وإياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. تصعيد في قرارات الحكومة الإسرائيلية، تصعيد في قضية الأسرى وقانون إعدام الأسرى، تصعيد في عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وكل ذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. عن ذلك نتحدث إلى الأستاذ سهيل دياب المختص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ سهيل، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمتابعات والمتابعين.
1: يعني إلى أي درجة يمكن أن يكون هناك تصعيد في هذه السياسة الإسرائيلية ضد فلسطين، والتي اعتاد طبعا الاحتلال عادة أن يكون قبيل الانتخابات هجمة كبيرة على الحقوق الفلسطينية؟
2: الدالة الأساسية ستكون بتصاعد من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية على الأقل بجميع المقاييس. ومن الممكن أيضا أن يضاف إليها يعني تسريع بمشاريع كانت قد وضعت في الدرج ويتم إخراجها، خاصة بما يتعلق بمخططات في مدينة القدس وبالأساس بمحيط المسجد الأقصى. فبرأيي أن الدالة الأساسية في السياسة الإسرائيلية الحالية قبيل الانتخابات هي ستكون تصاعدية بشكل غير مسبوق وبكل المقاييس، وسيستعمل بذلك ما يسمى المستوطنين في الضفة الغربية كأداة إضافية ومساعدة وإلى جانب الجيش الاحتلال. الواحد يغطي على الآخر بتقسيم أدوار من أجل الوصول إلى أجواء انتخابية تساعد القاعدة اليمينية المتطرفة للعودة لتأييد نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وكل القوى اليمينية.
1: نعم، الآن أيضا الخطوات الإسرائيلية الداخلية، هناك أنباء عن يعني خطوات في محاولة لحل الكنيسة، الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ما السيناريوهات الموجودة الآن والمحتملة سيد سهيل؟
2: السيناريو الأول والذي يريده نتنياهو ويتم الحديث عليه منذ أول أمس هو الابتعاد عن الانفجار السياسي الكبير غدا، بما معنى أنه يحاول بالضغط على الأحزاب الحريدية بعدم الذهاب إلى حل الكنيسة بتقريب موعد الانتخابات، واستبدال ذلك بواحدة من إمكانيتين: إما أن يحضر قانونا يحاول أن يجند له أكثرية في الكنيسة قبل إعلان أو جلب اقتراح حل الكنيسة، وإما إمكانية قبول الحريدين بأن هذا الموضوع سيبقى مفتوحا حتى بعد الانتخابات القادمة. والحجتين التي يستعملهما نتنياهو، الأولى أن هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم للحاربين ما يريدون. ولكن الأمر الثاني الأهم الذي يستعمله كذريعة كبيرة الآن نتنياهو هو كل ما يتعلق في الوضع الأمني وإمكانية فتح جولة واسعة عسكرية مع إيران. فلذلك هذا السيناريو الأول المحبذ عند نتنياهو. السيناريو الثاني أن يقوموا بحل الكنيسة بمبادرة من أطراف الائتلاف ولكن دون ترتيبات سريعة لتعيين موعد سريع، بما معناه الفترة ما بين القراءة الأولى والقراءتين الثانية والثالثة ستكون متباعدة بحيث يكون عدة 90 يوم لعقد الانتخابات أبعد ما يكون، وصولا إلى أن يصبح الفرق بين الموعد العادي 27 أكتوبر و أسبوعين أو ثلاثة قبل ذلك، وهذا ليس فرق كبير بكل المقاييس. ولكن نتنياهو سيسعى كل ما أوتي من قوة اليوم وغدا صباحا لمنع الوصول إلى هذا الانفجار وحل الكنيسة، لما في ذلك أبعادا معنوية على تقليل فرص عودته إلى الحكم.
1: ومن استطلاعات الرأي في حال ما جرت الانتخابات الإسرائيلية، يعني سيكون نتنياهو خارج التشكيلة الحكومية سيد سهيل؟
2: دعني أقول أن الاستطلاعات بمجملها وبشكل واسع لا تريد نتنياهو أن يعود إلى الحكم ولا تعطيه هذه الفرصة. الأمر يعتمد على متغيرين. المتغير الأول هو موقف المعارضة وهل سيذهبون بعيدا بإقامة أي حكومة لا يكون بها اليمين المتطرف وخاصة موتريتش بن غفير وأيضا الليكود الرسمي بقيادة نتنياهو. وهذا أمر يعني يتم نقاشه الآن وبتردد معين أن الأمور ليست بهذا الشكل الحاد لدى أطراف المعارضة، خاصة موقفهم من الأحزاب العربية والتمثيل العربي. المتغير الثاني هل يذهب المواطن الفلسطيني في الداخل إلى إقامة قائمة مشتركة جامعة لكل القوى التي تعمل في المجتمع العربي؟ وإذا تم ذلك هذا سيجعل من الصوت العربي رقما صعبا في تأثير على مجمل الخارطة السياسية بعد الانتخابات، إذ يفرق ما بين 10 أعضاء حاليين إلى حوالي 15 16 17 عضو برلمان، وهذا يعتبر انقلابا بالمفاهيم بالخارطة السياسية الإسرائيلية. أمام هذين المتغيرين سيقرر نتنياهو هل إذا تم الأمرين هل سيذهب إلى انتخابات خاسرة أم أنه يذهب ويسرع إلى تسوية قضائية بملفاته الفساد واعتزال العمل السياسي.
1: شكرا جزيلا للأستاذ سهيل دياب المختص في الشأن الإسرائيلي على هذه الإيضاحات. هذا نصل إلى نهاية نهار جديد من صوت فلسطين. شكرا لزياد صباح في الإعداد، في التنفيذ والمتابعة ديم رمضان، الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، ومن الإخراج التلفزيوني رمزي أبو ظاهر. ولكم تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة. في أمان الله.

أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركت

Oh.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة صيادين بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس. الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة ويشرع بحملة اعتقالات. والخارجية تؤكد تحركات قانونية ودبلوماسية متواصلة لمحاسبة الاحتلال وملاحقة منظومة الاستيطان دوليا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصيب صيادان بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم، وكان استشهد شاب مساء أمس بقصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. في الإطار، أكدت مصادر طبية أن قطاع غزة فقد 76% من أجهزة التصوير الطبية، فيما تعمل الأجهزة المتبقية التي تشكل 24% فقط في ظروف فنية صعبة مع تزايد الحاجة إلى الخدمة وصعوبة إجراء الصيانة الدورية وتوفير قطاع الغيار. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، فيما تعمل الأجهزة المتبقية بقدرات محدودة ومن دون صيانة أو قطع غيار، ما أدى إلى تأخير الفحوصات الطبية وتدهور حالات مرضية ووفاة بعض المرضى قبل تشخيصهم. وأوضح أبو عفش لإذاعتنا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع تراجع المساعدات الغذائية وعجز العديد من المصابين وذوي الإعاقات من إعالة أسرهم، ما تسبب بأزمات معيشية واجتماعية حادة.
1: هناك أعداد هائلة وكبيرة من هذه القوارض التي انتشرت بشكل كبير، وما يدخل من مبيدات وما يدخل من سموم لا تكفي، هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية كبيرة. هناك تقرير قبل أكثر من 10 أيام 15 يوم من منظمة الصحة العالمية، هذا التقرير يتحدث عن إصابة 17,000 وما يزيد من المواطنون سواء بالبعوض أو بالقوارض. هذا الأمر الخطير الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة وينتج عنه أمر صحي غير جيد، هذا كله بسبب هذه القوارض. هذه القوارض تعيش بين السكان، يعني تلوث أكلهم، تلوث ملبسهم، تلوث أغطيتهم، هذا أمر يعني غير طبيعي. ونحن مقبلون على فصل الصيف، قد ينتج عنه وباء، قد ينتج عنه أمراض لا تحمد عقباها.
0: في المحافظات الشمالية، شيعت جماهير غفيرة مساء أمس جثمان الشهيد محمود العمل 32 عاما في مسقط رأسه بلدة بيت أولى شمال غرب الخليلة. وكان العمل وهو متزوج وأب لأربعة أطفال قد أصيب أول أمس برصاص قوات الاحتلال، وقد وصفت حالته بالحرجة ليعلن عن استشهاده أمس متأثرا بإصابته. في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفارعة وشرعت بحملة اعتقالات. وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد من الآليات العسكرية من حاجزيتي يسير وعين شبلي. في رام الله، احرق مستوطنون مساء امس اراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق المدينة، فيما أتت النيران على مساحات واسعة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين من بيت لحم ورام الله، بينهم طفل من بلدة سلواد. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس بهدف منع وجود أي عقارات فلسطينية مطلة على ساحة البراق.
2: العقارات في باب التنس، هذا قرار متخذ بعد عام 67 مباشرة، هو عبارة عن مصادرة 116 دونم من أراضي البلدة القديمة. القرار متخذ في ذاك الوقت، ولكن ترك التنفيذ للزمن. يبدو أن الزمن بالنسبة لهم الآن قد حان. القضية قضية كبيرة، نحن نتكلم من المدرسة التنكزية مباشرة عند باب التنس الخاص الذي يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك باتجاه الغرب إلى تقريبا بداية تجمع الأسواق الثلاثة. هذه مجموعة كبيرة من العقارات تحيط في ساحة البراق من الجهة الشمالية، والهدف منها كان عندما حصلت المصادرة هو أمن ساحة البراق، أن لا يكون عقارات تطل على ساحة البراق يسكن فيها فلسطينيون. الموضوع كبير جدا، في آثار فيها المدرسة التنكزية والمدرسة التجتمرية والمكتبة الخالدية، آثار كثيرة جدا.
0: من جهة ثانية، أوضح الحسيني لإذاعتنا أن الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم تحت تهديد الغرامات الباهظة والسجن وتحميلهم تكاليف الجرافات وشرطة الاحتلال مع استمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك. في ملف الأسرى، قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق كذلك على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام.
3: الأسرى يعيشون حالة من الجحيم، حالة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الحركة الأسيرة، أن يتقي نحو 90 شهيدا ممن تم رصدهم وتوطيفهم في السجون خلال عامين نتيجة الاعتداء والتصفية المباشرة والاعتداء الجسدي ونتيجة الإعدام المباشر في أقية التحقيق نتيجة التعذيب أو بالإعمال الطبي المقصود والمتعمد. وبالتالي نحن أمام نماذج صارخة لجرائم مستمرة ومتواصلة غير مسبوقة، وهذا يدلل بأن الاحتلال الإسرائيلي قد طور من جراءاته وشرعنها ووضعها في نصاب قانوني من خلال قوانين الإعدام التي أقرت مؤخرا. هناك انتشار لمرض سكابيوس، هناك حالات مرضية تعاني من السرطان، تعاني من الفشل الكلوي، تعاني من التهابات رئوية.
0: قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله إن المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والاستيطان، ما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تقوم على توثيق الانتهاكات وتعزيز صمود المواطنين خاصة المزارعين وأصحاب الأراضي المستهدفة. وأوضح عوض الله لإذاعتنا أن دولة فلسطين تواصل بالشراكة مع جهات دولية متابعة جرائم الاحتلال على عدة مستويات، سواء ما يتعلق باعتداءات المستوطنين أو بالمستوطنات والشركات العاملة فيها، إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي الهدف إلى إنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق أبناء شعبنا. وأشار إلى أن فلسطين قدمت العديد من الملفات القانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال، مؤكدا أن المحكمة فتحت تحقيقا جنائيا رسميا، وأنه ليس مستبعدا توسيع إجراءات الملاحقة لتشمل الجرائم المرتكبة في الضفة بما فيها الاستيطان والتحريض على شعبنا. وأشار إلى وجود حراك سياسي ودبلوماسي لتطبيق القرارات الدولية بما في ذلك إعلان نيويورك الهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد عوض الله على أن تأخر العدالة الدولية يضعف دورها الرادع، مؤكدا أن العدالة المتأخرة هي عدالة ناقصة، وأن على المجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي وإنصاف شعبنا بعيدا عن سياسة المعايير المزدوجة. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة

0: فتح النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وأوضحت رئاسة المؤتمر في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع رام الله، غزة، لبنان، القاهرة بلغت 94% فارز 64، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية و450 عضوا على 80 مقعدا في الثوري. في لبنان استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات جنوبي لبنان، كما أنذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات، وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، وقرأتها شادا الرماوي. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
1: أهلا وسهلا شادن، وأسعدتي صباحا أنت وكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نبدأ وإياكم الفترة الصباحية المباشرة من هذه اللحظة ولغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة.

حياكم الله وأصبحتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكم جميعا، كل الأمنيات ببداية نهار طيبة. اليوم الثلاثاء 19 من أيار للعام 2026، وساعتنا الآن تشير إلى 12 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. تستمعون إلى إذاعة صوت فلسطين، إلى موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال وداخل 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم تقدر تشوفونا وتسمعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما عودناكم بالفترة الصباحية المباشرة، فقرات لقاءات عديدة ومنوعة. اليوم بفقرة الصحة النفسية رح نكون مع إطلاق كتاب بعنوان العقل المحاصر، أنماط التفكير المعيقة لنهضة المجتمع العربي، للأستاذ الدكتور مروان دويري. سنتابع أبرز ما جاء في هذا الكتاب الذي سيتم إطلاقه يوم غد الأربعاء. أيضا في فقرة الصحة الجسدية لهذا اليوم سنسلط الضوء على اليوم العالمي لمرض التهاب الأمعاء، والذي يأتي تحت شعار مرض التهاب الأمعاء لا يعرف حدودا وحق الوصول إلى الرعاية. هذه بعض المواضيع التي سنسلط الضوء عليها بالفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية سلام قرقطي، ومن الإخراج المرئي رمزي أبو ظاهر.

أهلا وسهلا بكم جميعا وأسرة صباحا بكل الخير. 16 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 19/5/2026، أكيد بتابعونا وبتسمعونا عبر موجات إذاعة صوت فلسطين العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في طول كرم وقلقيلية 98.8، في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية، في غزة 103.2. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واتجاه الرياح لليوم شمالية إلى غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، واتجاه الرياح شمالية غربية لجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 23 مئوية، في طوباس جنيد والكرم قلقيلية تقريبا 30 درجة مئوية، في نابلس وسلفيت 27، في أريحة اليوم درجة الحرارة 34، في بيت لحم 26 درجة مئوية، في الخليل 24، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح ما بين 30 ل 31 درجة مئوية. من هذا الانخفاض الملموس في درجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل التي لا زالت تواصل انخفاضاتها، الدولار يصرف ب2 شيكل و90 أجورا، الدينار الأردني ب4 شواقل و9 أجورات، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و38 أجورا. أيضا الذهب ينخفض في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ما بين 145 ل 147 دولار، أما أونصة الذهب فأيضا بأسواق المال العالمية أسعارها تتراوح ما بين 4539 ل 4562 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير، أسعار العملات وأسعار الذهب قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية، نبدأ بمحافظات الشمال. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، وعين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة أزمة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، مدخل سنجل تفتيش للخارج، قلندية أزمة خانقة للخارج، جبع أزمة للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال، الزعيم أزمة

باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيبة تفتيش للخارج، وأخيرا مدخل أريحة الجنوبي تفتيش للخارج. إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، راس الجورة مغلقة، جسر حلحول للخارج تفتيش، وأزمة خانقة، دورة مغلقة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان. كانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. فاصل قصير، نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقرات الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. كنوا إيانا.

0: أهلا وسهلا بكم وأسعدتم صباحا بكل الخير. 22 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة، وكل الأمنيات ببداية نهار طيبة، وإلى محطتنا التالية. في فقرة الصحة النفسية اليوم اخترنا أن نسلط الضوء على كتاب طبعا يحمل عنوان العقل المحاصر، أنماط التفكير المعيقة لنهضة المجتمع العربي. هذا الكتاب الذي سيأتي إطلاقه يوم غد الأربعاء في مركز خليل السكاكيني، في وقت لازال فيه السؤال القديم الجديد يتكرر ويلح، وهو حول أسباب تعثر النهضة العربية. هذا الكتاب للأستاذ الدكتور مروان الدويري، الذي يحاول فيها أن يقدم قراءة نفسية عميقة حول كيفية تكون القيود داخل وعينا الجمعي، وكيف يمكن أيضا تفكيكها لصالح وعي نقدي أكثر استقلالا. للتعقيب أكثر مباشرة تحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي الأستاذ الدكتور مروان الدويري، أستاذ علم النفس وأيضا الباحث في علم النفس العابر للثقافات. ودكتور مروان، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الخير أخت نسرين ولكل أهلنا في الأراضي المحتلة.
0: أهلا وسهلا بحضرتك، سعيدين جدا بانضمامك إلنا حول كتابك الذي يحمل عنوان العقل المحاصر، أنماط التفكير المعيقة لنهضة المجتمع العربي. وهن سؤالي لحضرتك، طبعا القيود، تقول بأن القيود تتشكل داخل وعي الإنسان عبر التربية، عبر الخطاب الاجتماعي، عبر الخطاب السياسي، حتى تصبح كأنها غير مرئية، ولكن هذا الشيء الغير مرئي هو شديد التأثير فينا. وهن سؤالي لإلك، آلية تشكل هذه القيود، ما معنى هذا الكلام بشكل مبسط دكتور مروان، وكيف تتحول لجزء من البنية النفسية للفرد؟
1: هذا توصيف دقيق اللي شرحتيه صحيح. يعني عقل البني آدم يتبلور خلال تجربته الشخصية، أو إذا نحكي على شعب التجربة الجماعية لشعب معين، التجربة بتحدد كيف الإنسان ينظر لنفسه، يفهم الواقع وكيف يواجه الواقع، وهذا الاختلاف بين شخصية شخص وآخر. أنا بوصف إذا ببسط فكرة الشخصية، هي كأنه هي نظرات الشخص بيلبسها، من خلالها هو بيشوف نفسه وبيشوف الآخرين، بقرر كيف يرد. وهذا يعني سيرورة طويلة من بداية تشكل الشخصية. لما نحكي على شخصية عربية أو عقل عربي محاصر، احنا بنحكي على عقل اللي مر في تجارب سياسية من الجاهلية لحد اليوم، اللي بميزها، وهذا ثابت عبر القرون، بميزها سيطرة السلطة السياسية والقبيلة على الفرد. لما في سيطرة سلطة سياسية وقبيلة على الفرد، الفرد بصير دور بس يطيع ويحمي نفسه من أذى السلطة أو سيادة القبيلة، وهو بصير في خدمة السلطة أو في خدمة القبيلة، عمليا ببطل في عنده تفكير حر أو تفكير إبداعي، لأنه هذا ممكن عرضه لإقصاء أو لتخوين أو لتكفير. فعشان هيك هذا الآية التجربة السياسية، كمان التجربة الثقافية والدينية. احنا يعني في مجتمع على مدار قرون بفرض صواب واحد اللي هو موثق من قبل 1200 سنة في المرجعيات الدينية، وعشان نقرر شو الصح وشو الخطأ. اليوم المفروض نرجع ل 1200 سنة لورا، عمليا مطلوب منا نفكر بعقول أجدادنا. هذا عقل لا يحاور ولا غير منفتح لأي بديل تاني، أي رأي آخر هو يقصى أو يخون أو يكفر. فعشان هيك احنا محاصرين في هذا الفعل الأجواء.
0: يعني حتى محاولة إعادة قراءة هذا التراث هي مرفوضة بشكل أو بآخر. وهون حضرتك قلت كمان بأنه هذا العقل العربي المحاصر يتحول إلى مدافع من غير وعي عن هذا الشيء الذي يحاصره. هون سؤالي لحضرتك، آليات الخوف والامتثال التي تناولتها في كتابك والتي تحد من حرية الفرد تدفع لإعادة إنتاج ما فرض عليه، أبرز تجلياتها اليوم في واقعنا العربي. ويمكن أنا أول ما قرأت الكتاب، عنوان الكتاب عفوا دكتور مروان، خطر في بالي أيضا كتاب محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي قبل 40 سنة، ومنقول شو الجديد في الموضوع. قبل 40 سنة محمد عابد الجابري طرح نفس السؤال، شو الجديد في الموضوع؟ تفضل.
1: أولا في كتير كتب، احنا مغرقين في الكتب اللي وصفت العوامل الخارجية اللي بتأثر على واقعنا، يعني حللت دور الصهيوني والاستعمار والغرب وإلى آخره. الكتب اللي بتراجع أدائنا إحنا وتفكيرنا إحنا هي قليلة، مش بس محمد عبد الجابري، كمان صدق جلال العظم وآخرين كتبوا كتير، والطربيشي كتبوا كتير في هذا المجال. الإشي الخاص في الكتاب اللي أنا بجيبه هو الجزء النفسي، التحليل النفسي للعقل العربي، كيف بتكون العقل العربي. زائد في الكتاب في 13 نمط تفكير معيق ومحددين، يعني مثلا ناخد نمط واحد من ال 13. نمط التفكير اللي بنسب الواقع تبعنا لعوامل خارجية، يعني زي الشخص اللي بيقول سقطوني بالامتحان أو قطعني الباص، يعني أنا مش مسؤول. هذا العقل يعني نشوف تجلياته في الحياة الشخصية وكمان في الحياة السياسية. يعني اسمعي خطابات أي قائد سياسي إن كان فلسطيني أو في العالم العربي، ما بتسمعيش قائد سياسي بيقول إحنا مسؤولين عن الوضع اللي إحنا موجودين فيه. دائما في عوامل خارجية، عوامل خارجية إن كان استمرار صهيوني أو عوامل خارجية الحزب الآخر. يعني إذا حدا من فتح بده يحكي طبعا بده يفسر كل الوضع اللي إحنا موجودين فيه بما يتعلق في حماس أو العوامل الغربية، أو إذا حدا من حماس بده يحكي نفس الشيء بده يقول إنه الانقسام بسبب فتح أو عوامل خارجية. ولا قائد، ولا مش بس قيادة سياسية، كمان خد مدراء مدارس أو والدين أهل. لما بنسألوا الأهل ليش وضع أبنائنا هيك، دائما السبب المدرسة أو الجو العام أو المجتمع. اسأل المعلمين نفس الشيء، ليش وضع التعليم متدني
0: دائما الطرف الآخر هو المسؤول. طب شو سبب يعني مثلا هذا النمط، شو سبب تشكله هذا النمط تحديدا اللي هو إلقاء اللوم على الآخر لتبرير مثلا حالة التراجع أو حالة الفشل، شو سببه؟ كيف بتشكل في الطفولة وفي الوعي الفردي؟
1: وبتشكل ضمن تربية سلطوية اللي عمليا الطفل واجبه بس يطيع شو الصح وشو الغلط حسب توجيهات أهله وحسب توجيهات الجو الاجتماعي العام. وبهذا هو ما في مسؤولية، هو بس منفذ. وإذا فشل أو نجح أو أي شيء دائما في عوامل خارجية. فإذا الطفل ما ترباش منه صغير على أنه مسؤول عن لبسه، عن سلوكه، عن دراسته، عن ما فيش مسؤولية ذاتية. الطفل بتربى عشان ينصاع ويطيع تعليمات الآخرين، وبالتالي هو ببطل يفكر وبصير بس مشغول كيف يطيع، وطبعا بحس حاله مش مسؤول
0: للأسف. طيب دكتور مروان، يعني فعليا أنتم أيضا في الكتاب تدعون لمساءلة هاي الأنماط، وأيضا في هناك دعوة لفتح المجال أمام تفكير نقدي أكثر استقلالا. وهون سؤال لحضرتك، يعني أهم الخطوات التي يمكن أن يبدأ بها الفرد تربويا مجتمعيا لتحرير عقله من الحصار، وهل هي العملية بسيطة خاصة إذا ما كانت تراكمية وهي متوارثة من جيل إلى آخر؟ ومثل ما حضرتك قلت، يعني هذه الأنماط هي متحكمة لدرجة أنها غير مرئية.
1: صحيح. تربويا يعني المفروض انه الطفل في البيت او في المدرسه يعطى حق التفكير ويعرف انه في اكثر من صح واحد، وهي الفكره انه في اكثر من صواب واحد. هاي الفكره مش مقبوله عاده. المعلم لما بفوت بدرس عنده الصواب الواحد اللي هو بيعلمه، الطالب لازم بس يحفظ ويكرر ايش هو بكله، وما فيش مجال للمناقشه لا في المواضيع العلميه ولا التاريخيه ولا الاجتماعيه ولا التربويه. نفس الشيء في البيت، الولد لازم يطيع. اذا بدنا نربع جيل اللي يفكر بدنا نعطيه البدائل اللي يختار ويجادل. ما فيش مجال للجدل مع والدين، لان عاده بيكونوا بيتبعوا طريقه سلطوية او معلم. لما ما فيش جدل ففي مشكله. الاشي اللي انا يعني في الكتاب انا مش جايب توصيف جاهز للثقافه اللي احنا بدنا ننتقل لها، انما في الكتاب في اليه انتقال. اليه الانتقال هي الحوار والديالكتيك، يعني التغيير بصير في الطبيعه وفي المجتمعات نتيجه للصراعات بين نقائد اشي وضده، طرح وضده. لما في حوار مفتوح بين الطرفين ساعتها في فكره ثالثه، هذا الديالكتيك تبع هيجل او تبع ماركس او حتى الغزالي حكى على انه طبعا. لما في فكرتين بتوصل لفكره ثالثه، لما بنطلع من دائرة الصواب الواحد وبنطرح بديلين ساعتها بصير في تطوير. إذا نيجي لثقافتنا، ثقافتنا مشكلاتها تمنع الحوار. يعني ممكن ناخذ من المراجع الثقافية أو الدينية كثير عناصر أو آيات تدعو للتعددية، تدعو للمسؤولية الذاتية، تدعو للحوار، تدعو للسلم، تدعو لكل كثير شغلات. بس هاي الآيات هي مغيبة. يعني يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذا مغيب لأنه هذا يدعو لتعددي أو
0: يعني غير متجسد على الأرض.
1: المفروض في المدارس يعني يعلم النهج التقليدي والنهج المغاير، وينفتح حوار في الصف أو بين الطلاب، في كل طالب ببلور لنفسه موقف له فيه تجديد.
0: يعني بالرغم من أنه الكتاب يتحدث فقط عن العقل العربي المحاصر، ولكن في السنوات الأخيرة يعني في العقد الأخير خلينا نقول دكتور مروان، يعني اتضح بأنه العقل لكل الإنسانية محاصر ولكن بأدوات مختلفة. يعني نحن قد نعيد الموضوع إلى أمور ثقافية مجتمعية، إلى موروثات ثقافية اجتماعية دينية وغيرها، ولكن أيضا إذا ما نظرنا إلى العالم في هناك حصارات أخرى، يعني من ضمنها الرأسمالية، الثقافة الاستهلاكية، الإعلام، تغييب المواطن وغيرها من القضايا. إلى أي حد ترى بأنه هناك يعني جسر لأن يكون هذا الشيء نوعا ما أو اشتراك ببعض أنماط التغييب والحصار هي عالمية وليس فقط محدودة ببقعة جغرافية مثل العالم العربي؟
1: اللي بتحكيه كتير صحيح. العقل الشخصي هو محاصر وصعب تغييره في كل العالم. أنا معالج نفسي يوميا، بلكم مع ناس اللي بيجوا في فهم لنفس وللآخرين بشكل معين، وتغيير هذا الفهم شغلة كتير كتير صعبة. فالعقول الفردية محاصرة، بس كمان العقول الجماعية محاصرة. نأخذ رأي العام الإسرائيلي، رأي العام الإسرائيلي اليوم محاصر بشكل غريب. يعني بتحكي مع حجار، يعني فيش أي مروني ولا رأي آخر، هناك في رأي واحد. نفس الشيء المجتمع الغربي. يعني حصار العقول هي ظاهرة يونيفرسال، يعني
0: كونية
1: عالمي، لا تقتصر على العالم المجتمع العربي. بس الكتاب بحدد بشكل خاص كيف تكون هذا الحصار في العالم العربي وكيف يمكن الخروج منه.
0: أكيد مناقشة الكتاب راح تكون يوم غد إن شاء الله في مركز خليل السكاكيني.
1: الساعة
0: 6 مساء إن شاء الله بالتوفيق. وبدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا، على وقتك، على هذه اللمحة السريعة عن هذا الكتاب المهم، العقل المحاصر، أنماط تفكير المعيقة لنهضة المجتمع العربي، الأستاذ الدكتور مروان دويري. شكرا جزيلا لحضرتك. إذن أستاذ ودكتور مروان دويري هو أستاذ في علم النفس وأيضا باحث في علم النفس العابر للثقافات، والكتاب صادر عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات. وأكيد لكل المعنيين بإمكانهم يعني المشاركة يوم غد في الإطلاق لهذا الكتاب الذي سيكون في مركز خليل السكاكيني الساعة 6 مساء. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نذهب في هذا الفاصل القصير، بعد هيك جاي لفقرة الصحة الجسدية، واليوم موضوعنا جدا مهم، الالتهابات أو الأمعاء أو أمراض الأمعاء الالتهابية، وهو يوم صحي عالمي بيصادف اليوم، ولكن لا شك بأنها من الأمراض المنتشرة. بدنا نحكي عن هذا الموضوع بكل تفاصيله بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء 37 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. متواصلة وإياكم في البرنامج لهذا اليوم الثلاثاء 19 من أيار للعام 2026. إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة الجسدية، واليوم بدنا نحكي عن اليوم العالمي لأمراض الأمعاء الالتهابية. طبعا هذا اليوم بتتجدد فيه الدعوة لفهم أعمق لهذا النوع من الأمراض المزمنة اللي بتأثر على ملايين الأشخاص حول العالم. بدنا نحكي عن أهمية التشخيص المبكر، عن العلاج الحديث، وأيضا عن أهمية ضمان حق المرضى في الوصول لرعاية متخصصة تحمي جودة حياتهم. لتعقيب أكثر حول أمراض الأمعاء الالتهابية، مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، دكتور نزيه نخلة، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والقولون. ودكتور نزيه، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا فيكم، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. أمراض الأمعاء الالتهابية نوع من الأمراض المزمنة، ولكن التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وفلسطين لها حصتها مما لا شك فيه للأسف من هذه الأمراض. هل لو وضعتنا بالتفاصيل، ما هو المقصود بأمراض الأمعاء الالتهابية دكتور نزيه، وما هي أعراضها وكيف يتم تشخيصها بشكل أو بآخر؟
1: طبعا 19 مايو أو 19/5 من كل سنة في اليوم العالمي لالتهابات الأمعاء المزمنة. التهاب الأمعاء المزمنة هم بالخص بالذكر مرضين يعني أو يتضمنهم هذا اليوم العالمي، لهم التهاب القولون السقرحي والتهاب مرض كرون. التركيز في اليوم العالمي للتوعية طبعا بهدول المرضين، التوعية بضرورة الكشف أو التشخيص المبكر، التوعية مثلا بالعلاج الصحيح، لأنه الالتهابات اللي بتصير الأمعاء كثيرة، منها الالتهابات البكتيرية، منها الالتهابات الفيروسية، منها الالتهابات الفطريات، منها الالتهابات بالنوعيات كثيرة. ولكن المقصود باليوم العالمي لالتهابات الأمعاء اللي هو الالتهابات المزمنة اللي هم مرض كرون والتهاب القولون السقرحي. ليش؟ لأنه إذا ما شخصناهم بشكل سليم وما عالجناهم بشكل سليم، مضاعفاتهم سيئة جدا، وأحيانا بتكون تحتاج جراحة إذا الإنسان تأخر بالتشخيص. أحيانا ممكن تؤدي إلى ظهور تضيقات تفكير في الأمعاء، ممكن أحيانا تؤدي

0: الى او تزيد من خطر الاورام، وبالتالي التهابات الامعاء المزمنه خصص لها يوم عالمي خاص لزياده الوعي نوعي الناس كيف احنا لازم ايش الاعراض اللي لازم ينتبهوا لها، متى لازم ازور الدكتور، متى لازم اشخص. فهي المقصود بالموضوع.
1: طيب حضرتك اشرت لمرضين قلت هم من ابرز الامراض الامعاء الالتهابيه، مرض كرون ومرض التهاب القولون التقرحي. لو تعطينا هيك نبذه سريعه عن تعريف هاي الامراض، وعموما يعني التهاب الامعاء ليش بتحول لمرض مزمن بشكل او باخر حتى هذه اللحظه يعني، ويصنف من ضمن الامراض المزمنه دكتور نزيه؟
0: طبعا فرق بين التهاب الحاد والتهاب المزمن. الالتهاب الحاد يكون في سبب واضح من عالج السبب تنتهي كل القصة، تنتهي كل الالتهاب. يعني في عندي مثلا بكتيريا عملت الالتهاب في الأمعاء، بعالج البكتيريا، بقضي على البكتيريا، معناته أنا قضيت على الالتهاب، معناته الإنسان شوف شفاء تام. هذا الالتهاب الحاد. الالتهاب المزمن بيكون إما ما في سبب واضح للالتهاب، أو بيكون في أسباب مش ممكن أن نعالجها ونتخلص منها نهائيا. والأهم هاي الأسباب اللي هي الالتهابات المناعية. يعني بصير في عندنا خلل في جهاز المناعة. هاي المناعة بتصير تهاجم الأمعاء، وما في أي سبيل أو أي طريق أو أي علاج اللي يرجع جهاز المناعة يشتغل بشكل سليم جدا. ليش بتصير خلل جهاز المناعة مش معروف بشكل مفصل، ولكن في نظريات كتير بتحكي أهمها انه بسبب او اخر اما اسباب مثلا بعض الانتجين بنسميها، يعني بعض الاسباب بعض الاشياء الموجوده في الاغذيه، او بعض الانواع الالتهابات العاديه اللي مثل مثلا التهابات الفيروسيه لما الانسان يصاب فيها. هذا الالتهاب الفيروسي بيحدث خلل في جهاز المناعه، جهاز المناعه ببطل يتعرف على الامعاء كانها جزء من الجسم،
1: من الجسم بصير يهاجمها
0: جزء غريب، وبالتالي بصير يهاجمها. هذا الخلل ما في اي علاج لحد اليوم شيء اللي يرجع الجهاز المناعه للوضع الطبيعي، وبالتالي الالتهاب مزمن مدى الحياه.
1: وفي هناك قائمه كبيره يعني، تفضل دكتور نزيه، ولكن في قائمه كبيره من الامراض المناعيه المزمنه، يعني هذا ما كنت اود ان اشير اليه، وليس فقط أمراض الأمعاء بشكل أو بآخر.
0: أكيد أمراض مناعية بتصيب تقريبا كل الجسم، أهمها مثلا أمراض الغدد الدرقية، في عندنا في الكبد أمراض مناعية، في عندنا أمراض الروماتيزم في معظمها وجلها أمراض مناعية
1: جلدية،
0: الروماتيزم بشكل أنواعه، الأمراض المناعية اللي في الأمعاء، الأمراض المناعية من المفاصل، الأمراض المناعية في الجلد. فهي بالفعل أمراض كثيرة.
1: طيب بدنا نرجع لمرضي كرون والتهاب القولون التقرحي، كيف بتم التفريق بينهما، وشو هي العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب بشكل مبكر؟ لأنه حضرتك قلت إذا لم يتم السيطرة على هاي الأمراض المناعية أو تم التأخر بتكون مضاعفاتها جدا جدا خطيرة على حياة الإنسان.
0: طبعا احنا ما تنشك بالمرض متى لازم يتجه الدكتور. في عندنا مثلا مريض بيعاني من الآلام مزمنة في البطن، آلام مزمنة يعني أنا من أشهر طويلة أو من سنين طويلة في عندي أوجاع إما بشكل دائم أو بشكل يومي موجودة في بطني أو بشكل متقطع. يعني والله بتوجع أيام وبعدين بيختفي الوجع أسبوع أو أسبوعين بعدين وقت تالي. فالآلام المزمنة الموجودة في البطن بتخلينا إحنا نشك إنه ممكن يكون في عندنا واحد من هاي الأمراض، وبالتالي لازم نتوجه للدكتور للفحص والقيام باللازم. من الأعراض الثانية المهمة جدا اللي هو الإسهال المزمن. الإسهال اللي بيستمر لأيام بالعادة بيكون بسبب أشياء عابرة مثل بكتيريا أو فيروس أو أميبا أو أشياء زي هيك، ولكن الإسهال المزمن اللي بيستمر أسابيع طويلة أو سنوات طويلة أكيد يستدعي الفحص، لأنه ممكن يكون واحد من هذول المرضين اللي ذكرناهم هو السبب. الهبوط في الوزن، التعب العام، هبوط في الدم، يعني أي شخص عنده أعراض مزمنة في البطن لازم يتوجه للدكتور مشان يكون بالفحوصات اللازمة
1: ويتم التشخيص.
0: نشخص أنا في عندي مرض كرون أو في عندي قولون تقرحي. هلا إيش اللي بيميزهم عن بعض سؤالك؟ هم شبيهين جدا في بعض، ولكن طبعا في بعض الفروقات، سواء الفروقات في الأعراض، ومن أهمها مثلا مرض كرون فيه أوجاع في البطن، مرض التهاب القولون التقرحي بالعادة ما بيكون بسبب أوجاع بسبب إسهال مزمن. مضاعفات مرض كرون أسوأ من مضاعفات مرض القولون التقرحي، لأنه مرض كرون بيصيب كامل جدار الأمعاء وبالتالي ممكن انه يشكل يسبب مثلا ثقب في الجدار، ممكن يسبب مثلا تضيق في الامعاء. عكس الالتهاب الكولونوفاسيكال اللي هو بيصيب فقط البطانة الداخلية من الكولون، وبالتالي اعراضه بالاغلب بتكون اسهال بشدة مختلفة، اما اسهال خفيف او شديد او سيء جدا. ومن هون طبعا بتكون تقييم المرض هو التهاب خفيف او التهاب وسط او التهاب شديد، طبعا كله بيأثر بطرق العلاج.
1: دكتور نزيه، بالرغم من انه المرض مزمن الا انه التقدم الطبي لا شك انه اتاح السيطرة على نشاطه لفترات طويلة وتحسين جودة الحياة تحديدا للمرضى، خاصة انه بأثر عليهم مثل ما حضرتك اشرت سواء كرون او التهاب القولون التقرحي. الخيارات العلاجية المتاحة اليوم بعجالة نحكي عن هذا الموضوع، وكمان دور نظام الحياة من غذاء، من دعم نفسي، من نمط حياة في تقليل نوبة الالتهابات.
0: نبدأ من الآخر اللي هو نمط الحياة. طبعا الأكل الصحي أكيد بيأثر بشكل كبير بالأعراض، أحيانا بزيد الأعراض أحيانا بخففها. إذا كان الأكل صحي ممكن يخفف الأعراض، الأكل غير صحي زيوت المقال ممكن يزيد الأعراض. أهم نقطة في النمط الحياتي اللي هو التدخين، اللي وهذا مثبت بكل الدراسات أنه له تأثير كبير على خصوصا على مرض كرون، أنه بيزيد من أعراض مرض كرون، بيزيد من مضاعفات مرض كرون، وبيخفف الاستجابة لعلاجات مرض كرون. العلاجات المتوفرة كثيرة تعتمد على المرض، يعني مرض كرون يعالج بشكل مختلف نوعا ما عن مرض التهاب الكولونوفاسيكال، مع أنه في بعض الأدوية مشتركة. في أحيانا نستخدم أدوية الكورتيزون للسيطرة على المرض، ولكن ليس للعلاج بشكل دائم، فقط للسيطرة على المرض، يعني لمدة أسابيع أو أشهر قليلة نسيطر على المرض. بعد هاي نسميها الاندكشن ثيرابي، انه احنا ندخل المرض في حاله خمول. بعدها نستخدم ادويه اللي تحافظ لي على حاله الخمول اللي بنسميها المينتنس ثيرابي. وهون في ادويه كثير معظمها بيشتغل عن طريق جهاز المناعه، اللي بيكون نوعا ما بتفريط جهاز المناعه، منها ما يسمى بالازاثيوبرين. والادويه الاحدث من هيك اللي هلا عملت فرعه كبيره في مرض كرون والتهاب الكولونوفاسيكال، ما تسمى بالعلاجات البيولوجية، موجودة من الثمانينيات، ولكن مع مرور السنوات يتم اكتشاف العديد، أو مثلا اكتشاف العديد من الأدوية العلاجات البيولوجية اللي هي بتساعدنا في علاج مرض كرون. من أولها اللي بنستخدمها ومتوفر عندنا في فلسطين ما يسمى بالإنفليكسيماب، يسمى أداليموماب، طبعا متوفر ولكن للأسف يعني مش بكميات كافية لكل المرضى، لذلك مش كل شخص يحتاج هاي الأدوية
1: يجدها،
0: لأنه كميات بسيطة موجودة. في السنوات الأخيرة تم اكتشاف العديد من الأدوية اللي بتساعدنا في علاج المرضى في هذول المرضين.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا، على كل هذه المعلومات القيمة، وعلى وقتك دكتور نزيه نخلة، وحضرتك أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والقولون. إذا الخيارات الطبية متاحة للسيطرة على نشاط أمراض الالتهابية للأمعاء المزمنة ولتأخير يعني مضاعفاتها قدر الإمكان، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بجودة الحياة مثل ما أشار دكتور نزيه. دائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية، لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 19 من أيار للعام 2026، ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى 48 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. لأهلنا في محافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل 90.7، في الخليل نابلس أريحة والأغوار بإمكانكم متابعتنا على 99.4، أما في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. مباشرة إلى محطتنا التالية والتي سنكون فيها مع مؤسسة فلسطينيات وشركائها، التي تطلق اليوم مشروع بعنوان سرديتها، كمبادرة لتمكين الشابات من صناعة روايتهن الخاصة بأدوات معرفية مهنية حديثة. طبعا هذا المشروع وهذه المبادرة تجمع ما بين العمل الأكاديمي والإعلامي، والهدف منها هي تشكيل مساحة لتدريب جيل جديد على تحويل التجارب الفردية لخطاب مؤثر، هذا الخطاب يعكس واقع المرأة الفلسطينية وتحدياتها. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفتي عبر الخط الهاتفي أستاذة وفاء عبد الرحمن، المديرة العامة لجمعية فلسطينيات. وأستاذة وفاء يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي.
2: يسعد صباحك نسرين، يسعد صباح المستمعين والمستمعات، يسعد صباحك ودائما كل يوم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. مشروع سرديتها الذي يرفع شعار شابات يصنعن سرديتهن، الرؤية التي ينطلق منها هذا المشروع، آلية العمل عليه، وكيف فعليا الهدف منه كما هو الحال في معظم مشاريع مؤسسة فلسطينيات، تمكين الشابات من امتلاك أدوات التعبير، صياغة الخطاب الخاص فيهن بعيدا كل البعد عن الصور النمطية التي اعتدنا عليها.
2: صحيح، ولكن هذا المشروع مختلف نسرين. هذا المشروع نحن نتحدث أن الشابات الفلسطينيات يصنعن سردياتهن، بل ينحتنها، وهذه المرة عبر العمل أكثر من التعبيرات القصصية أو السرد القصصي عبر اصطلاح السردية المتعلق بطريقة تقديم أو بناء القصة. لا، هذه المرة نقول كيف نمكن هؤلاء الشابات خريجات الصناعات الثقافية والإبداعية على نحت هذه الرواية، كيف سينحتنا هذه الرواية أو هذه السردية الخاصة بكل واحدة منهن، هي عبر رفع الجاهزية المهنية والفنية لتعزيز فرص التشغيل والإدماج في سوق العمل. إذا نحن نتحرك خطوة إلى الأمام عبر التمكين، والتمكين الذي سيكون بإشراف الجامعة العربية الأمريكية شريكتنا في هذا المشروع، سيكون بوابة لتمكين مهني، وليس الهدف هو التدريب بحد ذاته، وصولا لجسر الهوة بين الدراسة الأكاديمية وبين سوق العمل. تمكين النساء سيمر عبر مسار أكاديمية، ثم سيكون هناك تطوير لمشاريع لهؤلاء الخريجات. نحن نتحدث عن 500 خريجة في الضفة والقطاع، ثم بعد المشاريع سيتم تشغيل هؤلاء، على الأقل تشغيل 62 خريجة في مؤسسات القطاع الخاص التي تعنى بالصناعات الثقافية والإبداعية. هناك خصوصية لقطاع غزة، سيتم عمل تدريبات أكثر في قطاع غزة لإدارة مبادرات للخريجات، ويتم تمويل على الأقل 16 مبادرة، تمويل مالي مع بالطبع المتابعة والتدريب المستمر، على أمل أن تزيد قدرات النساء في التنافس في سوق العمل، وفي أن يتأهلنا أكثر لسوق العمل ويندمجنا في هذا السوق الصعب الحقيقة.
1: صحيح. بما أنه حكيت سوق صعب أستاذة وفاء، كنت بدي أسألك عن هذا الموضوع، لأنه بالنظر إلى المشروع هذا الاستعراض السريع، كيف يتم العمل من أول بذرة إلى حتى النهاية، إلى موضوع التمويل وغيرها من القضايا والتشغيل أيضا لهؤلاء الشابات وهؤلاء النساء، هل سوق العمل مستعد لاستقبال هذا الخطاب النسوي الجديد؟ بمعنى كيف يعني تشكل المرأة خطابها وتنحته وتحول تجربتها الشخصية إلى مادة يعني مؤثرة بشكل أو بآخر؟ ولكن يبقى السؤال، هل سوقنا الفلسطيني بكل تحدياته بكل معطياته الاجتماعية الثقافية التي نعلمها جميعا أستاذة وفاء، هل هو مستعد لاستقبال هذا النوع الجديد من المتدربات والعاملات؟
2: شوفي، احنا بدءا يعني كل فكرة المشروع بنيت على دراسات وقراءات لما تم تصديره، سواء عبر مؤسسات مرتبطة، مثلا الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة، مثلا جهاز الإحصاء المركزي. هناك دراسة هي الأحدث عن قابلية التوظيف في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية قامت بها شركة سهد. نحن قرأنا هذا الوضع، يعني مثلا ماذا يقولون؟ نسبة البطالة بين الإناث في مجال الصحافة والإعلام 51.6%، والتقديرات تقول أنه 81.9% من النساء في سن العمل لا يزلن خارج قوة العمل. إذا نحن نتحدث عن بطالة عالية جداً. هذا من جهة. إذا المشروع يحاول الاستجابة لهذا الأمر عبر رفع جاهزية النساء والتمكين عبر التدريب. نصل لسؤالك الجوهري، هل القطاع الخاص أو حتى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، نحن نتحدث عن صحافة وإبداع، صحافة وإعلام، ونتحدث عن مالتي ميديا وتصميم، هل تستطيع هذه الشركات تحمل المخرجات؟ يعني بما أنه هذا السؤال كبير جدا، وللاستجابة لهذا الواقع نحن قلنا سيتم إدخال متدربات مدفوعات
1: الأجر
2: الراتب، نعم التي هن راتب على الأقل لمدة 6 أشهر في هذه المؤسسات، سندفع الراتب بالكامل. ولكن مرة أخرى قراءة للواقع، في البداية قلنا مطلوب من الشركة المستضيفة للمتدربة أن تساهم بنسبة من الراتب، ولكن بالنظر للواقع الموجود الحقيقة الشركات لن تستطيع أن تساهم بأي شيء. فقلنا تمام، الشركات التي تستطيع ممكن أن نتفاوض معها أن تزيد من راتب، نحن نتحدث عن 500 يورو أعتقد في الشهر، إن استطاعت الشركة المستضيفة هذا خير وبركة، وإن لم تستطع سنكتفي بهذا الراتب. وهذا كله قراءة لهذا الواقع. هلأ غزة أيضا قراءة لواقع الإبادة وللإشكاليات التي تحتملها النساء في هذا المجال، وأنت أدرى أن أغلب الصحفيات يعملن بالقطع. قلنا إذا لنشجع الصحفيات والنساء من المتخرجات من هذا المجال أن يتم الدعم عبر مبادرات مستقلة على أمل أن تخلق فرص مستدامة للعمل. حملنا هذه الفكرة عبر شراكة مع الجامعة العربية الأمريكية وشركة الناشر، وقدمناها للتعاون الإيطالي. التعاون الإيطالي ممول من الاتحاد الأوروبي ووافقوا، الحقيقة وافقوا على هذا المشروع، وشكلنا لجنة توجيهية لأنه في هدف آخر من هذا المشروع ولضمان الاستفادة والاستمرارية. عندنا لجنة توجيهية بتضم حكومة، تضم قطاع خاص، تضم مجتمع مدني. الحقيقة نعول كثيرا على التنسيق وعلى
1: ما بين هذه القطاعات،
2: نعم، وأن تساهم هذه القطاعات في استمرارية. لا يجب أن يكون مشروع لمرة واحدة.
1: اليوم فعليا ستتم هذه الفعالية في تكنو بارك في تمام الساعة 10:30 أستاذة وفاء. ولكن سؤال الأخير قبل أن تغادرينا بدقيقة من فضلك، لأنه بدي أرجع للموضوع، يعني عنوان المشروع سرديتها، وإحنا بنعرف يعني حكينا عن تحديات سوق العمل، ولكن في تحديات اجتماعية وسياسية بتواجه المرأة الفلسطينية. نوع السرد الذي سيتم التركيز عليه من خلال هذا المشروع، البعد الحقوقي، أنت حضرتك تحدثت عن الإعلامي، ولكن ماذا عن البعد الحقوقي؟ ماذا عن موضوع التمكيني والتنموي للنساء؟
2: يعني حين نتحدث عن سردية نسائية أو حتى نسوية، نحن نتحدث دائما أنه يشمل البعد الحقوقي بدون حتى تظهيره. إذا هو يشمل، ولكن هناك قضية أخيرة
1: سريع.
2: يعني نتحدث عن النساء، ينحتنا هذه السردية وينحتنها في الصخر المجبول بوضع الاحتلال والإبادة وضيق الفضاءات المدنية. نحن ندرك كل هذه التحديات، وعليها نحاول معا وعبر تمكين هؤلاء النساء ونعول على هؤلاء النساء أن يقدمنا سردية قادرة على التغلب على كل هذه التحديات، تنتصر للنساء ولرواية النساء، وتنتصر للجيل الشاب، وتنتصر قبل كل شيء تنتصر لفلسطين وحق فلسطين في الحرية والحياة.
1: أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، ودي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل أستاذة وفاء عبد الرحمن، وحضرتك المديرة العامة لجمعية فلسطينيات، شكرا جزيلا. إذن كان حديثنا عن إطلاق مشروع سرديتها الذي يأتي كمبادرة لتمكين الشابات من صناعة روايتهن الخاصة بأدوات معرفية ومهنية حديثة وتوفير فرص عمل لهن بعد تدريبهن، هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل مدفوعة الأجر، وأيضا تمويل لمشاريع، نتحدث عن 500 خريجة ما بين الضفة وقطاع غزة في ظروف ومعطيات مختلفة وضحتها أستاذة وفاء عبد الرحمن. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. بعد العرض الإخباري سنكون مع فقرة على الأجندة، واليوم بدنا نحكي عن انطلاق فعليا مهرجان العودة للأفلام. تفاصيل أوفى عن هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته في أكثر من 10 دول حول العالم، ولكن بعد العرض الإخباري المفصل الذي نتحول إليه الآن مع

0: زميلة شادن الرماوي. وإليك شادن.
1: أهلا بك نسرين وأهلا بالسادة المستمعين. إصابة صيادين بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم. مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفاش يحذر من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة. في المحافظات الشمالية جماهير غفيرة تشيع مساء جثمان الشهيد محمود العملة 32 عاما في مسقط رأسه بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وفي طوباس قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم مخيم الفارعة وشرعت بحملة اعتقالات. في رام الله مستوطنون يحرقون مساء أمس أراد زراعية في قرية المغير شمال شرق المدينة فيما أتت النيران على مساحات واسعة. وقوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 3 مواطنين من بيت لحم ورام الله بينهم طفل من بلدة سلواد. رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني يقول إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس. في ملف الأسرى المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه يقول إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق كذلك على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام. مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يقول إن الاحتلال يواصل توسيع الاستيطان عبر الأوامر العسكرية واعتداءات المستوطنين. والمختص في شؤون الاستيطان حسن بريجية يحذر من تصاعد إجراءات الاحتلال في بلدة تقوع. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله يقول إن المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والاستيطان. رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح تعلن أمس النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 15 آخرين بقصف الاحتلال على بلدات جنوبية لبنان، وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. إيران ترسل مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. أخيرا وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية الموجز، نعود من جديد إلى الزميلة نسرين عواد وآخر المستجدات في الفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نسرين.
2: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة.

3 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. نزلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 23 مئوية، رام الله والبيرة 25، في طوباس جنين طول كرم قلقلية 30 مئوية، في نابلس وسلفيت 27، في أريحة 34، في بيت لحم 26، في الخليل 24، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح ما بين 30 ل 31 درجة مئوية. أذكر بالموجات التي بإمكانكم متابعتنا عليها لأهلنا في الخليل: نابلس، أريحة والأغوار 99.4، في بيت لحم وطوباس على 89.9، أما في العاصمة القدس المحتلة على 100.1. وأكيد من أي مكان بالعالم تقدروا تتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في مختلف مدن ومحافظات الضفة، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية.

0: جبروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة كثافة سير للخارج للداخل سالك، وعين شبلي مغلقة. في محافظات وسط الضفة الغربية المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، عيون الحرمية أزمة باتجاه عين سينيا، جبع أزمة للخارج، والطيبة أزمة للخارج. في محافظة جنوب الضفة الغربية راس الجورة مغلقة، جسر حلحول للخارج تفتيش، وأزمة خانقة، دورة مغلقة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات. كانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وإلى محطتنا التالية. أكيد في لحظة بتتقاطع فيها الثقافة مع الذاكرة الجمعية يأتي أو تأتي الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائي ليشكل مساحة لإعادة قراءة هذا الواقع، ولكن عبر الصورة والصوت، وهو ما تؤكد دراسات الإعلام الثقافي اللي بتشوف السينما كأداة لفهم التحولات الاجتماعية وأيضا كأداة لبناء الوعي العام. اليوم حديثنا أكثر رح يكون عن يعني انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائي في العديد من الدول العالم وأيضا في فلسطين لهذا اليوم. لتفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي مدير مهرجان العودة السينمائي أستاذ يوسف حطاب. وأستاذ يوسف أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا أستاذ نسرين، يعطيك العافية وشكرا لإستضافتكم وتسليط الضوء على الدورة العاشرة لمهرجان العودة السينمائي الدولي.
0: الدورة العاشرة لمهرجان العودة السينمائي فعليا اليوم رح تنطلق فعالياته في جامعة بير زيت في فلسطين، ولكن يعني فعليا كان في انطلاقات أخرى في دول أخرى. ولكن قبل ما نحكي عن هذا الموضوع بدنا نعرف اللي بيميز هاي الدورة، الدورة العاشرة، عن الدورات السابقة من حيث الرسالة والمضمون، وتضعنا أستاذ يوسف بالسياق العام للعمل على مهرجان العودة السينمائي.
1: نعم، يعني ما يميز مهرجان العودة السينمائي الدولي هو مهرجان يعمل على توثيق الذاكرة الفلسطينية من خلال السينما ومن خلال شاشة السينما والأفلام وعرض الأفلام. الدورة العاشرة تميزت بمشاركة 356 مخرج من 39 دولة من مختلف دول العالم. كافة الدول العربية شاركت في الدورة العاشرة لمهرجان العودة السينمائي الدولي، بالإضافة أنه هناك يعني تفاجأنا بحجم وطبيعة الدول المشاركة من الهند والسنغال وساحل العرب وقبرص وغيرها من الدول المختلفة اللي أرسلوا أفلامهم المخرجين لمهرجان العودة السينمائي الدولي للتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واللي هي اللي احنا دائما وأبدا في مهرجان العودة السينمائي الدولي بنأكد عليها، حقوق الشعب الفلسطيني سواء كان قضية القدس أو الأسرى واللاجئين. هاي القضايا الثلاثة اللي دائما المهرجان بيركز عليها في كل دوراته السابقة. المهرجان طبعا هو تأسس في عام 2008 في قطاع غزة، طبعا لأسسه ملتقى الفيلم الفلسطيني، ودورة العاشرة انطلقت من بير خيام النزوح في مواطي الخيام ومواطي العذاب، مواطي الذل ومواطي يعني اللي بتواجد فيها النازحين المكلومين المظلومين انقهروا خلال حرب الإبادة الجماعية. احنا خلقنا مساحة من التوثيق، مساحة من الأمل، مساحة من توصيل الرسالة الفلسطينية وسرد الرواية الفلسطينية عبر الشاشة من خلال وجود هذا المهرجان من بير خيام النزوح. انطلق في 14 مايو، مفترض يعني 15 مايو ينطلق، لكن هاي السنة انطلق في قطاع غزة يوم 14 مايو في ذكرى نكبة فلسطين، واحنا اطلقنا عليه يوم العودة 15 مايو يوم العودة. ومن ثم حط هذا المهرجان في العديد من دول العالم، تم افتتاحه في نيودلهي في الهند، وكذلك في عنا 10 ولايات سوف يفتتح أيضا، ويتم عرض أفلام تتكلم عن القضية الفلسطينية في إسبانيا، في مدريد، برشلونة وغيرها من المحافظات والمدن في إسبانيا. وأيضا اليوم يعني راح يتم افتتاح المهرجان في جامعة بير زيت، شريك في جامعة بير زيت بالضفة. يعني المهرجان خلق حالة من الوحدة، حالة من اللحمة ما بين الداخل والخارج ما بين كافة المحافظات رغم كل الحواجز ورغم كل الإغلاقات ورغم وجود يعني حواجز إسرائيلية ومنع وصول المواطنين ما بينهم وبين بعض. لا احنا قدرنا من خلال السينما ان احنا يعني نعمل جسر تواصل بين قطاع غزة وبين الضفة والقدس والداخل المحتل وكافة يعني التواجد الفلسطيني في كل العالم.
0: جميل جميل. وهذه هي الرسالة الأولى للسينما يعني أستاذ يوسف. الشعار طبعا اللي حملته الدورة العاشرة هو دورة الفنان الراحل محمد بكري، ومثل ما حضرتك أشرت كمان كان الشعار هو انتظار العودة عودة. وهذا المشهد بانطلاق فعاليات مهرجان العودة السينمائي من بين خيام النازحين في قطاع غزة هو أكبر دليل على أنه الشعب الفلسطيني مهما حوصر هو قادر على إيصال رسالته حتى في ظل الحصار والدمار. أبرز التحديات التي واجهتكم، لأنه مما لا شك فيه أن العمل على إطلاق مهرجان سينمائي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع غزة هو تحدي كبير جدا، أبرز التحديات التنظيمية الثقافية التي واجهتكم في هذه الدورة، وكمان يعني مع الافتتاح كيف كان التفاعل في نيودلهي وغيرها؟
1: طبعا يعني دورة الفنان محمد بكري تخليدا لذكراه ودوره الكبير في الثقافة والسينما الفلسطينية، ويعني كان دور كبير بارز في كل الأعمال اللي قدمه، وخاصة يعني فيلم جنين جنين وما قدمه في هذا الفيلم، وكيف عانى الفنان الراحل محمد بكري من الاحتلال والاعتقال والمنع والقضايا اللي كانت يعني مرفوعة ضده في المحاكم، كان لابد من تخليد ذكرى محمد بكري. أما بالنسبة لما نيجي نتكلم على موضوع المعيقات، يعني تخيل إن أنت بتعمل مهرجان سينمائي وأنت نازح وأنت تتعرض للقتل وتتعرض للإبادة وتتعرض للمجاعة، فيعني كانت المسألة يعني كانت صعبة جدا، كيف إنه أنت بدك تنظم، كيف بدك تعمل تواصل مع المخرجين، كيف إنه بدك تحاول تتواصل مع طواقم العمل، فكانت الأمور في غاية الخطورة في غاية الصعوبة. وأيضا يعني حتى المهرجان رغم إنه كل المؤسسات الموجودة والشركاء، لكن المهرجان لحتى الآن هو غير مدعوم ماديا، يعني المهرجان يعني جهود فردية جهود تطوعية من القائمين عليه. المخرج السينمائي سعود المهنة هو اللي أسس هذا المهرجان، وبالتالي يعني في مجموعة من المخرجين اللي تطوعوا للعمل في هذا المهرجان بما فيهم يعني أعضاء لجنة التحكيم ولجنة المشاهدة وغيرهم من الطواقم الأخرى. فكان يعني صعوبات كبيرة في ظل انقطاع الكهرباء الدائم عن قطاع غزة. احنا الآن نتكلم عن 3 سنوات ما في كهرباء، ما في انترنت، حركة التنقل لما بتتنقل يعني غالبية التنقلات اللي احنا بنتحرك وبنمشي فيها وبنروح بنعمل تنظيم لعرض الأفلام بنشوف وين في أقرب مكان وأنسب مكان، لأنه ما بتعرف اليوم لا جامعات ولا مؤسسات ولا قاعات لعرض الأفلام ولا دور عرض للسينما. احنا عملنا خيمة للسينما، خيمة حاولنا نوفر فيها أقل ما يمكن من كهرباء وإنترنت وشاشة لعرض الأفلام، وبالتالي هذه الصعوبات يعني هي صعوبات مركبة في ظل أن أنت أصلا بتعيش حياة النزوح، حياة الخيام، حياة الذل، حياة القهر في قطاع غزة. فكان وجود شاشة ووجود عرض أفلام وتواصل ما بين النازحين وتواصلهم مع المخرجين يعني أمثال الفنان القدير أحمد ماهر، الفنان الفلسطيني غنام غنام، والمخرج سليم ضو، والفنان عبير عيسى، كلهم كانوا موجودين معنا من خلال خيمة السينما، تواجدوا معنا وناقشوا الأطفال، ناقشوا النازحين، ناقشوا النساء، ناقشوا الشيوخ. كان يعني جو من الثقافة في ظل أنه أنت بتعمل عملية تحول لهؤلاء الناس، هؤلاء الأطفال اللي موجودين قاعدين طوابير على تكيات الطعام، انت جبتهم من تكيات الطعام الى انهم يشاهدوا افلام وتعمل عملية كي للوعي الموجود، لان الوعي الموجود اليوم هو اصبح ثقافة يعني ثقافة التكيات والوقوف طابور على المية وذل وحياة الخيام. فانت اليوم بتخلق حالة جديدة، حالة من الوعي، حالة من سرد الرواية الفلسطينية. افلام فلسطينية تم انتاجها وتصويرها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، تم يعني عرضها في معظم دول العالم، في أستراليا، في سيدني كان افتتاح قبل يومين، في 23 يوم السبت القادم راح يكون طبعا حفل اختتام للمهرجان بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية الفيلم وأيضا يعني صندوق التنمية الثقافية المصرية في دار الأوبرا. فبالتالي يعني حيتم اللي هو تكريم المخرجين الفائزين والحاصلين على جوائز. الجوائز طبعا اللي احنا اطلقناها هي جوائز رمزية، هي تحمل رمزية مفتاح العودة، انه نؤكد انه هذا المفتاح الموجود اللي حافظوا عليه اجدادنا من 48 لحرب الإبادة والتهجير في 23، احنا ما زلنا

مهرجان السينما مهرجان العودة السينمائي، يعني الوضع أشبه بالسوريال عندما نتخيل الظروف في قطاع غزة، ولكن مع ذلك تمكنتم من فعل ذلك. كل الاحترام كل التقدير على هذه الجهود التي دائما تبهرنا فيها قطاع غزة الصامدة والمقاومة. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، وكل الأمنيات بالتوفيق في المهرجان. شكرا جزيلا أستاذ يوسف حطاب، وحضرتك مدير مهرجان العودة السينمائي. طبعا المهرجان سيعرض وستبدأ فعاليات اليوم في جامعة بيرزيت، وشيء جميل يعني صراحة لا يمكن الإنسان أن يتحدث أمام هذا الصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة وإصرارهم على المواصلة والاستمرار رغم كل ما يمرون به. بكل الأحوال لازلنا متواصلين وإياكم، فاصل قصير نعود بعد ذلك، كونوا أيانا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، وأسعدكم صباحا بكل الخير. متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. اليوم الثلاثاء 19/5/2026، وساعتنا الآن تشير إلى 17 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس. بإمكانكم متابعتنا عبر الموجات العاملة للإذاعة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في طول كرم وقلقيلية 98.8، في بيت لحم وطباس على 89.9. استكمل وإياكم مواضيعنا وفقراتنا، ومباشرة إلى محطتنا التالية اللي رح نكون فيها مع مصلحة مياه محافظة القدس، اللي أعلنت عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد. الهدف منه هو تطوير تجربة المشتركين، أيضا تسهيل وصولهم للخدمات بشكل فوري عبر الهواتف الذكية. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفي عبر الخط الهاتفي، مدير الإعلام والعلاقات العامة في مصلحة مياه محافظة القدس السيد فارس المالكي. وأستاذ فارس، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مرحبا نسرين لك ولكل متابعي صوت فلسطين.
0: أهلا وسهلا بك. يعني عندما نتحدث عن خدمة هامة جدا مثل خدمة المياه ومصلحة يعني مثل مصلحة مياه القدس بأماكن يعني التوزيع العديدة التي تتولاها، نحن نتحدث عن تطور مهم بإطلاق هذا التطبيق الذكي الجديد. هل وضعتنا في التفاصيل وكيف ينسجم هذا التطبيق مع استراتيجية التحول الرقمي في المصلحة؟ تفضل.
1: شكرا لكم نسرين. نعم، عندما نتحدث عن إطلاق هذا التطبيق، الفكرة كانت بالأساس أنه بالذات مع بداية كل موسم الصيف يكون في ضغط كبير على مركز الاتصال في مصلحة مياه محافظة، بخاصة فيما يتعلق ببرنامج توزيع المياه، فيما يتعلق بالانقطاعات، وفيما يتعلق أيضا ببعض المشاريع اللي بتكون المصلحة عم تشتغل عليها. الفكرة من التطبيق أجت أنه ليش قدر الإمكان نقلل المدة الزمنية للاستجابة لمتابعة المشتركين، وفي نفس الوقت نقدم سلسلة من الخدمات اللي هي مش بحاجة لأنك توصل لمقر المصلحة وتقدمها من خلال هذا التطبيق. أولا نحكي عن الجزء الأساسي الكبير المرتبط ببرنامج توزيع المياه، لأنه دائما تجينا ملاحظات أنه أنا بدي أعرف المي اليوم جاي أو مش جاي.
0: صحيح.
1: لما بدخل على الويب سايت للمصلحة بتكون الأمور صراحة مش كتير واضحة، هل اليوم المي موجودة ولا مش موجودة، وممكن يكون على الويب سايت مكتوب المي موجودة لكن في الحي لسه المي مش
0: واصلة
1: لمنزل المشترك.

0: في يميز كتير مهم سيرين عفوا نشير إليها إلى موضوع إنه أنت لما تحطي رقم الاشتراك أو رقم عداد الخاص بك بالإمكان وتدخل على خانة برنامج توزيع المياه تقدر تعرفي بالضبط متى المياه ستصل إلى الحي اللي أنت موجودة فيه. يعني لما نحكي على سبيل المثال فارس اليوم حط رقم الاشتراك دخل على صفحة برنامج التوزيع شوف التطبيق وهو ساكن في منطقة المصايف على سبيل المثال في منطقة رام الله. سابقا كنا نحكي نعطي إشارة إنه هاي مثلا أحد اثنين ثلاثة
1: بس أي ساعة مش واضح
0: بالضبط. اليوم نحكي لا إنه خط المياه وين وصلت في منطقة المصايف, يعني لأنه في مناطق عالية في المصايف وفي مناطق منخفضة في المصايف. على الأقل قللنا المدة الزمنية اللي بقدر المشترك يعرف بالضبط إلى حد كبير متى المياه توصل لمنزله. لأنه دائما كانت تجينا اتصالات بالذات من ربات المنزل اللي دائما بيسألوا عن مي امتى بدنا نغسل وامتى بدنا نرتب امورنا, فبالتالي كمان هذا بيساعدهم كثير يعرفوا قديش متى المي بالضبط بتوصل للمنزل. الجزء الثاني كمان شكاوى. اليوم في كثير ناس ومشتركين بصير معهم اعطال في موضوع العدادات, ممكن تقدموا شكوى لقضيه ما او ممكن شافوا مثلا خط مياه فيه مشكله في احد الشوارع, بيقدر اي مشترك يصور الموقع ويبعثه على التطبيق وبتم تحويله لوحدة الشكاوى بشكل مباشر للمتابعة.
1: كنت بدي أسألك أستاذ فارس عفوا على المقاطعة, ولكن كنت بدي أسألك كمان باستكمالك للخدمات الموجودة عبر التطبيق, ماذا عن تسديد الفواتير والدفع المسبق, يعني أم أنه يستدعي عدادات خاصة, وماذا عن متابعة الاستهلاك أيضا التي سيوفرها هذا التطبيق؟
0: طبعا بالتأكيد كل الخدمات الدفع الإلكتروني المتوفرة في فلسطين موجودة في تطبيق مصلحة مياه محافظة قدس. بمعنى آخر احنا عندنا اي سداد اللي كل كان بقدر يدفع من خلالها موجودة ايضا في التطبيق. بالباي ايضا كذلك موجودة. اي فيزا غير حتى الفيزا الفلسطينية, لانه في اهلنا في منطقة القدس بيت حنينة وجبع وحزمة ايضا متوفر الدفع في الفيزا الاخرى. الأهم مثل ما حكيت نسرين موضوع أنه أنت كمان مش بس تقدر تدفع إلكترونيا لفاتورتك من خلال هذا التطبيق, أيضا تعرفي أنت تطلبي كشف لقيمة استهلاكك. بمعنى آخر أنت بتشوفي قديش هاي الفاتورة استهلاكها مقارنة أيضا مع الفواتير السابقة, وهذا أيضا بخليك أنت تقدر توصل للخدمات اللي بدك إياها بدون ما توصل إلى المصلحة وتطلبي مثلا فاتورتك أو تطلبي كشف حسابك. على الأقل صار عندك أنت محفظة خاصة تتعلق بكل الخدمات المرتبطة بفاتورتك موجودة في التطبيق. طبعا
1: وهون نحكي عن انه يعني هذا التطبيق وتحديدا في ظل التحديات اللي بتواجهنا نحن كفلسطينيين في إدارة الموارد المائية في ظل شحة وسرقتها من الاحتلال الإسرائيلي وايضا بعض الاخطاء في ادارتها داخليا, ممكن انه يعزز من الشفافية, ايضا بقرب المواطن بشكل او باخر بشكل اكثر فعالية واكثر استدامة لهي الموارد المائية. تم اطلاق التطبيق بشكل رسمي الان استاذ فارس؟
0: نعم نسرين بالتأكيد.
1: ويمكن تحميله من
0: المتجر موجود على أجهزة الأندرويد وكذلك على أجهزة أبل متوفر الآن التطبيق, بيقدروا كل المشتركين ينزلوا التطبيق. وكمان إحنا بالعكس كمان منفتحين حتى على أي ملاحظات ممكن المشتركين يدونوها ويبعثوا لنا إياها فيما يتعلق حتى بآلية التطبيق. قد تكون هناك بعض
1: الثغرات
0: التي هي بحاجة للتطوير, بالعكس إحنا منفتحين جدا الفكرة من إطلاق هذا التطبيق. وبخاصة كمان نسرين في ظروفنا, إحنا اليوم نعرف قديش موضوع التنقل من مدينة لمدينة من قرية لقرية وقديش في صعوبة للوصول لمكاتبنا, حتى رغم أنه في يعني 6 مكاتب منتشرة للمصلحة في منطقة الامتياز, لكن اليوم كمان العالم رايح كله باتجاه الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية, وهذا كمان جزء من يعني يكون في نوع من التسهيل على المواطنين في تقديم خدماتهم حتى فيما يتعلق أيضا ببعض المعاملات. اليوم أيضا المشترك بإمكانه يقدم بعض المعاملات الموجودة في التطبيق على الأقل تقديم أولي, بعد ذلك سيكون هناك متابعة من خلال مكاتبنا, لكن هذا أيضا بيساعد في موضوع تقليل المدة الزمنية وكذلك تقليل الجهد بالنسبة للمواطنين. حتى في موضوع كمان الشفافية احنا منفتحين جدا حتى على اي موضوع له علاقه بالخدمات اللي بتقدمها مصلحه مياه محافظه قدس, مع الاشاره طبعا كمان مهم جدا, وانا بدي يعني بشكركم على هذا اللقاء. من المهم جدا احنا يعني المواطنين انه كمان مصلحة مياه محافظة القدس هي مش شركة ربحية، هي مؤسسة غير ربحية أنشئت في عام 1965. هي أكبر مزود من المياه في الضفة الغربية، تقريبا مساحة منطقة الامتياز تمتد نحو 100 كيلومتر مربع، وتخدم تقريبا نصف مليون مشترك.
1: أكيد نتمنى لكم كل التوفيق في هذه الخطوة. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، مدير الإعلام والعلاقات العامة في مصلحة مياه محافظة القدس أستاذ فارس المالكي، شكرا جزيلا. إذن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للمصلحة، الهدف منه هو يعني تسهيل الخدمات على المواطنين، مراقبة الاستهلاك، والأهم في فصل الصيف المعرفة الدقيقة لجدول توزيع المياه في المنطقة المتواجد فيها من خلال إدخال رقم الخدمة. دائما متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، ورحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، لازلنا وإياكم متواصلين في فقراتنا ولقاءاتنا لهذا اليوم. وعشرين دقيقة بعد العشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، تستمعون إلى الفترة الصباحية التي تأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 لغاية 11:00 عبر موجات إذاعة صوت فلسطين العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، في العاصمة القدس المحتلة 100.1. أكيد كمان تقدروا تشوفونا وتسمعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. نتحول الآن إلى محطتنا التالية والتي سنكون فيها مع واحدة من أهم المؤسسات الفلسطينية، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، التي أيضا بدورها أعلنت عن إطلاق خدماتها الإلكترونية الجديدة. هذه الخطوة هي تعد محطة مهمة تحديدا ضمن مسار الرقمنة الحكومي في فلسطين، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات، تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز بيئة الأعمال، توفير على المواطنين الجهد والوقت والتكلفة والزمن وغيرها من القضايا. لتفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيفي مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المهندس حيدر حجة. ومهندس حيدر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بك وأهلا بك بكل المستمعين والمشاهدين.
1: عندما نتحدث عن إطلاق الخدمات الإلكترونية لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، الهدف منه وأهمية مثل هذا الإطلاق من حيث الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها؟
2: يعني مثل ما ذكرتي في مقدمتك أخت نسرين، إنه المؤسسة أطلقت خدماتها الإلكترونية اللي هي عبارة عن 41 خدمة تقدمها المؤسسة سواء للمواطن الفلسطيني بشكل مباشر أو لمجتمع الأعمال الفلسطينيين من مستوردين ومصدرين ومنتجين. هاي الخدمات الهدف منها بشكل أساسي تسهيل إجراءات العمل والتسهيل على أبناء شعبنا، بالذات ضمن الظروف اللي إحنا بنعيش فيها، هاي من ناحية. ومن ناحية أخرى اللي هو التماشي مع استراتيجية المؤسسة واستراتيجية الحكومة في موضوع التحول الرقمي بشكل عام وتفعيل الدفع الإلكتروني للخدمات اللي تقدم من خلال المؤسسات والوزارات الحكومية.
1: لما بنحكي عن أكثر من 41 خدمة إلكترونية، أبرز هذه الخدمات فعليا مهندس حيدر، وكيف رح تنعكس على يعني التسهيل بالنسبة للمواطنين وحتى لمجتمع الأعمال الفلسطيني؟
2: يعني أنا ال 41 خدمة بتتمثل ضمن 8 قطاعات أساسية من الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة، وأولى هاي القطاعات اللي هو منح شهادات الجودة والحلال وشهادات المطابقة اللي بتمنحها المؤسسة، وهي الشهادات اللي فعليا أصبحت اليوم معتمدة ليس فقط على المستوى الوطني بس ولا لكن كمان معتمدة بشكل وطني بشكل دولي عفوا. وبالتالي يعني كان على سبيل المثال عند التقدم للحصول على الشهادة حتى ندرس الطلب والرد عليه كان يأخذ حوالي 11 يوم عمل. اليوم نتيجة وجود الأنظمة الإلكترونية يتم الرد خلال 48 ساعة، خلال يومين عمل. وبالتالي هاي توفير بالوقت والجهد كبير على موظفين المؤسسة من ناحية، وعلى السرعة في تقديم الخدمات. لما نحكي على خدمات ضبط أجهزة القياس اللي موجودة في فلسطين بشكل عام، سواء موجودة في المصانع أو المختبرات الوطنية الموجودة في مختلف مؤسسات الوطنية داخل فلسطين، عندما كان يطلب على سبيل المثال معايرة أي جهاز، كان حتى نرد على الطلب وندرس الطلب كان يأخذ 3 أيام عمل، اليوم بتم الرد على الطلب بنفس اليوم. كانت الخدمة نفسها تأخذ حوالي 5 أيام عمل، اليوم الخدمة نفسها تأخذ 2 عمل يعني. وبالتالي كانت فعليا بين تقديم الطلب وتقديم الخدمة كانت تأخذ فعليا حوالي 10 أيام، اليوم تأخذ بين 2 إلى 3 أيام عمل، بتكون الخدمة مقدمة، بتكون شهادة المعايرة موجودة مع الجهة الطالبة لشهادة المعايرة. وبالتالي هاي الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة اليوم هي خدمات تسهل على المواطن بدل ما يتم التنقل والوصول لمكاتب المؤسسة، لأنه مثل ما أنت تعرفي أنه المؤسسة فعليا إحنا عندنا المقرنا الرئيسي في رام الله، وعندنا مكتب في نابلس ومكتب في مدينة الخليل، وبالتالي ما عندنا مكاتب منتشرة مثل بقية المؤسسات الحكومية في جميع محافظات الوطن. وأكيد عندنا مكتب في غزة، وإن شاء الله ربنا بيزيل الغم اللي موجودة على أهلنا في غزة وبنرجع بنفعل مكتبنا بشكل كامل في غزة. لكن حتى ضمن هاي الظروف أهلنا وإخواننا في غزة يستطيعوا التقدم لجميع الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة إلكترونيا. مباشرة إلكترونيا. وإحنا جاهزين نجيب على جميع احتياجات الخدمات اللي تقدم
1: يعني.
2: وبالتالي عملية التسهيل على المواطن من ناحية، والناحية الأخرى تسهيل على الموظف الفلسطيني اللي اليوم بتعاني مثله مثل بقية يعني شرائح المجتمع من نقص الرواتب وغيره من الإشكاليات اللي مرتبطة بالاحتلال ومرتبطة بالتنقل. وبالتالي جزء كبير من الخدمات يمكن للموظف متابعتها من خلال منزله، وبالتالي كمان هاي بيسهل على الموظف انه يقوم بجزء من العمل المناطفي من خلال المنزل.
1: يعني اطراف عديده مستفيده من هذا الموضوع، على راسهم المواطن والمستثمر الفلسطيني، لانه فعليا مراجعه المؤسسه بين فتره واخرى والذهاب بعده مرات الى المقر، احنا جميعنا يعني نعلم سواء كنا موظفين او غير موظفين انه المعاملات الحكوميه نوعا ما يعني هي تستهلك الوقت، تستهلك الجهد، تستهلك المال. اتمتت هذه المعاملات الحكوميه هو جزء من التسهيل وجزء من التسريع وجزء من دعم الاستثمار. وهذا سؤالي الأخير لحضرتك، يعني كيف يمكن لهذه الخطوة من خلال أتمتت 41 خدمة إلكترونية التي تقدمها مؤسسة المواصفات والمقاييس إنها تدعم حتى المنتج الفلسطيني ومن تنافسيته أيضا في السوق؟
2: أكيد هاي قضية مهمة جدا. اليوم الخدمات الإلكترونية المقدمة تساعد بشكل كبير في الترويج للمنتج الوطني والتسهيل أمام المنتج الوطني، بحيث أنه شهادات المطابقة اليوم وبالتالي العلامة التي يتم تثبيتها على المنتج مرتبطة بكيو آر كود، وبالتالي يمكن لأي مواطن التعرف والتحقق من هاي المنتجات ومن جودة هاي المنتجات. وهذه من القضايا المهمة جدا. في موضوع التصدير كمان، أنه اليوم المؤسسة كمان بتقدم خدمات المطابقة للصادرات، واللي بتتم خلال نفس اليوم إصدار شهادات الصادرات للمنتجات الوطنية، واللي بتتم مباشرة من خلال تقديم الطلب وبحصل على الشهادة إلكترونيا دون ما يوصل المؤسسة، وبالتالي بيستطيع تباعة النسخة الأصلية مع كيو آر كود على شهادة للصادرات. ومثل ما ذكرت هاي الشهادة بتساعده في الدخول للأسواق العديدة، لأنه هاي الشهادة اليوم أصبحت معتمدة دوليا، وبالتالي بتساعد في موضوع فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا لتصديرها حتى نحافظ على اقتصادنا الوطني.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مهندس حيدر حجة، شكرا جزيلا لحضرتك. 33 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. بعد الفصل القصير سنعود لنكون مع جامعة بيرزيت، تحديدا مع كلية الحقوق العامة التي أطلقت أو تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الثاني، اللي فعليا حمل عنوان الوجودية الفلسطينية استراتيجية الصمود في مواجهة سياسات التهجير وإبادة التعليم. التفاصيل بعد الفصل، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا بكم وأصبحتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. 35 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم في فقراتنا ولقاءاتنا المنوعة عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. نتحول إلى محطتنا التالية، وفي هذه المحطة سنكون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بير زيت التي فعليا تطلق مؤتمرها الدولي الثاني الذي يحمل عنوان الوجودية الفلسطينية استراتيجية الصمود في مواجهة سياسات التهجير وإبادة التعليم. للتعقيب أكثر حول هذا المؤتمر، أبرز ما جاء وسيأتي فيه فعليا وسيتم النقاش فيه مباشرة، أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي عضو اللجنة التنظيمية المؤتمر أستاذ محمود علاونة. وأستاذ محمود أهلا وسهلا بحضرتك.
1: تحياتي لك والجميل.
0: أهلا وسهلا بك. مؤتمر الوجودية الفلسطينية استراتيجيات الصمود في مواجهة سياسات التهجير وإبادة التعليم، أهلا وضعتنا في سياقه العام وكيف يطرح إشكاليات العلاقة ما بين القانون ما بين التعليم والوجود في سياق الفلسطيني المعاصر.
1: أشكرك، يعطيك العافية. يعني في هذا الموضوع تحديدا، هذا المؤتمر جاء في ظل يعني ما يعانيه الوضع الفلسطيني العام في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، سواء في قطاع غزة من حيث الإبادة الجماعية وممارستها لعامين لما يزيد عن عامين ونصف، بالإضافة إلى الإجراءات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من مصادرة الدنومات وآلاف الدنومات يوميا، بالإضافة إلى إجراءاته فيما يتعلق بالتعليم، بالإضافة إلى مسألة إبادة التعليم في قطاع غزة واللي وصل لما يعادل تقريبا 7% من المؤسسات التعليمية هناك، وإضافة إلى آلاف واستهداف آلاف المعلمين والمحاضرين في والأكاديميين في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإجراءات اليومية التي تعيد عمليا وصول الطلبة إلى المؤسسات التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى أيضا الممارسات اليومية بهدف دفع الفلسطيني إلى الهجرة الطوعية من خلال الممارسات اليومية والقمعية التي يقوم بها هذا الاحتلال. طبعا تم في هذا المؤتمر، جاء في هذا الإطار طبعا وفي إطار ما يتم على أرض الواقع من خلال طبعا استهداف مجموعة من المحاور بما فيها القضايا المتعلقة بإبادة التعليم. طبعا خصص هذا المؤتمر على مدار يومين، اليوم الأول سيعالج مسألة إبادة التعليم سواء في قطاع غزة أو في أيضا الممارسات اليومية في المحاولات طمس الهوية الفلسطينية طبعا والهوية المعرفية الفلسطينية من خلال استهداف المناهج الفلسطينية سواء في الضفة الغربية في قطاع غزة وفي القدس الشريف، بالإضافة إلى الممارسات اليومية في مسألة التهجير. وبالتالي اليوم الثاني سيخصص للتهجير في التهجير بشكل عام والممارسات اليومية. هذا تقريبا هذا النطاق العام والإطار العام لهذا المؤتمر.
0: يعني هذه أهم المحاور التي سيتم تفكيكها، يعني خاصة فيما يتعلق بسياسات التهجير مثل ما حضرتك أشرت أستاذ محمود وتأثيرها على البنية التعليمية والمعرفية. طبعا المؤتمر سيكون على مدار يومين، اليوم وأيضا يوم غد، وهنا سؤال لحضرتك، يعني حتى هذه اللحظة كيف التنظيم للمؤتمر يمشي؟ هذا من جانب. من جانب آخر، يعني مخرجات هذه المؤتمرات هي هامة لأهمية المواضيع التي تناقشها، هل وضع بعين الاعتبار كيف يمكن تحميلها لأدوات تدعم صمود المؤسسات التعليمية تعزز التكامل ما بين البحث العلمي والعمل المجتمعي؟
1: أشكرك على سؤالك. بالتأكيد، يعني هذا الهدف الأساسي هو لهذا المؤتمر هو تعزيز استراتيجيات الصمود في مواجهة الإبادة التعليمية والتهجير. طبعا المؤتمر اليوم تم افتتاحه في الجلسة الافتتاحية بحضور دكتور طلال شهوان رئيس جامعة بير زيت، بالإضافة إلى دكتورة لورد حبش عميلة كلية الحقوق والإدارة العامة، وطبعا بالشراكة مع مركز المستقبل العربي في لبنان بحضور الأستاذة لونا أبو سويرح اللي كان أيضا كانت في الكلمة الافتتاحية. طبعا كان هناك حضور مميز اليوم في الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى وجود طبعا حضور لعدد من ممثلي وسفراء دول

0: التصديق لفلسطين في هذا المؤتمر، يعني كان حضور في هذا اليوم بالإضافة إلى الباحثين والمشاركين والطلبة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المجتمعية اللي كانت حاضرة اليوم. جواما على سؤالك، بالتأكيد هو هذا الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو محاولة الخروج باستراتيجيات لتعزيز الصمود الفلسطيني سواء على الأرض وأيضا تعزيز المعرفة الفلسطينية، أيضا بالإضافة إلى محاولة منع ما يحصل على أرض الواقع من استهداف للمناهج الفلسطينية وإبادة التعليم بهدف طمس الهوية الفلسطينية بالإضافة إلى طمس المعرفة وطمس الوجود الفلسطيني. فبالتالي هو من عنوان المؤتمر هو استراتيجيات الصمود في مواجهة إبادة التعليم والتهجير، فبالتالي هذا هو الهدف الأساسي، وضع استراتيجيات محددة والخروج بمقترحات وتوصيات في هذا الإطار.
1: أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل سيد محمود علاونة، وحضرتك عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر، ونتمنى لكم التوفيق في المؤتمر. شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. كان حديثنا مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت التي أطلقت اليوم مؤتمرها الدولي الثاني الذي حمل عنوان الوجودية الفلسطينية، استراتيجيات الصمود في مواجهة سياسات التهجير وإبادة التعليم. وفعليا هذا المؤتمر يشكل مساحة بحثية مفتوحة لإعادة التفكير في دور المعرفة في دور التعليم كأدوات مقاومة وبناء. وأستاذ محمود أشار بأنه يعني الهدف من المؤتمر هو في النهاية صياغة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز الحضور والوجود الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة. متواصلين وإياكم في فقراتنا ومحطاتنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وإلى محطتنا التالية التي سنكون فيها مع قطاع غزة كالمعتاد. واليوم بدنا نحكي عن المعاناة التي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة والتي تتفاقم للمواطنين صيفا شتاء وعلى مدار العام. نتحدث عن الخيام الجلدية، هذه الخيام التي لا تقي من برد الشتاء، بالعكس يعني تزيد من البرودة وتتحول في فصل الصيف إلى أفران نارية فعليا يشوى بداخل المواطن الفلسطيني الذي للأسف يعني عانى معاناة، وما زالت المعاناة مستمرة على مدار 3 سنوات من الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة والجرائم التي ترتكب ضده. لتقريب صورة المشهد أكثر مباشرة أتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير نسيم، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: قد يكون موضوع الخيام الجلدية موضوع يعتقد البعض بأنه هامشي، ولكن يعني فعليا عندما يعني نشاهد مواطن أو عائلة غزية في فلسطين في هذه الخيمة الجلدية، فيها أطفال، فيها أمراض، فيها كبار السن، تزيد درجة الحرارة وتتحول إلى فرن في فصل الصيف، هذا يعني مقابله تنفى كل أشكال المعاناة الأخرى. هل قربت لنا صورة المشهد أكثر؟ ما الذي يعانيه المواطن الغزي في الخيام الجلدية؟ تفضل.
2: نعم نسرين، المشهد كما يمكن أن يتم تصوره من قبل الذي يشاهد المشهد من بعيد، خيمة جلدية أو خيام جلدية تنتشر على يعني على كافة أراضي قطاع غزة التي يعني ما زالت يعني في خاصة في المناطق الغربية لقطاع غزة. هذه الخيام التي تنتشر والمخيمات التي ربما يعني غادرها حتى البدو غادرها هذه الخيام. اليوم يعني عام 2026 يسكن أكثر من 1,000,000 فلسطيني في قطاع غزة. هذه الخيام الجلدية، هذه الخيام يعني سواء الجلدية أو التي صنعت من القماش، كيف يمكن أن تحمل الحياة؟ يعني هذه الخيام صنعت للرحلات، للتنزل ليومين، لشهر، لرحلة لأسبوعين، أما أن تكون هي الإقامة الدائمة أو السكن الدائم للمواطن هنا في قطاع غزة 3 أعوام. بالمناسبة 3 أعوام والمواطن هنا في قطاع غزة يتحمل هذه الخيمة، هذه الخيمة البالية التي يعني ما يمر عليها موسم من مواسم سواء الشتاء أو الصيف حتى تتمزق وتصبح بالية وتصبح لا حياة تحتها، ليس فيها لا حياة تحتها. لكن يعني يتحمل المواطن هذه الخيام البالية والجلدية. يعني مر علينا يومين أو 3 أيام خلال الأيام الماضية وبداية الموسم الصيف، هذه الخيام يعني لم تستطع أن تحمي من أشعة الشمس، بل زادت يعني الحرارة داخل هذه الخيام، ارتفعت من درجة حرارة داخل الخيام إلى أكثر من 40 درجة. تخيل يعني تعيش عائلات بأكملها وأسر وأطفال صغار يعني من المواليد الصغار أو من صغار السن، يعني يعيشون تحت هذه الخيام الجلدية التي تشوي أجسادهم نهارا، فلا يستطيعون تحمل حرارتها ليلا كيف يمكن هنا الحياة. أنا ناهيك عن يعني ما يتعلق بهذه الخيام من أمور الحياة الأخرى. عندما نتحدث عن حياة الخيمة، الخيمة هي مصنوعة من جلدية، وهي خيمة جلدية أو من القماش، لا يمكن للمواطن تحمل درجات الحرارة تحتها. ولكن تبعات هذه الخيام، أن تكون في خيمة يعني أنك يعني تتعرض للحشرات والقوارض والحشرات الزاحفة والقوارض، يعني أنك في خيمة الرمال تدخل إلى الخيمة ولا تستطيع أن تنظف هذه الخيمة بالشكل الصحيح، لأن يعني الرمال في كل مكان. أن تعيش في خيمة ليس لك أساس، لا طاولة ولا خزانة ولا ولا ولا مطبخ ولا ولا حتى أدوات المطبخ التي يمكن أن نشاهدها في في في في أي منزل. يعني أنك تعيش في خيمة، يعني أن يعني لا تنظر للمياه، ولكن باليد يمكن أن يعني تغسل وجهك صباحا إن كنت إن كان لديك ماء صباحا، يمكن أن تغسل وجهك صباحا باليد ببريق أو بشيء ما، لأن ليس هناك صنبور بالمياه. المياه تأتي في مناطق لا يستطيع المواطن أن يصلها إلا بشق الأنفس ليصطفوا في طوابير طويلة للحصول على المياه. أن تعيش في خيمة يعني أنك يعني بين الركام وبين يعني مياه الصرف الصحي التي تتسلل من بين الخيام، لأن قوات الاحتلال الصليبية دمرت كل البنى التحتية، وبالتالي لا وجود لبنى تحتية كي يتم تصريف مياه الصرف الصحي. إذا أن تعيش في خيمة يعني أن الحشرات والقوارض ومياه الصرف الصحي
1: تتدفق على الخيمة،
2: والأمراض أيضا الناتجة عن النفايات، النفايات هم التتار كما هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة لم نستطع تحمل يعني البعوض الذي انتشر بشكل كبير جدا، وقبل ذلك ولا زال القوارض التي ربما من سلالات مختلفة لم نرها طيلة حياتنا، هذه السلالات التي انتشرت في قطاع غزة يعني لم نرها من قبل، الفئران الطويلة والكبيرة جدا، وربما هذه يعني هل أن تعيش في خيمة يعني أن تتحمل كل ما في الحياة وما يعانيه الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يفوق الوصف، يعني لا يمكن وصف المعاناة والمأساة التي نعيشها في قطاع غزة بكلمات كهذه الكلمات، ربما يعني تكون كلمات جوفاء أمام هذه المعاناة وهذه القسوة التي نتحملها هنا في قطاع غزة. حتى الأجواء أو الطبيعة لم تتركنا في حالنا بل زادتنا، سواء في فصل الصيف، ربما يعني فصل الصيف ربما في العالم كله فصل الصيف يعني يبقى للرحلات والخروج، ولكن هنا في قطاع غزة يعني الأيام تتشابه لأن فصل الصيف يعني زادت الحرارة وارتفاع درجات الحرارة ولا تستطيع أن يعني تبقى في داخل الخيمة. فصل الشتاء تتحول هذه الخيام إلى
1: بركة
2: الأحياء، بلجات الأحياء، لأن برودتها تشبه برودة يعني أكثر برودة من خارج هذه.
1: للأسف سمير، يعني لا يمكن الواحد أن يتحدث أكثر مما تحدثت فيه في وصفك لمشاهد هذه الهشاشة الإنسانية، ويعني كان خطر في بالي أيضا عندما تحدثت أن يعيش الإنسان في خيمة هو أن يصبح هشا ومخترقا اجتماعيا وعلى مستوى الخصوصية، وهذا ما تحدثت فيه سابقا بالتفصيل كيف أن الخيام يعني هي لغت نهائيا موضوع الخصوصية، وهذا شكل من أشكال الهشاشة الاجتماعية غير مسبوقة، أن يعيش الإنسان بلا خصوصية وليس بلا خدمات، بلا خصوصية، أن يكون مخترق من الجميع ومنكشف على الجميع بهذه الهشاشة. بكل الأحوال لا يمكن إضافة أكثر مما أضفته، أشكرك جزيل الشكر دائما على تقريب صورة المشهد من قطاع غزة، مراسلنا من هناك سمير خليفة، شكرا جزيلا. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنا سوية من 9:10 حتى هذه اللحظة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلقة فغاني، في الهندسة الصوتية سماح العرجة، ومن الإخراج المرئي رمزي أبو ظاهر. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروفة. كونوا على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. أصيب صيادان بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم، هذا وكان قد استشهد شاب مساء أمس بقصف الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأكدت مصادر طبية أن قطاع

فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي. إلى ذلك حذرت الإغاثة الطبية من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، فيما تعمل الأجهزة المتبقية بقدرات محدودة ومن دون صيانة أو قطع غيار. تواصل بحرية الاحتلال عمليات اعتراض سفن أسطول صمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت مئات الناشطين والمشاركين في الرحلة المتجهة إلى قطاع غزة. وبحسب موقع والا، فقد تم السيطرة على أكثر من 40 سفينة واعتقال أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 كانوا مشاركين. في المحافظات الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفارعة في محافظة طوباس وشرعت بحملة اعتقالات. وفي رام الله والبير، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية المزرعة واستولت على منزل الأسير محمد شريتح وحولته لمركز تحقيق ميداني. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا في عدد من المحافظات، بينهم طفل وسيدة وابنتها. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس المحتلة بهدف منع وجود أي عقارات فلسطينية مطلة على ساحة البراق. من جهة ثانية أوضح أن الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم تحت تهديد الغرامات الباهظة والسجن. في ملف الأسرى، قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكمه العسكرية في الضفة الغربية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة وتتمتع بصلاحيات تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام. قال مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن الاحتلال يواصل توسيع الاستيطان عبر الأوامر العسكرية والاعتداءات للمستوطنين، مشيرا إلى تصاعد البؤر الاستيطانية بالتزامن مع أعمال عنف وإحراق لممتلكات المواطنين. وأوضح داود أن حكومة الاحتلال أقرت إقامة 103 مواقع استيطانية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن الاحتلال كثف من استهدافه لمحافظة جنين، وذلك بإقامة 11 موقعا استيطانيا جديدا في المحافظة. حذر المختص في شؤون الاستيطان حسن البريجي من تصاعد إجراءات الاحتلال في بلدة تقوع، وأضاف أن الاحتلال صعد منذ أكتوبر لعام 2023 من الاستيلاء على أراضي المواطنين ومنعهم من الوصول إليها بالتزامن مع تجريف أراض وقطع أشجار الزيتون. وأكد بريجي أن جيش الاحتلال يقود هذه السياسات عبر الأوامر العسكرية ومصادرة الأراضي. قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون سياسية عمر عوض الله إن المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والاستيطان، ما يتطلب استراتيجية وطنية تقوم على توثيق الانتهاكات وتعزيز صمود المواطنين. وأضاف إلى أنه لأن فلسطين تواصل بالشراكة مع جهات دولية متابعة جرائم الاحتلال. وقال عوض الله إنه ليس من المستبعد أن توسع المحكمة الجنائية الدولية إجراءات الملاحقة لتشمل الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية. في لبنان، استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب، كما وأنذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأكد المصدر الباكستاني أن إسلام أباد شاركت في أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب للغاية.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا بما يشمل فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخيرا في هذه النشرة، يبقى الجو اليوم غائما جزيا إلى صاف وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.
1: نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين متابعين الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص سنتحدث عن توجه أنظار المواطنين نحو أسواق المواشي واللحوم قبيل عيد الأضحى الأسبوع القادم، وسط تساؤلات كثيرة وكبيرة حول الأسعار والقدرة الشرائية ومدى توفر الأضاحي هذا العام في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن. سنتحدث عن أسعار اللحوم، إقبال الناس على شراء الأضاحي، توفر المواشي بالسوق المحلي بعدما اختلطت للأسف اللحوم المجمدة باللحوم الطازجة، واختلطت اللحوم المستوردة باللحوم البلدية. الحديث يدور عن تراجع ملحوظ بشراء الأضاحي، لا نعلم مدى دقة هذه المعلومات، لكن ما يعلمه الجميع بأن هناك ظروف اقتصادية مادية صعبة على المواطنين مع استمرار صرف الرواتب منقوصة. اليوم عمال بلا عمل، أرقام فقر وبطالة كبيرة جدا ومخيفة، وكذلك غلاء الأسعار. وهل هناك نقص أيضا على مستوى الخراف البلدية في ظل تراجع عدد المزارعين والعاملين في هذا المجال؟ وماذا بخصوص المستورد والخراف المستوردة وكذلك الكوتة؟ يعني خليني أحكي بالعامية، الأب اليوم صار يحسب ألف حساب قبل ما يفكر يشتري أضحية أو حتى كيلو لحمة. الأم اليوم بتحاول تدبر أمور البيت بأقل الإمكانيات، وفي عائلات كثيرة خايفة من سؤال أطفالها اليوم، وهذا جد سؤال أطفالها، شو جبتولنا على العيد؟ الأسواق موجودة والمواشي موجودة، لكن القدرة الشرائية اليوم يا جماعة الخير تعبت، والناس صارت بين رغبتها بأنها تحافظ على شعائر العيد وفرحته بين واقع اقتصادي صعب وضغط معيشة يومي. في هذا الحوار الاقتصادي الخاص رح نتحدث عن الأسعار المرتفعة، الإقبال الضعيف على الأضاحي، وهذا واضح من خلال مشاهداتنا بالأسواق. السؤال المطروح، من المسؤول؟ سنفتح هذا الموضوع وسيرد على كل هذه الإجابات نقيب أصحاب الملاحم وتجار المواشي. معي بالاستوديو السيد عمر نخل النبالي، وسنكشف عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم قبل العيد. سيد عمر، أهلا ومرحبا بك معنا، وشرفنا اليوم في الحوار الاقتصادي.
3: حياك الله، وإحنا تشرفنا بفيك.
2: شكلك تعبان، يعني ضغط عليكم خلال هالفترة.
3: إن شاء الله يجي الشغل بريح، بالعكس القعدة اللي بتتعب.
2: حياك الله، أهلا وسهلا أخي عمر.
3: أهلا بك
2: أخي عمر. يعني ملف الأضاحي ملف كبير جدا. نعم. قبل أن نبدأ، المواطن بقول بأنه الإقبال، المواطن مش التجار، بقول بأنه الإقبال على الأضاحي ضعيف جدا، وهو الأسوأ منذ أعوام. هل هذا صحيح؟ وإحنا جميعنا متفقين أنه من، خلينا نحكيها من 2023 بتخف.
3: نعم.
2: والخوف من القادم،
3: الخوف من القادم، إحنا طول ما الله معنا إحنا ما بنخافش من إشي.
2: أكيد.
3: وإحنا

0: شراء اللحمة. من العام الماضي للعام هذا، هل يا ترى صار في تعديل في الأسعار؟ السلعة توفرت أكثر في الأسواق اللي المواطن يقدر يشتريها ويوفرها لأسرته؟ احنا يعني الأضحية،
1: احنا المشكلة انه كل سنة عن سنة بترتفع أسعار اللحم،
0: بترتفع وبتزيد. هنا السؤال ليش؟
1: ليش
0: بدنا نحط 10 علامات سؤال ليش بترتفع؟ هذه حياة دوم، ما هي يوم. احنا مش فقط يعني عشان بس عيد الأضحى والأضحية
1: بدنا نحكي عن الموضوع،
0: عن الموضوع كامل.
1: هو المفروض
0: هذه حياة
1: بالضبط، هو المفروض كل يوم نحكي عن
0: المواطن الفلسطيني الأضحى. بتوجب انه يعيش بكل كرامة وراحة وحرية. يعني احنا حلينا الاحتلال مكبل حريتنا، برضو احنا ما نكبلش بعض في لكمة عيشنا. في عنا احنا هلكيتي دولي، وفي عنا وزارات، وفي ذوي اختصاص، وفي عنا وزارة زراعة المسؤول الأول والأخير عن الثروة الحيوانية والثروة النباتية. طيب
1: يعني بدنا هذا التنسيق ما بينكم حتى نريح المواطن أخي أبو الليث.
0: نعم نعم، التنسيق موجود إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إحنا ولكن إحنا في خطة عمل فاشلة على أرض الواقع. هلكيتي متعمدة أو مش متعمدة؟ هنا السؤال. خطة العمل بتقول انه احنا مجتمعنا بحاجة ل 500,000 راس، 600,000، 800,000 من الامهات لازم يكون المتوفرات في البلد حتى ينجبن ويخلفن وتكون اللحمة موجودة وسعرها في متناول المواطن اللي بتقاضى 2000 شيكل 3000 شيكل، يكون سعر كيلو الخروف اللحم 55 شيكل ابو ال 2000 شيكل.
1: الامهات قديش موجود اليوم من البلدية؟
0: الامهات الموجودة حاليا في عنا انقراض واندثار، في عنا هالكيت حاليا من 100 ل 150 السقف الاعلى موجود.
1: والمفروض قديش يكون؟
0: المفروض يكون عنا 800,000 وطلع، 800 لمليون. اذا وصلنا المليون بنصير نصدر لحمة، ومش صعب، مش صعب الاشي، ولكن بده عمل، بده عمل، بده عمل ناس، بده خطة تعمل من أجل إيجاد هذه الأمهات. هل كيف المجتمع الذكوري لحاله بزبط؟
1: لا طبعا
0: بزبطش. احنا بدنا يقدع لنا النعجة والغنمة من أجل أن تتوفر اللحمة، تتوفر الجبنة، يتوفر الحليب، يتوفر كل الخيرات. احنا بنعمر بلدنا، بدنا نعمر وطننا. أنا ما بدي اتجه استورد 50,000 راس ويتم ذبحهن ويلا روح على رومانيا جيب غيرهن، هذا ما بزبط. اللي بده يعمر وطنه بده يعمر الثروة الحيوانية، وبده يعمر النباتية، وبده يعمر وبده يعمر. احنا ناس بنحب وطننا. احنا هذه كلمة الاستيراد حتى هي احنا مش لازم نقبلها، هذه مش حفة بحقنا
1: تحديدا بحالتنا الفلسطينية.
0: الاستيراد بحد ذاته يا أستاذ العزيز، الاستيراد بحد ذاته لسد الفجوة
1: أكيد،
0: مش للاعتماد عليه، سد فجوي فقط لا غير. أنا عندي منتوج محلي، عندي آلاف الأسر من المزارعين، آلاف المزارعين وراهم أسر بدها تعيش، آلاف قطاع اللحمين، آلاف الأسر، هذه الأسر بدها تعيش. وهذا الاقتصاد الفلسطيني هذا بالنسبة للزراعة العمود الفقري للاقتصاد أكيد. الفلسطيني كيف بدنا ندعمه، كيف بدنا نوقف فيه؟ هل كانت في عنا أخطاء؟ لازم نوقف عند خطأنا ونقول ليش عنا 100,000 راس من الأمهات، احنا لازم يكون عنا 800,000. كيف بدنا نسوي؟ بدنا خطة عمل
1: إيش
0: على أرض الواقع.
1: الخطة انتو شو خطتكم في النقابة؟
0: احنا خطتنا وطرحناها عدة مرات. احنا بحاجة لعبرات اللي هن الأنثى نثايا. في عنا احنا اشي مسمى 50,000 راس اللي بدخلنا على البلد بدون جمرك. وصلنا الرسالة لوزارة الزراعة انه 50,000 راس هذولا من حقنا احنا كشعب، مش من حق، مش للتجارة، هذولا مش للتجارة.
1: تمام.
0: هذا انجاز منظمة التحرير وبعود للشعب ومنظمة التحرير للشعب.
1: بدخل في نظام الكوتي يا اخي.
0: نعم. الكوتي. هذا الكوتي المعافاة الجمركية. 50,000 راس بدل ما اجيبهن ذكور بدي اجيبهن اناثي وبدي اوزعهن على فلسطين. 50 زائد 50 زائد 50 زائد 50، هي بصير.
1: طب وين الممنوع انه نجيبهن اناثي بشكل كامل كلهم؟
0: هنا السؤال، هنا السؤال، وهنا اللي بيعمل، هنا الموظف اللي بيعمل في وزارة الزراعة.
1: طيب.
0: هي اللي بتتحمل المسؤولية من الألف للياء، الوزارة الزراعة هي اللي بدها تتحمل مسؤولية النقص العددي في الأمهات. ليش في عنا نقص؟ ليش ما هي توجد مزارعين وتحفز المزارعين وتحفز الناس على الزراعة من أجل تعمير البلد، من أجل نعمر وطننا ونقدر عايشين أكيد. بحرية
1: أكيد يعني وكرام. بالجهود والتنسيق وكل هاي الجهود اللي بتبذل يعني بدنا نوصل لمليون
0: نعم.
1: أنثى من الأغنام نعم. تكون موجودة في فلسطين
0: في
1: حتى نمنع الاستيراد، والاستيراد هو
0: نعم.
1: فقط
0: دخيل
1: هو دخيل. فقط
0: لسبب الفجوة
1: صحيح. طب أخي أبو الليث،

0: اليوم نحكي عن عيد الأضحى المبارك.
1: نعم. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. كله بألف خير إن شاء الله.
0: اليوم نحكي بحياة الناس، في إقبال على الأضاحي، وأنت من كبار اللحامين أيضا في البلد.
1: نعم الله الكبير، إحنا اللحامين كنا سواسية
0: أكيد،
1: إخوان وزملاء وحبايب، وإحنا بنحب الخير لشعبنا وبنحب وطننا.
0: يعني ولك علامتك
1: طيب
0: في البلد.
1: ماشي ما يكون، إحنا بنحب
0: ما تحكي عن حالك
1: جميعا، إحنا بدنا نعمر وطننا
0: أكيد.
1: إحنا
0: جميعا.
1: سوق الأضاحي يعني هذا ثلاث أربعة أيام وماشيات، إحنا حياة دوم هذه ما يوم بتوجب، إحنا بنعيط بنا لمواطننا. أنا بدي الأسرة الفلسطينية تعيش حرية وكرامة،
0: والناس
1: بدك رب الأسرة يشتري كيلو اللحمة بكل راحة،
0: بدك الناس تشتري لحمة كمان،
1: ولا اليوم بيشتري بعشرة شيكل وبخمسة شيكل لحمة مش قادر يشتري، ليش؟ ليش؟ وين المسؤول؟
0: بس هاي النقطة خليني أركز عليها بس الناس حتى تفهم وأفهم أنا الموضوع. في ناس بتيجي عندكم على الملحمة بتطلب بعشرة شيكل،
1: بعشرة شيكل لحمة تيمم، ليش وصلنا حالنا للدرجة هذه؟ مين المسؤول؟ مين اللي مش قادر يوفر النعجة والغنم هنا عندي؟ ليش؟ شو في يعني لهالدرجة احنا يعني وصلوا فينا المواصيل؟ أمن غذائي هذا أول إشي، الغذاء، الصحة، التعليم، هذه الدولة بناءها على هذا الأساس. أنا بدي أقاوم وأنا جعان يا رجل، بدك توفر إشي لشعبك، هذه الخيرات لازم تكون موجودة. بالنسبة لعيد الأضحى الإقبال يعني خلينا نقول بالنسبة للسنوات الماضية ما في 20% حاليا، 20% جيب خربانة مع الناس، الناس بدها تضحي وبدها تأدي هذه الشعائر الدينية والمناسك، كل إشي بدها تعمل الناس، ومواطننا بحب يقدم هذه الأمور
0: أكيد.
1: ولكن للأسف الشديد ما في مصاري،
0: يعني بتحكي عن عزوف الناس اليوم على شراء الأضاحي، بنحكي عن 80% تقريبا،
1: 100%
0: يا الله
1: 100%، واللي بدهم إشارة تقول سبعة في عجل، لأنه ما فيش مصاري، فيش مصاري، الناس مش قادرة توفر لأسرتها كيلو لحمة، بدها توفر ذبيحة يا أستاذي، وهي الأمور واضحة، تنزل على الملحم ب 110 شيكل كيلو لحم الخروف البلدي، لأنه أنا علي كلحم 45 شيكل الكيلو، لما بكيم اللي والقص بصير علي فوق 105، بدي أبيعك يا ب 110، وإذا بعته أول يوم وثاني يوم ممكن يجيب ماله ويربح له هال 100 شيكل أصرف على حالي أنا وعيالي، إذا بعت ليومين بخسر، بخسر. احنا بدنا، ما هو احنا لازم نكده فاهمين، احنا بدنا نبني وطن ونحافظ على جميع القطاعات.
0: صحيح.
1: هدفنا ولا هدفنا نبني جيبات ورأسماليين نصير، اذا احنا بدنا نصير رأسماليين فخلينا نغير طريقة عملنا وما نحكيش في هذه الامور نهائيا.
0: بدها يعني بدنا المواطن يكون مرتاح في هالبلد.
1: المواطن وين مرتاح؟ المواطن مذبوح، المواطن يا ويلي عليه مذبوح، رب الأسرة بحيرة من أمره مش قادر يوفر لأسرته إشي، هي عينك في الناظر، جلنا عندنا أسر وجلنا شايفين بضيوت والحجار،
0: يمكن موظف أو عامل دخله بالكاد يكف أكل وديون حتى كيف بده يفكر أنه يشتري أضحية.
1: يعني شغلته الأضحية هذا يعني أنا بقول أصبحت بعيدة المنال، بعيدة المنال من الظروف الصعبة اللي فيه، لا يعني الطبقة الوسطى برضو يعني تقريبا انصهرت، وأنا بقول مع انصهار هالفصائل الفلسطينية اللي كانت تدافع عن الشعب الفلسطيني يعني، وتركنا الأمر لا يعبثوا فينا، فهذا ظلم وقع على الإنسان، هذا ظلم وقع على المواطن الفلسطيني، والمواطن الفلسطيني في الفترة الحالية يعني معاناة شديدة، معاناة شديدة من كل النواحي.
0: حتى أخي أبو الليث يعني بعض العائلات أو المواطنين يعني صاروا يتداينوا أو يقترضوا حتى فقط ما يشعروا أطفالهم أولادهم بالحرمان يوم العيد، وهل هذا أمر مش طبيعي؟
1: طبعا ما هي حياتنا كلها هي صارت أمورها مش طبيعية، إحنا الناس لبعض وبوقفوا مع بعض، بس كديش بتقدر توقف؟ بتقدر توقف مثلا تتعاطى مع جيرانك، تتعاطى مع بلدك، تتعاطى مع زباينك، شو بدك توقف معهم كديش؟ حسب إمكانياتك. احنا لازم تكون عندنا امور الحياه عندنا اسهل من هيك بكثير، اسهل من هيك بكثير. احنا يعني خلينا احنا بالنسبه للحمه، احنا بالنسبه للحمه عندنا في عندنا وزاره الزراعه بتوجب عليها توضع خطه محترمه تنطلق من خلالها وتوجد شو في نقص عندنا، ومن خلال هذا من خلال هذه الخطه انا خلال سنه واحده بتكون مغطيه كل النقص، وبرجع سعر كيلو اللحم لطبيعته، ولا واحد بروح يشتري مجمد ولا عيله بتروح تشتري مجمد. انت بتشتري مجمد ليش؟ لانه في نقص، في لانه في نقص مادي معك ما بتقدر تشتري لحم الطازه
0: اكيد
1: فقط مش انت محبب في اللحم المجمد.
0: يا اخي عمر حتى اسعار اللحوم الطازجه يعني وصلت اسعار اللحمه طيب. اللحوم المجمده اليوم صارت اسعارها قريبه من
1: عشان عليها طلب لانه احنا يا استاذ محمد برضو احنا مجحفين بحق بعض
0: بس اللحام اليوم بقول لك بانه ببرر هذا الغلاء دائما ببرر
1: اللحام شو ببرر اللحام اللحام حلقه توصل ما بين المزارع يعني انا لحام حلقه توصل ما بين المزارع والمواطن انا بشتري من هالمزارع ثلاث اربع خرفان انا بشتري من المزارعين الفلسطينيين بشتري ثلاث اربع خرفان بذبحهن لملحمتي بخلصهن بعود بشتري غيرهن هو عايش وانا عايش بس فقط لا غير هيك اما احنا
0: تسليكه حال
1: تسليكه حال كلها تسليكه حال ولا شوف فينا نطلع على القمر احنا هذا ولا ما فيش هالكيت واللحام يعني طول عمره من طريق من عمله ومن محله أكثر إشي شو بده يسوي بده يبني له غرفتين بده يجوز له ولد هذا هذا هذا الناتج تاعه ما بده يبني أبراج ولا بدنا نبني أبراج ولا بندور على مصاري ولا بنحب المصاري إحنا بنحب وطننا بنحب مواطننا
0: وبدنا نبني
1: وبدنا طبعا بدنا نساعد الناس بدنا نساعد بعض ما وقفناش مع بعض بنضيع أنا بحمل المسؤولية الكاملة في النقص العددي للثروة الحيوانية عندنا هين لوزارة الزراعة ذوي الاختصاص الموجودين هم موجودين من أجل أنهم يوجدوا الثروة الحيوانية وينها؟ وينها عرض الواقع؟ ليش أنا عندي بس 100,000 وأنا بحاجة ل800 ألف؟ ليش ما الطاقم اللي بيعمل في وزارة الزراعة ما يعمل تكاثر ويجيب عبرات ويمنع ذبح العبرات في المسالخ الفلسطينية عندنا ممنوع ذبح العبرات هذولا لا تكاثر
0: إذا طبقنا هاي نعم. النظرية اللي بتحكي عنها نعم. أخي أبو الليث
1: نعم.
0: يعني خلال سنة سنتين
1: خلال سنة سنتين الثمر خلص الشجرة أثمرت شجرة أثمرت والكل بيوكل لحمة
0: مش صعبة الأمور
1: لا مش صعبة ومن نعجي مرتين بتولد في السنة
0: مش واحد اثنين وثلاث
1: ولا 100% هاي البركة من الله الغنم غنيمة من الله مباركة مش عارف انه بتطلع الغنم احنا فيش عنا بس بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا مبارك فيها والله ربنا مبارك فيها احنا مجحفين بحق بعض في بالنسبة لطريقة العمل على أرض الميدان وأرض الواقع ما بزبط ما بزبط أحرم شعبي أنا إحنا بكى عنا قبل الحرب 70,000 أسرة شؤون اجتماعية طب ليش ليش ليش أنت معك ملايين والناس مش لاقي توتين شو الدعوة شو الدعوة شو في مش هيك
0: طب الأمور لوين رايحة أخي أبو الليث في حال استمرت ارتفاع أسعار اللحوم يعني سعر كيلو اللحم اليوم الطازة والمجمدة كديش علشان نعرف ونبني الأسئلة القادمة
1: نعم يعني إحنا خلينا نقول في اللحم
0: نحكي عن اليوم
1: عن اليوم إحنا أولاد اليوم هذا وهي اللحمة ما هي من السنة الماضية 120 شيكل عملنا خطوات ووقفنا ذبح الخرفان في فلسطين كانت وصلت 120 يعني اليوم 110 شيكل كحد أدنى انت بدك إذا بدك تدلع حالك وبدك إيد لحالها ومنظف ومنكبة بدك تدفع 120 شيكل وأتفتر يعني أنه والله خروف بلدي أنا بحكي على خروف بلدي وزن 60 و55 هذا الخروف احنا ما بنذبح 70 و75 و80 هذه لحمة بصير الكبش الخروف ما بزبط احنا 60 كيلو 65 على شيء يعني بيكون لحمه محترمه لحمه خروف بلدي وبليه كيلو الليه 60 65 موجود في الاسواق في الملاحق
0: الليه
1: طبعا لانها
0: اذا الليه 60
1: اصبحت مثل العمله النادره
0: اللحمه بنحكي عن 120
1: اللحمه 110 يعني اقطع حط في الميزان اذا بدك تدلع حالك وبدك شيء مميز بدك تدفع يعني شيل شيء بحسابه
0: يعني لو أجي أنا عليك على الملحمة يا أخي أبو الليث كديش بتعطيني كيلو اللحم اليوم
1: كيلو اللحمة عادي لك مثل الناس 110 شيكل إذا بدي أحطها على الطاولة وأقعد أنكب فيها ملكة حواجب بدك تدفع 120 شيكل ولا أنا بدي أضوع الناس وأدفع حالي برضو ما بزبطش يعني لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم يعني خير الأمور الوسط أنا يعني اللحم ما بضر حاله بده يعني ضمن العقل والمعقول بده يبيع بده يتماشى ما وراء أسرة ثانية بده يعيش
0: واحنا ما بنقبل الخساره
1: الملاحم الايام هذه بتخسر وبتنزف واحنا هذا متيقن منه وبعرف هذا الحديث وبتتراكم الديون على الملاحم بس يعني لو سكر فيش بده يشتغل
0: طب اخي ابو ليث بعض الناس بتروح على المولات الكبيره
1: نعم
0: بتكون كيلو الخروف البلدي اللي بتحكي عنها انت ب 120 بتبيعها في الملحمه نعم. تاعتك
1: نعم
0: بيبيعوها ب 60 وب 70 و 80
1: نعم
0: شو قصتها في عليها رقابه
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: ما اعتقدش في حدا ما اعتقد انه في حدا
1: نعم
0: بيعرض علشان يخسر
1: نعم لا بيعرض عشان يخسروا وهي هذه انا قعدنا جلسه فيها في وزاره الاقتصاد وطلبنا مباشر من الوزير انه انت اللي بتحط السعر الاعلى وبتوجب عليك تحط السعر الادنى، لانه احنا مع المنافسه، ولكن تكون المنافسه شريفه ضمن العقل والمعقول. ما بصير اشي بكلفني 100 شيكل يجي مول يكون ب 80 شيكل. انت بدك تدمرنا، بدك تدمر قطاع اللحامين من اجل شخص ومن اجل خمس اشخاص. المول بتعامل مع الاستيراد، انا بتعامل مع المزارع، احنا بنتعامل مع الاف الاسر المزارعين. انت بدك تدمر كل المزارعين، بدك تدمر جميع اللحامين من اجل مول ومن اجل مستورد. بعدين
0: المولات ما فيها لحوم بلديه؟
1: لا ما فيها لحوم
0: فقط بلدية. مستورد،
1: اللحوم مستورده. واحنا يعني
0: خلينا نجيبها على خساره ولا كيف؟
1: يعني اعطيك من شهر بيت عنده 20,000 سلعه، لو ما ربحش باللحمه وخسر في اللحمه وخسروا في اللحمه، وهذا متيقنين من اول، وفي وزاره الاقتصاد بيعرفوا هذا الحديث انهم هم خسروا في اللحمه. بس انت مقابل انت بدك تدمرني، مقابل بدك تدمر اللحامين، يعني بدك تكيمه من وجهه. واحنا يعني وقت من الاوقات يعني طلعت معنا الموجة، لانك انت قاعد بتخسر في عملي. فليش وصلنا وزارة الاقتصاد وقلنا لهم الموضوع 1 2 3 4 وقفوهم، يعني عند حدهم ما بزبط. احنا ما بدنا نعيش في غابة المنو ياخذ حقه بيده، احنا في نظام وفي قانون بتوجب انك تمشي فيه وتعمل فيه. احنا انا بدي ازيدك من الشعر بيت، احنا قعدنا في نهاية شهر واحد في وزارة الاقتصاد كانت مشكلة خلية أزمة حكومية، وإحنا كنا جزء من هذه الجلسة. تم الاتفاق بما يلي، هل نقدر واضحين في الحديث؟ تم الاتفاق
0: مع وزارة الاقتصاد،
1: مع وزارة الاقتصاد، وقاعدين خلية أزمة من الحكومة ممثلة يعني من جميع الوزارات، في حكم محلي وفي زراعة وفي أجهزة كمان موجودين. لواحد أربعة، واحد أربعة قبل يعني شهر واض، واحد أربعة إنه يتم تفعيل النظام والقانون بالنسبة للأختام اللحوم، تمييز اللحوم. واحد أربعة، وهذا الحديث مأرشف ومسجل.
0: نحكي عن ثلاثة أختام؟
1: نعم ثلاثة أختام،
0: بس نوضحنا بنحكي عن الأخضر والأزرق والأحمر.
1: خلينا نبلش بالأزرق. طبعا. الأزرق اللي هو البلدي.
0: إحنا فقط علشان توصل نعم. الفكرة للمستمع، بنحكي عن نعم. الأختام اللي بتكون على اللحوم،
1: على الذبيحة،
0: على الذبيحة
1: نعم.
0: بشكل عام وضح
1: الختم الأزرق. الختم الأزرق وبده يكون قطره يعني واضح، هذا الخروف البلدي، الخروف البلدي ابن البلد. الختم الأخضر بده يكون للخروف المستورد، اللي مستورد من برا، حتى لو قعد هين شهرين وأكل ما بعطيه شهادة ميلاد أنا، ولا بعطيه جنسية فلسطينية، بظل مستورد، ظل مستورد من أجل المواطن يعرف، وهذا حق من حقوق المواطن.
0: أكيد
1: حق من حقوق المواطن. بالأحمر للذبيحة الكبيرة، كبيرة عشان أنت لما بتعبر تشوف المختوم بالأحمر والقطر
0: كبير،
1: قطر الختم واضح وكبير، عشان أنت كمواطن لما بتدخل على الملحمة هذا مختوم بالأحمر هذا كبير، هذا مختوم بالأخضر هذا مستورد، عرفت هذا لازم نبيع بسعر. هذا البلدي مميز، مميز ابن البلد، مميز يا رجل. هيا وين ما تروح انت بتظل مغترب، مزبوط صحيح
0: صحيح.
1: طب احنا مهجرين من بلادنا هنا في فلسطين صحيح، وجابوا معي لقاء هذيك اليوم. انا من 48 مهجر في داخل الضفة الغربية، انا جزء من فلسطين، ماني جزء من الضفة الغربية، انا محافظ على لجوئي ومحافظ على لجوئي في داخل الضفة الغربية، لان مميز، لان انك بدك تيجي تدخل على مخيم تدخل تحت راية الامم المتحدة، ومحافظين على لجوءنا من أجل حقوقنا. احنا ما بدنا نتنازل عن حقوقنا، وهذا حق العودة، حق مشروع، خلينا ننعرج. فأنت لما بدي أجيب خروف من برا أستورده وطعمه عندي شهرين هنا أعطيه جنسية فلسطينية، هذه كبرى المصائب. معناته أنت ضفرت البلدي. وبعدين في خطة، يعني الخطة واضحة وممنهجه، أنه لا تضفر الخروف البلدي، إنهاءه في البلد نهائيا. والعزوف والميول وين بدنا نميل؟ عزفنا عن البلد وميلنا وين؟
0: على الاستيراد.
1: على الاستيراد. الاستيراد لايش هو؟ في كل دول العالم لسد الحاجه، صح؟
0: صحيح.
1: اذا انا غلطان كل غلطان.
0: من تفكيرنا البدائي احنا الاعتماد بالدرجه الاولى لازم يكون على المحله،
1: نعم.
0: ولسد الفجوه يكون نعم. المستورد.
1: طيب احنا الاعتماد بعد الاعتماد على الله، ودائما معتمدين على الله. احنا بتوجب علينا، احنا اول شيء نعمل ثروه حيوانيه عندنا، صح؟ وكانت عندنا ثروة حيوانية أصبحت فعل الماضي، كانت عندنا موجودة وتم العمل على تهميشها واندثارها. كان عندنا 800,000 راس من الأمهات، وكان كانوا اللحمة ب50 شيكل، وأنا بتحدث هذا الحديث، أنا هذا متيقن منه الحديث 100%. وبكينا نقدم سلعة اللحمة واللي زيادة من اللحام للمواطنين.
0: اليوم اللي تباع
1: اللي تباع اللي برج ويبيع راس مالها غالي عليه، مش واضحة الأمور.
0: يمكن صارت الربح باللي اليوم
1: ولا باللي ولا هذا، والله ما هي جاب مهمها، هي هي هي هي, هي طيب. يعني للمخسر جبيح.
0: طيب أخي أبو ليث، بدي منك رقم اليوم، كديش عدد الأضاحي الموجود اليوم بالسوق المحلي؟
1: يعني العدد اللي بتصلح للأضاحي، اللي بتصلح للأضاحي، وما هي مش أي خروف وأي ذبيحة بتصلح، يعني هذه بدها تقدر مثلا كاملة الأوصاف، مثلا خروف الست شهور وتطلع فوق، السخل بده يكون من وزن في الأربعينات مسمن ومنيح، لأنه راحت أيام الحول والسنة والأمور هذه، يعني خلينا نقول من 15 ل 20 ألف راس، هذا ولا ما بلبن حاجة، ما بلبن حاجة السوق، ما بلبن حاجة السوق. لو في طلب، لو في طلب على الخروف وفي ذبح، 60 شيكل كيلو الخروف بوصل قائم، الخروف البلدي طبعا. أنا بحكي أنا كلمة مستورد أنا بشمئز منها،
0: بتحسس منها،
1: بتحسس منها، لأن أنا بحب وطني، بدي وطني، ما بدي مصاري. اللي بدهم مصاري يبعدوا عنا، احنا بدنا وطن، وبدنا نعمر وطننا من خلال
0: طيب
1: ان نوجد فيها الثروه الحيوانيه، من خلال نحافظ على شجره أكيد. الزيتون
0: اكيد
1: نحافظ على كل القطع، على شجره التين والعنب،
0: بدنا نحافظ على كل قطعات
1: تبني وطن.
0: اخي
1: بدك تبني وطن انت ولا بدك تبني جيبي؟ اللي بده يبني جيبي يا عمي يروح يبني جيبي.
0: لكن الحديث
1: لا يمكن نلتقي، يعني لا يمكن
0: الحديث بانه بعض تجار اهل نمل الداخل المحتل انهم هم اللي بيسحبوا الأضاحي البلدية من السوق المحلي في الضفة الغربية، هل صحيح هذا الحكي؟
1: هذا كلام غير صحيح. أول إشي الخروف،
0: إحنا بدنا نفهم منك أخي أبو ليث،
1: هذا حديث غير صحيح. الأضحية، أول إشي اللحمة لما بتدخل يعني مثلا على الحواجز، والمواطن الفلسطيني راجع على بلده على الداخل المحتل، بتم تفتيشها، كيلو لحمة ممنوع يدخل، يدخل خروف؟ كيف يعني صارت؟ احنا اهلا وسهلا فيهم، هذا وطنهم، ويجوا يقعدوا في المطاعم وبيجوا بتحوجوا بنعشوا الاقتصاد الفلسطيني، حياهم الله. هذه ما هي عوائق ولا هي
0: ما في تهريب للأضاحي،
1: ولا في تهريب للأضاحي، ولا في غيرها، ولا تردوا على هذا الحديث. احنا عدلنا سنوات نتحدث يا استاذ محمد، بنوصف وبنشخص في موضوعنا، ولكن للاسف الشديد شايف انت في علاج، انت انت انت كمواطن فلسطيني، انت على منبر اعلامي كمواطن فلسطيني، شايف في علاج للموضوع؟
0: لا،
1: على ارض الواقع.
0: احنا في النهايه اخي ابو ليث بدنا نوصل لحل،
1: طب بدنا نوصل لحل، طب ما بدي انا
0: بدي نبني هذا القطاع ونبني كل القطاعات.
1: نعم،
0: بدنا نعيش، يعني لقمه العيش.
1: انا بقول لك شو الحل،
0: لقمه العيش
1: هو كل الكيت. بقول لك شو حل بسيط جدا، هاي الكيت الوزاره بتسمعني، وزير الزراعه افضل رجل، رزق اسلامي بروفيسور،
0: كل الاحترام،
1: هاي رجل متعلم، شو بدنا منه؟ وشغله بسيطه، يعمل اجتماع موسع في كل المحافظة مع ذوي الاختصاص وذوي الخبرة والمزارعين، اتفضلوا تعالوا أنا بدي أنعش الثروة الحيوانية، شو ممكن نسوي؟ 50 ألف الأوالة بحطهم في الخليج، في كل محافظة بحط 10 آلاف، بوزحن في شباب اليوم جاهزين، كل واحد يحافظ على 20 نعجة وفرصة عمل، يلا، ومن خلاله بتتوفر اللحمة في الأسواق، زي مثل ما بنبني المدرسه بنبني المزرعه.
0: اكيد اكيد،
1: هذا مش نوع من انواع المقاومه. هو المواطن يقاوم وهو جعان ولا هو شبعان؟ دحرمه من لقمه عيش امن غذائي، شو بده يقاومها؟ شو بده يقاوم؟ طيب اذا مش قادر يوفر لاسره
0: ابو ليث هذه، ان شاء الله
1: احنا بجوز من بعيد، بس احنا من الوضع اللي
0: حابين نخاف على البلد،
1: يعني طبعا خايف على بلدي وعلى وطني، لان انا بحب بلدي وبحب وطني،
0: على كل القطاعات ايضا،
1: وبقول للمسؤول انت منا فينا،
0: اكيد اكيد، يعني كلنا ايد وحده، ومن خوفنا على بلد
1: بني ادم اللي بغلط، اكيد ما حدا معصوم من الخطا، انت اخطات اعترف بخطاك، خذ خطوه لورا، ولكن تظلش على نفس الخطا. احنا ما بدنا هذه حياة دوم، ما هيو، ما بدنا مرحلة بدنا نتحدث فيها بس في عيد الأضحى وفي رمضان وبعدها ننسى، لا، انت في توجب عليك انك تعمل اشي لازم نعمله.
0: طيب هذا اخي ابو ليث، يعني يمكن الأضاحي في فلسطين اغلى دول العالم في اقبال، اليوم حكينا انه في عزوف 80%، في اقبال 20% على شراء الأضاحي اليوم بالسوق المحلي، لكن الشراء اليوم لإقبال 20% بنحكي على الخراف أم العجول؟
1: يعني هي هذه احنا
0: لكن تذكرت انه في 7 8 9 10
1: بدك تحط المشكلة انه في الاضحى والطلب على الاضاحي. احنا بنحب الجميع يضحي والجميع بحب انه يضحي لو في مصاري
0: اكيد
1: من اجل انها توصل حصة اللحم للأسرة الفقيرة والعيلة الفقيرة في فلسطين. يعني بقدر ينتظر فيها من الاضحية بنا هذا الاشي يصير والكل يذبح والمقتدرين مش رايحين يقصروا عنا في المواطنين الفلسطينيين مش رايحين يقصروا رايحين يأدوا هذه الشعائر ويذبحوا يعني ما في تقصير. ولكن احنا يعني ولو انها غاليه بدفعوا 200 شيكل زياده وبادوها. احنا بنقول ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير واحنا بخير وشعبنا بخير والعالم كله مجحف بحقنا. احنا مش لازم نكده مجحفين بحق بعض, لازم نعمل إشي لابناء شعبنا اللي يرتاحوا في لقمه عيشهم وتكون لقمه عيشه وهنيه. وانا بدي افتح ملف ثاني, انا فتحت ملف الاختام وهذا حق من حقوق المواطن. انا بدي افتح ملف الكوتي اللي هي انجاز منظمه التحرير اللي لازم يعود للشعب الفلسطيني كاملة, ما يعود لأشخاص ولا لشركات. هذا
0: الكوتي موزع على كم شخص أو كم شركة؟
1: هذا ما بدي أشخاص ولا هذا, هذه الكوتي 50,000 راس من حقنا.
0: أحد
1: شايف ثمرها؟ 50,000 راس معفيات جمرك, أنا ليش أعفي الجمرك؟ هذول 50,000 بدهن يجون بدهن توزعنا على فلسطين, كل محافظة تأخذ حصتها. إذا بدك العدل, إذا بدنا نعدل مع أبناء شعبنا, الخمسين ألف راس هذول من حق أبناء الشعب.
0: يعني بتوزع على كم محافظة اليوم؟
1: بتوزع على كل المحافظات. الخلية حسب السكان, الخلية بيطلع لها 10,000 تأخذ 10,000, سلفيت بيطلع لها 1,000 تأخذ 1,000, ريحة 1,000.
0: واليوم
1: محافظة محافظة ميز الخلية ثلث الضفة الغربية.
0: واليوم على كم محافظة بتتوزع؟
1: ولا محافظة بتتوزع, بتتوزع أربعة أشخاص, وبيروح ببيع للمول, بحارب اللحام وبحارب المزارع, بدمر في البلد.
0: طيب شو حلها مشكلة الكوتة أخي أبو الليث؟
1: ولا إيش اللي حلها, بسيط جدا. هذا الكوتي عند في وزارة الاقتصاد, انتقل ملفها من وزارة الزراعة
0: لوزارة
1: الاقتصاد. الكوتي من نقول مع الوزير محمد العمور أبو يوسف, هذا الكوتي عندك وبدك أنت توجد لها حل اللي تيجي, شوف الطريقة المثلى اللي توصل
0: يعني
1: لأبناء
0: يعني
1: الشعب.
0: من خلال تعاملي مع وزير الاقتصاد الأخ أبو يوسف
1: ممتاز
0: إن
1: كثير,
0: إن شاء الله بكون في لها حل إن شاء الله.
1: ممتاز كثير. هلكيت هذه 50,000 راس من حق أبناء الشعب. شو الخطة اللي بدنا نوصلها لأبناء الشعب جميعها من خلال إنها توزيعها على مستورد واحد يجيبها, وعندنا مستوردين, إحنا بنخلي مستورد يجيبها, في مستورد اللي يجيبها. احنا بقول لك احنا شغلة الاستيراد ما بنحبوش, لو بدنا نشتري من طريق الاردن بنشتري, بس طول ما الاستيراد عن طريق اسرائيل احنا ما بدنا نستورد. انا ما بجيب البضاعة من عن طريق
0: استورد وضرايبها بتروح للاسرائيليين.
1: نعم, حتى اذا يعني في عدة نقاط يعني اساسية برضو بالنسبة للبروتوكول, حتى ننمي الثروة الحيوانية. إذا إحنا بحاجة ل 100,000 راس 200,000 راس ندخلهن على البلد حتى أنها تنمو الثروة الحيوانية. ما بظل أنا ملتزم بالاتفاقيات اللي من 94 لأنه عندي الشعب نما برضو بتوجب على الحنك السياسي عندنا
0: الحنك
1: ويشتغل لشعبه.
0: الكوتي سنوية ولا شهرية أخي؟
1: كوتي سنوية.
0: سنوية كل سنة.
1: سنوية.
0: يعني لو سنة
1: تتوزع على الأشهر.
0: لو سنة على سبيل المثال جبناهم جميعهم إناث, والسنة اللي بعدها نجيبهم ذكور أو بنخلطهم إناث
1: بالذكور, خلاص بنجيب إناث. خلينا سنة من نوتش لحمة والسنة اللي بعدها بنرتاح نوتش العنب, تلاقيه مستوي خلاص استوى أبناء شعبك.
0: الله فكرة يا أبو الليث.
1: شو فكرة؟ هذه خطة هذه بدك تعمل. أنا لو إنك قاعد موظف مثلا وهذا بوجد خطة, بظل أفكر كيف بدي أخدم شعبي. أنا بدي أروح بس ألبس بدلة وهذا وفي نائب مدير ومكتب وأبصريش.
0: طن العلف طن العلف اليوم كداش بتشتروا أخي أبو ليث؟
1: شو أنت هالكيتك هادي؟
0: طن العلف اليوم كداش بتشتروا؟
1: طن العلف مرتفع جدا 2500 شيكل 2400.
0: يعني كل الأمور متداخلة, كل الأمور
1: متداخلة. ما هي هذه الخطة, الخطة اللي بدها تنعمل بدها تقدى شاملة. بده طن الشعير حاليا 1500 شيكل, وصل 1800 ورجع ل 1500 1600 1550 وطن العلف 2500 2400 حسب البروتين 18 16 14. الكيت الحكومي, ما هي الكيت الوزارة, ما هي ضمن الحكومة. لما بدأت تعمل خطة وبدك تنعش ثروة حيوانية
0: بدك تدعم,
1: طبعا بدك تدعم, بدك ترفع الضريبة 18 و16% هذه تصير ضريبة صفرية عند المزارعين اللي عندهم الأمهات. هاي هذه النقطة خلصناها. كمان مصانع العلف اللي هي الصويا المستوردة هذه بدنا نرفع الضريبة عنها, الصويا المستوردة اللي بتم استيرادها من الخارج، لأنه إحنا إيش؟ إحنا مصنعين، ما إحنا منتجين. بتم استيراد الذرة والشعير والقمح والهذا من الخارج، في عليها ضرائب باهظة، برفع الضريبة، برجع طن العلف لألف شيكل، برجع طن الشعير لسبعمية شيكل، ستمية شيكل، هاي الثروة الحيوانية انتعشت.

0: ولا كيف انت بدك تمشي في الخطة من الالف للياء حتى انه تعود الفائدة والإيجابية على المواطن.
1: ممكن الأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب على إيران هي اللي كانت سبب وراء ارتفاع الأسعار؟
0: هنا الحروب هي شماعة. احنا في عنا فشل خطة، في عنا فشل عمل، هذا العمل من سنوات.
1: بس اليوم يمكن
0: من سنوات
1: يمكن العلف
0: ما بوصل، الغنمات
1: ما بوصل من خلال البحر،
0: بوصل من خلال البحر. هذا الحرب هذه ما لها أي تأثير ولا ترد على هذا الحديث جميعه، ما في تأثير. احنا في عنا فشل في العمل، ولأنه ما بدنا نعمل. احنا الصحيح الحقيقة انا قلت لك شو الحل. الحل بسيط جدا، خطة عمل، ينزل يتفضل الوزير على كل محافظة، وفي كل محافظة موجودة طبعا قسم البيطرة في وزارة الزراعة موجود في كل محافظة، بيقدر يعمل اجتماع مع المزارعين على هذا، وبدنا نكثف وبدنا نحفز الناس على الزراعة. بدي أخليك أنت كشاب تربط عندك 20 ناجي، شوف السوق كيف بتعمل خيرات فيه من البان والأجبان واللحوم،
1: بتتكاثر بشكل سريع.
0: ولا ربنا مبارك فيها، ربنا مبارك فيها في الغنم وفي الأرض هذه مبارك فيها
1: أكيد،
0: وربنا مبارك فيها الشعب. لما أنت شايف الحروب كديش هذا، وهينا موجودين
1: ثابتين وصامدين. طب أخي أبو الليث دايما
0: بنسمع، طب وخلي شخص وشخصين وخمسة أشخاص يعبثوا فينا
1: بنسمع دايما أخي أبو الليث عن أنواع من الأضاحي البرتغالي البلجيكي السمنتال الأوروبي حتى المعراف الإسرائيلي البرامو بتسموه برامو الهولندي، عجلات هولندي، عجلات شراري،
0: هذه كلها مسميات،
1: كله مستورد.
0: هذا كله مستورد ومسميات. احنا يعني شو هو العجل لحمه، ولكن في عندنا اللحم الطيبه اللي هو العجل
1: البلدية.
0: العجل الهولندي والبلدي اللي بتربى عندنا هنا في بلادنا، هذا اللحم. الخروف البلدي، خروف البلدي لما بتعبر على الدار وهم طابخين بتشم ريحه اللحمه
1: اكيد.
0: طب انا بدي اتحداك، روح عاي عاي مول وامسك اللحمه وسوي فديك هيك في اللحمه، بعدها شم ديك اذا في ريحه لحم. فيش حكي فاضي، هذا مش لحمه، هذه ارض وبرا ارض، بس هذه ارض ببرا شيء المربى فيها هنا خلص خروف يعني بتطلع.
1: يمكن الناس بحكم الظروف الاقتصاديه الصعبه، والناس مثل ما قلت جيوبها فارغه اليوم.
0: طب والناس رايحه على المجمد،
1: لكن بدي اروح اسكت ولادتي في اي لحمه.
0: طب الناس رايحه على المجمد، هو المجمد شو يعني؟ الناس ليش بتروحش عليه؟ ما لحمه يعني مش عاطله، بس شو في مشكلته؟ يعني احنا بنذبح ذبيحه بنقول بسم الله الله اكبر قدر عليك الذبح. يعني هناك مثلا بنذبح في بريطانيا في بسم الله الله اكبر؟
1: فيش فيها بركه؟
0: فيش طبعا فيش. ولا ما هو انا ما اذا ما تسماش عليها ما بزبطش توكلها، لازم تقدر مسمى. احنا يعني برضو هذه الامور لازم تتوضح ويقدوا عارفين. يعني المواطن مظلوم وبروح بميل على اللحوم المجمده وبشتريها لانه يعني مش قادر يشتري اللحم الطازه ويوكلها. محرومين الناس من اكل اللحمه، محرومين
1: من خلال تعاملكم.
0: مين اللي حرمهم؟ مين اللي حارمهم؟ سألني كل لي مين اللي حارمه عشان انا اجاوبه.
1: مين اللي
0: حارمه؟ ولا انت بدك تخاف؟ تخافش مين اللي حارمه؟ المسؤول عن
1: هذا اخ بليث
0: هو اللي بيحرمهم.
1: لازم التنسيق والجهود. ما بنخاف من حدا، احنا صوت المواطن.
0: انا تخافش الا من رب العباد،
1: والمواطن من حقه انه ياكل اللحم.
0: من الرئيس للجندي هذا في خدمه الشعب، مش هذا بده يخدم شعبه وبتقضى معاش وبده يخدم شعبه. ما حدا احسن من حدا، ولا حدا بده يتسيد علينا. احنا شعب ضحى وقاتل وهذا من اجل حريته ومن اجل انه يعيش بامان ومن طيب. اجل انه
1: طيب اخي ابو ليث
0: لكم تعيشوا، مش من اجل
1: انتو
0: انه
1: انتم كلحمين. اكيد من حق المواطن انه ياكل لحمه، واطفاله نعم. اليوم بيسالوه
0: يعيش بحريه يعني بغض النظر عن اللحمه.
1: يمكن انتم بتشوفوا الناس بتيجي بتشتري من عندكم
0: نعم.
1: مثل ما ذكرت اليوم الناس بتشتري 10 كيلو او 10 شيكل لحمه.
0: 10 شيكل
1: نعم. طب بتقسطوا
0: تيمم
1: بتداينوا الناس انتوا اليوم كلحامين؟
0: هلكيتي هذه اكيد
1: بصراحه.
0: هذه اكيد يعني بالنسبه للدين،
1: اذا ما دينا من بعش
0: للدين يعني هذه موجوده مثلا في البلاد في الكرة في المخيمات، هذه موجوده بقضيه الدين. في المدينه لانه يعني ما بيعرفوا بعض الناس كثير في المدينه، او جاي من الكرة بده يشتري من المدينه بده يتداين
1: اكيد.
0: ولكن يعني شغله الدين والوقوف، احنا طول عمرنا هنا ابناء شعبنا هم متكاتفين مع بعض، واللي بينهم اكبر من المصاري. شو المصاري؟ واحد بده يجي عنده بده كيلو لحمه، بقول تفضل هاي كيلو لحمه.
1: بدك تكسرني؟
0: لا هاي كيلو لحمه، ما بعد شهر بجيبه، احنا فاتحين دفاترنا للموظفين عادي، بسحبوا اخر

0: الشهر بحاسب، ما فيش مشكلة. إذا بده يسحب ما بطل يسحب لأنه ما فيش معاش، والعامل اللي بكى يشتغل بطل يشتغل، وقفت برضه ما بزبطش. هيك حكيت احنا في عنا مشكلة مستعصية على الحل، وإذا بتظل هيك كمان سنة هي 26، 25 أفضل من 26، 24 أفضل من 25، هكذا جاي 27 إن شاء الله على خير وتيجي وإحنا عايشين وهادين البال إن شاء الله. إن شاء الله الحلقة الجاي بنبثها من القدس
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله من العاصمة إن شاء الله يا رب، ربنا يقيم الغيمة عنا ويقيم الاحتلال عنا عشان إحنا نبني وطننا صح ونحافظ على وطننا صح ونحافظ على ثمرات وطننا ونبني
1: أكيد.
0: ونسوي أنا أنا أنا ما نقدر نتحدث بصراحة، ما حدا يزعل من الصراحة، الصراحة يعني ما كلمة الحق ما بتزعل. إحنا من حقنا إنه يكون عندنا ثروة حيوانية في بلدنا. هلكيت المسؤولين كيف وبيش إحنا ما بنعرف، إحنا ذوي خبرة واختصاص جاهزين للمساعدة، جاهزين للمساعدة. الأيدي العاملة موجودة.
1: مشكلة بدون حل ما بتزبط، ومشكلة بدون تضافر كل الجهود
0: 100%
1: مش راح تنحل
0: 100%. وبعدين يعني في عنا ذوي اختصاص يعني، بعدين في عنا أستاذ
1: يعني
0: محمد
1: خلالكم أصحاب الملاحم وزارة الاقتصاد وزارة الزراعة المفروض يكون خلص يكون في اجتماع لوضع
0: 100% صحيح
1: الأصبع على الجرح إن شاء الله بكون في حل
0: 100% هل كيتوا. وبعدين هذه مش هالإشي الكثير، لمرة واحدة بدك تدعم، لمرة واحدة بدك تدعم مثلا انت هيك بتبني مدرسة بتعبي شارع بتعمل بتكيم، طب لمرة واحدة بوقف مع الثروة الحيوانية بدعمها بدل المليون 50 مليون بدعمها لمرة واحدة خلاص انعشت.
1: بس هو في دعم،
0: انعشت الثروة الحيوانية
1: في دعم
0: ولا في دعم ولا في حدا مطلع حدا؟ اذا المزارع بدروع وزارة الزراعة بأخذ الصامتي للجدر بشكل معقول يعني وينه؟
1: طيب
0: احنا بدنا الاهتمام المباشر بالزراعه أكيد. من الالف للياء.
1: طيب
0: هلكيت كيف هذه اسمح لي بس شوي
1: سريعا بس
0: هلكيت هذه اللي بتتوجب على وزاره الزراعه قسم البيطره في وزاره الزراعه اهتمام مباشر في المزارع حتى ننعش الثروه الحيوانيه. وهذه بدها تقدر طبعا طالع التعليمات من اخونا معالي الوزير لا قسم البيطرة
1: إن شاء الله
0: إنه بدنا اهتمام وبدنا نعمل
1: إن شاء الله بتكون.
0: النقطة الثانية في عنا الدكتور البيطري اللي هو مسؤول قسم البيطرة في دولة فلسطين في وزارة الزراعة بتوجب عليه إنه يفعل النظام والقانون للأختام تمييز اللحوم اللي تم الاتفاق عليها في وزارة الاقتصاد. ثالث أختام تم الاتفاق عليها في 1/4 وانتم بتقدروا تتواصلوا مع وزارة الاقتصاد وتشوفوا هذا حديث مأرشف ومسجل ليش لليوم ما تم تفعيلها لمصلحة مين ما تم تفعيلها
1: فقط لونين أو ختمين
0: ثالث أختام وهذا انت
1: هذا متفق عليه
0: طيب. وهذول لازم نظام وقانون لازم يتفعل.
1: طيب اخي ابو الليث اخيرا يعني انتهى وقت اللقاء يعني دقيقه واحده ماذا تقول لعائله فلسطينيه لا تستطيع هذا العام شراء اضحيه او حتى كيلو لحم بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه؟
0: شو السؤال هذا؟ العائلة الفلسطينية هي واقفة عائلة، جميع عائلات فلسطين احنا حاليا الحال من بعضه والجميع يعني خلينا نقول 70 و80% من العائلة الفلسطينية 80% مش قادر يوفر كيلو لحم لأسرته 80%. فالعائلات الفلسطينية وأنا بقول لهم ربنا ما بيسمع من ساكت، احنا الجميع بدنا نرفع صوتنا. أنا مش نقيب لحمين، أنا مش لحم، أنا مواطن، أنا من حقي أعيش، أنا بدي أرفع للمسؤول عندي انه انت بدك توفر لي هذه السلع، هذه السلعة اساسية، انا من حقي اعيش، انا بدي اعيش بحرية وبكرامة وامن غذائي. احنا عندنا الامن الغذائي في عندنا فشل، الصحة في فشل، التعليم في فشل، وهذول اساسيات الدولة. طيب يا عم اعملوا جهدكم، اعملوا جهد اللي نبني هذا النواقص اللي عندنا. برضو هيك ما بصير، هذه العائلة الفلسطينية يعني من كل النواحي
1: ابوابكم مفتوحة كمان للمواطن.
0: أبواب الملاحم طبعا مفتوحة، أبواب الملاحم مفتوحة لكل المواطنين، وإحنا ما إحنا كلنا أسرة واحدة وعيلة واحدة وبلد واحدة ووطن واحدة وطن واحد. وإحنا إن شاء الله إنه إحنا بنقدر نحارب الفاسدين ونعمر وطننا ونرجع الثروة الحيوانية، وإحنا بنجيب الاستيراد حسب حاجتنا وبعدها بنسكر باب الاستيراد. وأنا فشر ابن البرتغال وبالليتوانيا ورومانيا إنه طعميني فشر، انا بعيش من عرك جبيني وبدي أعيش من عرك جبينه وأرضي واجبها علي أن أحرثها وأزرعها.
1: أكيد يعني إحنا مش ضد أنه يربح تاجر اللحوم، مش ضد المزارع، لكن إحنا
0: التاجر بدناش يربح.
1: إحنا ضد
0: إحنا بدناش يربح التاجر أستاذ محمد، بدنا نبني وطن
1: ضد الاستغلال.
0: إحنا خلي النقطة الأساسية بدنا نبني وطن بالثروات.
1: أكيد أكيد
0: بالتنسيق والتعاون. هنا بنتفق
1: جميعا، بدنا نبني، بدنا نبني كل القطاعات. أخي عمر يعني بدي أشكرك جزيلا على هاي الصراحة، نقيب أصحاب الملاحم وتجار المواشي في فلسطين عمر نخلي النبالي، شكرا جزيلا لك وشرفنا اليوم في هذا اللقاء.
0: ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير وشعبنا بخير وامتنا بخير والعالم كله بخير، احنا بنحب الخير لكل العالم، ولو
1: احنا بدنا نكون بخير ان شاء الله،
0: مجحف بحقنا وما هو واقف معانا، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين.
1: يعني اولا احنا نكون بخير،
0: الحمد لله
1: رب العالمين. شكرا شكرا اخي عمر، شكرا شكرا. اذا مستمعينا متابعينا الكرام، استمعنا في هذا اللقاء من نقيب اصحاب الملاحم تجار المواشي في فلسطين عمر نخلة النبالي حول واقع قطاع اللحوم والمواشي. نتحدث عن عزوف كبير على شراء الأضحية لهذا العام، نتحدث عن أكثر من 80% هناك عزوف على شراء اللحوم لعدة أسباب. هناك حلول إن شاء الله بالفترة القادمة تكلل بالنجاح ما بين كل المؤسسات. أشكركم جميعا وأنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميلة سماح العرجة من الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر من الإخراج. لكم تحياتي، كنت معكم في هذا اللقاء وهذا الحوار الاقتصادي الخاص، كنت معكم محمد أبو ظاهر. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير، في أمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. إصابة صيادين بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس. الاحتلال يعتقل عشرات من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود لقصر الحصار عن قطاع غزة. الخارجية تؤكد تحركات قانونية ودبلوماسية متواصلة لمحاسبة الاحتلال وملاحقة منظومة الاستيطان دوليا. إلى الأنباء بالتفصيل. أصيب صيادان بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم، وكان استشهد شاب مساء أمس بقصف الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,772 شهيدا و 172,707 إصابات منذ بدء العدوان على قطاع غزة في العام 2023. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم الأجهزة الطبية، وأضاف أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع تراجع المساعدات.
1: هناك أعداد هائلة وكبيرة من هذه القوارض التي انتشرت بشكل كبير، وما يدخل من مبيدات وما يدخل من سموم لا تكفي. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية كبيرة. هناك تقرير قبل أكثر من 10 أيام 15 يوم من منظمة الصحة العالمية، هذا التقرير يتحدث عن إصابة 17,000 وما يزيد من المواطنون سواء بالبعوض أو بالقوارض. هذا الأمر الخطير الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة وينتج عنه أمر صحي غير جيد. هذا كله بسبب هذه القوارض. هذه القوارض تعيش بين السكان، يعني تلوث أكلهم، تلوث ملبسهم، تلوث أغطيتهم. هذا أمر يعني غير طبيعي، ونحن مقبلون على فصل الصيف. قد ينتج عنه وباء، قد ينتج عنه أمراض لا تحمد عقباها.
0: تواصل بحرية الاحتلال عمليات اعتراض سفن أسطول صمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 400 أو 500 مشارك، بالإضافة للسيطرة على أكثر من 40 سفينة، مع الإشارة لأن العملية لا تزال مستمرة حتى الآن. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن اعتراض قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكد فتوح أن السيطرة على سفن مدنية كانت تحمل رسالة إنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة يعد عملا من أعمال القرصنة البحرية واعتداء على حرية الملاحة، ودعا البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في اعتراض الأسطول. في المحافظات الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفارعة في محافظة طوباس وشرعت بعمليات اعتقال في المحافظة. وفي رام الله والبير، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية المزرعة واستولت على منزل الأسير محمد مصطفى شريطح وحولته لمركز تحقيق ميداني. كما وهدمت قوات الاحتلال عزبة في قرية رنتيس في رام الله صباح اليوم. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا في عدد من المحافظات، بينهم طفل وسيدة وابنتها. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأضاف أن الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم تحت تهديد الغرامات الباهظة والسجن.
2: العقارات في باب السنس، هذا قرار متخذ بعد عام 67 مباشرة، هو عبارة عن مصادرة 116 دونم من أراضي البلدة القديمة. القرار متخذ في ذاك الوقت، ولكن ترك التنفيذ للزمن. يبدو أن الزمن بالنسبة لهم الآن قد حان. القضية قضية كبيرة، نحن نتكلم من المدرسة التنكزية مباشرة عند باب السنس الخاص الذي يدخل المسجد الأقصى المبارك باتجاه الغرب إلى تقريبا بداية تجمع الأسواق الثلاثة. هذه مجموعة كبيرة من العقارات تحيط في ساحة البراق من الجهة الشمالية، والهدف منها كان عندما حصلت المصادرة هو أمن ساحة البراق، أن لا يكون عقارات تطل على ساحة البراق يسكن فيها فلسطينيون. الموضوع كبير جدا، في آثار فيها المدرسة التنكزية والمدرسة التشتمرية والمكتبة الخالدية، آثار كثيرة جدا.
0: قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه أن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكمه العسكرية في الضفة الغربية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة، تتمتع بصلاحيات تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام.
3: الأسرى يعيشون حالة من الجحيم، حالة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الحركة الأسيرة، أن يصطفي نحو 90 شهيدا ممن تم رصدهم وتوطيفهم في السجون خلال عامين نتيجة الاعتداء والتصفية المباشرة والاعتداء الجسدي ونتيجة الإعدام المباشر في عملية التحقيق نتيجة التعذيب أو بالإهمال الطبي المقصود والمتعمد. وبالتالي نحن أمام نماذج صارخة لجرائم مستمرة ومتواصلة غير مسبوقة، وهذا يدلل أن الاحتلال الإسرائيلي قد طور من جراءاته وشرعنها ووضعها في نصاب قانوني من خلال قوانين الإعدام التي أقرت مؤخرا. هناك انتشار لمرض سكابيوس، هناك حالات مرضية تعاني من السرطان، تعاني من الفشل الكلوي، تعاني التهابات رئوية.
0: قال مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن الاحتلال يواصل توسيع الاستيطان عبر الأوامر العسكرية واعتداءات المستوطنين. وأضاف داود أن حكومة الاحتلال أقرت إقامة 103 مواقع استيطانية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن سياسة تهدف لعزل التجمعات الفلسطينية وربط المستوطنات بشبكات عسكرية وأمنية. وأضاف أن الاحتلال كثف من استهدافه لمحافظة جنين مع مخطط لإقامة 11 موقعا استيطانيا جديدا، مؤكدا أن المصادقة على مخطط مستوطنة صانور تمهد لإعادتها كمستوطنة كاملة بعد 20 عاما من إخلائها. حذر مختص في شؤون الاستيطان حسن بريجي من تصاعد إجراءات الاحتلال في بلدة تكوع، وأضاف أن الاحتلال صعد منذ أكتوبر لعام 2023 من الاستيلاء على الأراضي ومنع المواطنين من الوصول إليها بالتزامن مع تجريف أراض وقطع أشجار زيتون وفرض حصار، وأكد أن جيش الاحتلال يقود هذه السياسات عبر الأوامر العسكرية ومصادرة الأراضي. قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون سياسية عمر عبد الله إن المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والاستيطان، ما يتطلب استراتيجية وطنية تقوم على توثيق الانتهاكات وتعزيز صمود المواطنين. وأضاف عبد الله أن دولة فلسطين تواصل بالتعاون مع الجهات الدولية بمتابعة اعتداءات المستوطنين أو الشركات العاملة فيها في الضفة الغربية.
4: الكراسي الدبلوماسي والقانوني حقيقة متشعب، لأن الجرائم متشعبة الإسرائيلية، هناك متابعة على مستوى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون، هناك متابعات على مستوى المستوطنات وبضائعها والشركات العاملة فيها وتحويل كل هذه الشركات إلى مجموعة من المنظمات الإجرامية الإرهابية لوضعها على قوائم الإرهاب، هناك عمل على مستوى السياسي من أجل إنهاء الاحتلال وتطبيق إعلان نيويورك، بمعنى هناك حراك على مستوى مساءلة فردية لمجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيها المستوطنين إن كانوا حملة جنسيات مختلفة أو مرتزقة أو يعيشون في المستوطنات، هناك حراك كبير في واقع الأمر نتائجه سوف تأتي مجمعة من أجل أن تضرب في أسس هذا الاحتلال.
0: وقال عوض الله أنه ليس مستبعدا أن توسع المحكمة الجنائية الدولية إجراءات الملاحقة لتشمل الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية بما فيها الاستيطان والتحريض.
4: ليس من المستبعد أن تذهب المحكمة بعد أن قررت بشأن غزة وجلبت مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه السابق جالانت وطلبت أوامر اعتقال بحقهما أن استكمال هذا العمل إلى الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية وخاصة من الوزيرين المتطرفين وحملت قضايا الإعدام والإبادة في الضفة الغربية ومنظومة الاستعمار الاستيطاني. لذلك ليس مستبعد بتاتا أن يكون هذا الأمر دقيق تماما، بالإضافة إلى أن المحكمة أخذت قرارات داخلية بألا تنشر ما تقوم به بسبب البلطجة التي تتعرض لها المحكمة، بسبب الهجوم الذي تتعرض له المحكمة والقضاء ودولة فلسطين حقيقة كذلك، بسبب اتباعها لمسار القانون الدولي.
0: في لبنان استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على بلدات جنوب لبنان، كما وأنذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن أفادت بأن إحراز تقدم أمر صعب للغاية. إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة تعزيز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما يشمل فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخيرا في هذه النشرة، يبقى الجو اليوم غيما جزيا إلى صاف وحار نسبيا في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز لأهم الأنباء. إصابة صيادين بنيران الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم. جهة طبية في قطاع غزة تحذر من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة. بحرية الاحتلال تواصل عمليات اعتراض سفن اسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط. المجلس الوطني يقول إن اعتراض قوات الاحتلال لسفن اسطول الصمود العالمي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة في محافظة طوباس وتشرع بحملة اعتقالات فجر اليوم. قوات الاحتلال تقتحم قرية المزرعة الغربية في رام الله وتستولي على منزل وتحوله لمركز تحقيق ميداني. وقوات الاحتلال تهدم عزبة في قرية رنتيس في رام الله صباح اليوم. قوات الاحتلال تقتحم حي البالوع بمدينة البيري بعد أسبوعين من قرار بالاستيلاء على أراضي للمواطنين. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 11 مواطنا من مختلف المحافظات. المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه يقول إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية إصدار أحكام بالإعدام. مختصون بشؤون الاستيطان يحذرون من تصاعد إجراءات الاحتلال في بلدة تقوع. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يوقع على أمر بإغلاء منطقة الخان الأحمر شرق القدس فورا. الخارجية تقول إن المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل للقضية الفلسطينية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والاستيطان. دولة قطر تشدد على أن الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي وعادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال على جنوب لبنان. إيران ترسل مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة. أخيرا يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف وحار نسبيا في معظم المناطق. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينتسب.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.

0: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في حلقة جديدة من برنامج حراك دولي. نتحدث عن التضامن الغير مسبوق مع شعبنا قضيتنا في ظل جهود دبلوماسية متواصلة لفتح جرائم الاحتلال وتعميق التضامن الدولي الشعبي والرسمي مع شعبنا، وذلك من خلال سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات والتي تشهدها جميع الساحات في الدول على مستوى الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها ومؤسساتها المتخصصة ذات العلاقة، والمطالبة بوقف بمواقف دولية أكثر جرأة مع القانون الدولي وممارسة أكبر ضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها بحق شعبنا. وحصد مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعم الموقف الرسمي الفلسطيني المطالب بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين فورا. للحديث في هذه الجهود سنذهب للساحة الألمانية وجهود الدبلوماسية الفلسطينية في ألمانيا، وأرحب بضيفي معي في الاستوديو سفير دولة فلسطين في ألمانيا سعادة السفير ليث عرفة، تحياتي لك.
1: تحياتي لك يا أخت فلسطين.
0: أريد أن أبدأ معك سعادة السفير حول الجهود الدبلوماسية لديكم في ألمانيا في ظل هذه التطورات السياسية واستمرار العدوان والحرب على شعبنا.
1: أشكرك أخت فلسطين. الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الألمانية هي جزء واستمرارية للجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذل في مختلف أواصم العالم نصرة لقضيتنا وفي سبيل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، فيما يدفع نحو وقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا في كل مكان في قطاع غزة الحبيب في الضفة الغربية وفي القدس.
0: يعني أريد أن أتحدث حول توقيع أكثر من مليون، يعني 1,007,000 فعليا، توقيع أوروبي شاهدناه طالب تعليق اتفاق الشراكة سعادة السفير مع إسرائيل بسبب حرب جرائم الحرب بحق شعبنا. للحديث عن مدى تأثير هذا الزخم الشعبي والذي يعكسه فعليا في ظل المرحلة الأصعب، ونحن نعلم بأن الرقم عندما يتجاوز المليون

0: وفوق يكون لازم بالرد على هذا الطلب.
1: الجهد السياسي والدبلوماسي الفلسطيني إلى جانب الزخم الشعبي في مختلف قارات العالم المنتصر للقضية الفلسطينية هو الذي أخذ هو الذي دفع بتطوير مواقف العديد من الحكومات التي كانت تتردد في اتخاذ مواقف واضحة أمام ما يتعرض إليه شعبنا من جرائم وأمام حقوق الشعب الفلسطيني التي ينتهكها الاحتلال منذ أكثر من 7 عقود. وبالتالي حملة التوقيع تلك هي شكل آخر خلاق من المبادرات الشعبية التي تتداعى بهدف وقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، تجسيد آخر أو تعبير آخر من تعبير الاستنكار التام للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بشكل واضح إنهاء الجريمة الأكبر والمستمرة التي تعتبر هي مصدر كل الجرائم الأخرى، ألا وهو الاحتلال غير القانوني الهمجي غير الإنساني المستمر بحق شعبنا.
0: يعني برأيك في ظل هذا الزخم الشعبي سعادة السفير، كيفية توظيف هذا الزخم وهذا التعاطف لتحريك لنقول الجمود السياسي؟
1: أولا أخت فلسطين، هذا الزخم الشعبي هو نتيجة عدة عوامل، أبرزها أولا بشاعة المشهد الذي رآه العالم المتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. ولكن هنا يأتي دور المؤسسة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية التي لعبت، والإعلامية الفلسطينية أيضا التي لعبت الدور الرئيس في فضح تلك الجرائم وتصديرها للعالم وكسر الاحتكار الذي كانت تمارسه حكومة الاحتلال في وسائل الإعلام الرئيسية في بعض الدول. وبالتالي هذا الزخم الشعبي هو نتيجة للمشهد الذي رآه، وهو نتيجة للتعاطف الجارف مع القضية الفلسطينية، والمؤسسة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية هي التي قامت بتوظيف هذا الزخم الشعبي وتحويله إلى مطالب سياسية تجلت خلال الأشهر الماضية باعترافات تاريخية بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول التي كانت تعتبر تاريخيا من الدول الراعية والحليفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي أنا قد أختلف معك في وصف الجمود. نحن لا نرى جمود سياسي، نحن نرى تطور سياسي هام متدحرج ومستمر سيقود في النهاية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلى تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا، أولا في وقف تلك الجرائم وبالتوازي مع تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية.
0: هناك مطالبات شاهدنا أيضا في الشارع الألماني بعقوبات، فرض عقوبات على إسرائيل بحق الجرائم التي ترتكب ما زالت بحق شعبنا، وقطع العلاقة الألمانية مع إسرائيل لجعلها في عزلة دولية. لنقول
1: الشارع الألماني وفقا لاستطلاعات الرأي يؤيد القضية الفلسطينية ويعبر عن تعاطفه مع القضية الفلسطينية ويستنكر بعبارات لا تفسح مجالا للشك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. هذا إلى جانب المواقف الواضحة التي تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني الألماني، عن المؤسسات الثقافية والأكاديمية وغيرها من حركات شعبية واتحادات. هذا كله إلى جانب العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، والذي دفع إلى تطوير الموقف الألماني إزاء عدد من القضايا الهامة، والتي نأمل أن تستمر بالتطور بما يوظف الأدوات المتاحة لدى سواء لدى ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
0: وإحنا شاهدنا فعليا جهود دبلوماسية ألمانية لحث الاتحاد الأوروبي فعليا لأخذ موقف موحد ضاغط على دولة الاحتلال. ولكن أريد أن أتحدث أيضا سعادة السفير، هناك تعليمات كانت واضحة لكافة السفراء من وزارة الخارجية بالعمل على التصدي لقانون إعدام الأسرى. اليوم هذا القانون دخل حيز التنفيذ بحق أسرانا في السجون الإسرائيلية. أهمية اليوم تدويل قضية أسرانا بحراك دولي دبلوماسي شعبي لتصبح قضية رأي عام، والضغط لوقف هذه الجرائم وهذا القتل الذي سيصبح رسميا بحق أسرانا.
1: مرة أخرى الحراك الدبلوماسي في ألمانيا هو جزء لا يتجزأ من عموم الحراك الدبلوماسي عبر قارات العالم الخمسة التي تتم بموجب توجيهات فخامة السيد الرئيس والتعليمات التفصيلية التي تصدر من وزارة الخارجية وفي مقدمتها وزيرة الخارجية معالي الدكتورة بارسيانا كابيكيان. والتعليمات واضحة عبر كافة المراحل بأن قضية الأسرى هي قضية أولوية ومركزية على السفراء وعلى السفرات في مختلف القارات، التحرك الدائم مع الدول المضيفة فيما يخصها. أيضا عندما شرعت إسرائيل بإقرار قانون إعدام الأسرى، هذا القانون الإجرامي العنصري الهمجي، كانت التعليمات مكثفة وواضحة ويومية حول ضرورة التحرك لفضح هذا القانون ولتوفير الحماية لأسرانا أولا من هذا القانون، وثانيا أمام الانتهاكات الجسيمة اليومية البشعة التي يتعرض لها أسرانا في سجون ومعتقلات الاحتلال. فبالتالي قضية الأسرى هي قضية مركزية في التحرك الدبلوماسي الفلسطيني، ولعل المواقف الدولية من مختلف دول العالم بما في ذلك من التي صدرت من ألمانيا حول قانون إعدام الأسرى والتعذيب الذي يتعرض له أسرانا في السجون هو أيضا نتاج لهذا الحراك السياسي والدبلوماسي المكثف.
0: اليوم أصبح الفضاء الرقمي سعادة السفير ساحة سياسية فعليا مؤثرة. أهمية الدبلوماسية الرقمية وتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية،
1: دون أدنى شك بأن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت الدور الأكبر في فتح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، جريمة التطهير العرقي في كل مكان، لأن وسائل التواصل الاجتماعي كسرت الاحتكار الذي كانت تمارسه وسائل الإعلام الرئيسية في الكثير من دول العالم، والتي كانت تنتهج نهج تبني الرواية الإسرائيلية الزائفة بما تحتويه أيضا من معلومات مضللة ثبت سيفها، والهدف منها كان التشهير بالشعب الفلسطيني وشيطنة الشعب الفلسطيني. إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا هاما جدا في الوصول إلى كل بيت.
0: صحيح.
1: وأيضا كان للدبلوماسية الفلسطينية وللمؤسسة الرسمية الفلسطينية بشكل عام دور كبير في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الحقيقة وفي تفنيد الروايات الزائفة التي سعى الاحتلال الإسرائيلي عبر أجهزة الهسبرة المنتشرة في عدة في مختلف دول العالم، لعبت دورا رئيسيا في تفنيدها وفي إثبات زيفها وفي كشف الحقيقة كما هي. نحن لا نبالغ فيما ننقله للعالم، لأن الصورة حقيقة ما يجري في فلسطين لا يمكن أن يكون هناك مستوى أبشع من حقيقة ما يجري.
0: دائما كنا نقول لو كان عام 48 نكبتنا الأولى، من ينقل هذه الرسالة وهذه الجرائم للعالم لما وصلنا إلى نكبتنا اليوم التي يعني نحن في الذكرى فعليا لهذه النكبة. ولكن يعني ما تحاول إسرائيل فيه تأكيدا لما تحدثت به سعادة السفير هي اليوم تستخدم الذكاء الصناعي لفعليا إيصال أكاذيبها للمجتمع الدولي. وهنا أتحدث عن أهمية الوسائل فعليا والاستراتيجية التي تقوم عليها السفارة وسفارات دولة فلسطين أيضا بالمتابعة مع الأكاديميين والجامعات والطلاب وجيل الشباب الذي فعليا هو اليوم له صوت يصل للعالم عبر هذه الفضاءات
1: دون أدنى شك. ووسائل التواصل الاجتماعي أخت فلسطين كما أسلفت هي التي لعبت دورا هاما ومركزيا في كسر الاحتكار الذي كانت تمارسه وسائل الإعلام الرئيسية التقليدية التي تبنت قبل وبعد حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، التي تبنت الرواية الإسرائيلية بكل ما تحتويه من زيف ومن تضليل. ومن هنا لابد من تسجيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المعركة، معركة كشف الحقيقة وتفنيد الأكاذيب، سواء من مجتمع مدني حتى من صحفيين من أكاديميين ومن مواطنين عاديين الذين تحولوا إلى ناقلين للحقيقة بين ليلة وضحاها. دون أدنى شك السفارات في مختلف دول العالم تعمل بشكل مكثف مع مختلف القطاعات ومكونات المؤسسات أو المجتمعات، من أكاديميين لمجتمع مدني لصحفيين وأيضا مع جيل الشباب لرفع الوعي إزاء القضية الفلسطينية. ولكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حتى في أكثر الدول ترددا وتحفظا فيما يخص عندما يتعلق الأمر بمواجهة إسرائيل، ترى الرأي العام بغالبيته الجارفة تؤيد القضية الفلسطينية. لم تفلح أجهزة التضليل الإسرائيلية في تضليلها، بل في النهاية انتصرت الحقيقة وانتصر الضمير الإنساني.
0: أكيد في ظل ما يعيشه شعبنا، في ظل ما هذه الجهود وهذا هذا الحراك اللافت فعليا الذي شاهدناه في التغيير أساسا في الرأي الرسمي والشعبي في كافة الدول فعليا سعادة السفير. ولكن أريد أن قبل أن ننهي هذا اللقاء أن تقول لنا ما المطلوب دوليا فعليا اليوم؟
1: تطبيق القانون الدولي. نحن لا نطلب من دول العالم سوى تطبيق القانون الدولي، تطبيق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وإسرائيل ترتكب كل جريمة تنص عليها أو تجرمها القوانين الدولية، باتت إسرائيل ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. كل الذي نطلبه ووقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وقف الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا، والانتصار للحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية للشعب الفلسطيني تماما مثل الحقوق التي أقرتها لباقي شعوب العالم، في مقدمتها إنهاء الاحتلال وممارسة وحماية حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة الحرة السائدة بعاصمتها القدس الشرقية
0: إن شاء الله قريبا. ونشكرك سعادة السفير على كافة الجهود المبذولة فعليا لإيصال الرواية الفلسطينية الحقيقة الواقع وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
1: لا شكر على واجب، هذا واجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي.
0: أشكرك جزيل، أشكر سعادة السفير ليث عرفة سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا، كنت معنا في برنامج حراك دولي. شكرا جزيلا لك، ومستمعينا ومشاهدينا نصل لنهاية مشوار اليوم. أشكركم جزيل أشكر، كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر الزملاء سماح العرجة ورمزي أبو ظاهر. دمتم بكل خير.

من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى، الأسرى عهد لا ينكسر.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات والمستجدات الميدانية والمحلية والسياسية. قطاع غزة يئن تحت وطأة حصار الاحتلال ومنعه إدخال المستلزمات الغذائية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية. سموتريتش وزير مالية الاحتلال يوقع قرارا بإخلاء الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة بشكل فوري. وتوقعات بصرف أجزاء من رواتب الموظفين بداية الأسبوع المقبل. هذه الملفات وأخرى نتابعها وإياكم في أحداث اليوم، لكن في البداية نكون مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميل وديع شحادي. مساء الخير وديع.
3: مساء النور لك زميل محمد. أهلا بكم سيداتي وسادتي. يصيب صيادان بنيران بحرية الاحتلال قبالة سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم، كما أصيب مساء اليوم عدد من المواطنين بجروح في حي الزيتون في شرق مدينة غزة. وكان قد استشهد شاب مساء أمس بقصف للاحتلال على خان يونس جنوب القطاع. حذرت الإغاثة الطبية من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة نتيجة للدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، فيما تعمل الأجهزة المتبقية بقدرات محدودة. تواصل بحرية الاحتلال عمليات اعتراض سفن أسطول صمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت مئات الناشطين المشاركين في رحلة نحو قطاع غزة. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن اعتراض قوات الاحتلال لسفن أسطول صمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. في المحافظات الشمالية قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال سموتريتش أنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفارعة في محافظة طوباس وشرعت بحملة اعتقالات. وفي رام الله والبير اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة واستولت على منزل وحولته لمركز تحقيق ميداني، كما وهدمت قوات الاحتلال عزبة في قرية رنتيس في رام الله صباح اليوم. في بيت لحم دمر المستعمرون اليوم شواهد قبور في قريتي كيسان والرشايدي، إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من مختلف المحافظات. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني أن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس بهدف منع وجود أي عقارات فلسطينية مطلة على ساحة البراق. قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه أن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها لأن كنيسة الاحتلال صادق على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم بأسرى النخبة من قطاع غزة تتمتع بصلاحيات تشمل المؤبد والإعدام. قال مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن الاحتلال يواصل توسيع الاستيطان عبر الأوامر العسكرية واعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى تصاعد البؤر الاستيطانية خلال السنوات الماضية. إلى ذلك حذر مختص في شؤون الاستيطان حسن بريجية من تصاعد اعتداءات الاحتلال والإجراءات في بلدة تقوع، وأضاف أن الاحتلال صعد منذ أكتوبر لعام 2023 من الاستيلاء على أراضي المواطنين. إلى ذلك قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون سياسية عمر عوض الله إن المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال والاستيطان، ما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تقوم على توثيق الانتهاكات وتعزيز صمود المواطنين. شددت دولة قطر على أن الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان لمندوبة قطر في الأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. في لبنان استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون بقصف على بلدات، كما وأنذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. أعلن رئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش رفضه قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في خطوة ربطها بسياسات الحكومة الإسرائيلية والحرب المستمرة على قطاع غزة. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، وأكد مصدر باكستاني إلى أن إحراز تقدم أمر صعب للغاية. أخيرا في هذه النشرة يبقى الجو اليوم غيما جزئيا إلى صاف وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة دائما وأبدا، بأمان الله. نعود مرة أخرى إلى الزميل محمد أبو الرب.
2: شكرا جزيلا وديع، وأهلا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام في متابعة ملفات أحداث اليوم. في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72772 والإصابات إلى 172707 إصابات منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر من العام 23، في وقت واصل فيه الاحتلال استهداف أبناء شعبنا بإطلاق النار وأيضا عمليات الاستهداف والقصف في أنحاء متفرقة من القطاع. كان 9 مواطنين استشهدوا في الساعات الأمس وأول أمس نتيجة استهدافات في خان يونس ومدينة غزة، فيما استهدف الاحتلال مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة. معنا لمزيد من التفاصيل عن التطورات الميدانية في قطاع غزة مراسلنا شادي الباز. شادي، مساء الخير.
4: مساء الخير لك محمد والسادة المستمعين.
2: آخر المستجدات لديك؟
4: نعم، يعني بالتأكيد ما زال الوضع الميداني خطير في قطاع غزة، خاصة مع تحليق هذه الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. كان هناك أيضا تحليق للطيران الحربي في قبل يعني تقريبا 3 ساعات. هذا الطيران كان يجوب أجواء القطاع بشكل مكثف، ويعني الأوضاع ميدانيا تبدو أنها خطيرة للغاية في ظل هذا المشهد الصعب. أصابت عدد من الصيادين بإطلاق زورق الاحتلال نيران رشاشات على هؤلاء الصيادين في بحر غزة، يعني إطلاق نار من قبل أيضا الزورق الحربية على شواطئ مدينة خان يونس. هناك عدد من الانفجارات كانت مع ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم في امتداد المناطق الشرقية، وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال في هذه المناطق. أيضا كما تحدثنا ربما مع صباح هذا اليوم محمد، تطور خطير بأن الاحتلال يطلق أوامر إخلاء لمناطق سكنية خاصة في محافظة شمال القطاع ومحافظة خان يونس. هذه المناطق هي مناطق خيام، يقوم بقصف هذه المناطق ولا يوجد يعني أسباب واضحة لمثل هذا العمل، إلا أن الاحتلال يحاول أن يزيد من عمليات التصعيد بشكل كبير جدا في قطاع غزة في ظل هذا المشهد الميداني الصعب الذي يرتقي فيه يوميا عدد من الشهداء نتيجة لهذه الاستهدافات التي يقوم بها هذا الاحتلال. معنى أن لا يوجد شهداء خلال الساعات الماضية، ليس بأن الاحتلال لا يريد أن يقوم بمثل هذه الأمور، ولكن كما تحدث محمد يعني حالة الهدوء لا تعني شيء في ظل هذا المشهد وفي ظل ما يقوم بهذا الاحتلال، وربما محمد يعني تسمعون هذه الطائرات المسيرة التي يعني هديرها يبقى كل تقريبا يعني ثانية في قطاع غزة، ولا يمكن أن تتوقف هذه الطائرات المسيرة. ويعني كما أتحدث دائما الأوضاع الميدانية تبقى خطيرة، في أي لحظة قد يقوم الاحتلال باستهداف هنا أو هناك في ظل يعني الوضع الميداني الصعب. أيضا على الجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف، سواء يعني الاحتلال يبقى يماطل في موضوع الملف الإنساني، إدخال المساعدات، إخراج المرضى والجرحى، وأيضا إدخال العائدين إلى قطاع غزة في ظل أيضا وضع صحي صعب، في ظل وضع بيئي صعب، في ظل شلل كامل لمناحي الحياة إن صح التعبير في قطاع غزة. المواطنين يعني يحاولوا بكافة الطرق أن يديروا عجلة الحياة إلى الأمام، ولكن للأسف هذا تصطدم بجدار يعني من المشاكل الحقيقية التي خلفها الاحتلال نتيجة العدواني على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، ونتيجة طبعا للسياسات أيضا التي يتبعها حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بطبعا تحسين الأوضاع إن كانت على الجانب الإنساني أو حتى على الجانب الميداني، وانتحاب الاحتلال وإدخال يعني المساعدات بشكل أكبر، والسماح للمؤسسات أيضا بالعمل التي حتى هذه اللحظة يكبر يديها. وهناك مشاكل حقيقية يعني تلوح في الأفق، وهذه المشاكل ناتجة لما يقوم به هذا الاحتلال.
2: أشكرك جزيل الشكر شاد الباز مراسلنا في قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. نبقى أيضا في قطاع غزة، وكنا أجرينا لقاء مع دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة، والذي أيضا حذر من خطورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في ظل نقص المستلزمات الطبية وتحديدا أجهزة التصوير الطبي في المشافي.
5: هذا التقرير وضح المعاناة الكبيرة، ما تم تدميره من قبل الاحتلال هذه النسبة، وما تبقى للأسف يعني حتى الأجهزة المتبقية لم يجرى لها صيانات ولم تتم تغيير بعض القطع الغيار، الأجهزة تعمل بالطاقة البسيطة جدا، وهذا الأمر يعني يعاني منه السكان بشكل كبير. هناك دور كبير للتصوير ودور كبير للمواطنون الذين يحتاجون هذه الإشعاعات وهذه التصويرات. يعني للأسف عندما تذهب تشاهد أن الحجوزات إلى الأشهر لهؤلاء المرضى، قد يتوفى المريض وهو ينتظر صورة سي تي أو صورة ألتراسون. هذا الأمر أدى إلى يعني تفاخم في الأمر الصحي وزيادة معاناة المواطنون. هناك من المواطنين من يعني حالته الصحية ساءت نتيجة انتظاره لهذه الأمور التشخيصية المهمة فيما تعلمون.

0: أجهزة التشخيص هذه يرتكز عليها تشخيص المرض بشكل واضح سواء أجهزة الأشعة أو أجهزة المختبرات. لذلك هذه المعاناة أصبحت واضحة وأصبحت يعني مشاهدة من الجميع أن لابد من إدخال أجهزة جديدة، لابد من عمل صيانة حتى للأجهزة التي تعمل لها منذ 3 سنوات بدون صيانة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى بعض الأخطاء التي تخرج من هذه الأجهزة.
1: طيب دكتور، ما يتعلق الآن أيضا بنسب تتحدث عن قرابة 40,000 من المواطنين أصيبوا يعني عدوان الاحتلال، وهناك تأثر على حياتهم ونمط حياتهم سواء أصيبوا بالشلل بإعاقات ما طبيعة ذلك أيضا؟
0: صحيح، يعني هناك فئات كاملة أعيقت ولها مشاكل كبيرة. هذه الإعاقات أدت إلى، وخاصة عندما نتحدث عن رب أسرة، هذا المعيل الذي كان يعيل أسرته بشكل محترم وبشكل كريم، الآن هو يحتاج إلى من يعيله، وهذا الأمر للأسف أدى إلى مشاكل اجتماعية كبيرة سواء في الأسرة أو خارج الأسرة، وهناك تفكك كبير لحالة هذه الأسرة التي كانت تعيش بكرامة، الآن تحتاج إلى معيل وتحتاج إلى طعام. وكما تعلمون وكما ذكر التقرير زميلنا المحترم أن هناك احتياج كبير للطعام والأكل، وهناك توقف سواء من المطبخ العالمي أو حتى من المساعدات التي كانت تدخل. الآن المواطنون يشعرون بخذلان كبير، المساعدات التي كانت تدخل بشكل دائم سواء من جميع المؤسسات أصبحت الآن معدومة. عندما نتحدث عن مساعدة كل 2 أو 3، ماذا تعمل هذه المساعدة لأسرة تتكون من 10 أفراد ولا يوجد معيل؟ هذا الأمر أدى إلى مشاكل كثيرة، كما نشاهد أن هناك يوميا مشاكل وهناك يوميا حالات قتل، ونتيجة هذا الضيق الكبير الذي يحدث داخل المجتمع الفلسطيني.
1: أيضا انتشار الأمراض في ظل أيضا انتشار القوارض، يعني كثير من المواطنين يتحدثون عن انتشار القوارض والفئران تحديدا في خيامهم، ما مدار ذلك على صحتهم الآن؟
0: صحيح، يعني هذا الأمر الخطير الذي منذ فترة محزن، لأن هناك أعداد هائلة وكبيرة من هذه القوارض التي انتشرت بشكل كبير، وما يدخل من مبيدات وما يدخل من سموم لا تكفي لهذا الأمر. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية كبيرة. هناك تقرير قبل أكثر من 10 أيام 15 يوم من منظمة الصحة العالمية، هذا التقرير يتحدث عن إصابة 17,000 وما يزيد من المواطنون سواء بالبعوض أو بالقوارض. هذا الأمر الخطير الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة وينتج عنه أمر صحي غير جيد، هذا كله بسبب هذه القوارض. هذه القوارض تعيش بين السكان، يعني تلوث أكلهم، تلوث ملبسهم، تلوث أغطيتهم، هذا أمر يعني غير طبيعي، ولذلك لابد العمل سريعا لإنقاذ هذا الوضع، ونحن مقبلون على فصل الصيف، وهذا الأمر الخطير قد ينتج عنه وباء، قد ينتج عنه أمراض لا تحمد عقباها. هذه الأمراض يعني الأوضاع الصحية أوضاع صعبة جدا، والإمكانيات الطبية إمكانيات ضعيفة جدا، وإن نتج لا سمح الله أي شيء صحي غير سليم ستنتج عنه كوارث صحية كبيرة في غزة.
1: نعم، أيضا قضية مغادرة الجرحى والمرضى عبر معبر رفح في ظل الآلية المتبعة وإغلاقه بشكل متكرر من الاحتلال يزيد من معاناة من يحتاجون للعناية الطبية خارج قطاع غزة.
0: صحيح، يعني هذا الملف المعقد الصعب جدا الذي أصبح يعني ملف معقد، يعني يوم أمس كان مغلق اليوم سيفتح، وكم حالة ستخرج وكم حالة، يعني معاناة كبيرة. يعني أصبح المواطنون داخل قطاع غزة لا يعملون شيء كبير من الخروج للعلاج خارج قطاع غزة نتيجة الانتظار الكبير. يعني هناك مرضى لهم أكثر من سنة ومرضى لهم أكثر من أشهر طويلة ينتظرون، وللأسف حالتهم الصحية صعبة أصبحت، وخاصة يعني نحن نتحدث عن أمراض معقدة، يعني أمراض سرطانية، أمراض مزمنة، مصابين، حالات بتر، حالات شلل كامل، حالات كل هذه الأمور يعني لها مضاعفات خطيرة جدا، والتأخير في معالجتها يؤدي إلى مشاكل كبيرة. كل هذه المشاكل أصبحت واضحة، وهذا الأمر للأسف يعني الجميع يناشد ونحن نناشد.

0: المؤتمر الثامن لحركة فتح سيد منذر، وينظر إلى هذا المؤتمر فيما حمله من يعني توحيد للساحات في لبنان، في القاهرة، في غزة، في رام الله، على أنه يعني كمشهد يوحد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه هي الرسالة: وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة الجغرافيا الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني. عندما قررت حركة فتح أن تنعقد مؤتمرها، حتى لو كانت هناك عقد وعصف الدواليب، لكنها قررت وقالت حتى لو كانت 4 ساعات ساحات إلى 10 ساعات، نحن سنعقد مؤتمرنا في أي مكان، لكن المركزية كانت في رام الله، وهذا مهم. كذلك في مدينة غزة، غزة المدمرة، غزة التي دمرها الاحتلال وعاشت أهوال يوم القيامة، كذلك هي عقدت المؤتمر في مدينة غزة في جامعة الأزهر. هي رسالة واحدة، رسالة أن حركة فتح أولا واحدة موحدة، وأن حركة فتح هي القادرة على توحيد الوطن، لأن نتنياهو لا يرغب أن يرى الوطن والجغرافيا الفلسطينية موحدة. هو يتبجح يوميا أنه استطاع أن يحتل 60% من أراضي قطاع غزة، وكذلك ويتبجح فيما يفعله المستوطنين في أراضي الضفة الفلسطينية. كل ذلك كانت حركة فتح حريصة على أن تعطي الرسالة الواحدة، وهي الوحدة الجغرافية والوحدة الوطنية، وكذلك وحدة النظام السياسي الفلسطيني. ونحن بعد هذا المؤتمر أن قرار واضح كيف سنوحد نظامنا السياسي ونمكن السلطة الوطنية من العمل في قطاع غزة، بالرغم مما حدث من تشكيل لجنة التكنوقراط بدعم الولايات المتحدة الأمريكية. نحن رحبنا وقلنا ترحيب المضطر، لكن مهم أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية هنا في قطاع غزة كما في السلطة الفلسطينية، وصولا إلى الحلم الكبير، حلم شعبنا في الحرية والاستقلال وأمن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
0: نعم، الاحتلال يحاول يعني فرض أمر واقع في قطاع غزة، استمرار يعني حصاره لقطاع غزة، واحتلاله أيضا لأجزاء واسعة، وربما وصل يعني ما يحتل الاحتلال أكثر من 63% في قطاع غزة الآن.
1: يعني أساسا الاحتلال كان هنا في قطاع غزة وانسحب وفتك المستوطنات. الآن نعم، هو فرض أمر واقع، غير في الجغرافيا الفلسطينية، ألزم وأجبر المواطنين على النزوع من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لمناطق الغرب. هذا حدث، لكن هل هذا سيدوم؟ هنا الرسالة الكبيرة التي يجب أن يسمعها كل مواطن فلسطيني، وخاصة الفصائل الفلسطينية اللي بتعطينا أحيانا تصريحات غير منطقية. نحن نريد وبشكل واضح أن ننتقل من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، عنوانها تثبيت وقت إطلاق النار والانسحاب من الخط الأصفر. شاهدنا أن هناك تقدم وليس تأخر، وليس عودة لحدود الرابع من حزيران. إذن هنا من يتحمل المسؤولية؟ الآن فتح جاءت لتقول بشكل واضح أن هي التي تريد أن تتصدر المشهد بعد المؤتمر الثامن، وعلى بعض الفصائل التي للأسف الشديد لم تعد لها القدرة على قيادة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وعلى ممارسة السياسة أساسا، لأنهم فشلوا سياسيا وفشلوا في كل المجالات، فعليهم أن يتنحوا جانبا. ولذلك هنا حركة فتح جهاد بهذه التوليفة الجديدة من اللجنة المركزية، وخاصة كذلك من المجلس الثوري، وأقصد هنا في قطاع غزة من الشخصيات التي تم انتخابهم. نحن الآن لا نريد أن نوجه اتهامات بقدر ما نريد أن ننقذ شعبنا. هناك في مشروع طرح، مشروع علني داخل المؤتمر، هو مشروع البقاء، كيف سنبقى في قطاع غزة وليس نذهب باتجاه التهجير. إذا كانت بعض الممارسات السياسية اللي بيستخدمها الآخر سيتم فيما بعد وبعد الأيام القليلة القادمة، ونحن نسمع التصريحات الإسرائيلية ونشاهد بعض التحركات للعدو الإسرائيلي في المناطق الشرقية، بالإمكان أن يتم اجتياح المناطق الغربية، على الجميع أن يفهم أن هذه الممارسة السياسية والتصريحات الغبية ستضر بنا وبشعبنا، لأنه نحن ندرك أن ما حدث في الحرب البرية كان جريمة بحقنا كفلسطينيين، وأن الذي يعني حاول أن يصد العدوان للأسف الشديد هو لم يستطع. ولذلك هذه الأمور وهذه يعني الصيغة التي أتكلم بها أعلم، لأنه هناك في تخوف كبير عن كل المواطنين، وأنا منذ أمس حتى اللحظة وأنا أسمع من المواطنين الذين جاءوا للتهنئة، أسمع منهم التخوفات الكبيرة. إسرائيل ستعود مرة ثانية للمناطق الغربية، وإذا عادت معناته سنعيش الكارثة مرة أخرى. على كل الأحوال نحن يعني سنبعث الأمل في نفوس شعبنا، وسنتمسك بمشروع البقاء في قطاع غزة. لن نغادر، وأنتم علمتم وشاهدتم لم نغادر أساسا منذ بداية الحرب حتى اللحظة، وهذا القرار هو قرار لكل مواطن فلسطيني. الآن إسرائيل تغير في الجغرافيا، تغير في الديموغرافيا، غيرت، ولا لماذا تم نقل المواطنين من بيت حانون إلى المناطق الغربية، ومناطق رفح إلى مناطق المواصي، ومناطق الشرقية إلى مناطق غرب مدينة غزة؟ كل هذا تغيير يعني ديموغرافي وتغيير جغرافي. عندما بتم يعني حفر خندق بطول 20 كيلومتر بعرض من منطقة بيت لاحيا وصولنا إلى منطقة تقريبا على ما أعتقد الوسطى، أنا شاهدت

0: منه في المناطق الغربية لمنطقة حي التفاح والسجاية. هذا تأكيد تغيير جغرافي، وهناك قرار عند إسرائيل واضح أنها تريد أن تعتبر حدودها هو الخط الأصفر، يعني منطقة شارع صلاح الدين من بيت حنون حتى رفح هي أراضي إسرائيلية أو تحت الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك في عقل إسرائيل تغيير، لكن ماذا في عقلنا نحن كفلسطينيين؟ هل سنتوحد؟ هل سنعطي المجال يعني لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا كما سنسمعه في القريب العاجل من بعض الفصائل لحتى اللحظة غير قادر على أن تتخذ قرار بمسؤولية وطنية وتتنحى جانبا وتعطي لمن هم أكثر في السياسة لمواجهة ما يحدث الآن على الأرض.
1: شكرا جزيلا للسيد منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلس الثوري والمتواجد في قطاع غزة.

0: وقع وزير مالية الاحتلال يتسلايل سموتريتش قرارا بإخلاء الخان الأحمر بشكل فوري، وجاء ذلك عقب مؤتمر صحفي قال فيه سموتريتش أنه تم إبلاغه بأن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم إصدار مذكرة اعتقال ضده وضد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وزعم بأن أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين إعلان حرب سترد عليه إسرائيل بإعلان حرب في المقابل، وقال بأنه سيهاجم كل هدف اقتصادي أو آخر للسلطة الوطنية قادر على استهدافه بموجب صلاحياته كوزير لمالية الاحتلال. معنا الآن السيد عيد خميس رئيس مجلس قروي الخان الأحمر. سيد عيد مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: إذن قرار ب يعني إخلاء الخان الأحمر بشكل فوري من قبل سموتريتش، ما تداعيات هذا القرار عليكم؟
1: تداعيات القرار الخوف لدى الأطفال، لدى الناس، لدى ترقب ما يحدث في الساعات القليلة القادمة. هناك تخوف من تنفيذ هذه القرارات لسكان هذه القرية.
0: كم عدد السكان الآن؟
1: عدد السكان هذه القرية 350، هو ما يقارب 38 عائلة.
0: 38 عائلة. طبعا تتعرضون لمضايقات بشكل مستمر من قبل الاحتلال.
1: هي القرية، هاي هي القرية الوحيدة التي تقع شرقي القدس في بادية القدس، وهي حاطوها الآن من جميع الاتجاهات بما يسمى فتية التلال، أربع بؤر استيطانية حوالينها من الشمال والشرق والغرب والجنوب.
0: نعم، هذه البؤر الاستيطانية الأربعة التي تحيط يعني في قرية الخان الأحمر، كيف يعمل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على التوسع، على الضغط عليكم للرحيل؟
1: الاعتداءات متكررة زي كل أبناء شعب الفلسطيني، لكن هذه القرية، على هذه القرية، لأن هي القرية الوحيدة في هذه المنطقة، زادت الاعتداءات جمة، هي سرقة ثروة حيوانية، منع الناس من وصول الرعي، منع الناس من وصول المياه، منع الناس من العمل في حتى الخروج، ساعات الخروج الناس إلى الأعمال، إلى الطريق الرئيسي الشارع رقم 1 الذي يربط بين القدس، يتم الاعتداءات على أي إنسان موجود على الشارع. فالاعتداءات متكررة، حرق بيوت، ما وعد ما شئت من الدرجات من الاعتداءات زي كل أبناء شعبنا الفلسطيني من الأغوار والشمال والجنوب.
0: طيب الآن قرار الإخلاء، يعني أنتم تخشون بأن يكون هناك تنفيذ فوري لهذا القرار، وبالتالي ما هو مصير العائلات؟ أين ستذهب؟ ما هو البديل عن الخان الأحمر بالنسبة لكم؟
1: هم لا يريدوا الخان الأحمر أخي، هم لا يريدوا أي فلسطيني من النهر إلى البحر، هذه السياسة. ولكن هذه القرية إلى أين؟ لا أحد يعلم، إلى المجهول، لا أحد يعلم إلى أين تذهب بها. كما حلم بيرس أو شمعون أو رابين قبله أن ينام شارون، ينام ويقوم ويلقى البحر البالع غزة، وهو يريد أن يحلم ويقوم ويكون، لن يكون هناك أي فلسطيني داخل الضفة الغربية كاملة.
0: شكرا جزيلا سيد عيد خميس رئيس مجلس قروي الخان الأحمر على هذه المعلومات. قال أيضا في متابعة هذا الملف دكتورة دلال عرقات عضو المجلس الثوري لحركة فتح. دكتورة دلال مساء الخير.
2: مساء الخير إلى جميع المستمعين.
0: أهلا بك. سموتريتش يعني بتوقيع قرار إخلاء الخان الأحمر الآن في خطوة هو يعتبرها بأنها تحدي لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي يعني تنوي إصدار قرارات أو أوامر اعتقال بحقه، ويصفها بأنها إعلان حرب. يعني مثل هذه التهديدات التي أطلقها سموتريتش، ماذا تشكل بالنسبة للواقع الفلسطيني وكيف يمكن مواجهة ذلك؟
2: شوف، يعني كل خطوات أو تصريحات سموتريتش غير مستغربة لرجل يعني هو يميني متطرف يؤمن بأدوات الغطرسة والهمجية، وبالتالي لما هو يشوف أن كل الثورات القانونية والدبلوماسية ضده في العالم كله، يعني إخراج مذكرات اعتقال لشخصه بالتحديد ضده، وبالتالي غير مستغرب هاي الإجراءات، محاولة فرض الحقائق على الأرض، فرض هاي السياسات العنصرية الهمجية المدججة بالقوة، مفهوم القوة، ولكن هاي الأمور أصلاً يعني غير مستغربة وغير جديدة. حتى بالموقع في الخان الأحمر بالتحديد، ولكن صمود الشعب الفلسطيني أثبت أن كل هاي المحاولات يعني لن تفيد لا سموتريتش ولا دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني باقٍ. وخلينا أحكي لك كمان، يعني الشعب الفلسطيني هاي موجود في كل أماكن توارد، من الخان الأحمر لمسافة اليسطى لغزة وكل مكان، بظل يعني برغم كل الظلم وكل الهجوم والعدوان والاعتقالات والإعدامات والحرمان والمنع، ولكن الشعب الفلسطيني صامد ويبعث أكبر رسائل حقيقية، يعني خاصة بعد انعقاد مؤتمر فتح الأخير يعني في رام الله، في لبنان، في مصر وفي غزة. يعني كل ما بحاول الإسرائيليين مهاجمة الشعب الفلسطيني، القضاء على حق تقرير مصيرنا، يثبت الفلسطينيون سياسيا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا أننا شعب متوحد، أننا شعب نواجه الاحتلال، وأننا شعب يسعى نحو التحرر وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتحقيق حقنا في تقرير مصيرنا. وبالتالي كل محاولات سموتريتش تبوء بالفشل بسبب صمود الشعب الفلسطيني، بسبب وحدة ولؤمة الشعب الفلسطيني. وكانت أكبر رسالة بالمؤتمر الفتح بأن الشعب الفلسطيني واحد، من قطاع غزة لمصر، الأسرى، اللاجئين، 14 مليون فلسطيني. يعني سموتريتش يواجه 14 مليون فلسطيني اليوم يحاول فرض الحقائق على الأرض، ولكن جميعنا نعلم أن محاولات فرض الحقائق هاي لن تغير الحقيقة الواقعة. يعني هاي كل المحاولات تعودنا عليها، ولكن سيتغير يعني ستستمر التطورات القانونية والدبلوماسية. وهذا دليل رد فعل طبيعي لشخص مثل سموتريتش.
0: نعم، وبموازاة يعني حالة الصمود دكتورة دلال، لا يمكن إغفال ما يقوم به سموتريتش على الأرض، أقصد هنا كمنظومة، ليس سموتريتش كشخص، من التوسع الاستيطاني، نشر البؤرة الاستيطانية. هو يتحدث اليوم في هذا المؤتمر عن 160 مزرعة زراعية أقامها، يقصد هنا بؤر الاستيطان الرعوية، وأكثر من 100 مستوطنة أقيمت في الضفة الغربية، وبالتالي أحدثت فعلا يعني تغييرا جغرافيا على الأقل على الأرض.
2: 100% نحن واقعيين، نحن كلياتنا شعب بنعيش تحت الاحتلال، كل يوم اللي بده يحرك فينا 10 كيلومتر بده يمر عن حدد او حاجزين. وحقيقة الاستيطان وحقيقة مصادرة الاراضي وحقيقة التهجير وحقيقة المشروع الاسرائيلي الكبرى، كلها حقائق واقعة على امام اعيننا. ولكن هذا لا يعني اننا استسلمنا، هذا لا يعني ان الشعب الفلسطيني تم تهجيره او يقبل بهاي المشاريع. يعني اسرائيل دولة احتلال، عندنا بنحكي عن احنا 76 عام من احتلال، مش عم نحكي عن شيء جديد. وبالتالي الرسالة بأنه كل محاولاتهم هاي الهمجية وفرض الحقائق على الأرض ستزول بإرادة الشعب الفلسطيني، صمود الشعب الفلسطيني. وأنا هنا لا أتحدث معكم شعارات، نحن باقون على هذه الأرض لأنه مؤمنون بدورنا في حماية الأرض وحماية وطن القضية الفلسطينية ومشروعنا التحرري، يعني من قطاع غزة لجنين للقدس لبيت لحم. مثل هاي الرسالة اللي بتقهر سموتريتش الفرض عليها من أرض الواقع. يعني نحن لسنا بحاجة لاتخاذ قرارات أو حتى التصريحات علشان إنه نرد عليه، وجودنا، بقائنا، استمرارنا في العمل السياسي، العمل الدبلوماسي والقانوني هو أكبر رد، وبإذن الله سيتم اعتقاله، وهذا ما يخشى.
0: نعم، أنت تحدثت طبعا، أشرت إلى عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، والذي ينظر له ك يعني انطلاقة جديدة متجددة في يعني في الواقع السياسي الفلسطيني. في الفترة المقبلة ما ملامح يعني التوجه الفتحاوي في مواجهة هذه الإجراءات، مواجهة هذا الصلف من قبل الاحتلال؟
2: شوف، أنا يعني لن
0: أسبق
2: الأحداث، ويعني سأنتظر عقد اللقاءات، ولكن بقدر أوجه يعني رسالة كلها تحدي وكلها إصرار وكلها أمل من خلال المخرجات اللي خرجت عن المؤتمر. يعني كان واضح جدا أنه خرجت مخرجات تليق بالشعب الفلسطيني، تمثيله المتنوع ليس فقط جغرافيا. أنا لا أطلع هون على الجغرافيا، أنا أتحدث عن الأدوات، عن التخصص، عن تمثيل أطياف الشعب الفلسطيني المختلف، من لبنان لتشيلي إلى غزة للأسرى. يعني كل هاي الفئات موجودة، والمرأة. خلينا نكون عن جد، يعني ما نجد حالنا كثير. أتمنى فعلا من هاي المخرجات ويعني التعاون والعمل مع كل زملائي وزميلاتي اللي راح يكونوا معاي في المجلس، أن نستطيع فعلا أن نقدم لكل مرأة فلسطينية وكل أم شهيد ولكل أسيرة أو أم أسير ما يليق فيهم من سياسات ومن إجراءات فعلية تتوازن مع تطورات الدبلوماسية. وهذا أتمنى أن نكون على العهد، لن أقدم يعني وعود أو تصريحات واضحة لأنه لم نعقد الاجتماعات الحقيقية الرسمية لحد الآن، ولكن بإذن الله سنوظف كل الأدوات الفكرية المعرفية الدبلوماسية والقانونية بالتوازي مع خطوات عملية تلائمها على أرض الواقع.
0: نعم، هناك كان يعني بعض الانتقادات وجهت للجنائية الدولية بأنها كانت يعني تماطل أو كان هناك تأخير في اتخاذ قراراتها بجلب يعني مجرمي الحرب بداية من نتنياهو ووصولا إلى سموتريتش للعدالة الدولية. الآن كيف يمكن تفعيل العمل الدبلوماسي والقانوني أيضا على المستوى الدولي بشكل أكبر حتى توضع هذه المؤسسات والدول كذلك أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية؟
2: شوف، العمل القانوني والدبلوماسي هو عمل تراكمي ويحتاج لجلد كثير، ويحتاج لتخطيط، يحتاج لفرق عمل، يحتاج لتخصص، ويحتاج لصبر. وبالتالي احنا لن نتوقع ان تتغير الحقائق يعني 180 درجة خلال يعني يوم او ليلة. واحنا مطلوب منا فلسطينيا ان نوظف كل ادواتنا وان نبني على الانجازات اللي تم تحقيقها. يعني لن احنا ما حققنا انجازات النصر، لسه الطريق طويل امامنا، والعمل اللي بنخرط في العمل القانوني وخاصه القانون الدولي يدرك ذلك تماما، انه عمل تراكمي. لا اقلل ابدا من القرارات اللي توصلنا لها او المذكرات الاعتقال اللي توصلت لها المحاكم، ولكن كل هذا اخذ جهد وبناء على خطوات تراكميه وتسلسليه، خليني احكي. وهنا بتزيد علينا المسؤوليه على مستوى القرار السياسي الفلسطيني بان نستمر بالبناء على ما تم التوصل اليه، وان لا نتوقف، وان لا ننهزم، وان لا نتعب. وهي رسالتي للجميع، ما نتعب. يعني البعض يعتقد انه بعد 3 سنوات من جريمه اعاده قطاع غزه انه اصبح لا يؤمن بالادوات القانونيه والادوات الدبلوماسيه، وانا هنا لا الوم المواطن الفلسطيني الذي يعاني بشكل يومي سواء كان بغزه او بالقدس او في كل اماكن توارد الشعب الفلسطيني، ولكن رسالتي انه يجب ان نوظف ونتحدى الاحتلال بكل ما نملك من ادوات. نريد قانونيين دوليين اقوى، نريد دبلوماسيين اقوى، نريد سياسيين اقوى، نريد للحق ونريد للدبلوماسيه ان تكون القوه الناعمه وليست الكلام الناعم.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتوره دلال عرقات، عضو المجلس الثوري لحركه فتح، على كل هذه الاضاحات، اشكرك جدا. أيضا في متابعة هذا الملف، أعرب الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن أمله في أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارات اعتقال فعلية بحق سموتريتش وبن غفير وكافة مجرمي الحرب الإسرائيليين بناء على ما قدم من ملفات من قبل دولة فلسطين منذ اليوم الأول لانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأيضا أشار إلى استمرار التحرك الدبلوماسي والقانون على هذا الصعيد.
3: يعني في واقع الأمر أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية. دولة فلسطين قدمت العديد من البلاغات حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيق جنائي، بمعنى أن الآن الأمور بيد المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. لذلك ليس من المستبعد أن تذهب المحكمة بعد أن قررت بشأن غزة وجلبت مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه السابق جالانت وطلبت أوامر اعتقال بحقهما، أن استكمال هذا العمل إلى الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية وخاصة من الوزيرين المتطرفين وحملت القضايا الإعدام والإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومنظومة الاستعمار الاستيطاني. لذلك ليس مستبعد بتاتا أن يكون هذا الأمر دقيق تماما، بالإضافة إلى أن المحكمة أخذت قرارات داخلية بألا تنشر ما تقوم به بسبب البلطجة التي تعرض لها المحكمة، بسبب الهجوم الذي تتعرض له المحكمة والقضاء ودولة فلسطين حقيقة كذلك بسبب اتباعها للقانون الدولي ومسار القانون الدولي باعتباره الأساس في مواجهة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والمرتكز إلى المساءلة والمحاسبة. لذلك لا يستبعد ذلك بتاتا، لأنه قلناها مسبقا أن من يخشى ألا يحضر إلى العدالة الدولية عليه ألا يرتكب جرائم حرب. وأعتقد أن جلب فقط هؤلاء المجرمين سموتريتش وبن غفير وبعض القيادات بين قوسين القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، هذا لا يكفي حقيقة، لأنه المنظومة بحد ذاتها قائمة على الإجرام وعلى القتل وعلى الدمار ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ما قدم حقيقة منذ عضويتنا في اليوم الأول إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
0: بل ربما هناك أيضا يعني تأخير ربما في هذه القرارات.
3: طبعا.
0: يعني يجب على المحكمة أن تكون أكثر سرعة في اتخاذ مثل هكذا قرارات.
3: نعم تماما، هذا متأخر جدا كما تفضلت، وهذا كان يجب أن يحصل مسبقا في جلب هؤلاء المجرمين، لأنه إحدى أدوار المحكمة هي في ردع ارتكاب الجرائم ضد الضحايا بشكل عام. يعني عندما حاولت إسرائيل، والآن تقوم إسرائيل في استعمارها وفي استيطانها للأرض الفلسطينية المحتلة، عندما حاولت أن تهدم المناطق الملاصقة بإيوان وغيرها من المناطق التجمعات البدوية الفلسطينية، كان إعلان المحكمة بأنها تتابع ذلك وأنها سوف تأخذ خطوات عملية لمحاسبة أولئك الذين يرتكبوا هذه الجرائم، دورا رادعا في ذلك الوقت باتجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نعم، التأخير، كنا نقول دائما أن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة، هي عدالة جزئية. مع ذلك ما زلنا نقول بأن المنظومة الدولية عليها واجب بأن تقوم بإنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني ولو بعد حين.
0: طيب دكتور، بعض الدول ما زالت يعني تتعامل بازدواجية في ملف فلسطين، وهي يعني حتى ربما القرارات الدولية لا تتجاوب معها، كقرارات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق. يعني كلماتكم لهذه الدول؟
3: يعني هذا فعلا المعايير المزدوجة هي تؤثر على كل المنظومة الدولية وليس فقط على فلسطين، ولكن نحن معنيين بالموضوع الفلسطيني لأنه يعني ينعكس مباشرة على حقوق أبناء شعبنا. نحن شاهدنا أن هناك بعض الدول التي حاول كذلك نتنياهو أن يدعي بأنه مرحب به فيها، ليكتشف بعد ذلك أن رئيس وزراء هذه الدولة يقول أنه إذا جاء سوف نعتقله. الأمور تتغير، الأمور لا تبقى على حالها، ونحن كدولة فلسطين والمحكمة بحد ذاتها كانت ترسل للدول التي كان يطير فوقها طبعا طيران رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، كانت تنبههم بأنهم قاموا بانتهاك لأحكام عضويتهم في المحكمة الجنائية الدولية. نحن نقول أن المجتمع الدولي عليه واجبات يجب أن يقوم بها، ودورنا كدبلوماسية فلسطينية هي في أن يلتزم العالم بهذه الواجبات وأن لا يتعامل بمعايير مزدوجة، لأنه الأثر أبعد من فلسطين، الأثر على كل المنظومة الدولية، وهذا ما نشهده اليوم عندما يتم قصف المدارس وقتل الأطفال في كل مكان في العالم تحت حجة إرساء الديمقراطية هنا أو هناك بحجج طبعا واهية. لذلك الاختبار الأعظم لهذه المنظومة هي القضية الفلسطينية.
0: الدول أيضا مطالبة دكتور بمحاسبة يعني مجرمي الحرب الذين يحملون جنسيتها، وبالتالي كان هناك عمل فلسطيني يعني مع هذه الدول لمحاسبة من يحملون جنسيتها ويرتكبون الجرائم كما يجري الآن في فلسطين.
3: يعني هناك الحراك الدبلوماسي والقانوني حقيقة متشعب، يعني لأنه الجرائم متشعبة الإسرائيلية، هناك جرائم، هناك متابعة على مستوى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون، هناك متابعات على مستوى المستوطنات وبضائعها والشركات العاملة فيها وتحويل كل هذه الشركات إلى مجموعة من المنظمات الإجرامية الإرهابية لوضعها على قوائم الإرهاب، هناك عمل على مستوى السياسي من أجل إنهاء الاحتلال وتطبيق إعلان نيويورك. بمعنى نعم هناك حراك كما تفضلتم على مستوى مساءلة فردية لمجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيها المستوطنين، إن كانوا حملة جنسيات مختلفة أو مرتزقة أو يعيشون في المستوطنات، هناك حراك كبير في واقع الأمر نتائجه سوف تأتي مجمعة من أجل أن تضرب في أسس هذا الاحتلال.
0: شكرا جزيلا دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. نتواصل وإياكم سمعنا متابعنا الكرام في ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. مجلس الوزراء حضر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وجدد مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وأشار مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم إلى أن وزارة المالية سوف تصدر بيانا تفصيليا حول صرف دفعة من الراتب قبل عيد الأضحى المبارك. وكنا قد أجرينا لقاء مع دكتور مؤيد عفاني الخبير المالي والمحلل الاقتصادي حول الوضع الاقتصادي وإمكانية صرف دفعات من الراتب، وكان له هذا الحوار.
4: نعم، يعني حسب ما أعلنت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي أن الجهود يعني مستمرة من أجل صرف نسبة الراتب ما قبل العيد. تقدير اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء يمكن أن يكون هناك يعني توضيح أكبر. يعني حسب ما هو واضح أن كمراقبين أن وزارة المالية تبذل كل الجهود الممكنة على الجانب الفني أو على جانب تجنيد الموارد من كل الجهات الممكنة، تسويات مع الهيئات المحلية، تسويات مع الشركات، مفاوضات وتسويات مع البنوك من أجل تأمين المبلغ اللازم لنسبة الراتب. أتوقع وأنا يعني أتحدث كمراقب أنه سيكون هناك يعني إعلان من وزارة المالية تتحدث فيه عن نسبة الراتب، عن موعد صرفه يعني خلال الأمد القريب.
0: نعم، يعني قراءتك أنت يعني بناء على تحليلاتك، كم يعني يمكن أن تكون النسبة؟ هل زي كما الشهر الماضي أم أنه سيكون هناك نسبة مختلفة؟
4: يعني حتى الآن تقديري حتى وزارة المالية في هذه المرحلة لا تتضح الصورة بشكل كامل. أستاذ محمد، هون ممكن المواطن الكريم يعني يستغرب، طب إيش تكونش واضحة النسبة أو المبلغ اللي ينصرف؟ حقيقة أستاذنا الكريم وضعنا معقد جدا، يعني عمليا الإيراد المحلي لا يكفي بأي حال من الأحوال لدفع نسبة الراتب، وبالتالي مضطرة وزارة المالية شهريا لخوض مفاوضات وتسويات مع شركات التوزيع، مع شركات القطاع الخاص، مع البنوك العاملة في فلسطين، مع الهيئات المحلية من أجل يعني توفير ما يمكن من سيولة نقدية لتحديد نسبة الراتب. فحقيقة بشكل عام يعني إحنا ظروفنا صعبة جدا، المقاصة كلها محتجزة، الدعم الخارجي في هذه الفترة يعني في أدنى مستوياته، وبالتالي يعني النهج كالتالي: ما يتوفر من إيرادات في الخزينة العامة سيكون لصالح الرواتب كأولوية، وهذا ما جاء به يعني قانون الموازنة العامة لعام 2026 عندما تم اعتمادها كموازنة طوارئ نقدية تقوم على التدفقات النقدية المتاحة. لذا تقديري أستاذنا الكريم والمستمعين الكرام والمستمعات أنه ما يتوفر لدى وزارة المالية من إيرادات من كل السبل اللي هي بتجند فيها أموالها وتجمع فيها أموالها سيتم يعني صرفها للموظفين وبالنسبة الممكنة. من الصعب تماما أنك تتوقع نسبة معينة، ولكن السياق العام هو سياق آخر شهرين وآخر 3 أشهر، يعني ما بتوقع أن يكون في شيء دراماتيكي في موضوع الرواتب.
0: نعم، بالنسبة لموضوع المقاصة تثار الكثير من يعني الأنباء حول موضوع المقاصة، وعلى ما يبدو بأنها يعني لا حل مرضي بالنسبة لفلسطين، وخاصة أنه هناك بعض الوسائل الإعلامية تحدثت عن احتمالية يتم تحويل أموال المقاصة لصالح مجلس السلام الذي تم الإعلان عنه وتشكيله من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: نعم، حقيقة هذا موضوع خطير جدا أستاذ محمد. أولا نتحدث بشكل موضوعي، إيرادات المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة، هي إيراداتي وإيراداتك، إيرادات دافع الضرائب الفلسطيني. لا يحق لأمريكا أو لإسرائيل أو لأي جهة كانت أن تتصرف بهذه الإيرادات الخالصة لنا. هي ليست منحة من إسرائيل ولا منحة من أمريكا ولا منحة من أي حد، بالعكس إسرائيل بدل إدارتها بتأخذ 3% من إيرادات المقاصة، وبالتالي لا يملك حق التصرف بالمقاصة إلا الشعب الفلسطيني، هي إيرادات خالصة. ما تناولت وكالة رويترز أو صحيفة هارتس الإسرائيلية عن وجود مباحثات أمريكية إسرائيلية لتحويل جزء من هذه الإيرادات لمجلس السلام في غزة هو خطير جدا، هو قرصني وسرقة لأموال الفلسطينية. وهون

0: محمد مهم نحكي بثلاث حقائق أساسية. الحقيقة الأولى إنه هاي أموال فلسطينية خالصة، أمريكا بتتبرع تتبرع من عندها، ما عندنا مشكلة لغزة أو لغير غزة، تتبرع من أموالها مش من أموالنا، أموال الشعب الفلسطيني. ثانيا سيد الكريم، السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة المالية لم تقطع بأي حال من الأحوال رواتب الموظفين في قطاع غزة أو التزاماتها تجاه قطاع غزة على مدار الحرب الإبادة كلها. يعني لما اتخذ الكبير الإسرائيلي قراره بخصم مخصصات غزة في شهر 10/2023، بقيت الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين في غزة. إذا بكرة نزل راتب أو الأسبوع الجاي على سبيل المثال نزل راتب في الضفة لموظف، رح ينزل لموظف السلطة الموجود في غزة نفس النسبة من الراتب. هي القضية الثانية. القضية الثالثة سيد الكريم وهي مهمة جدا، يعني قرار مجلس الأمن 2803 تحدث إذا مجلس السلام في إله موارد مالية من خلال البنك الدولي من خلال المؤسسة الدولية. الآن تركوا كل العالم وبدهم يجوا على إيرادات المقاصد الفلسطينية اللي يدوب إذا تم الإفراج عنها نقدر نتفكك من الأزمة المالية. فمنطقي الكلام هو فقط قرصنة أكبر، وتقديري إنه هاي خطط تموت ليش في الموارد للسلطة الوطنية الفلسطينية وحرمانها من حقوقها المالية من أجل تقويض الكيانية الفلسطينية. وقضية أخيرة أستاذ محمد، يعني مجلس السلام موجود في غزة من شهر 11 عمليا لحتى الآن شو عمل؟ يعني هل هناك إعادة إعمار في غزة؟ مثلا مطابخ بشف عليها مجلس السلام؟ هل هناك تخفيف من الحياة البائسة لأهلنا وأحبتنا في قطاع غزة؟ فهي قضايا أساسية نتحدث فيها، وتقديري أن الأوان أن يكون هناك حراك فلسطيني أكبر تجاه تحصيل حقوقنا خاصة المحتجزة لدى إسرائيل. يعني بمعنى شو الضامن أنه حتى الأشهر القادمة إسرائيل إن قرر ذلك ما تحولش من إراداتنا لمجلس السلام؟ ولو حقيقة إحنا ضامنين أنه هذا السلام بروح لأحبتنا وإحنا في غزة، يعني هاي بتكون مش قضية، ولكن يروح على مجلس السلام عشان يصرف على النفقات التشغيلية والإدارية، أكيد هذا حق فلسطيني خالص ما بحق لا لأمريكا ولا لإسرائيل إنهم يتصرفوا بأموالنا.
1: طيب دكتور، في ظل هذه المعطيات والمؤشرات الاقتصادية، ونحن هنا نتحدث عن اقتصاد، ما يعني ما الفرص المتاحة أمام الحكومة في ظل هذه الظروف؟
0: يعني حقيقة وزارة المالية بذلت كل الجهود الممكنة من أجل يعني توفير كافة السبل والإجراءات لخلق إيرادات وترشيد النفقات. يعني كمراقب أنا أرى يعني الحراك الكبير اللي قادته وزارة المالية، تسويات مع هيئات محلية، تسويات مع شركات توزيع، بين قوسين حوكمة أكبر في ملف الضرائب، ترشيد النفقات. يعني النفقات التشغيلية تم تقليصها بشكل هائل جدا، نفقات السفر تم تقليصها بشكل كبير جدا، نفقات تطويرية تمويل خزينة عامة تم تجميدها. ولكن حقيقة سيد الكريم عشان نكون نتحدث بسياق علمي، كل هاي الإجراءات ممتازة وجيدة ولكنها لا تكفي لمعالجة الأزمة المالية، كون الأزمة جذرها سياسي وكونها أزمة هي ترتبط بشكل أساس في الحصار الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية من قبل إسرائيل.
1: كان هذا حديث الدكتور مؤيد عفان الخبير المالي والمحلل الاقتصادي في مقابلة أجريناها معه حول الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة، والذي أعلن عن أن وزارة المالية سوف تصدر بيانا لتوضيح نسبة الراتب وموعده قبل عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت كذلك الحكومة عن أن وزارة المالية سوف تصدر بيان توضيحي بهذا الشأن. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية أحداث اليوم من صوت فلسطين. شكرا لمن رافقني في هذا العمل، زياد صباح في التنفيذ والمتابعة، ديم رمضان في الإعداد، الهندسة الإذاعية هيثم شنابلي، والإخراج التلفزيوني رمزي أبو ظاهر. لكم تحياتي، أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة. في رعاية الله.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. من صوت فلسطين.
2: أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة البلد سالكة ومدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون سالك، عيون الحرمية أزمة بالاتجاهين، سلواديا برود سالك، سنجل سالكة وبوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، المهلل سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، جبع سالك، حزمة سالكة، عناتة سالكة، الزعيم سالك، العزرية أزمة بالاتجاهين، الطيبة أزمة وتفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، دوار تقوع سالك، النشاش سالك، مراح رباح سالك، المنشية سالكة، بني نعيم سالك، كرمة سالكة، ترقومي المصانع سالكة، زيف سالكة، فرش الهواء كثافة سير بالاتجاهين، رأس الجورة مغلقة، الفحص سالكة، دورة مغلقة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعترة سالكة وقراوة سالكة، حوارة سالكة، دوار طنيب سالك، تحت جسر أودلا سالك، مفترق جيت سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين سالكة، صرة سالك، الفندق سالك، بيت فوريك سالك للداخل، طريق البازان سالك، دير شرف سالك، عين شبلي كثافة سير باتجاه أريحة. شكرا لكم.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين،

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. إصابة صيادين بنيران بحرية الاحتلال في سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم. الإغاثة الطبية تحذر من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني في قطاع غزة. بحرية الاحتلال تواصل عمليات اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط. والمجلس الوطني يدين ويعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي. إصابة شاب برصاص الاحتلال على أطراف مخيم طول كرم. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم قرية المزرعة الغربية، وتهدم عزبة في قرية رانتيس في رام الله صباح اليوم. قوات الاحتلال تقتحم حي البالوع بمدينة البيري. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 11 مواطنا من مختلف المحافظات. المختص بشؤون الأسرى حسن عبد ربه يقول إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى من الضفة الغربية. المختص بشؤون الاستيطان حسن بريجي يحذر من تصاعد إجراءات الاحتلال والاعتداءات الاستيطانية. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يوقع على أمر بإغلاء منطقة الخان الأحمر شرق القدس فورا. تنفيذية منظمة التحرير تبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل. دولة قطر تشدد على أن الاعتراف بالنكبة هو أساس لأي حل سلمي للقضية الفلسطينية. استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين بقصف من الاحتلال على الجنوب اللبناني. إيران ترسل مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة. أخيرا يبقى الجو اليوم غيمجريا إلى صاف وحار نسبيا في معظم المناطق. بأمان الله.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم،
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: تستمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
2: تحيا فينا ونحيا فيها بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عبق الأرض وتراب الوطن. برنامج فيومي، برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج فيومي. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1. كما بإمكانكم أيضاً متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. وبالإمكان أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين. وكما عودناكم في برنامجنا نتحدث عن أهم القضايا المتعلقة بالبيئة الفلسطينية. اليوم نتحدث حول أثر الكسرات الإسرائيلية التي للأسف يتم تشغيلها في الضفة الغربية وأثر هذه الكسرات على البيئة الفلسطينية. الحديث أكثر نرحب بالمهندس بهجت جبارين، مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة. أهلا ومرحبا بك مهندس بهجت. أهلا بك. يعني دائما ما نسمع حول الكسرات والمقالع والمحاجر، إذا ما تحدثنا في البداية حول هذه المحاجر والكسرات وكيف تؤثر على البيئة الفلسطينية.
4: نعم، يعني هذا الاحتلال ومن ضمن ممارساته وسياساته منذ أكثر من 15 عام قام باللي هو نقل الصناعات الخطيرة والتي تشكل خطورة على الصحة وعلى البيئة وعلى الإنسان وعلى الأراضي في كافة، من داخل أراضي عام 48 إلى أراضي عام 67 وخاصة مناطق سي، ومن ضمن هذه القطاعات الصناعية قطاع الحجر والكسارات وقطاع الموارد الطبيعية. طبعا يعني هذا القطاع من أكثر القطاعات الملوثة للبيئة بكافة عناصرها، سواء البيئة الجوية أو البيئة الأرضية أو على كافة العناصر البيئية الحساسة مثل الأراضي الزراعية، المياه، المياه الجوفية، بالإضافة للمناطق المحمية ومناطق التنوع الحيوي وأثرها على البيئة بشكل عام وعلى الإنسان وعلى الصحة وعلى الكائنات الحية بكافة أصنافها.
3: إذا ما تحدثنا حول استغلال الاحتلال للأراضي الفلسطينية من خلال مصادرتها وبالتالي تحويلها إلى مقالع حجرية أو كسارات، كيف يتم استغلال هذه المقالع؟

0: وارد لصالح الاحتلال.
1: يعني لو بدنا نحكي في هذا القطاع ومن ضمن السيطرة على الأراضي بكافة يعني مواردها، يعني هو يسيطر على المياه ويسيطر على الموارد الطبيعية كافة في مناطق سي، وحاليا يعني بدأ يتمدد إلى مناطق بي وإي في بعض المواقع. طبعا يقوم باستغلال واستثمار مواردنا الطبيعية، وهذا خلافة لكافة الأنظمة والقوانين الدولية والأعراف الدولية التي تحرم على الاحتلال استخدام المصادر الطبيعية للدول المحتلة. طبعا يقوم باستغلال هذه المصادر لصالحه، ويقوم باستخراج الحجارة ويقوم بتصنيعها سواء للقطاع الإنشائي أو كحجر أو رخام، جزء منها يتم استخدامه في الأبنية والإنشاءات في أراضي عام 48، أو قطاع كبير منها يتم تصديره إلى دول الخارج تحت مسمى منتجات إسرائيلية. طبعا هذا استهلاك للموارد الطبيعية للأموال الفلسطينية، ومن ثم يعني يترك لنا الأثر السلبي في المناطق، وخاصة يعني مثل ما ذكرنا مناطق سي.
0: نعم، إذا تحدثنا حول هذا الأثر الذي تتركه هذه الكسارات، وإذا ما تحدثنا بخصوصية جودة الهواء التربة والمياه، كيف تؤثر هذه المخلفات والكسارات على البيئة الفلسطينية؟
1: نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي لديه أنظمة ومعايير مزدوجة في تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبيئية على المنشآت ما بين أراضي عام 48 أو المحتلة في عام 67. يعني هذه المنشآت وخاصة منشآت الحجر يعني لا يطبق الحد الأدنى من المعايير البيئية والاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة العامة في مناطق عام 67، ويترك المجال للمستثمرين. طبعا الحكومة الإسرائيلية هي من تقوم بتأجير هذه الأراضي إلى المستثمرين، ويترك المجال مفتوح للمستثمرين للاستثمار واستهلاك الموارد الطبيعية بدون تطبيق الحد الأدنى من المعايير، وبالتالي هي تعتبر أيضا مناطق كوارث طبيعية وكوارث بيئية نتيجة للانبعاثات الصادرة من هذه المنشآت، وخاصة الأغبرة المتطايرة. يعني من أكثر الآثار لهذه الكسرات والمحاجر هو تصاعد الأغبرة، وخاصة البي ام 2.5 والبي ام 10، هذه عناصر يعني تعتبر هي من ملوثات الرئيسية للهواء، هي عبارة عن الأغبرة المتطايرة، وهذا يعني البي ام 2.5 هي أو 10 هي قطر هذه الغبار أو البارتيكل أو المواد المتطايرة. فهذه المواد تخرج من هذه الكسارات وتنتقل، خطورتها أنها تنتقل مع حركة الرياح واتجاه الرياح، وتنتقل إلى عشرات بل قد تصل إلى مئات الكيلومترات، بل تلوث المنطقة والمحيط، وقد تكون عابرة أيضا للحدود وتسبب أمراض خطيرة، وخاصة الربو وأمراض الجهاز التنفسي. وخاصة إنه هذه المواد أثناء عملية تحركها أيضا قد يلتصق بها مواد خطيرة أخرى أو مواد متطايرة، غازات مثلا متطايرة أو مواد خطيرة أو كيميائية متطايرة أو الغازات الطيارة أو أنواع أخرى من الملوثات. وأيضا حتى عندما تسقط الأمطار تختلط هذه الذرات مع مياه الأمطار، تلوث المياه، تنتقل من مكان إلى آخر، تؤثر على الكائنات الحية بكافة أصناقها وأنواعها، تؤثر على طبعا البيئة البحرية وعلى المياه الجوفية وتلوثها.
0: وكذلك لا ننسى قطاع الزراعة الذي يتأثر فعليا بشكل مباشر بهذه
1: على المخرجات. القطاع الزراعي وخاصة الثروة الحيوانية، وأيضا هذه يعني التلوث من أسباب الرئيسية للصحة، سواء الصحة الحيوانية أو الصحة البشرية، وبالتالي هي من العناصر الرئيسية للتلوث، بالإضافة طبعا لبعض مخلفات هذه المنشآت أو المحاجر والكسارات، من يعني من مواد لا يتم استخدامها أو الزيوت والمواد التشخيم والمواد الخطرة للآليات والمعدات الثقيلة التي تعمل في هذه المواقع والتي يتم إلقاءها وسكتها إما في الأرضية أو في المناطق الفلسطينية، والتي تشكل أيضا خطورة وتصنف من المواد الخطرة الرئيسية أينما حلت وأينما صارت وأينما ارتحلت سواء في المياه أو من خلال التربة أو من خلال النباتات، وأثارها كبيرة جدا، بالإضافة إلى قطع التواصل الجغرافي. يعني عندما نذهب ونرى مناطق الحفريات لهذه الكثارات هي تقطع المناطق جغرافية عن بعضها البعض، يعني تعيق حركة الكائنات الحية البرية وحتى البشر، يعني تقطع التواصل ما بين المناطق والطرق الزراعية وتستولي على المناطق الرعوية بالإضافة للمناطق الزراعية بشكل عام، وتشكل حفريات أرضية عميقة جدا تشكل خطورة على الناس وعلى الكائنات الحية أيضا.
0: نعم، يعني إذا ما تحدثنا بهذا الجانب مهندس بهجت وحول الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه الكسارات على التنوع الحيوي في فلسطين.
1: نعم، يعني أول شيء عند ما يتم البدء في هذه المنشآت يتم القضاء على كافة أنواع الحياة البرية، سواء كائنات حية ثدييات أو زواحف أو طيور، وخاصة هذه المناطق يعني بالعادة تكون مناطق بعيدة نسبيا عن السكان وهي موئل للكائنات الحية بكافة أنواعها، وبالتالي تدمر الموائل للكائنات الحية سواء أعشاش أو أماكن تكاثر للكائنات الحية بكافة أنواعها أو بيوض أو ولادي أو أماكن بتجمعها أو طبعا أيضا طيور مهاجرة، قد تكون مناطق محطات استراحة للطيور المهاجرة وبالتالي تقضي عليها بشكل كامل، طبعا تقضي عليها ميكانيكيا بحيث تدمر موائلها يعني اللي هي مواقع ولادتها أو تعشيشها أو تفقيسها أو تفريخها، بالإضافة إلى مواقع التغذية والحصول على الغذاء والماء، بالإضافة للكائنات الحية الطيور المهاجرة أيضا تؤدي القضاء عليها، بالإضافة إنه عمليات التفجير وعمليات الطحن والتصنيع تصدر أصوات مرعبة جدا للكائنات الحية.
0: نعم، الضجيج الذي تصدر
1: أيضا من محيط المنطقة وليس على مستوى منطقة العمل، وهذا مما يؤثر أيضا على المشهد الحضاري والجمالي والطبيعي للمنطقة. طبعا هذه الكسرات تشوه المظهر الطبيعي والمشهد الجمالي بكافة مكوناته وعناصره من كائنات حية نباتية أو برية أو حيوية أو مناطق جغرافية وتشكيلات فخرية وغيره.
0: نعم، إذا ما تحدثنا حول المناطق الجغرافية مهندس بهجت وأكثر المناطق التي يمكن يعني أن رصدتموها يعني تتأثر بفعل هذه الكسارات.
1: يعني في هذه الكسارات موجودة في معظم مناطق الضفة الغربية ولكن تتركز بشكل كبير في منطقة الجنوب الفلسطيني، هنالك أكثر من 10 كسارات حاليا إسرائيلية في منطقة محافظة الخليل، يعني في منطقة الظاهرية ومحيط الظاهرية، منطقة إذنة، منطقة سعير، بالإضافة منطقة صوريب ومنطقة بيت أولى ومنطقة دورة والرمضين، كل هذه المناطق فيها كسارات إسرائيلية وفيها مناطق تحجير، بالإضافة لمناطق الشمال ولكن بدرجة أقل، يعني تعتمد على المناطق التي يتواجد فيها الحجر خاصة الحجر الرخام أو الحجر الذي يتم أو التشكيلات الصخرية التي يتم استثمارها في قطاع الإنشاءات.
0: نعم.
1: وبالتالي تتوزع هي في معظم مناطق الضفة الغربية ولكن بشكل أكثر وتركيز أكثر في منطقة الجنوب.
0: نعم، إذا ما تحدثنا حول الثمن الذي يدفعه المواطن جراء استخدام الاحتلال للأراضي الفلسطينية لهذه الكسارات، ونحن نعلم بأن القانون الدولي يمنع يعني أن يقوم الاحتلال باستخدام الأراضي لهذا الغرض.
1: نعم، يعني الكلف هي عالية جدا وفوق التصور والقدرة للتقييم، وخاصة الآثار الصحية، لأن معظم الآثار الصحية هي تكون بشكل غير مباشر ويصعب تقييمها وتقييم آثارها يعني ماليا، ولكن هي تؤثر بشكل عام على الفاتورة الصحية ككل في فلسطين. هذه الدرجة الأولى. فيما يتعلق باستثمار الموارد الطبيعية واستغلال المصادر وأثرها على التنوع الحيوي وعلى البيئة، أيضا هنالك كلف عالية فوق إمكانيات القدرة البشرية من حساباتها. يعني المظهر الجمالي عندما تسيء إلى المظهر والمشهد الطبيعي والمشهد الجمالي، أو تدمر الموائل للكائنات الحية البرية وهي تعتبر من المخزونات ومن الموارد الطبيعية التي لا تقدر بثمن، وهي رموز وطنية، مصادرنا الطبيعية هي رموز وطنية، وبالتالي لا يمكن تقييمها بمال. ولكن إذا بدنا نحكي عن التقييم المباشر المالي لاستثمار الموارد الطبيعية، يعني كان هنالك تقرير في عام 2016 17 لاستغلال الاحتلال الإسرائيلي للمصادر الطبيعية في أراضي عام 67، يعني يقدر بأكثر من 6 مليار دولار سنويا، من ضمنها قطاع الحجر والمياه وثروات البحر الميت. هذا في عام 2017، في ظل أنه كانت الموازنة الفلسطينية لا تزيد عن 4 مليار دولار. وبالتالي يعني هذه الجزئية، يعني في حال سيطرتنا على مصادرنا الطبيعية كصلبة فلسطينية لا نحتاج إلى تمويل دولي. وهذا الموضوع حاليا الأرقام أكبر وأعلى بكثير جدا. يعني تم أيضا عمل تقييم الكسارات العشرة التي تعمل في محافظة الخليل لاستثمارها من المصادر الطبيعية، وتم تقييم لها في عام 2019 لثمن كسارات أكثر من 300 مليون دولار سنويا، يتم استثمار مصادر طبيعية فقط في محافظة الخليل.
0: نعم، يعني الاحتلال يسمن صناديقه المالية بمئات ملايين الدولارات على حساب والفاتورة التي يدفعها الفلسطيني فعليا. نعم، من صحته وبيئته وموارده الطبيعية.
1: نعم، والأثر السلبي الذي لا يقدر بثمن ولا يقدر بمال، نحن ندفع فاتورته.
0: نعم، احنا نتحدث هنا عن صحة المواطن في هذه المناطق. إذا ما تطرقنا إلى الحلول والمقترحات التي يجب أن يتم العمل عليها فعليا من أجل الحد من هذه الكسارات والبقاء على صحة المواطن أولا.
1: نعم، يعني أول شيء فيما يتعلق بهذا الاحتلال، هذا الاحتلال لا يلتزم لا بقرارات دولية ولا بمنظمات ولا بقوانين ولا بغيره، ولكن يتطلب هو تكثيف الجهود الدولية وتفعيل المحاكم الدولية التي لا تتعلق بحقوق الإنسان والحق في الحياة واستغلال المصادر الطبيعية، وأيضا اللي هو انتهاك هذا الاحتلال لكافة الأعراف الدولية، وخاصة استثمار الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة ومواجهته بكافة المحافل سواء الدولية والأسرة الدولية بكافة تشكيلاتها، مع أيضا العمل على أرض الواقع بأن يقوم المواطن الفلسطيني بمحاولة يعني التواجد بكثافة ومن خلال تجمعات فلسطينية مكثفة لاستغلال أراضيهم وخاصة الزراعية، بحيث لا يتركوا المجال بشكل منفرد، يعني لا يعملوا فرديا ويقوم المستوطنين أو الاحتلال باستغلالهم أو بالسيطرة عليهم. وبالتالي العمل الجماعي والمقاومة الجماعية هي من الأسس الرئيسية في الحفاظ على الأراضي. يعني معظم المناطق الفلسطينية يستثمر الاحتلال عدم وجود المزارعين أو تخوفاتهم، وهنالك حق لهم من التخوفات لأنه لا يوجد شيء يحميهم، ولكن تواجدهم بشكل جماعات وبشكل جروبات واستثمار أراضيهم وزراعتها قد يحد من هذه

0: يعني الرسالة التي يجب أن تصل فعليا ذكرتها مهندس بهجت، وهي أن يبقى المواطن على أرضه وأن يستغل موارده بشكل صحيح. ولكن نحن نعلم بأن الاحتلال رغم كل ذلك يحاول أن يضيق على المواطن حتى أثناء تواجده في أرضه وأثناء تمسكه في أرضه، هي نوع من أنواع الضغط من أجل إجبار المواطن على ترك أرضه، ونوع من أنواع التهجير القسري أو الطوعي الذي يسعى الاحتلال إلى تنفيذه في
1: يعني
0: الضفة.
1: هذه رسالة مهمة جدا، يعني إحنا نحن نرى أن الاحتلال ومستوطنين يقومون بالاستفراد في المزارعين بشكل فردي، ولكن هنالك تجمعات بأعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين أو الخرب، يعني الأثر قليل جدا، أو استفراد المستوطنين فيهم يكون محدود جدا مقارنة مع الوجود الفردي سواء للمزارعين أو مربي الثروة الحيوانية.
0: وكذلك الجهات الرسمية والمسؤولية يجب أن يكون أيضا هناك تواجد فعليا ودور فاعل في هذا الجانب. مهندس بهجت، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. كنت معنا المهندس بهجت جبارين، مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، والحديث حول أثر الكسرات الإسرائيلية التي للأسف تعمل على أراضي المواطنين في كافة المحافظات، حيث أن هذه الكسرات تعمل بشكل واضح على تدمير البيئة الفلسطينية، والمواطن الفلسطيني هو من يدفع الثمن للأسف على حساب صحته وبيئته واقتصاده أيضا في ذات الوقت. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فيومي. الشكر للزميل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.
2: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. إصابات في استهداف الاحتلال لعدة مواقع في غزة وخان يونس. الاحتلال يعتقل عشرات النشطاء المشاركين في اسطول الصمود لقصر الحصار عن قطاع غزة. اللجنة التنفيذية منظمة التحرير تبحث المسجدات السياسية والميدانية، ومجلس الوزراء يحذر من خطر المجاعة في قطاع غزة. إلى الأنباء بالتفصيل. أصيب صيادان بنيران بحرية الاحتلال عند سواحل خان يونس صباح اليوم، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح في حي الزيتون في مدينة غزة. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة علماء الاحتلال على القطاع ل 72,772 شهيدا و 172,707 مصابين منذ بدء العدوان على القطاع. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش من انهيار الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، وأضاف أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع تراجع المساعدات الإنسانية.
1: هناك أعداد هائلة وكبيرة من هذه القوارض التي انتشرت بشكل كبير، وما يدخل من مبيدات وما يدخل من سموم لا تكفي. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية كبيرة. هناك تقرير قبل أكثر من 10 أيام 15 يوم من منظمة الصحة العالمية، هذا التقرير يتحدث عن إصابة 17,000 وما يزيد من المواطنون سواء بالبعوض أو بالقوارض. هذا الأمر الخطير الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة وينتج عنه أمر صحي غير جيد. هذا كله بسبب هذه القوارض. هذه القوارض تعيش بين السكان، يعني تلوث أكلهم، تلوث ملبسهم، تلوث أغطيتهم. هذا أمر يعني غير طبيعي، ونحن مقبلون على فصل الصيف. قد ينتج عنه وباء، قد ينتج عنه أمراض لا تحمد عقباها.
0: تواصل بحرية الاحتلال عمليات اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب وقامت باعتقال أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 مشارك، والعملية لا تزال مستمرة. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن اعتراض قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأكد أن السيطرة على السفن كانت تحمل رسالة إنسانية لكسر حصار عن قطاع غزة، يعد عملا من أعمال القرصنة البحرية واعتداء على حرية الملاحة. ودعا البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لفتح تحقيق دولي عاجل في هذا الاعتراض. في المحافظات الشمالية، أصيب ظهر اليوم شاب برصاص الاحتلال على أطراف مخيم طول كرم. وفي رام الله والبير، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية المزرعة الغربية واستولت على منزل وحولته لمركز تحقيق ميداني، كما وداهمت قرية رانتيس وهدمت عزبة في غرب رام الله. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا من مختلف المحافظات. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني أن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس. وأضاف الحسين الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم تحت تهديد الغرامات والسجن.
2: العقارات في باب السنس، هذا قرار متخذ بعد عام 67 مباشرة، هو عبارة عن مصادرة 116 دونم من أراضي البلدة القديمة. القرار متخذ في ذاك الوقت، ولكن ترك التنفيذ للزمن. يبدو أن الزمن بالنسبة لهم الآن قد حان. القضية قضية كبيرة، نحن نتكلم من المدرسة التنكزية مباشرة عند باب السلس الخاص الذي يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك باتجاه الغرب إلى تقريبا بداية تجمع الأسواق الثلاثة. هذه مجموعة كبيرة من العقارات تحيط في ساحة البراق من الجهة الشمالية، والهدف منها كان عندما حصلت المصادرة هو أمن ساحة البراق، أن لا يكون عقارات تطل على ساحة البراق يسكن فيها فلسطينيون. الموضوع كبير جدا، في آثار فيها المدرسة التنكزية والمدرسة التجتمرية والمكتبة الخالدية، آثار كثيرة جدا.
0: قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال سموتريتش أنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق المدينة القدس، ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. عقدت اللجنة التنفيذية منظمة التحرير اليوم اجتماعا في مقر المنظمة برام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، وجرى بحث المسجدات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأهمية الربط الدائم بين المؤسسات بين شقي الوطن وسبل إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة وبحسب قرارات الشرعية الدولية ومبادرة سلام العربية. قال المختص بشؤون الأسرى حسن عبد رب أن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، كما وصادق كنيست على إنشاء محكمة خاصة لما تسميهم بأسرى النخبة من قطاع غزة والتمتع بصلاحيات السجن المؤبد والإعدام لهم.
3: الأسرى يعيشون حالة من الجحيم، حالة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الحركة الأسيرة، أن يلتقي نحو 90 شهيدا ممن تم رصدهم وتوطيفهم في السجون خلال عامين نتيجة الاعتداء والتصفية المباشرة والاعتداء الجسدي ونتيجة الإعدام المباشر في عملية التحقيق نتيجة التعذيب أو بالإهمال الطبي المقصود والمتعمد، وبالتالي نحن أمام نماذج صارخة لجرائم مستمرة ومتواصلة غير مسبوقة، وهذا يدلل بأن الاحتلال الإسرائيلي قد طور من جراءاته وشرعنها ووضعها في نصاب قانوني من خلال قوانين الإعدام التي أقرت مؤخرا. هناك انتشار لمرض سكابيوس، هناك حالات مرضية تعاني من السرطان، تعاني من الفشل الكلوي، تعاني التهابات رئوية.
0: قال مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود إن الاحتلال يواصل توسيع الاستيطان عبر الأوامر العسكرية، حيث أقرت حكومة الاحتلال إقامة 103 مواقع استيطانية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن الاحتلال كثف من استهداف محافظة جنين مع إقامة 11 موقعا استيطانيا جديدا، مؤكدا المصادقة على مخطط لمستوطنة صانور لإعادتها كمستوطنة كاملة بعد 20 عاما من إخلائها. حذر مختص في شؤون الاستيطان حسن بريجي من تصاعد إجراءات الاحتلال في بلدة تقوع، وأضاف أن الاحتلال صعد الاستيلاء على أراضي المواطنين ومنعهم من الوصول إليها، وأكد أن جيش الاحتلال يقود هذه السياسات عبر الأوامر العسكرية ومصادرة الأراضي. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم في مدينة رام الله من خطورة تعرض نحو 1,600,000 مواطن في قطاع غزة لخطر المجاعة بشكل فوري نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض المساعدات، وطالب بتحرك دولي عاجل لتنفيذ برامج التعافي، كما ودع النقابات إلى وقف الفعاليات الاحتجاجية وتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام هجمة حكومة الاحتلال والمستوطنين. وأضاف مجلس الوزراء أن وزارة المالية ستصدر بيانا تفصيليا حول صرف دفعة من الراتب قبل العيد، كما واعتمد الإجازة من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء يوم السبت، كما ووجه باستكمال حملة ترقيم المواشي وحصرها لإثبات الملكية. في لبنان استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة وذلك عبر باكستان. المصدر الباكستاني أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب للغاية. أعلنت الولايات المتحدة تعزيز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخيرا في النشرة، يبقى الجو اليوم غيما جزيا إلى صاف وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد من أسعدي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة.
1: يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان القطراوي.
1: مستمعينا الكرام، وفي أقسام الطوارئ ومستشفيات القطاع لا تمر الحروب على الجدران فقط، بل تعبر داخل القلوب أيضا. هناك تقف النساء بملابسهن البيضاء أمام سيل لا ينتهي من الإصابات، يحملن الخوف في صدورهن لكنهن يخفينه خلف الثبات. وفي كل مرة كانت صفارات الإسعاف تصل، كانت هناك أم تترك قلقها على بيتها وأطفالها وتدخل إلى قسم الطوارئ لتواجه وجع الآخرين أولا. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأيادي البيضاء. نرافقكم اليوم مع حكاية الحكيمة علا الكتناني من قسم الطوارئ في مستشفى القدس بقطاع غزة. حكاية امرأة عاشت الحرب بين ضغط العمل وقسوة المشاهد وخوف الأم الذي ظل عقلها وقلبها معلقين ببيتها طول الوقت. فأهلا بكم.

0: يتحول قسم الطوارئ إلى عالم آخر، أبوابه لا تغلق وأصوات الألم لا تتوقف، والطواقم الطبية تصبح في مواجهة مباشرة مع مشاهد تفوق قدرة البشر على الاحتمال. كل دقيقة تحمل إصابة جديدة، وكل سرير يحكي حكاية مختلفة من الوجع.
1: والله أنا الصراحة أول ما اشتغلت يعني في القسم الطوارئ، يعني عاصرت كل الأحداث اللي هي أحداث الحرب، القصف، أحداث نت سريم، أحداث السرقة، أحداث يعني معظم أحداث الحرب اللي شفناها بالحرب كنا نواجهها في الطوارئ. كنا نتعامل مع جميع المرضى، مع جميع الفئات، مع كل اللي موجودين بالمجتمع. كانوا أحداث، كانوا من نت سريم، كانوا من حوادث طرق. يعني مثلا بكون عندنا مثلا متوافدين عدد كبير من المرضى اللي هي العادية، يعني التنفس، الزكام، الأشياء التانية. يجي أحداث نستثني الناس هاي، نقولهم يعني يستنوا شوي، نصبرهم برا على اكستنشن بيت، ونخلي الناس اللي أحداث والإصابات نتعامل معهم كأولوية يعني. وزي هيك كنا حسب الأولوية برضو كمان التعاون الأحداث، كنا نتعامل معهم حسب الأولوية. يعني الناس المحتاجة، يعني اللي عندهم لايف ثريتنينج، يعني الناس اللي بدها مساعدة أو أولوية، على طول نتعامل معهم قبل أي ناس تانية. ونشوف يعني حسب أنا وزميلي أو الدكتور الموجود بنقسم حالنا، مين هان محتاج أكتر رعاية، مين هان محتاج أقل رعاية، ونشوف مين نتعامل معه أكتر.
0: لم تكن الحرب فقط في الخارج، بل دخلت إلى تفاصيل العمل نفسه. قلة أدوات ونقص في الإمكانيات ومجاعة وإرهاق وتعب يتراكم يوما بعد يوم. لكن رغم ذلك كان على الطواقم الطبية أن تكمل.
1: والله من ناحية يعني الصعوبات كتير واجهنا صعوبات. من ناحية أول حاجة المواصلات، كيف أنا أجي على المستشفى، هذه أكتر صعوبة كانت تواجهنا. صعوبة ثانية في المواد اللي موجودة عندنا بالمستشفى، أحيانا ما كانت تكفي للمرضى، وأحيانا تكفي حسب يعني الإصابات اللي تيجي عندنا بتوافد إنها المستشفى. وكمان قصة كان الأكل والشرب أيام المجاعة كان كتير يعني عائق لنا، بين يعني تلاقي إنك تعطي ما تلاقي إشي يدخل إليك لجسمك، كان كتير هذا صعوبات يعني تحدينا. وعدد الكبير كان يفوت عندنا على المستشفى، زي ما حكيت لك بالأول كنا نصل أحيانا ل 600-700 حالة باليوم.
0: في الأزمات تظهر العلاقات الحقيقية بين الناس، وفي قسم الطوارئ لم يكن العمل مجرد أوامر ومهام، بل كان شراكة حقيقية بين الجميع في مواجهة الموت.
1: يعني مشيت الأيام الحمد لله، تعاون، والله كنا نتعاون مع بعض صراحة. يمكن أكتر حاجة شجعتنا أنه نضلنا في الأماكن، نعطي أكتر مجهود وأكتر قدر ممكن من الخدمة للمرضى، أنه إحنا كنا متعاونين بشكل كتير كبير مع بعض صراحة. يعني التعاون بيننا يعني إحنا علاقتنا بالأطباء كتير قوية، خصوصا فترة الحرب، لأنه أنا وياه بنكمل بعض تقريبا. إن أنا تعاملت مع المريض وهو يتعامل معاه، منخلص خدمة المريض بشكل سريع كتير، يعني أكتر ما أنه تكون أنا مش متعاون معاه. فكان إشي يعني كتير منيح أنه أنا متعاون أنا وياه، أنه مثلا نشوف المريض أنا أشوفه هو يكمل عني، هو ينسق للمريض إذا بده مثلا عناية خارجية أو عناية داخلية. فالتعاون مع بعض كان هو كتير مسهل العملية التمريضية أو العملية الطبية بشكل عام.

0: حكيمة داخل قسم الطوارئ، بل حكاية أم كانت تعيش الحرب مرتين، مرة داخل المستشفى ومرة داخل قلبها. كانت تقف أمام الإصابات بينما عقلها يذهب كل لحظة إلى بيتها وإلى من ينتظرون عودتها.
1: كل يوم كنت أترك أولادي فيه وأجي هنا على المستشفى، كانت لي قصة كبيرة في خيالي إنه ممكن يعني لا سمح الله إنه اللي بتوافدوا على يكونوا مثلا عفوا أولادي أو زوجي أو إخواتي. فكانت هاي المخاوف دايما دايما في بالي ودايما في قلبي إنه أي حد يجي يكون حد قريب إلي. فعشان كنت أخاف أتعامل مع المرضى بشكل كتير قوي، لأنه كنت خايفة يكون يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات إني أتعرض لهذه الشغلة اللي بتعرضوها للناس. فكنت كل ما أسمع مثلا قصف أو اغتيال أو حوادث أو أي حاجة أتخيل أنه مثلا أولادي صار لهم حاجة أو أطفالي، وخصوصا كمان أيام المجاعة أنك تروح سايب أولادك مجاعة تحت قصف، تحت أنك تركهم أحيانا مش مع حدا. فالأمامة كان زي ما حكيت لك قصة كبيرة تيجي ببالي أنه أنت تارك ثلاث أطفال. أنا عندي ثلاث أطفال، تارك ثلاث أطفال مجاعة تحت قصف. وأحيانا جيت هنا مرة أنا وزميلي كنت مداومة، فهددوا المنطقة اللي كان أولادي وزوجي فيها لحالهم. للأمانة يومها عشت يمكن أكتر رعب عشته في حياتي، إنه أنا ممكن في أي لحظة أفقدهم في أي لحظة. والحمد لله مرت على خير وهينا إحنا وياهم بخير وسلامة.
0: الحروب ترهق البشر، لكن بعض الناس يختارون أن يواجهوا التعب بالصبر والخوف بالقوة. ورغم كل ما مر بها لم تسمح على الكتنان للحظة ضعف أن توقفها عن الاستمرار.
1: ولا مرة يعني إجاني الفضول إني أحكي لا بديش أكمل، لا طول عمري يعني حتى في أصعب اللحظات اللي أنا ما كنتش قادرة أكمل فيها، لا فعليا كنت أقدر وأكمل فيها فعليا. هذا اللي صار معي يعني في لحظات ما كناش نقدر نقف على رجلينا من كتر الضغط، كتر الحالات وكتر الناس اللي بتجينا. وأحيانا إحنا كمان نتعذب من المرافقين أكتر من المرضى. فما بحكي لك كنا كتير كتير نواجه صعوبات بغض النظر عن هذه الصعوبات، إلا كنا نكمل وعادي نيجي الدوام الجديد كأنه ما شفنا صعوبات قبل هيك، نيجي نشوف صعوبات أكتر وعادي نكمل ونرجع تاني نشوف صعوبات أكتر وأكتر. فالأمانة من أول ما دوامت هان لحد الآن اتغيرت شخصيتي 100% من وراء هذه الأشياء. يعني يمكن من إنه حيجي بكرة يمكن أحسن، أو إنه هذه الأشياء اللي بقدمها ممكن تكون لسلامة أولادي، سلامة عائلتي، لسلامتي أنا. ممكن دعوة منهم تنقذ أولادي في خطر أنا ما كنتش متوقع إنه هم يطلعوا من هذا الخطر، والحمد لله مشيت.
0: بعض المشاهد لا تبقى بسبب الدم فقط، بل بسبب الوجع الذي يكشفه الناس في لحظات الإصابة. مشهد واحد قد يختصر حكاية شعب كامل يعيش بين الخوف والجوع.
1: والله هو يعني زي ما انت حكيتي مشاهد بتروحش من الذاكرة. يمكن هو أنا أول دوام إلي كان دوام في أيام نتسريم، الحوادث تاعت نتسريم كنت أنا مداومة فيها. كان هو أول ليلة لنتسريم وأول مريض إجانا أيامها تقريبا الساعة 12 بالليل. إجاني مريض وكان نفس عائلتي يعني قريبة، تعاملت معه وخلاص تمام. بعديها صار يتوافدوا أعداد كبيرة، من بينهم حج كبير كان حامل كيس طحين. حتى الآن ما بتذكر، حتى الآن يعني ما بتروح مني ذاكرته، كان راسه مفتوح على الآخر. فإجاني بحكي لي وبعيط الحاج، بحكي له إيش مالك؟ لو بحكي لي أخذوا مني الكيس الطحين وضايل معك إنه شوية أغراض يعني، وبعيط وبقول لي ومفتح راسي. فالأمانة هذا المشهد لحتى الآن ما بروحش من بالي. مشاهد تانية صعبة، ولكن هذا المشهد ضل في ذاكرتي إنه الحاج كان يعيط إنه ماخذين منه كيس طحين ويوم غرزناه وروح. هذا المشهد لحتى الآن يعني ما بروحش من بالي.
0: حتى بعد وقف إطلاق النار لم تغادر الحرب أقسام الطوارئ بالكامل. فالواقع ما زال مثقلا بالإصابات والتعب والاستنزاف التي تركته الشهور الطويلة.
1: احنا تعبنا صح، والحمد لله ان شاء الله هيك نلاقي جهدنا بالدنيا وبالآخرة، وبسلامتنا وسلامة أطفالنا وسلامة العائلة اللي بنحبهم. والأمانة قدموا أشياء ما حد كان قادر يقدمها، رغم المجاعة والحصار ورغم الأحداث، كل أشياء صارت تصير معنا، فأعطيهم ألف ألف عافية.

فقط، بل بقلوب تحاول أن تبقى ثابتة رغم الخوف والتعب والفقد. كانت هذه مستمعينا الكرام حكاية الحكيمة علا الكتناني، حكاية أم حملت مسؤولية بيتها في قلبها، وحملت في الوقت نفسه مسؤولية إنقاذ الآخرين. كل التحية للطواقم الطبية التي بقيت واقفة في أماكنها رغم كل ما مر بها. كنتم معنا في حلقة من برنامج الأيادي البيضاء، هذه تحيات فريق العمل. كنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية زميل محمود مشتهى، ومن الإخراج زميل محمد أبو سمرة. دمتم بأمان وأمن.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم. هنا صوت يحمل الحكاية والأمل. هنا صوت فلسطين. أحبك.

0: بلادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور. فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى: أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جرت آكل لحم مغتصبي.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. إصابة صيادين بنيران بحرية الاحتلال في سواحل مدينة خان يونس صباح اليوم. جهات طبية تحذر من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني في قطاع غزة. بحرية الاحتلال تواصل عمليات اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط. والمجلس الوطني يقول إن اعتراض الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي يمثل انتهاكا للقانون الدولي. إصابة شاب برصاص الاحتلال على أطراف مخيم طول كرم. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم قرية المزرعة الغربية وتحول منزلا لمركز تحقيق ميداني. وقوات الاحتلال هدمت عزبة في قرية رانتيس في رام الله صباح اليوم. قوات الاحتلال تقتحم حي البالوع بمدينة البيري. قوات الاحتلال تستولي على بناية في قرية الجبعي جنوب غربي بيت لحم. قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من محافظات الوطن. مختص بشؤون الأسرى حسن عبد ربه يقول إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية إصدار قرارات بالسجن المؤبد والإعدام بحق الأسرى. مختصون بشؤون الاستيطان يحذرون من تصاعد إجراءات الاحتلال خلال الفترة المقبلة. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يوقع على أمر بإخلاء منطقة الخان الأحمر شرق القدس فورا. تنفيذية منظمة التحرير تبحث المسجدات السياسية والميدانية. ومجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. دولة قطر تشدد على أن الاعتراف بالنكبة أساس لأي حل سلمي للقضية الفلسطينية. 6 شهداء لبنانيين بقصف الاحتلال على بلدات في جنوب لبنان. إيران ترسل مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة. أخيرا يبقى الجو اليوم غياما جزئيا إلى صاف وحر نسبيا في المناطق الجبلية. بأمان الله.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: يحبون الحياة
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونرقص بين شاهدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
2: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد، قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتيغ.
3: حلقة جديدة تجمعنا بكم على المحبة وصانعات المجد. لهذه القصص التحديات والصعوبات، لكن قصة اليوم عن امرأة إرادتها من حديد، منذ سنوات عديدة تجمع القوة ولا تبعثر الجهود، بل تبني هذه الجهود سلما للنجاح والتميز. إنها قصة سيدة أخذت على عاتقها العمل المتواصل داخل مؤسسة إنسانية مجتمعية. قصة اليوم جهاد أبو غوش، أمينة سر جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. حتى نتحدث عن هذه المرأة ونتحدث عن هذه الإدارة وهي أمينة السر في هذه الجمعية، عن التحديات والإنجازات، كونوا معنا وحلقة جديدة من صانعات المجد. إلى جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، ويسعدنا أن نلتقي السيدة جهاد أبو غوش التي انضمت إلي الآن عبر الخط الهاتفي. كل التحية دائما لك سيدة جهاد، وأهلا وسهلا فيك معنا عبر إذاعة صوت فلسطين.
4: يعطيكم ألف عافية.
3: إذن البداية يعني نتحدث عن اليوم العالمي للثلاسيميا ولهذا العمر الطويل المديد من جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا التي تركت هذه البصمة الواضحة على المرضى وعلى أهلهم، على الأطباء، على كل من يتعامل مع مرضى الثلاسيميا، على المجتمع المحلي. نتحدث عن البدايات، نتحدث عن كيف تم تذليل كل الصعوبات حتى بقي هذا الاسم مشعا ليس فقط لمرضى الثلاسيميا، نتحدث عن إنجاز طويل من عمر مديد. من هي هذه الجمعية وكيف تعمل؟
4: شكرا لك على المقدمة. صراحة جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا سجلت رسميا في فلسطين عبر وزارة الداخلية الفلسطينية وجهة اختصاص وزارة الصحة في عام 1996. بدأت أعمالها ما قبل التسجيل بشكل طوعي ومع مستشفى المقاصد، مع مجموعة من المبادرين والمتطوعين المهتمين في قضية الثلاسيميا، سواء أطباء أو مرضى أو أهالي مرضى وفني المختبرات، وبالتالي أطلقنا التأسيس والترخيص في عام 1996. قامت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في منذ بدايتها على المضي في الهدفين. الهدف الأول وهو رفع المستوى الصحي التوعوي في فلسطين حول مرضى الثلاسيميا وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والهدف الثاني رفع المستوى الصحي بين قوسين، رفع مستوى جودة حياة مريض الثلاسيميا في فلسطين. ومن هناك أطلقنا بعد تأسيسنا مخاطبات مجل عديدة، وكان أبرزها في عام 1997 برعاية وزير الصحة دكتور ريان زانون قد حصلنا على التأمين الصحي المجاني لمريض الثلاسيميا. يستطيع هذا المريض أن يتلقى الخدمة في مستشفيات الضفة الغربية، ومن هنا بدأنا التعاون كيف يمكن أن رفع المستوى الصحي لمرضى الثلاسيميا بإنشاء وحدات علاجية، وفعلا انشأنا وحدات علاجية على مدار نشأتنا في كافة المستشفيات الحكومية ترى مرضى الثلاسيميا. هناك أطباء وممرضين، وهناك برنامج توعي حول أهمية التبرع بالدم، برنامج مع المؤسسات كيف يمكن أن نقدم ما ينقص من الأدوية لصالح مرضى الثلاسيميا في الضفة وغزة. في الضفة صراحة كان هناك لدينا مقرات أيضا مجتمعية تعمل على جانب المركز الرئيسي في البيرة، كان يكون هناك هذه المراكز سواء في نابلس المركز المجتمعي في بلبوس الأوسط والمركز المجتمعي في بوركرم، كان يعمل نفس

0: في الجمعية ويعزز العمل في مع المؤسسات والأفراد في الشمال، وخاصة أن هناك ارتفاع في الولادات وهناك نسبة عدد المرضى أسباب زواج الأقارب كان في الخليل وأيضا في شمال الضفة الغربية. من هنا كانت لنا رؤية واضحة كيف يمكن أن نقف مع وزارة الصحة على أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وأطلق في عام 2000 بالتعاون مع ديوان قاضي القضاء أهمية الفحص الطبي والتعميم، وكنا قدرنا في 2000 إلى 2008 نقوم بالتعاون مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة على اعتماد الفحص الطبي قبل الزواج، ولكن تم تحويل هذا الفحص تماما في عام 2008 إلى وزارة الصحة لكي يكون كافة الفحصات التي تمر مع المواطنين في مديريات الصحة وبشكل معتمد ولا يكون هناك أخطاء وتحول إلى ديوان قاضي القضاء. كان هذا الإنجاز الثاني الذي سجلناه بعد التأمين الصحي. وفي عام 2013 استطعنا أن نسجل فلسطين عربيا ومحل وطنيا ودوليا الدولة العربية الثانية بولادات قريبة من الصفر، وعملنا على هذا البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية للثلاثين في حينه وبالتعاون مع الوزارات المختلفة لكي نعمل على إدخال في المناهج التوصية المواد التي تشير إلى أهمية الفحص ولا تعريف مرضى الثلاسيميا. وفعلا استطعنا في 2013 أن نسجل فلسطين في مؤتمرها الثالث أنها خالية من مرضى الثلاسيميا جدد، قريبة من مرضى الثلاسيميا جدد. تتارت التحديات وتتالت الإنجازات في برنامج الثلاسيميا، وكان من أهمها أن مريض الثلاسيميا كان معدل وفاة 8 سنوات، حاليا معدل مريض الثلاسيميا العمري 27 عام، وهذا من إنجاز. ولكن في ظل تراجع الخدمات الصحية المقدمة في وزارة الصحة وخاصة في غزة والوضع السياسي الراهن في تأثيره على الواقع العلاج المرضى الثلاسيميا ونقص الأدوية وغيره، للأسف أنه تراجعنا في خطين أساسيين.
1: يعني فريق غزة ما هي أخباره سيدة جهاد؟
0: اسمحي لي بداية أن التراجع كان في مؤشرين. أول شيء ارتفاع حالات الولادات الجديدة، سجلنا في السنوات الأخيرة ما يقارب 7 إلى 8 حالات، وهذا كان بالنسبة لنا غير مقبول، وبالتالي أعدنا التعاون مع اللجنة الوطنية للثلاسيميا وخضاب الدم للوقوف على مسببات الحالات الجديدة. وأيضا في الضربات المختلية، وأيضا هناك تراجع للأسف وفاة ما يقارب 60 مريض خلال عامين، مرضانا ليسوا بالأرقام، وبالتالي كانت هناك وقفة جدية كيف يمكن أن نعود مرة أخرى لتقديم الخدمة الأفضل لمريض الثلاسيميا. بالنسبة لغزة للأسف منذ بداية الحرب فقدنا 50 مريض، معظمهم كانوا ليسوا بالقصف، هناك 12 مريض فقط كان بالقصف، ولكن باقي المرضى كان نتيجة سوء العلاج ونقص العلاج ونقص التبرعات بالدم. اتهمنا مع البنك الدم الوطني برفض غزة بملاء تبرع بالدم مع البنك الدم الوطني في حملات التي أقيمت لصالح غزة، وأيضا قدمنا منحة دوائية علاجية للأسف أنها انتهت، وحاليا نحاول أن ندخل كمية أخرى من العلاج عبر منظمة الصحة العالمية لصالح مرضانا. لا يوجد علاج إلا كمية قليلة تدخل عبر منظمة الصحة العالمية. أدخلنا بالتبرع من خلال حملة رمضان العطاء حي 1500 فلتر لصالح مرضانا في غزة عبر منظمة الصحة العالمية. هنا جعلنا نقف مرة أخرى كيف يمكن أن يتلو برنامجنا البيان الصحفي، وكيف يمكن أن نحذر المؤسسات من ارتفاع الحالات، وكيف يمكن أن نحط مرة أخرى على أهمية المبادرة الذاتية للفحص الطبي، وأيضا نخاطب الوزارات المعنية والداعمين لرفض مرضانا في الأدوية، وخاصة مرضى الأنيميا المنجلية هناك نقص حاد في الهيدروكسيريا دواء مباشر لهم. فعمليا سوف يكون هناك 13 ستة 30 عام لتأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، سيكون هناك حملة فندريزنج بترفضها الفنون الشعبية لصالح مرضانا. كافة الحملة سوف تكون صالح مرضانا والجمعية لرفض النقص في العلاجات وما يلزم الجمعية. وبالتالي نشكر المؤسسات الداعمة مثل شركة حكومة المستحضرات الطبية وصندوق الاستثمار الفلسطيني وأيضا بنك الإسكان الذي شاهد على أنه يمكن أن نفذ هذه الحملة. ليس هي احتفالية بقدر ما هي عرض التحديات والإنجازات وكيف يمكن أن نعالج معا المعيقات. فهذا سوف يكون فندريزنج لصالح تمويل مباشر.
1: نقل راد يعني يكون هذا الموضوع يعني ناجح في من التخطيط والتأسيس، وبنفس الوقت نجاحه في رفض كل هذه التحديات وخاصة ما يتعلق الناحية المالية. رسالة بتحب توجهها لمجتمعنا المحلي سيدة جهاد في الختام؟

0: راح أسأل بادروا بالفحص الطبي قبل الزواج، لا تتركوا بادروا بالفحص الطبي، لا تتركوا أنفسكم الحين خطوة إجراء كتب الكتاب أو الخطوة، وأيضا المبادرة الذاتية بتبرع الدم وليس التعامل بفزعات والفتات، بل مرضى الثلاسيميا يحتاجون إلى تبرع دوري كل 3 أسابيع، فهم محتاجين إلى وقفة قرص، وإلى المؤسسات المجتمع المحلي لنقف على وقف الأدوية والعلاجات التي مهمة وضرورية لمرضى الثلاسيميا، كيف يمكن أن تساند في هذا الموضوع.
1: إذن أكيد يعني نفتخر بعملكم الدؤوب والمتواصل على الرغم من يعني ما طرأ من تحديات، لكن لا شك نؤمن دائما بأنكم ستتجاوزون كل هذه التحديات. سلطنا الضوء حول هذه المؤسسة المجتمعية جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. شكرا جزيلا سيدة جهاد أبو غوش، إلى اللقاء.
0: شكرا لكم، شكرا لكم كصوت فلسطين، شكرا لك بشكل خاص أنك متابعة جدية ومتابعة بشكل دوري لقضية الثلاسيميا.
1: نعم، إذن تحية نوجهها لكل هذه القصص وهذه المؤسسات الفلسطينية التي تسهم في صنع الأمل والتغيير داخل المجتمع. إلى اللقاء. وفي الختام نقول قصة امرأة وقصة مؤسسة ساهمت في صنع الأمل والتغيير داخل المجتمع. رافقتكم سحر الترتير في الإعداد والتقديم، هذه تحية دائما لكم من الزميل مهند قعدان في الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتا أجمع من كنوز الأرض

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية مفصلة، نبدأها بالعناوين. شهيد وإصابات في مدينة غزة. سموتريتش يوقع بإخلاء تجمع خان الأحمر في القدس. تنفيذية منظمة التحرير تبحث المسجدات السياسية والميدانية. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر في استهداف الاحتلال لمركبة قرب مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة نتيجة الدمار الذي طال القطاع الصحي، وأضاف أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع تراجع المساعدات.
1: هناك أعداد هائلة وكبيرة من هذه القوارض التي انتشرت بشكل كبير، وما يدخل من مبيدات وما يدخل من سموم لا تكفي. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية كبيرة. هناك تقرير قبل أكثر من 10 أيام 15 يوم من منظمة الصحة العالمية، هذا التقرير يتحدث عن إصابة 17,000 وما يزيد من المواطنون سواء بالبعوض أو بالقوارض. هذا الأمر الخطير الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة وينتج عنه أمر صحي غير جيد. هذا كله بسبب هذه القوارض. هذه القوارض تعيش بين السكان، يعني تلوث أكلهم، تلوث ملبسهم، تلوث أغطيتهم. هذا أمر يعني غير طبيعي، ونحن مقبلون على فصل الصيف. قد ينتج عنه وباء، قد ينتج عنه أمراض لا تحمد عقباها.
0: تواصل بحرية الاحتلال اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب وتمكنت من السيطرة على أكثر من 40 سفينة واعتقال أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 آخرين. قال المجلس رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن اعتراض قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأكد أن السيطرة على السفن تحمل رسالة إنسانية لكسر حصار عن قطاع غزة، يعد عملا من أعمال القرصنة البحرية، ودعا البرلمانات الدولية إلى فتح تحقيق في الحادثة. في المحافظات الشمالية أصيب ظهر اليوم شاب برصاص الاحتلال على أطراف مخيم طول كرم. وفي رام الله والبير اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية واستولت على منزل وحولته لمركز تحقيق ميداني، كما هدمت عزبة في قرية رنتيس في رام الله. في بيت لحم استولت قوات الاحتلال على بناية قيد الإنشاء وحولتها لثكنة عسكرية في قرية الجبعي جنوب غربي المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا من عدة محافظات. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأضاف أن الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم تحت تهديد الغرامات الباهظة والسجن. قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال سموتريتش أنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس المحتلة، ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. بدورها قالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات أن سموتريتش يحاول فرض الأمر الواقع على الأرض، وأضافت أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل، مؤكدة استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني ضد محاولات الاحتلال اقتلاع المواطنين. عقدت اللجنة التنفيذية منظمة التحرير اجتماعا في مقر منظمة برام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، وجرى بحث المسجدات السياسية والميدانية ووقف العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية وأهمية الربط بين المؤسسات وتجسيد استقلال الدولة. في ملف الأسرى قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد رب أن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية إصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، كما ووافق على إنشاء محكمة خاصة لأسرى النخبة من قطاع غزة وإصدار أحكام مشددة بحقهم.
2: الأسرى يعيشون حالة من الجحيم، حالة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الحركة الأسيرة، أن يطفي نحو 90 شهيدا ممن تم رصدهم وتوطيفهم في السجون خلال عامين نتيجة الاعتداء والتصفية المباشرة والاعتداء الجسدي ونتيجة الإعدام المباشر في عقلية التحقيق نتيجة التعذيب أو بالإهمال الطبي المقصود والمتعمد. وبالتالي نحن أمام نماذج صارخة لجرائم مستمرة ومتواصلة غير مسبوقة، وهذا يدلل بأن الاحتلال الإسرائيلي قد طور من جراءاته وشرعنها ووضعها في نصاب قانوني من خلال قوانين الإعدام التي أقرت مؤخرا. هناك انتشار لمرض سكابيوس، هناك حالات مرضية تعاني من السرطان، تعاني من الفشل الكلوي، تعاني التهابات رئوية.
0: حذر المختص في شؤون الاستيطان حسن بريجي من تصاعد إجراءات الاحتلال في بلدة تقوع، وأضاف أن الاحتلال صعد الاستيلاء على الأراضي ومنها المواطنين من الوصول إليها وتجريف أراض وقطع أشجار. وأكد بريجي أن جيش الاحتلال يقود هذه السياسات عبر الأوامر العسكرية ومصادرة الأراضي. حذر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في مدينة رام الله من خطورة التقارير بشأن تعرض نحو 1,600,000 مواطن في قطاع غزة للمجاعة، لخطر المجاعة بشكل فوري نتيجة تراجع التمويل وانخفاض تدفق المساعدات، وطالب بتحرك دولي عاجل لتنفيذ برامج التعافي. ودعا مجلس الوزراء النقابات لوقف الفعاليات الاحتجاجية وتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام هجمة حكومة الاحتلال والمستوطنين. وأضاف أن وزارة المالية ستصدر بيان تفصيلي حول صرف دفعة الراتب قبل العيد. إلى ذلك اعتمد إجازة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء يوم السبت، ووجه بحملة لترقيم المواشي وحصرها لإثبات الملكية. في لبنان استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديد للولايات المتحدة عبر باكستان، وأكد المصدر الباكستاني لأن إحراز تقدم أمر صعب للغاية. أخيرا في هذه النشرة، يبقى الجو اليوم غائما جزيا إلى صاف وحار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

جيتارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال لمركبتين مدنيتين في مدينة غزة. تحذيرات من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة. بحرية الاحتلال تواصل عمليات اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط والاستيلاء عليها واعتقال النشطاء المشاركين في الرحلة المتجهة نحو قطاع غزة. إصابة مواطن برضوضة بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين داهموا خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في القدم على أطراف مخيم طول كرم وصفت إصابته بالمتوسطة. قوات الاحتلال تستولي على بناية قيد الإنشاء تعود أو تحولها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم. قوات الاحتلال تجرف مئات الدنومات من الأراضي الزراعية في منطقة جبل وردان شرق بلدة بيت أمار شمال الخليل. ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بتسلائل سموتريتش يوقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. الاحتلال يبدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى وكنيسة الاحتلال يصادق على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسر أو أسرى النخبة من قطاع غزة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام. إيران أو استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال على بلدات جنوبي لبنان وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. إيران ترسل مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. مجلس الوزراء يعتمد إجازة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء يوم السبت. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. ختام الموجز بأمان الله.
1: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبعني.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في هذا البرنامج والذي من خلاله نسلط الضوء على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة والحالة الصعبة التي وصل إليها بسبب الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل على القطاع والتي طالت كافة مناحي الحياة وتحديدا القطاعين الطبي والصحي معا. يشهد القطاع الصحي في قطاع غزة انهيارا غير مسبوق بفعل الحرب المتواصلة والحصار الشديد اللذين تسببا في دمار واسع طال المستشفيات والمراكز الطبية والبنية التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العديد من المشافي خرجت عن الخدمة كليا أو جزئيا نتيجة الاستهداف المباشر أو نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية، فيما تواصل المرافق الصحية المتبقية عملها بإمكانات محدودة لا تتناسب مطلقا مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى الذين تتدفق حالاتهم يوميا. تواجه المستشفيات ضغطا هائلا يفوق قدرتها الاستيعابية في ظل اضطرار الطواقم الطبية إلى العمل لساعات طويلة ضمن ظروف بالغة القسوة وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية وأجهزة التشخيص والعلاج وأكياس الدم وأدوية التخدير والمضادات الحيوية، كما يهدد انقطاع التيار الكهربائي المستمر وشح الوقود عمل الأقسام الحيوية كغرف العمليات ووحدات العناية المكثفة وحضانات الأطفال الخدج وأقسام غسيل الكلى، الأمر الذي يجعل حياة آلاف المرضى عرضة للخطر في كل لحظة. تقتصر تداعيات الأزمة على الجرحى والمصابين بل تمتد لتشمل المرضى المزمنين الذين يعانون من السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي والسكري، إذ بات كثير منهم عاجزين عن تلقي العلاج المنتظم أو السفر لاستكمال الرعاية الطبية خارج القطاع المنكوب. وفي الوقت ذاته أسهم النزوح الجماعي والاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء إلى جانب نقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي في انتشار الأمراض المعدية والجلدية والتنفسية، بينما يواجه الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن أوضاعا صحية وإنسانية بالغة الصعوبة. ورغم هذه الظروف الكارثية تواصل الطواقم الطبية أداء واجبها الإنساني بما توفر لديها من إمكانات محدودة في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، غير أن استمرار هذا الواقع ينذر بمزيد من التدهور والانهيار ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المستشفيات والطواقم الطبية وتأمين إدخال الأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المرضى والجرحى بما يكفل لسكان قطاع غزة حقهم الأساسي في العلاج والحياة الكريمة. ولمتابعة هذه الأوضاع يسرنا أن نستضيف معنا المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى دكتور خليل الدقران. دكتور خليل، أهلا بك معنا ومرحبا.
3: حياكم الله أختي الكريمة، تحية لك ولجميع الأخوة المستمعين في كل مكان.
2: أهلا بك دكتور خليل. يعني بعد الحرب الضروس التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الشكلي للفعلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كيف يمكن وصف أو توصيف الواقع الطبي والصحي في القطاع بعد يعني ما مر به من مآسي حقيقية تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي؟
3: نعم أختي كريمة، حقيقة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة وهو يستهدف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، حيث حتى هذه اللحظة وحتى بعد أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يلتزم الاحتلال بإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية سوى نسبة قليلة جدا، وحتى هذه اللحظة لم يقم بإدخال أي جهاز صحي للمنظومة الصحية، ولذلك الأزمة تتفاقم في قطاع غزة لدى المنظومة الصحية، وأن الاحتلال خلال فترة العدوان قد دمر العديد من الأقسام والمختبرات وأقسام الأشعة في قطاع غزة، ولا تزال أثبت نقص قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري تتفاقم ضمن معدلاتها الصفرية، حيث حوالي 47% من الأدوية الأساسية أصبح رصيدة صفر و 59% من المستهلكات الطبية رصيدة صفر، وكذلك 87% من مواد الفحص المخبري أصبح رصيدة صفر، يعني الأوضاع ما زالت صعبة جدا، وحتى أدوية خدمات السرطان وأمراض الدم والرعاية الأولية وخدمات الكلى والغسيل الدموي والأدوية النفسية من أكثر الخدمات تضررا جراء الأزمة في قطاع غزة، كذلك المستهلكات الطبية اللازمة لجراحة العيون والقصر القلبية وغسيل الكلى من الأصناف التي تتفاقم بها الأرصدة الصفرية، لذلك الوضع ما زال مأساوي جدا، والاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولذلك الوضع ما زال في قطاع غزة وضع مأساوي جدا، وخاصة بعد أن الاحتلال يوميا يقوم بخروقات واستهداف للمواطنين وتصل أعداد كبيرة بشكل يومي من الإصابات إلى القطاع الصحي، حيث منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار الاحتلال قد قتل أكثر من 850 شهيد وأكثر من 2450 إصابة جلهم الأطفال والنساء والشيوخ، وهذه أعداد كبيرة تتردد في ظل الوضع المتردد لدى المنظومة الصحية، كذلك في مع الأزمة الإنسانية مع منع الاحتلال إدخال ما يلزم المواطنين أصبحت المعيشة لدى المواطنين تعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض، وخاصة بعد انتشار الحشرات والجرذان وانتشار مياه الصرف الصحي بشكل كبير جدا بين خيام النازحين.
2: نعم دكتور خليل، عندما تتحدث عن أرقام صادمة ومهولة عن 47% من نقص أدوية و 59% نقص للمستهلكات الطبية و 87% لنقص المواد الفحص المخبري، يعني في ضوء هذه الأرقام المرعبة حقيقة، هل ما زال المشفى لديكم قادرا على تقديم الخدمات الطبية الأساسية أم أن الضغط المتواصل يفوق قدراته الاستيعابية؟
3: وقت الكريمة كما أستفتك بأن النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت معظم مشافي قطاع غزة لا تستطيع أن تقوم بتقديم الخدمات الصحية بشكل كافي للمواطنين، وكما أستفت بعد انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، خاصة أن البيئة يعني أصبحت خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير جدا، وإن يعني استمرار المؤشرات الصفرية للأزمة يزيد من تقويض جهود الكوادر الطبية ويزيد من معاناة المرضى ومراكمة المضاعفات الطبية، يعني المؤسسات في قطاع غزة الصحية ظروفها سيئة جدا، وما زال العالم يتفرج على ما يحدث في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال للمولدات الكهربائية والأجهزة الطبية لم يقم بالتزامه بإدخال الزيوت للمولدات الكهربائية ولا حتى قطع الغيار ولا حتى المولدات، وهي تعتبر الشريان الرئيسي لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة، وربما هناك بعض المستشفيات مهددة بالتوقف لعدم وجود مولدات كهربائية كافية وعدم وجود قطع غيار، وهذا نخشى على حياة المرضى والمصابين، وخاصة في أقسام الحيوية مثل أقسام العناية المكثفة والقلب والكلية والحضانة وغرف العمليات.
2: دكتور، يعني إذا حجم النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية

0: نحن في قطاع غزة لا يوجد لدينا لمثل هذه الحالات أن نقدم لهم خدمات صحية، ولذلك هم بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة. وللأسف الشديد الاحتلال ما زال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى والمصابين، ويعني يستخدم سياسة خروج أعداد قليلة من بين هؤلاء المرضى، ولدينا للأسف الشديد أكثر من 20,000 مريض مصاب منهم خلال الانتظار لفترة عامين، أكثر من 1500 شهيد جراء الانتظار، وربما تزداد أعداد الوفيات إذا ما استمر الاحتلال في عدم إجلاء جميع المرضى والمصابين بشكل فوري وسريع إلى خارج قطاع غزة.
1: نعم دكتور خليل، هل تلقيتم إصابات نتيجة للقوارض والحشرات التي تنتشر كالنار بالهشيم في قطاع غزة جراء الوضع الصحي والبيئي المتردد في آن معا في القطاع؟
0: نعم أختي بالتأكيد، لأن الآن نحن على اعتاب فصل الصيف، وبذلك يعني الحشرات تنتشر بشكل كبير جدا، والقوارض في كل مكان في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال بعد أن حول قطاع غزة إلى كومة من ركام، في كل مكان في قطاع غزة يوجد جرذان ويوجد حشرات بشكل كبير جدا. وأيضا الآن مع انتشار البعوض وانتشار كثير من الحشرات في ظل الظروف الصعبة، وفي ظل انتشار مياه الصرف الصحي بين الشوارع وبين الأزقة وبين خيام النازحين بسبب عدم تشغيل محطات الصرف الصحي، لعدم وجود قطع غيار وعدم وجود مولدات كهربائية، ولذلك يعني نخشى على حدوث كارثة صحية إذا ما استمر الاحتلال في محاصرة قطاع غزة وإغلاق المعابر ومنع دخول المبيدات الحشرية وكذلك المبيدات لقتل الفئران في قطاع غزة. ولدينا أزمة حقيقية في هذا الجانب، ناهيك عن عدم وجود منظفات كافية للمواطنين في قطاع غزة.
1: والمزيد من الأمراض الجلدية أيضا دكتور خليل.
0: بالتأكيد الأمراض الجلدية منتشرة بشكل واسع في قطاع غزة نتيجة عدم وجود منظفات وعدم وجود بيئة صحية، يعني لكي يستطيع أو البيئة الآدمية يعني غير متوفرة في قطاع غزة.
1: نعم، وهناك أمراض أيضا ناتجة عن سوء التغذية في ذات الوقت.
0: بالتأكيد الاحتلال منذ بداية هذا العدوان ومنذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يلتزم بإدخال الكميات الكافية من المواد الغذائية بشكل كافي للقطاع في بين المواطنين، وعدم إدخال أيضا بما يخص المواطنين من كرفانات وخيام. وما زال يعني الوضع يستخدم الاحتلال سياسة التقطير في إدخال المواد الغذائية وخاصة للأطفال الرضع.
1: نعم دكتور خليل، يعني في ظل كافة هذه المعطيات، يعني ماذا عن الطواقم الطبية من حيث القدرة على الاستمرار في العمل في ظل الإرهاق ونقص الكوادر وصعوبة التنقل، وكيف الهمة بين قوسين لإلهم؟
0: بالنسبة للطواقم الطبية في قطاع غزة، حقيقة الطواقم الطبية ترفع لها القبعات التي كانت تعمل وما زالت تعمل خلال حرب الإبادة، وقدمت الغالي والنفيس، وقدمت أكثر من 1800 من الشهداء في القطاع الصحي، وما زال لدى الاحتلال الآن 88 معتقل ما زالوا يقمعون في سجون الاحتلال، والاحتلال لم يقم بالإفراج عنهم، ولذلك لا بد من تدخل الوسطاء في إجلاء وإخراج هؤلاء المعتقلين بشكل فوري وسريع، لأن اعتقالهم هو سوى تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة. وحقيقة بهذه المناسبة اليوم يصادف اليوم العالمي للتمريض والقبالة من 12 مايو، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الممرضين في قطاع غزة، وخاصة الذين قدموا الغالي والنفيس خلال حرب الإبادة وكان لهم دور بارع. هؤلاء يجب على العالم أن يقف معهم، خاصة أنهم يعملون في داخل قطاع غزة دون تلقي للرواتب، لم يتلقوا من الرواتب سوى حوالي 7-8% من رواتبهم، وهم ما زالوا في أماكن عملهم يقدمون الخدمات الصحية ليل نهار للمواطنين في قطاع غزة وللمرضى في ظل الظروف الصعبة والظروف القاهرة، ومع ذلك نتقدم لهم بالتحية ونقول لهم في يوم التمريض العالمي

0: التحية لكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: إذا دكتور يعني بالفعل ترفع عليكم القبعات احتراما وإجلالا على كافة هذه الجهود التي تقدمونها في ظل كافة هذه الظروف الصعبة. أخيرا دكتور خليل، الرسالة التي توجهونها إلى المؤسسات الدولية والإنسانية بشأن الوضع داخل مشافي قطاع غزة، بشأن ما يخص الوضع الصحي والطبي بشكل عام هناك، لربما هي أيضا رسالة للعالم أجمع حول الواقع الذي يعيشه المرضى والجرحى والطاقم الطبية كذلك في القطاع المنكوب.
0: حقيقة رسالتنا إلى العالم وإلى المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية وكذلك إلى النقابات الصحية في كل أنحاء العالم، يجب عليهم الضغط على الاحتلال وفتح المعابر وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية وإدخال طواقم طبية داعمة إلى القطاع الصحي في قطاع غزة، ونخص بالذكر يعني الأطباء والممرضين وخاصة في ظل هذا اليوم يوم العالمي للتمريض والقبالة، يعني نخص الممرضين في العالم أن يقوموا بالتوجه إلى قطاع غزة لمساندة الطواقم الطبية وتقديم الخدمات الصحية لأننا بحاجة إليهم، وكذلك لابد من الضغط على الاحتلال لإدخال الطواقم الطبية إلى قطاع غزة مع فتح مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، وخاصة أن الاحتلال بعد أن قام بتدمير أجزاء كبيرة من المستشفيات وهناك أيضا قام بتدمير عدد من المستشفيات بشكل كامل، ما زلنا بحاجة إلى دعمكم أيها الإخوة والزملاء في هذا العالم، ولا بد من تدخل أيضا الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من كل شيء وإدخال ما يلزم المواطنين من جوانب إنسانية وإعادة ترميم جميع المشافي في والمرافق الصحية في قطاع غزة.
1: المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى دكتور خليل الدقران، شكرا جزيلا لك على كافة هذه الإيضاحات، إلى اللقاء. إذن مستمعينا الكرام، يعاني قطاع غزة الأمرين جراء تلك السياسات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يخص القطاعين الطبي والصحي المنكوبين حقيقة في قطاع غزة. على وعسى أن تحمل الأيام المقبلة المزيد من الانفراجة والإيجابية لأهلنا هناك والمزيد أيضا من الأخبار الطيبة بإذنه تعالى. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، هذه تحية وإلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز الأخبار من صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال لمركبتين مدنيتين في مدينة غزة. تحذيرات من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة. بحرية الاحتلال تواصل عمليات اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط والاستيلاء عليها واعتقال النشطاء المشاركين في الرحلة المتجهة نحو قطاع غزة. إصابة مواطن برضوض بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين داهموا خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوبس. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في القدم على أطراف مخيم طول كرم وصفت إصابته بالمتوسطة. قوات الاحتلال تستولي على بناية قيد الإنشاء تعود وتحولها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم. قوات الاحتلال تجرف مئات الدنومات من الأراضي الزراعية في منطقة جبل وردان شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل. ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بيتسلي سموتريتش يوقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس. الاحتلال يبدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، وكنيسة الاحتلال يصادق على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام. جنوبي لبنان استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين بقصف الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني. إيران ترسل مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. مجلس الوزراء يعتمد إجازة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء يوم السبت. هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. ختام الموجز بأمل الله.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان القطراوي.
1: مستمعينا الكرام، وفي أقسام الطوارئ ومستشفيات القطاع لا تمر الحروب على الجدران فقط، بل تعبر داخل القلوب أيضا. هناك تقف النساء بملابسهن البيضاء أمام سيل لا ينتهي من الإصابات، يحملن الخوف في صدورهن لكنهن يخفينه خلف الثبات. وفي كل مرة كانت صفارات الإسعاف تصل، كانت هناك أم تترك قلقها على بيتها وأطفالها وتدخل إلى قسم الطوارئ لتواجه وجع الآخرين أولا. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأيادي البيضاء. نرافقكم اليوم مع حكاية الحكيمة علا الكتناني من قسم الطوارئ في مستشفى القدس بقطاع غزة. حكاية امرأة عاشت الحرب بين ضغط العمل وقسوة المشاهد وخوف الأم الذي ظل عقلها وقلبها معلقين ببيتها طول الوقت. فأهلا بكم.

0: يتحول قسم الطوارئ إلى عالم آخر، أبوابه لا تغلق وأصوات الألم لا تتوقف، والطواقم الطبية تصبح في مواجهة مباشرة مع مشاهد تفوق قدرة البشر على الاحتمال. كل دقيقة تحمل إصابة جديدة، وكل سرير يحكي حكاية مختلفة من الوجع.
1: والله أنا الصراحة أول ما اشتغلت يعني في القسم الطوارئ، يعني عاصرت كل الأحداث اللي هي أحداث الحرب، القصف، أحداث نت سريم، أحداث السرقة، أحداث يعني معظم أحداث الحرب اللي شفناها بالحرب كنا نواجهها في الطوارئ. كنا نتعامل مع جميع المرضى، مع جميع الفئات، مع كل اللي موجودين بالمجتمع. كانوا أحداث، كانوا من نت سريم، كانوا من حوادث طرق. يعني مثلا بكون عندنا مثلا متوافدين عدد كبير من المرضى اللي هي العادية، يعني التنفس، الزكام، الأشياء التانية. يجي أحداث نستثني الناس هاي، نقولهم يعني يستنوا شوي، نصبرهم برا على اكستنشن بيت، ونخلي الناس اللي أحداث والإصابات نتعامل معهم كأولوية يعني. وزي هيك كنا حسب الأولوية برضو كمان التعاون الأحداث، كنا نتعامل معهم حسب الأولوية. يعني الناس المحتاجة، يعني اللي عندهم life threatening، يعني الناس اللي بدها مساعدة أو أولوية، على طول نتعامل معهم قبل أي ناس تانية. ونشوف يعني حسب أنا وزميلي أو الدكتور الموجود بنقسم حالنا، مين هان محتاج أكتر رعاية، مين هان محتاج أقل رعاية، ونشوف مين نتعامل معه أكتر.

0: لم تكن الحرب فقط في الخارج، بل دخلت إلى تفاصيل العمل نفسه. قلة أدوات ونقص في الإمكانيات ومجاعة وإرهاق وتعب يتراكم يوما بعد يوم. لكن رغم ذلك كان على الطواقم الطبية أن تكمل.
1: والله من ناحية يعني الصعوبات كتير واجهنا صعوبات. من ناحية أول حاجة المواصلات، كيف أنا أجي على المستشفى، هذه أكتر صعوبة كانت تواجهنا. صعوبة تانية في المواد اللي موجودة عندنا بالمستشفى، أحيانا ما كانت تكفي للمرضى وأحيانا تكفي حسب يعني الإصابات اللي تيجي عندنا تتوافد إنها على المستشفى. وكمان قصة كان الأكل والشرب أيام المجاعة كان كتير يعني عائق لنا، بين يعني تلاقي إنك تعطي تعطي ما تلاقي إشي يدخل إليك لجسمك، كان كتير هذا صعوبات يعني تحدينا. وعدد الكبير كان يفوت عنا على المستشفى، زي ما حكيت لك بالأول كنا نصل أحيانا ل 600-700 حالة باليوم.
0: في الأزمات تظهر العلاقات الحقيقية بين الناس، وفي قسم الطوارئ لم يكن العمل مجرد أوامر ومهام، بل كان شراكة حقيقية بين الجميع في مواجهة الموت.
1: يعني مشيت الأيام الحمد لله، تعاون، والله كنا تعاون مع بعض صراحة. يمكن أكتر حاجة شجعتنا أنه نضلنا في الأماكن، نعطي أكتر مجهود وأكتر قدر ممكن من الخدمة للمرضى، أنه إحنا كنا متعاونين بشكل كتير كبير مع بعض صراحة. يعني التعاون بيننا يعني إحنا علاقتنا بالأطباء كتير قوية، خصوصا فترة الحرب، لأنه أنا وياه بنكمل بعض تقريبا. يعني أنا إذا تعاملت مع المريض وهو يتعامل معاه منخلص خدمة المريض بشكل سريع كتير، يعني أكتر ما أنه تكون أنا مش متعاون معاه. فكان إشي يعني كتير منيح أنه أنا متعاون أنا وياه، أنه مثلا نشوف المريض أنا أشوفه هو يكمل عني، هو ينسق للمريض إذا بده مثلا عناية خارجية أو عناية داخلية. فالتعاون مع بعض كان هو كتير مسهل العملية التمريضية أو العملية الطبية بشكل عام.
0: لكل إنسان حكاية لا يراها الناس، وحكاية علا الكتناني لم تكن فقط حكاية حكيمة داخل قسم الطوارئ، بل حكاية أم كانت تعيش الحرب مرتين، مرة داخل المستشفى ومرة داخل قلبها. كانت تقف أمام الإصابات بينما عقلها يذهب كل لحظة إلى بيتها وإلى من ينتظرون عودتها.
1: كل يوم كنت أترك أولادي فيه وأجي هنا على المستشفى، كانت لي قصة كبيرة في خيالي إنه ممكن يعني لا سمح الله إنه اللي بتوافدوا على يكونوا مثلا عفوا أولادي أو زوجي أو أخواتي. فكانت هاي المخاوف دايما في بالي ودايما في قلبي، إنه أي حد يجي يكون حد قريب إلي. فعشان كنت أخاف أتعامل مع المرضى بشكل كتير قوي، لأنه كنت خايفة يكون من يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات إني أتعرض لهذه الشغلة اللي بتعرضوها للناس. فكنت كل ما أسمع مثلا قصف أو اغتيال أو حوادث أو أي حاجة أتخيل أنه مثلا أولادي صار لهم حاجة أو أطفالي، وخصوصا كمان أيام المجاعة أنك تروح وسايب أولادك مجاعة تحت قصف، تحت أنك تركهم أحيانا مش مع حدا. فالأمانة كان زي ما حكيت لك قصة كبيرة تيجي ببالي، أنه أنت تارك ثلاث أطفال، أنا عندي ثلاث أطفال، تارك ثلاث أطفال مجاعة تحت قصف. وأحيانا جيت هنا مرة أنا وزميلي كنت مداومة، فهددوا المنطقة اللي كان أولادي وزوجي فيها لحالهم. للأمانة يومها عشت يمكن أكتر رعب عشته في حياتي، إنه أنا ممكن في أي لحظة أفقدهم في أي لحظة. والحمد لله مرت على خير وهينا إحنا وياهم بخير وسلامة.
0: الحروب ترهق البشر، لكن بعض الناس يختارون أن يواجهوا التعب بالصبر والخوف بالقوة. ورغم كل ما مر بها لم تسمح علا الكتناني للحظة ضعف أن توقفها عن الاستمرار.
1: ولا مرة يعني إجاني الفضول أني أحكي لا بشكل، لا طول عمري يعني حتى في أصعب

0: لحظات اللي أنا ما كنتش قادرة أكمل فيها، لا فعليا كنت أقدر وأكمل فيها فعليا. هذا اللي صار معي، يعني في لحظات ما كناش نقدر نقف على رجلينا من كتر الضغط، كتر الحالات وكتر الناس اللي بتجينا، وأحيانا نحن كمان نتعذب من المرافقين أكتر من المرضى. فما بحكي لك كنا كتير كتير نواجه صعوبات، بغض النظر عن هذه الصعوبات إلا كنا نكمل وعادي نيجي الدوام الجديد كأننا ما شفنا صعوبات قبل هيك، نيجي نشوف صعوبات أكتر وعادي نكمل ونرجع تاني نشوف صعوبات أكتر وأكتر. فالأمانة من أول ما دوامت هان لحد الآن اتغيرت شخصيتي 100% من وراء هذه الأشياء. يعني يمكن من إنه حيجي بكرة يمكن أحسن، أو إنه هذه الأشياء المقدمها ممكن تكون لسلامة أولادي، سلامة عائلتي، لسلامتي أنا، ممكن دعوة منهم تنقذ أولادي في خطر أنا ما كنتش متوقع إنه هم يطلعوا من هذا الخطر، والحمد لله مشيت.
1: بعض المشاهد لا تبقى بسبب الدم فقط، بل بسبب الوجع الذي يكشفه الناس في لحظات الإصابة. مشهد واحد قد يختصر حكاية شعب كامل يعيش بين الخوف والجوع.
0: والله هو يعني زي ما انت حكيتي مشاهد بتروحش من الذاكرة. يمكن هو أنا أول دوام إلي كان دوام في أيام نتسريم، الحوادث تاعت نتسريم كنت أنا مداومة فيها، كان هو أول ليلة لنتسريم، وأول مريض إجانا أيامها تقريبا الساعة 12 بالليل إجاني مريض وكان نفس عائلتي يعني قريبة، تعاملت معه وخلص تمام. بعديها صار يتوافدوا أعداد كبيرة، من بينهم حج كبير كان حامل كيس طحين، لحتى الآن ما بتذكر، لحتى الآن يعني ما بتروح مني ذاكرته، كان راسه مفتوح على آخر. فإجاني بحكي لي وبعيط الحاج، بحكي له إيش مالك؟ لو بحكي لي أخذوا مني الكيس الطحين وضيل معك إنه شوية أغراض يعني، وبعيط وبقول لهم فتح راسي. فالأمانة هذا المشهد لحتى الآن ما بروحش من بالي. مشاهد تانية صعبة، ولكن هذا المشهد ضل في ذاكرتي، إنه الحاج كان عيط إنه مخدين منه كيس طحين ويومها غرزناه وروح. هذا المشهد لحد الآن يعني ما بروحش من بالي.
1: حتى بعد وقف إطلاق النار لم تغادر الحرب أقسام الطوارئ بالكامل، فالواقع ما زال مثقلا بالإصابات والتعب والاستنزاف التي تركته الشهور الطويلة.
0: إحنا تعبنا صح والحمد لله، إن شاء الله هيك نلاقي جهدنا بالدنيا وبالآخرة وبسلامتنا وسلامة أطفالنا وسلامة العائلة اللي بنحبهم. والأمانة قدموا أشياء ما حد كان قادر يقدمها، رغم المجاعة والحصار ورغم الأحداث كل أشياء صارت تصير معنا، فيعطيهم ألف ألف عافية.
1: في غزة لا تعمل النساء في الطوارئ بأيديهن فقط، بل بقلوب تحاول أن تبقى ثابتة رغم الخوف والتعب والفقد. كانت هذه مستمعينا الكرام حكاية الحكيمة علا الكتناني، حكاية أم حملت مسؤولية بيتها في قلبها وحملت في الوقت نفسه مسؤولية إنقاذ الآخرين. كل التحية للطواقم الطبية التي بقيت واقفة في أماكنها رغم كل ما مر بها. كنتم معنا في حلقة من برنامج الأيادي البيضاء، هذه تحيات فريق العمل. كنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني من الهندسة الإذاعية زميل محمود مشتهى، ومن الإخراج زميل محمد أبو سمرة. دمتم بأمان وأمن، إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: أهلا بكم في عرض إخباري مفصل لأهم أنباء الساعة وهذه العناوين. شهيدان وعدد من الإصابات في غزة. سموتريتش يوقع بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تبحث المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا. مجلس الوزراء يحذر من خطر المجاعة في غزة. استشهد مواطن مساء هذا اليوم وأصيب آخرون إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف لمركبة قرب مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 72,772 شهيدا و 172,707 مصابين. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل قطاع غزة نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، فيما تعمل الأجهزة المتبقية بقدرات محدودة ومن دون صيانة أو قطع غيار، ما أدى إلى تأخير الفحوصات الطبية وتدهور حالات مرضية ووفاة بعض المرضى قبل تشخيصهم. وأوضح أبو عفش لإذاعتنا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع تراجع المساعدات الغذائية وعجز العديد من المصابين وذوي الإعاقة عن إعالة أسرهم، ما تسبب بأزمات معيشية واجتماعية حادة.
1: هناك أعداد هائلة وكبيرة من هذه القوارض التي انتشرت بشكل كبير، وما يدخل من مبيدات وما يدخل من سموم لا تكفي. هذا الأمر أدى إلى مشاكل صحية كبيرة. هناك تقرير قبل أكثر من 10 أيام 15 يوم من منظمة الصحة العالمية، هذا التقرير يتحدث عن إصابة 17,000 وما يزيد من المواطنون سواء بالبعوض أو بالقوارض. هذا الأمر الخطير الذي ينتج عنه مشاكل كبيرة وينتج عنه أمر صحي غير جيد. هذا كله بسبب هذه القوارض. هذه القوارض تعيش بين السكان، يعني تلوث أكلهم، تلوث ملبسهم، تلوث أغطيتهم. هذا أمر يعني غير طبيعي، ونحن مقبلون على فصل الصيف. قد ينتج عنه وباء، قد ينتج عنه أمراض لا تحمد عقباها.
0: تواصل بحرية الاحتلال عملية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت مئات الناشطين المشاركين في الرحلة المتجهة نحو غزة. ووفق ما نقل موقع ولا العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي، فقد تمكنت قوات الاحتلال من السيطرة على أكثر من 40 سفينة واعتقال أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 مشارك، مع الإشارة إلى أن العملية لا تزال مستمرة ولم تستكمل بعد. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن اعتراض قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه، بينهم الناشطة الإيرلندية مارغريت كونولي، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني وقانون البحار. وأكد فتوح أن السيطرة على سفن مدنية كانت تحمل رسالة إنسانية لكسر الحصار عن غزة، يعد عملا من أعمال القرصنة البحرية واعتداء على حرية الملاحة، مشيرا إلى أن احتجاز المتضامنين الدوليين يعكس إصرار الاحتلال على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. في الضفة الغربية أصيب الشاب كمال أبو تركي برصاص قوات الاحتلال الحي بالكتف قرب سدة الفحص بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. كما جرفت قوات الاحتلال مئات الدنومات من الأراضي الزراعية في منطقة جبل وردان شرق بلدة بيت تمر. وفي طوباس أصيب المواطن سليمان جميل بني عودة برضوض بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين الذين دهموا خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق المدينة. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة كفر اللبد شرق المدينة بعد اقتحام القوات للبلدة ومداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية والعبث بمحتوياتها وتكسير عدد منها، إضافة إلى سرقة مبالغ مالية خلال التفتيش. وكان أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال على أطراف مخيم طول كرم. وفي بيت لحم استولت قوات الاحتلال على بناية قيد الإنشاء تعود للمواطن هيثم حمدان وحولتها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس بهدف منع وجود أي عقارات فلسطينية مطلة على ساحة البراق.
1: العقارات في باب السنس هذا قرار متخذ بعد عام 67 مباشرة، هو عبارة عن مصادرة 116 دونم من أراضي البلدة القديمة. القرار متخذ في ذاك الوقت ولكن ترك التنفيذ للزمن، يبدو أن الزمن بالنسبة لهم الآن قد حان. القضية قضية كبيرة، نحن نتكلم من المدرسة التنكزية مباشرة عند باب السنس الخاص الذي يدخل المسجد الأقصى المبارك باتجاه الغرب إلى تقريبا بداية تجمع الأسواق الثلاثة. هذه مجموعة كبيرة من العقارات تحيط في ساحة البراق من الجهة الشمالية، والهدف منها كان عندما حصلت المصادرة هو أمن ساحة البراق، أن لا يكون عقارات تطل على ساحة البراق يسكن فيها فلسطينيون. الموضوع كبير جدا، في آثار فيها المدرسة التنكزية والمدرسة التشتمرية والمكتبة الخالدية، آثار كثيرة جدا.
0: ننوه لحضراتكم مستمعينا الكرام أنه يحين موعد أذان العشاء حسب توقيت المسجد الأقصى المبارك. وفي النشرة أيضا وتابع رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني أن الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم تحت تهديد الغرامات الباهظة والسجن وتحميلهم تكاليف الجرافات وشرطة الاحتلال. قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بيتسلائيل سموتريتش إنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، وذلك ردا على تقديم طلب سريا لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في هذا السياق قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات إن سموتريتش يحاول فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإعلان عن مصادرة أراضي الخان الأحمر بشكل فوري. وأضافت عريقات في حديث لإذاعتنا أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل، مؤكدة استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني ضد محاولات الاحتلال اقتلاع المواطنين من أراضيهم، وأن إرادة شعبنا ستبقى أقوى من إجراءات الاحتلال. عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا في مقر المنظمة بمدينة رام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، وجرى بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، وأهمية الربط الدائم بين المؤسسات في شقي الوطن وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال الدولة بعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. في ملف الأسرى قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام.
2: الأسرى يعيشون حالة من الجحيم، حالة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الحركة الأسيرة، أن يطفي نحو 90 شهيدا ممن تم رصدهم وتوطيفهم في السجون خلال عامين نتيجة الاعتداء والتصفية المباشرة والاعتداء الجسدي ونتيجة الإعدام المباشر بأغذية التحقيق نتيجة التعذيب أو بالإهمال الطبي المقصود والمتعمد. وبالتالي نحن أمام نماذج صارخة لجرائم مستمرة ومتواصلة غير مسبوقة، وهذا يدلل لأن الاحتلال الإسرائيلي قد طور من جراءاته وشرعنها ووضعها في نصاب قانوني من خلال قوانين الإعدام التي أقرت مؤخرا. هناك انتشار لمرض سكابيوس، هناك حالات مرضية تعاني من السرطان، تعاني من الفشل الكلوي، تعاني التهابات رئوية.
0: حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. وجدد المجلس مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. كما دعا النقابات إلى وقف الفعاليات الاحتجاجية وتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة من حكومة الاحتلال والمستوطنين، مضيفا أن وزارة المالية ستصدر بيانا تفصيليا حول صرف دفعة من الراتب قبل العيد. إلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى المبارك من صبيحة يوم الثلاثاء المقبل وحتى مساء يوم السبت. كما وجه المجلس باستكمال حملة ترقيم المواشي وحصرها لإثبات ملكيتها وتعزيز برامج دعم صمود مربي الثروة الحيوانية. إلى لبنان، حيث استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بقصف للاحتلال على بلدات جنوبية لبنان. كما أنذر جيش الاحتلال بإخلاء قرى في البقاع الغربي والجنوب اللبناني. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. في حالة الطقس هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. ويوم غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ولا تغير يذكر على درجات الحرارة. وهذا تذكير بالعناوين. شهيدان وعدد من الإصابات في غزة. سموتريتش يوقع بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تبحث المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا. مجلس الوزراء يحذر من خطر المجاعة في غزة. انتهت هذه النشرة الإخبارية لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

موجز بأهم الأنباء، أهلا بكم. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال مركبتين في مدينة غزة. تحذيرات من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل القطاع. بحرية الاحتلال تواصل عمليات اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي قرب سدة الفحص بالمنطقة الجنوبية من الخليل. قوات الاحتلال تجرف مئة الدنومات الزراعية في منطقة جبل وردان شرق بلدة بيت أمر. إصابة مواطن بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. مستوطنون يعتدون على المواطن أحمد عرارعة من تجمع المعازل البدوي شرق بلدة جبع شمال شرق المدينة. قوات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين من بلدة كفر اللبد شرق طول كرم. قوات الاحتلال تستولي على بناية قيد الإنشاء وتحولها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة. وزير مالية الاحتلال سموتريتش يوقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس. الاحتلال يبدأ بتطبيق إجراءات تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى. مجلس الوزراء يحذر من خطورة تعرض نحو 1,600,000 شخص في غزة لخطر المجاعة. استشهاد 6 لبنانيين في قصف الاحتلال عدة بلدات قضاء أسور. إجازة عيد الأضحى المبارك من صبيحة يوم الثلاثاء وحتى مساء السبت. حالة الطقس: هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

لما سميت هذه الربوع القدس؟ لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها، شرقية والكل إثبات، والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا، لم يحفظوا لله حرمتها. انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل انتهوا أم بالعمى باتوا؟ لم سميت

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد، قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتيغ.
2: حلقة جديدة تجمعنا بكم على المحبة وصانعات المجد. لهذه القصص التحديات والصعوبات، لكن قصة اليوم عن امرأة إرادتها من حديد، منذ سنوات عديدة تجمع القوة ولا تبعثر الجهود، بل تبني هذه الجهود سلما للنجاح والتميز. إنها قصة سيدة أخذت على عاتقها العمل المتواصل داخل مؤسسة إنسانية مجتمعية. قصة اليوم جهاد أبو غوش، أمينة سر جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. حتى نتحدث عن هذه المرأة ونتحدث عن هذه الإدارة وهي أمينة السر في هذه الجمعية، عن التحديات والإنجازات، كونوا معنا وحلقة جديدة من صانعات المجد. إلى جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، ويسعدنا أن نلتقي السيدة جهاد أبو غوش التي انضمت إلي الآن عبر الخط الهاتفي. كل التحية دائما لك سيدة جهاد، وأهلا وسهلا فيك معنا عبر إذاعة صوت فلسطين.
3: يعطيكم العافية.
2: إذن البداية، يعني نتحدث عن اليوم العالمي للثلاسيميا ولهذا العمر الطويل المديد من جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا التي تركت هذه البصمة الواضحة على المرضى وعلى أهلهم، على الأطباء، على كل من يتعامل مع مرضى الثلاسيميا، على المجتمع المحلي. نتحدث عن البدايات، نتحدث عن كيف تم تذليل كل الصعوبات حتى بقي هذا الاسم مشعا ليس فقط لمرضى الثلاسيميا، نتحدث عن إنجاز طويل من عمر مديد. من هي

0: هذه الجمعية وكيف تعمل؟
1: شكرا لك على المقدمة. صراحة جمعية أنسقة مدى 300 سجلت رسميا في فلسطين عبر وزارة الداخلية الفلسطينية وجهة اختصاص وزارة الصحة في عام 1996. بدأت أعمالها ما قبل التسجيل بشكل طوعي ومع مستشفى المقاصد، مع مجموعة من المبادرين والمتطوعين المهتمين في قضية التلاسيميا، سواء أطباء أو مرضى أو أهالي مرضى وفني المختبرات، وبالتالي أطلقنا التأسيس والترخيص في عام 96. قامت جمعية أنسقة مرضى التلاسيميا في منذ بدايتها على المضي في الهدفين. الهدف الأول وهو رفع المستوى الصحي التوعوي في فلسطين حول مرضى التلاسيميا وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والهدف الثاني رفع المستوى الصحي بين قوسين رفع مستوى جودة حياة مريض التلاسيميا في فلسطين. ومن هناك أطلقنا بعد تأسيسنا مخاطبات مجل عديدة، وكان أبرزها في عام 1997 برعاية وزير الصحة دكتور ريان زانون قد حصلنا على التأمين الصحي المجاني لمريض التلاسيميا. يستطيع هذا المريض أن يتلقى الخدمة في مستشفيات الضفة الغربية، ومن هنا بدأنا التعاون كيف يمكن أن رفع المستوى الصحي لمرضى التلاسيميا بإنشاء وحدات علاجية، وفعلا انشأنا وحدات علاجية على مدار نشأتنا في كافة المستشفيات الحكومية ترعى مرضى التلاسيميا. هناك أطباء وممرضين، وهناك برنامج توعي حول أهمية التبرع بالدم، برنامج مع المؤسسات كيف يمكن أن نقدم ما ينقص من الأدوية لصالح مرضى التلاسيميا في الضفة وغزة. في الضفة صراحة كان هناك لدينا مقرات أيضا مجتمعية تعمل على جانب المركز الرئيسي في البيرة، بأن يكون هناك هذه المراكز سواء في نابلس المركز المجتمعي في بلبوس الأوسط والمركز المجتمعي في طولكرم، كان يعمل نفس أهداف الجمعية ويعزز العمل في مع المؤسسات والأفراد في الشمال، وخاصة أن هناك ارتفاع في الولادات وهناك نسبة عدد المرضى أسباب زواج الأقارب كان في الخليل وأيضا في شمال الضفة الغربية. من هنا كانت عندنا رؤية واضحة كيف يمكن أن نقف مع وزارة الصحة على أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وأطلق في عام 2000 بالتعاون مع ديوان قاضي القضاء أهمية الفحص الطبي والتعميم، وكنا بادرنا في 2000 إلى 2008 نقوم بالتعاون مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة على اعتماد الفحص الطبي قبل الزواج، ولكن تم تحويل هذا الفحص تماما في عام 2008 إلى وزارة الصحة لكي يكون كافة الفحصات اللي تمر مع المواطنين في مديريات الصحة وبشكل معتمد، ولا يكون هناك أخطاء وتحول إلى ديوان قاضي القضاء. كان هذا الإنجاز الثاني الذي سجلناه بعد التأمين الصحي. وفي عام 2013 استطعنا أن نسجل فلسطين عربيا ومحل وطنيا ودوليا الدولة العربية الثانية بولادات قريبة من الصفر، وعملنا على هذا البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتلاسيميا في حينه وبالتعاون مع الوزارات المختلفة لكي نعمل على إدخال المناهج الفلسطينية المواد التي تشير إلى أهمية الفحص ولا تعريف مرض التلاسيميا. وفعلا استطعنا في 2013 أن نسجل فلسطين في مؤتمرها الثالث أنها خالية من مرض التلاسيميا جدد، قريبة من مرض التلاسيميا جدد. تتالت التحديات وتتالت الإنجازات في برنامج التلاسيميا، وكان من أهمها أن مريض التلاسيميا كان معدل وفاة 8 سنوات، حاليا معدل مريض التلاسيميا العمري 27 عام، وهذا بالنسبة لنا إنجاز. ولكن في ظل تراجع الخدمات الصحية المقدمة في وزارة الصحة وخاصة في غزة والوضع السياسي الراهن في تأثيره على الواقع العلاج لمرضى التلاسيميا ونقص الأدوية وغيرها، للأسف أنه تراجعنا في محور في خطين أساسيين.
0: يعني فريق غزة ما هي أخباره سيدة جهاد؟
1: اسمحي لي بداية أن التراجع كان في مؤشرين. أول شيء ارتفاع حالات الولادات الجديدة، سجلنا في السنوات الأخيرة ما يقارب 7 إلى 8 حالات، وهذا كان بالنسبة لنا غير مقبول، وبالتالي أعدنا التعاون مع اللجنة الوطنية للتلاسيميا وخضاب الدم للوقوف على مسببات الحالات الجديدة. وأيضا في ظل الإضرابات المختلية، وأيضا هناك تراجع للأسف وفاة ما يقارب 60 مريض خلال عامين، مرضانا ليسوا بالأرقام، وبالتالي كانت هناك وقفة جدية كيف يمكن أن نعود مرة أخرى لتقديم الخدمة الأفضل لمريض التلاسيميا. بالنسبة لغزة للأسف منذ بداية الحرب فقدنا 50 مريض، معظمهم كانوا ليسوا بالقصف، هناك 12 مريض فقط كانوا بالقصف، ولكن باقي المرضى كان نتيجة سوء العلاج ونقص العلاج ونقص التبرعات بالدم. تهمنا مع البنك الدم الوطني برفض غزة بجملات تبرع بالدم مع البنك الدم الوطني في حملات التي قيمت لصالح

0: غزة، وأيضا قدمنا منحة دوائية علاجية للأسف أنها انتهت، وحاليا نحاول أن ندخل كمية أخرى من العلاج عبر منظمة الصحة العالمية لصالح مرضانا. لا يوجد علاج إلا كميات قليلة تدخل عبر منظمة الصحة العالمية. أدخلنا بتبرع من خلال حملة رمضان العطاء حي حياة 1500 فلتر لصالح مرضانا في غزة عبر منظمة الصحة العالمية. هنا جعلنا نقف مرة أخرى كيف يمكن أن يتلو برنامجنا البيان الصحفي، وكيف يمكن أن نحذر المؤسسات من ارتفاع الحالات، وكيف يمكن أن نحث مرة أخرى على أهمية المبادرة الذاتية للفحص الطبي، وأيضا نخاطب الوزارات المالية والداعمين لرفض مرضانا في الأدوية، وخاصة مرضى الأنيميا المنجلية هناك نقص حاد في الهيدروكسيريا دواء مباشر لهم. فعمليا سوف يكون هناك بتطلع ستم 30 عام لتأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاثين، سيكون هناك حملة فندريزنج بتنفذها الفنون الشعبية لصالح مرضانا. كافة الحملة ستكون صالح مرضانا والجمعية لرفض النقص في العلاجات وما يلزم الجمعية. وبالتالي نشكر المؤسسات الداعمة مثل شركة الحكومة في المستحضرات الطبية وصندوق الاستثمار الفلسطيني وأيضا بنك الإسكان الذي شاهد أنه يمكن أن نفذ هذه الحملة. ليس هي احتفالية بقدر ما هي عرض التحديات والإنجازات وكيف يمكن أن نعالج مع المعوقات. فهذا سيكون فندريزنج لصالح مرضانا تمويل مباشر.
1: نعم، الأراد يعني يكون هذا الموضوع يعني ناجح في من التخطيط والتأسيس، وبنفس الوقت نجاحه في رفض كل هذه التحديات وخاصة ما يتعلق الناحية المالية. رسالة بتحب توجهها لمجتمعنا المحلي سيدة جهاد في الختام؟
0: صراحة بادروا بالفحص الطبي قبل الزواج، لا تتركوا، بادروا بالفحص الطبي، لا تتركوا أنفسكم حين خطوة إجراء كتب الكتاب أو الخطوة، وأيضا المبادرة الذاتية بتبرع بالدم وليس التعامل بالفزعات والهبات، بل مرضى الثلاسيميا يحتاجون إلى تبرع دوري كل ثلاثة أسابيع، فهم محتاجين إلى وقفة دخول. وإلى المؤسسات المجتمع المحلي لنقف على نقص الأدوية والعلاجات التي مهمة وضرورية لمرضى الثلاسيميا، كيف يمكن أن تساند في هذا الموضوع.
1: إذا أكيد يعني نفتخر بعملكم الدؤوب المتواصل على الرغم من يعني ما طرأ من تحديات، لكن لا شك نؤمن دائما بأنكم ستتجاوزون كل هذه التحديات. سلطنا الضوء حول هذه المؤسسة المجتمعية جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. شكرا جزيلا سيدة جهاد أبو غوش، إلى اللقاء.
0: شكرا لكم، شكرا لكم كصوت فلسطين، شكرا لك بشكل خاص لأنك متابعة جدية ومتابعة بشكل دوري لقضية الثلاسيميا.
1: نعم، إذن تحية نوجهها لكل هذه القصص وهذه المؤسسات الفلسطينية التي تسهم في صنع الأمل والتغيير داخل المجتمع. إلى اللقاء. وفي الختام نقول قصة امرأة وقصة مؤسسة ساهمت في صنع الأمل والتغيير داخل المجتمع. رافقتكم سحر الترتير في الإعداد والتقديم، هذه تحية دائما لكم من الزميل مهند قعدان في الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
2: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هذه هي نشرة موجزة بأهم أنباء الساعة، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون أثر استهداف قوات الاحتلال مركبة في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف قرب مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال القطاع محمد أبو عفش من انهيار متسارع في الواقع الصحي داخل قطاع غزة نتيجة الدمار الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، فيما تعمل الأجهزة المتبقية بقدرات محدودة دون صيانة أو قطع غيار. في الضفة الغربية أصيب الشاب كمال أبو تركي برصاص الاحتلال بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. هذا وجرفت قوات الاحتلال مئات الدنومات من الأراضي الزراعية شرق بلدة بيت أمر. في طوباس أصيب المواطن سليمان بن عودة برضوض بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين في الرأس الأحمر. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة كفر اللبد، وذلك خلال اقتحامها البلدة ومداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية، إضافة إلى سرقة مبالغ مالية. وكان أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال على أطراف مخيم طول كرم. في القدس المحتلة اختطف مستوطنون المواطن أحمد عرعرة من تجمع المعازل البدوي شرق بلدة جبع شمال شرق المدينة واعتدوا على آخرين. في جنين أحرقت قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم جنين، وأفادت مراسلتنا بأن هذه القوات أحرقت منزلا في منطقة طلوع الغبر ومنزل عائلة الرشيد، علما أن هذه القوات كانت حولتها لثكن عسكرية منذ أكثر من عام ونصف. وأضافت أن هذه القوات أحرقت مع ساعات المساء منزلا

0: آخر في المخيم. في بيت لحم استولت قوات الاحتلال على بناية قيد الإنشاء وحولتها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة. قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا في مقر المنظمة برام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، وجرى بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل. في ملف الأسرى قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربو إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق خلال إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من غزة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. هذا وجدد المجلس مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. في لبنان استشهد 6 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال على بلدة دير قانون النهر قضاء صور. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن من بين الشهداء أطفال ونساء وأن عملية رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين لا زالت مستمرة. في هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. انتهت هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين. صوت فلسطين، نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

أخرجت للناس صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمي أخرجت للناس.

0: تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكم فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن

أهلا بكم في هذا العرض الإخباري لأهم وآخر الأنباء. استشهد مواطن وصبا آخرون إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، وكان استشهد مواطن وصبا آخرون في استهداف مركبة قرب مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، فيما تعمل الأجهزة المتبقية بقدرات محدودة دون الصيانة أو قطع غيار، ما أدى إلى تأخير الفحوصات الطبية وتدهور حالات مرضية ووفاة بعض المرضى. في المحافظات الشمالية أصيب الشاب كمال أبو تركي برصاص الاحتلال بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما جرفت قوات الاحتلال مئات الدنومات من الأراضي الزراعية شرق بلدة بيت أمر. وفي طوباس أصيب المواطن سليمان بني عودة برضوض بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين في الرأس الأحمر. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة كفر اللبد، وذلك خلال اقتحامها البلدة ومداهمة عدد من المنازل والمحال التجارية، إضافة إلى سرقة مبالغ مالية. وكان أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال على أطراف مخيم طول كرم. في القدس المحتلة اختطف مستوطنون المواطن أحمد عرارعة من تجمع المعازل البدوي شرق بلدة جبع، واعتدوا على آخرين وداهموا منازل التجمع. في جنين أحرقت قوات الاحتلال عدة منازل في المخيم. وفي بيت لحم استولت قوات الاحتلال على بناية قيد الإنشاء وحولتها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس بهدف منع وجود أي عقارات فلسطينية مطلة على ساحة البراق. وأوضح الحسيني أن الاحتلال يجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم تحت تهديد الغرامات الباهظة والسجن وتحميلهم تكاليف الهدم. قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش إنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في هذا السياق قالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات إن سموتريتش يحاول فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإعلان عن مصادرة أراضي الخان الأحمر بشكل فوري. عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا في مقر المنظمة بمدينة رام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، وأجرى بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا. في ملف الأسرى قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح للمحاكم الاحتلالية العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن الكنيست صادق على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة تتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل إصدار أحكام بالسجن المؤبد والإعدام. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. إلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى من صباح الثلاثاء وحتى مساء السبت المقبل. هذا ووجه المجلس باستكمال حملة ترقيم المواشي وحصرها لإثبات ملكيتها وتعزيز برامج دعم صمود مربي الثروة الحيوانية. في لبنان استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون في قصف على بلدة دير قانون النهر
قضاء صور جنوبي لبنان. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن من بين الشهداء أطفال ونساء، وأن عملية رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين لا زالت مستمرة. أرسلت إيران مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأكد مصدر باكستاني أن إسلام أباد شاركت أحدث مقترح لها مع واشنطن، لكن المصدر أشار إلى أن إحراز تقدم أمر صعب. في حالة الطقس هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ولا تغير يذكر على درجات الحرارة. ختاما لهذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: نرحل بكم مستمعينا في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية على القرى بالتزامن مع تنفيذ سلطات الاحتلال لعمليات الهدم للمنشآت والمنازل وتوزيع إخطارات أخرى بالهدم وإصدار أوامر عسكرية لمصادرة أراضي في عدة مناطق، مدينا كذلك مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، مجددا مطالبته بتوفير حماية دولية لشعبنا ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني. هذا وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للسيد الرئيس وحركة فتح على نجاح انعقاد المؤتمر الثامن باعتباره أحد مسارات النهج الديمقراطي والوطني الذي تبناه وأعلنه السيد الرئيس محمود عباس. إلى ذلك وإذ يحيي المجلس موظفي القطاع العام على صبرهم وتفانيهم في خدمة شعبهم وتعزيز صموده، فإنه يهيب بكافة النقابات وقف الفعاليات الاحتجاجية لتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة من حكومة الاحتلال ومستوطنيها، مؤكدا مواصلة وزارة المالية جهودها لتأمين صرف دفعة من الراتب قبل العيد، وستصدر بيانا بهذا الخصوص لاحقا. على صعيد آخر، وجه مجلس الوزراء وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول لترقيم المواشي وحصرها لإثبات ملكيتها في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواشي وتكرار حوادث السرقة، مصادقا على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة في اجتماعها رقم 154، ومنها تخصيص أراض حكومية في عدة مناطق للمصلحة العامة، وعلى طلبات تمويل خاصة بشركات غير ربحية من جهات مانحة لغايات إغاثية وتنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
2: شددت دولة قطر على أن الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقته مندوبة الدوحة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف الثاني أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بشأن إحياء الذكرى 78 للنكبة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ونشرته وزارة الخارجية. كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تفاصيل عملية نفذتها على مدى قرابة 10 أشهر لإنقاذ ملايين الوثائق الأرشيفية التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 48. ووفق الموقع الرسمي للوكالة الأممية، قال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة إن الأرشيف يوثق الحراك اليومية للاجئين الفلسطينيين والقضايا الشخصية والاجتماعية من الزواج والمواليد والوفيات إلى جانب عمليات التسجيل وبناء المخيمات. وأشار أبو حسنة إلى أن هذه الوثائق تمثل ذاكرة الجمعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما بيّن في تصريحات صحفية أن الحفاظ على هذا الأرشيف جزء مهم من ولاية الوكالة، مؤكدا أن دور أونروا لا يقتصر على تقديم التعليم والصحة والإغاثة، بل يشمل أيضا الحفاظ على هوية الفلسطينيين والموروث التاريخي العالمي للقضية الفلسطينية. كما لفت إلى أن الأرشيف جرت رقمنته بالكامل مع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية نظرا لأهميتها، وأوضح أن إتلاف هذا الأرشيف سيكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد شارك في العملية 10 من موظفي أونروا في 4 دول على الأقل، شملت نقل وثائق من مناطق تتعرض للقصف في قطاع غزة قبل إخراجها إلى مصر، ثم شحن صناديق الأرشيف عبر طائرات أردنية إلى المملكة خشية مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها أو العمل على إتلافها. أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش رفضه قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في خطوة ربطها بسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية والحرب المستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة. ميلانوفيتش قال إن بلاده لن توافق على تعيين السفير المقترح، وأشار إلى أن المرشح لم ولن يحصل على موافقته في موقف يعكس اعتراضه على السياسات الإسرائيلية خلال الحرب. وسائل إعلام إسرائيلية من جانبها أفادت بأنه من المتوقع وصول السفير نيسان أمدور الذي عين في تشرين الثاني خلفا للسفير الحالي إلى كرواتيا بنهاية مايو بصفة قائم بالأعمال، وهو منصب لا يتطلب موافقة الرئيس الكرواتي. وأوضح الرئيس الكرواتي في بيان أن الموافقة على السفراء أو رفضهم حق سيادي للدولة، وقال إن إسرائيل لا تحترم الأعراف الدبلوماسية عبر إعلاناتها المبكرة عن التعيين قبل الحصول على الموافقة الرسمية. أصدر وزير المالية في دولة الاحتلال بتسلال سموتريتش أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر، وتوعد بخطوات انتقامية من السلطة الوطنية وأبناء شعبنا ردا على إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
3: عقب إبلاغه بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحقه، شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلال سموتريتش حملة تحريض ضد السلطة الوطنية وأبناء شعبنا، وشرع بخطوات انتقامية ردا على إصدار هذا القرار. ففي أول تعقيب له على إصدار مذكرة

0: كراتي الاعتقال. قال سموتريتش إنه قام بتوقيع أمر فوري بإخلاء الخان الأحمر، معتبرا ذلك خطوة أولية فقط من سلسلة خطوات انتقامية ستستهدف أبناء شعبنا وقيادته، ردا على اتهامه من قبل المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، إذ اتهم سموتريتش المحكمة بمعاداة السامية، مضيفا أنها تحاول فرض ما أسماه بالانتحار السياسي على إسرائيل، واصفا قرارها بإعلان الحرب التي لن ترهبه، مشيرا إلى أنه مستعد لدفع الأثمان لخدمة شعبه. لكن سموتريتش لم يكتفي بشن هجوم على المحكمة وعلى الدول الأوروبية التي اتهمها بالازدواجية، إنما وجه سهامه ضد السلطة الوطنية متوعدا بخطوات غير مسبوقة ضدها. ففي تصريحاته الهجومية قال سموتريتش إن الأيدي أيدي محكمة لاهاي، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية، متوعدا بالرد عليها بموجب صلاحياته وبمهاجمة كل هدف اقتصادي ممكن. هذه التهديدات التي أطلقها سموتريتش تزامنت مع نشره قرار المصادقة على إخلاء تجمع الخان الأحمر، وذلك ضمن مخطط شامل تعمل عليه حكومته لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين والحيلولة دون أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، إذ يستغل سموتريتش قرار محكمة الجنايات الدولية لإحكام القبضة وتوسيع مشروعه الاستيطاني الذي يعمل عليه منذ سنوات، حيث لم يكن بحاجة إلى ذريعة تبرر بطشه واستبداده. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: وبضغط جيش الاحتلال لرفع ميزانيته إلى 45 مليار شيكل في ظل اعتراضات من قبل المالية الإسرائيلية وتحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة، يبقى المشهد ضبابيا في حال الموافقة من عدمه، وأيضا حيال تأثيرات رفع هذه الميزانية على باقي السياقات داخل إسرائيل.
2: يشهد المشهد السياسي والأمني في إسرائيل مداولات حساسة قد تكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب المتواصلة على عدة جبهات، في وقت تطالب فيه وزارة جيش الاحتلال بزيادة غير مسبوقة في ميزانية الأمن للعام 2026 تصل إلى نحو 45 مليار شيكل إضافية. ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعين متزامنين، الأول مع قادة المؤسسة الأمنية ووزارة المالية لبحث ميزانية الأمن، والثاني ضمن جلسة للكابينت الأمني المصغر، هي الثانية خلال يومين، لمناقشة التطورات المرتبطة بإيران ولبنان وقطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن وزارة الأمن ستطالب برفع الميزانية الأمنية إلى ما بين 183 و 188 مليار شيكل مقارنة ب 112 مليار شيكل فقط في مشروع الموازنة الأصلي لعام 2026، فيما تبلغ الميزانية المصادق عليها حاليا نحو 143 مليار شيكل بعد زيادة أقرت على خلفية الحروب الأخيرة مع إيران. ويشارك في الاجتماع وزير جيش الاحتلال ياسرائيل كاتس ووزير المالية بتسليل سموتريتش إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة المالية والمؤسسة العسكرية، وسط توقعات بخلافات حادة بين الجانبين الأمني والاقتصادي. وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد التحذيرات الاقتصادية داخل إسرائيل من تفاقم ما يوصف بالميزانية الوهمية نتيجة الارتفاع المتكرر في الانفاق الأمني منذ عام 2023 بدعم مباشر من حكومة نتنياهو، الأمر الذي يزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي ويعمق العجز المالي للدولة.
1: وكانت سلطات الاحتلال صادقت على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة خلال اجتماع حكومي عقد لمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس، وذلك في سياق مخطط ممنهج يستهدف إحكام السيطرة على الأرض والمقدسات والمعالم التاريخية الفلسطينية.
3: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة جديدة من القرارات والمخططات التهويدية في مدينة القدس المحتلة، خلال اجتماع حكومي عقد بمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس، في خطوة تعكس تسارع المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وإعادة تشكيل الطابع الجغرافي والديمغرافي للمدينة بما يخدم الرواية الإسرائيلية. وشملت القرارات تخصيص مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر والسابق في حي الشيخ جراح والمقام على مساحة تقدر بنحو 36 دنما لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لوزارة جيش الاحتلال، رغم أن الموقع يتبع لمؤسسة أممية ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية. كما صادقت سلطات الاحتلال على خطة جديدة في منطقة حائط البراق ومحيط المسجد الأقصى تتضمن مشاريع بناء تحتية وخطط تمتد حتى عام 2031، إلى جانب توسيع الأنشطة التعليمية والدينية الموجهة للمجتمع الإسرائيلي ومواصلة أعمال الحفريات والكشف الأثري في المنطقة. وفي سياق متصل، أقرت سلطات الاحتلال مشروعا جديدا لتطوير ما يعرف باسم بركة ماميلا في إشارة إلى مقبرة مأمن الله التاريخية وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى ما يسمى حديقة الاستقلال بميزانية تصل إلى 80 مليون شيقل، رغم أن الموقع يعد من أبرز المقابر الإسلامية التاريخية في القدس ويضم رفات علماء ومجاهدين وأعيان مقدسيين يعود تاريخها إلى قرون طويلة. كما تتضمن المخططات إنشاء مركز تراثي استعماري في موقع مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة ضمن مشروع يهدف إلى تحويل الموقع إلى مركز سياحي وتعليمي يخدم الرواية الإسرائيلية، ويشمل إعادة تأهيل مباني المطار التاريخية وإنشاء معارض حول تاريخ الطيران الإسرائيلي والاستيطان في المنطقة المعروفة إسرائيليا باسم عطاروت. وأقرت حكومة الاحتلال كذلك إقامة مركز للفئات السكانية الخاصة جنوبي البلدة القديمة يضم مرافق سكنية وخدماتية، إلى جانب استخدامه كمركز إجلاء في حالات الطوارئ. وتأتي هذه القرارات بالتوازي مع تشكيل فريق وزاري إسرائيلي خاص للتحضير لإحياء الذكرى 60 لاحتلال القدس الشرقية عام 1967 في وقت تتواصل فيه المشاريع التهويدية والاستعمارية في مختلف أحياء المدينة، وسط تحذيرات من تصاعد محاولة فرض الأمر الواقع وتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: بين الفقد والحياة والغياب والولادة تولد حكاية جديدة، حكاية طفلة جاءت إلى هذه الدنيا بعد أسابيع من رحيل والدها لتصبح امتدادا لحلم انتظره 15 عاما.
4: حلم طويل عاشه جهاد أبو نعيم وهو يترقب لحظة أن يصبح أبا، 15 عاما من الدعاء والانتظار واللهفة، وحلم يكبر في قلبه قبل أن تحمل زوجته طفلته بين يديها. كان اسمها جاهزا منذ وقت طويل، جوانا، لكن بين الحلم واللقاء كانت الرصاصة أسرع.
5: ابعد ابعد ابعد ابعد.
4: ففي 21 من نيسان ارتقى جهاد أبو نعيم برصاص المستوطنين والاحتلال خلال الهجوم على قرية المغير، ورحل قبل أن يعيش اللحظة التي انتظرها عمرا كاملا، لحظة أن يحمل طفلته الأولى. ولدت جوانا لتبصر نور الحياة للمرة الأولى، جاءت لتحمل الاسم الذي اختاره لها والدها، وتحمل معها حكاية لا تشبه أي بداية، بداية يختلط فيها الفرح بالفقد والولادة بالغياب. لم يرى جهاد ملامح طفلته، لم يسمع بكاءها الأول، ولم يحتضنها كما حلم طويلا. وجوانا ولدت يتيمة الأب، لكنها ستكبر وهي تعرف أن والدها أحبها قبل أن يراها، وانتظرها سنوات طويلة قبل أن تولد وتكون امتداده الباقي. في فلسطين حتى الولادة قد تحمل وجعا، وحتى الفرح قد يأتي مثقلا بالغياب، لكن الحياة رغم كل شيء تجد طريقها دائما. جوانا ليست فقط ابنة شهيد، هي الحلم الذي انتظره والدها 15 عاما، والذكرى التي تركها خلفه لتكبر حاملة اسمه وحكايته في قصة تختصر وجع الفلسطينيين وإصرارهم على الحياة. بلنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: إلى موضوع آخر، أجرى وزير الثقافة والسياحة جولة في سباستيا شمال غرب نابلس تضمنت لقاءات رسمية ومسارا سياحيا داخل أبرز المعالم الأثرية في البلدة. جاء ذلك للتأكيد على مكانة البلدة التاريخية والحضارية ولرفض مخططات الاستيطان التي تستهدف الموقع الأثري بشكل مستمر.
6: بهدف تسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وحماية الإرث التاريخي.

0: في شهر 7 نتأمل يتم الموافقة عليه. احنا يعني نبذل كل جهدنا من أجل حماية هذه المواقع يعني وإحاطتها بكل ما نستطيع من حماية حتى يعني تكون تحت سيطرتنا، بالرغم من كل إجراءات الاحتلال اللي بيحاول حتى تغيير القوانين في الضفة الغربية والسيطرة على كل المواقع الأثرية.
1: طبعا نحن نتحدث عن استهداف إسرائيلي واضح للموروث الثقافي الفلسطيني من أجل محو وطمس الهوية الفلسطينية، وهم يحاولون سرقة حتى التراث الفلسطيني والمواقع الأثرية والتراث اللامادي الفلسطيني، ودورنا هنا أن نعزز هذا التراث، نؤكد على أهمية الحفاظ عليه من خلال التواجد كمسؤولين وكأفراد وكمواطنين في هذه المواقع التي نعتبر أنها في مجملها تشكل الهوية الفلسطينية، وهي معالم تاريخية فلسطينية يجب الحفاظ عليها، يجب صونها.
2: وتأتي هذه الجولة في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة الأثرية، وسط محاولات متواصلة لفرض السيطرة على الموقع وتغيير طابعه التاريخي، الأمر الذي يدفع الجهات الرسمية والثقافية إلى تكثيف حضورها في سباستيا تأكيدا على هويتها الفلسطينية ومكانتها الحضارية.
3: هذه دولة استعمارية لا يوجد لها أي جذور، وتحاول تزييف التاريخ من خلال اقتلاع الآثار الفلسطينية ومن خلال محاولات إعادة صياغة التاريخ من أجل أن تجد لها جذور مزيفة في هذه المنطقة. لذلك نحن مهمتنا هو الدفاع عن جذورنا التاريخية في على نطاق اليونسكو. نحن مهمتنا هو توثيق بأن هذه مناطق أثرية فلسطينية، تثبيت بأنها تعود للشعب الكنعاني وما قبل الشعب الكنعاني.
4: يعني اليوم نحن موجودين هون، احنا ووزير السياحة ووزير الثقافة وسفير فلسطين في اليونسكو، ايضا في سباستيا بعد تصريح الاحتلال ان هي توسيع استيطاني وفي المنطقة سباستيا، جينا نحن اصحاب الارض ونحن اصحاب التاريخ واصحاب الحضارة واصحاب الاثار، نحن الفلسطينيين جينا ننقل رسالة للبلدية ولكل مواطنين محافظة نابلس، يجب علينا أن نكون هنا ولا نرحل، نثبت هنا في المكان ولن نرحل من هذا المكان.
2: وفي سباستيا لا تبدو الحجارة مجرد آثار صامتة، بل هي شواهد حية على تاريخ فلسطيني يحاول الاحتلال طمسه عبر الاقتحامات المتكررة والتضييق على البلدة القديمة في محاولة لفرض روايته على واحد من أبرز المواقع الأثرية في فلسطين.
5: اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين البلدة القديمة في الخليل، وحولت باحات المسجد الإبراهيمي الشريف إلى ساحة احتفال وإقامة رقصات تلمودية صاخبة.
6: تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين البلدة القديمة في الخليل بعد أن فرض الجنود حصارا على المنطقة وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.
7: للأسف هذا العدو وهذه الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين لا يوجد لهم أي خطوط حمر، اقتحام لمسجد مقدس، إقامة حفلات صاخبة في داخل هذا المسجد، هذا مطلوب من العالم أجمع أن يتحمل المسؤولية، أن يكون له رد واضح من أجل حماية المقدسات وحماية الأديان. هذا الاحتلال لا يرى أحد في العالم، للأسف مستمر ومستمرين في عملية تهويد البلدة القديمة والسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في ظل غياب دولي رهيب، في ظل غياب كل المؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني وكل المؤسسات الدولية.
6: وفي انتهاك صارخ حول المستوطنون باحات المسجد الإبراهيمي الشريف إلى ساحة للاحتفال وإقامة رقصات تلمودية ترافقت مع موسيقى صاخبة وسط منع الاحتلال للمصلين من دخول الحرم.
8: طبعا احتفالات اليهود كثيرة خلال العام، يتم إغلاق المسجد الإبراهيمي باستمرار أمام وجه المصلين بحجج واهية، منها أنه في عندهم عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، فكثرة الأعياد أدت إلى إغلاقات متكررة للمسجد الإبراهيمي بالإضافة إلى منع الأذان أكثر من 50 مرة في العام. طبعا المستوطنين كانوا بداية من محيط مدينة الخليل ومن داخل مدينة الخليل يؤمون إلى المسجد الإبراهيمي، لكن في الآونة الأخيرة بدأ المستوطنون يتقاطرون من مختلف أنحاء المستوطنات المزروعة في أرض فلسطين، يتقاطرون

0: إلى المسجد الإبراهيمي.
1: ولا تقتصر اقتحامات المستوطنين على المسجد الإبراهيمي فقط، بل تطال كافة المواقع الأثرية والتاريخية في الخليل، ومن ضمنها موقع عين حسكة في حلحول، في مسعى لتكريس الاستيطان وطمس الهوية الفلسطينية. اقتحامات واسعة واعتداءات موثقة تضع معالم الخليل التاريخية ومقدساتها أمام استهداف ممنهج في واقع مرير يواجهه المواطنون هنا بالصمود والثبات. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: من الخليل إلى قلقيلية، وهناك تواصل آليات الاحتلال العمل في المشاريع الاستيطانية على حساب أراضي المحافظة ضمن سياسة تهدف إلى ربط المستعمرات بعضها ببعض مع فصل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية لتتحول إلى كانتونات معزولة.
3: تشهد القرى الشرقية من محافظة قلقيلية تصعيدا لافتا في النشاطات الاستيطانية، تمثل في شق طرق جديدة وتوسعة المستوطنات القائمة لبناء وحدات سكنية إضافية إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين. أكثر من 9 قرى في المنطقة باتت هدفا مباشرا لهذا التمدد، وسط تحذيرات من مخططات استيطانية تهدف إلى فصل القرى الشرقية عن محيطها الجغرافي وتحويلها إلى جيوب معزولة ومحاصرة. في قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق استيطاني جديد يلتف حول القرية ويصادر ما يزيد عن 220 دنما من أراضي المواطنين في الفندق وجين صفوت وإمتين.
4: هذا الشارع تأثيره جذري في قرية الفندق، تأثيره على المزارع البسيط اللي عمره صار مسن، عمره 60-70 سنة، يتعود على يمر في من طريق زراعي من بيته لأرضه، انقطعت الطريق هذه. الآن مطلوب من هذا المزارع اللي هو كان بسيط يسوق غنماته أو يمشي يسوق حمارته يوصل لأرضه، اليوم مطلوب منه يمشي بدل ما كان يمشي 300 متر بدي يمشي كيلو و300 متر.
3: أما في قرية كفر قدوم فتقام أعمال بناء لحي استيطاني جديد ضمن توسعة مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي المواطنين هناك، في حين تواصل الجرافات العمل على مدار الساعة في محيط مستوطنة تسوفيم الواقعة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة منذ بدء العدوان الأخير. هذا التوسع لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يفاقم من معاناة المواطنين اليومية ويهدد مصدر رزقهم الأساسي المتمثل في الزراعة عبر مصادرة أراضيهم وحرمانهم من الوصول إلى ما تبقى منها. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
2: أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل من بينها منازل مأهولة في بتير غرب بيت لحم.
5: 10 منازل ومبان طالتها إخطارات الاحتلال في قرية بتير غرب بيت لحم بوقف العمل والبناء فيها، علما أن عددا منها مأهول بالمواطنين منذ سنوات. تقع ضمن أحياء سكنية من القرية فيها منازل شيدت قبل عشرات السنين.
6: تفاجأنا الصبح لقينا الجيش محوطين المنطقة وبلش يلزق في اختارات ويمشي من دار لدار، تكون يعني جاي ماخذ المنطقة مكاولة وطالع فيها، ما خلاش ولا واحد إلا لزق عليه. والله حين على الورق اللي كتبوا لنا إياها في 27، يعني بيبقى يوم العيد بتصور في محاكم للمجموعة كلها، يعني الجيران اللي هنا في محكمة، فبعرفش يعني شو بتبقى يعني توكيتها يعني يوم العيد.
7: هناك أبنية أيضا لها عشرات السنين قائمة موجودة، وفي نفس المنطقة التي فيها هذه الاختراط أيضا يوجد منازل وفيها عائلات ومسكونة، وجزء من المنازل التي تم إختارها هي أيضا جزء منها مسكون، يعني هم بيشتغلوا في نفس البناء اللي تم إختاره، يعني ليس مكان آخر أو مكان بعيد عن المكان اللي تم إختاره.
5: رغم توسيعة المخطط الهيكلي للقرية التي تمت قبل الحرب الأخيرة على غزة، إلا أن الاحتلال يتربص بالبناء فيها وحتى في وسط الأحياء السكنية القديمة، فالهدف الاحتلالي يكمن في منع البناء على ما تبقى من أراضي القرية.
8: في الواقع يعني احنا فوجئنا بهالاخطارات علما بأن مخطط هيكلي بتير كان قد وسع ب 200 دنم في هذه المنطقة. هذه الاخطارات ليست إلا نوع من التحريض من قبل المستوطنين على أهالي بتير وفي عدة مناطق، ليس هذه المرة الأولى، وقبل أيام تم إعطاء بعض الاخطارات لأناس.

0: الناس قاموا بتقليم أشجارهم وزراعة أرضهم.
1: فكل الإجراءات الاحتلالية والمنع للبناء والتوسع العمراني لمنازل المواطنين يوازيها توسعة للبؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي القرية وشق طريق عليها ودعمها بالبنية التحتية لتصبح في المستقبل القريب امتدادا استيطانيا رابطا من خلال أراضي القرية مع الحزام الاستيطاني في غرب محافظة بيت لحم.
2: اختراط بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل في محيط القرية وعلى مسافة قريبة من المنطقة المستهدفة. يخطط الاحتلال لشق شارع الاستيطاني، فهنا يحرم المواطنون من البناء، وفي الجهة المقابلة تنهب الأراضي من أجل البناء الاستيطاني. هانفا تلفزيون فلسطين، بتير، غرب بيت لحم.
3: في الشأن العربي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان ليخلف شهداء وجرحى وتدميرا هائلا في المباني والبنية التحتية على حد سواء. مراسلتنا أفادت بأن غارات الاحتلال استهدفت عددا من البلدات الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. في ذات السياق، وجه جيش الاحتلال انذارات جديدة بإخلاء لمزيد من البلدات والقرى، وجاءت هذه الانذارات متزامنة مع غارات جوية وبالمدفعية نتيجة عدم التزامه بتمديد وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن عنه عقب الجولة الثالثة من مفاوضات احتضنتها واشنطن أول أمس.
4: لم يترجم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما إضافية في لبنان وللمرة الثالثة في الميدان، حيث تستمر الأعمال العسكرية بكافة أشكالها على رقعة كبيرة من الجنوب اللبناني الذي يتعرض يوميا للقصف المدفعي والغارات الجوية، إضافة لاستمرار الإنذارات بالإخلاء من قبل الاحتلال لمناطق جنوبية ومبان سكنية، كان آخرها إنذار وجه لمبنى سكني في منطقة المعشوق فجر اليوم ليتم استهدافه بعد وقت قصير. صباح اليوم تعرض الجنوب اللبناني لعشرات الغارات والضربات المدفعية تركزت في مناطق كفرة، قلوي، دبين، مرتفعات الريحان، بيت يحون، برج الشمالي، والتي تقع جميعها ضمن الأقضية الجنوبية صور، بنت جبي، المرجعيون والنبطية. في ذات السياق، استهدف الطيران المسير سيارة في بلدة حاروف أدت لارتقاء شهيد وإصابة شخص آخر، إضافة لاستهداف دراجة نارية في بلدة فرون استشهد على إثرها مواطن وأصيب آخرون. هذا وتستمر المواجهات الميدانية في أكثر من منطقة جنوبية بين عناصر من حزب الله وجيش الاحتلال. هذا الواقع الميداني الصعب ينعكس على الواقع الإنساني في لبنان، حيث أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث أن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 130,000، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 3,020 شهيدا والجرحى إلى أكثر من 9,000 جريح. وفي مواجهة هذا الواقع المعقد، تستمر الجهود الرسمية السياسية والدبلوماسية في السعي لإيجاد مخرج نهائي تتوقف على إثره كافة الأعمال العسكرية، حيث من المتوقع أن تستكمل جلسات المفاوضات في واشنطن. بحسب مصادر رسمية، تم تحديد 29 من الشهر الجاري، إضافة إلى 2 و3 من حزيران المقبل، كمواعيد مبدئية للجولة الرابعة من المفاوضات. بالحجاز، تلفزيون فلسطين.
3: نظم تونسيون وقفات احتجاجية في العاصمة وفي عدد من المحافظات للتعبير عن رفضهم لاستمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وللتنديد باستهداف الاحتلال سفن أسطول الصمود العالمي.
5: تضامنا مع أبناء شعبنا، نظم تونسيون وقفات احتجاجية في العاصمة وفي عدد من المحافظات رفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة وتنديدا باستهدافه لسفن أسطول الصمود العالمي.
6: حركة التاريخ علمتنا أن كل إرادة الشعوب لا تقهر، وأن هذه المسيرات وهذه التحركات على مستوى العالم وآخرها اليوم هناك قافلة في ليبيا، موجودة قافلة في ليبيا، قافلة أممية من مغاربة ومن معناها أجانب موجودين الآن في ليبيا ويحاولون كسر الحصار.
5: ورفع المحتجون أعلام فلسطين وهتفوا بشعارات طالبوا من خلالها بوقف جرائم الاحتلال وفسح المجال أمام الأسطول العالمي للوصول إلى غزة وكسر الحصار، إضافة إلى التحرك من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين.
7: الأسرى

0: اللي آخر مرة من غفير ونتنياهو والحكومة المتطرفة المتوحشة تأخذ قرار معناها بدعة، قرار لا فيه أي بعد من الأبعاد حتى تاع الحقوق المدنية للمساجين، وهو معناها في بالكم وهو قتل، يعني قتل عمد لأسير قضية وطنية، مش بتاع قضية حق عام ولا قضية مدنية، قضية يعني وطنية بتاع وطن بحاله.
1: نحن في فرنسا مهتمون جدا بالقضية الفلسطينية، وأنا شخصيا أحاول رفقة أطفالي أن نساعد مع المنظمات الإنسانية في إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وأشارك معهم في جميع المظاهرات الداعمة لها. وثمن المشاركون التحركات العالمية الداعمة لأبناء شعبنا والتحركات الشعبية والدبلوماسية في كافة أنحاء العالم من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: نظمت جمعية كي لا ننسى حفل ختام لمشروع جسور الأمل الذي استهدف 120 شابة وشابا، ويهدف لدعمهم وتمكينهم اقتصاديا في ظل الأوضاع الصعبة.
3: تحت رعاية محافظ جنين اختتمت جمعية كي لا ننسى مشروع جسور الأمل الهادف إلى تمكين الشباب والشابات، في رسالة تؤكد أن أبناء مخيم جنين رغم ما تعرضوا له من استهداف ونزوح ومعاناة قاسية ما زالوا قادرين على صناعة الأمل والتمسك بالحياة. وجاء المشروع ليمنح مساحة حقيقية للدعم والتأهيل في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعائلات النازحة، خاصة بعد فقدان كثيرين مصادر رزقهم واستقرارهم.
4: كي لا ننسى والقنصلية الفرنسية تختتم دورة تدريبية استهدفت أكثر من 100 شاب وصبية من محافظة جنين، طبعا بعنوان جسور الأمل. طبعا ليه جسور الأمل؟ لأنها أعطت أمل للشباب اللي هم كانوا مهمشين ما عندهمش فرص عمل، اللي فقدوا أعمالهم وأشغالهم في ظل حالة النزوح. اليوم هم تدربوا وتأهلوا بحيث يصبحوا قادرين على أن يبدوا مشاريع صغيرة، وبجانب التدريب المهني واللي هو كثير كان مهم وكان هو احتياج للمجتمع الفلسطيني.
5: بعد عملية التخرج بيكون في متابعة مع شركائنا في القطاع الخاص اللي احنا بنرسل عليهم الطلاب، يعني الطلاب ما بيخرجوا لسوق العمل بشكل عشوائي، بيكون في فترة تدريب في سوق العمل بشكل كامل ضمن متطلبات التخرج، ما بيكون في تخرج قبل ما انه الطالب ينهي هاي عملية التدريب، بتكون شهر بالكامل في بعض البرامج، وبتكون احيانا 4 أشهر في برامج اخرى. في هذا البرنامج كان التدريب مدته 3 شهور تدريب في الميدان، بتتم متابعة الطلاب وغالبا الطالب بيشتغل في المكان اللي هو بيدرب فيه في القطاع الخاص.
3: وركز المشروع على دعم وتمكين ابناء المخيم النازحين من خلال التدريب المهني والتأهيل العملي، بما يسهم في تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل وفتح آفاق جديدة أمامهم لمواجهة الواقع القاسي. واستهدف عشرات الشباب والشابات الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام تحديات النزوح والبطالة والحرمان ليمنحهم أدوات حقيقية تساعدهم على استعادة الثقة بأنفسهم وبناء مستقبل أكثر استقراراً رغم كل الظروف.
6: فعليا انا كخريج اهلني هاي الدوره لسوق العمل بدوره الحلاقه، فاهلتني لسوق العمل، صرت احلق لاصحابي لاخوتي لاهلي، وكنت حتى مخطط اني افتح صالون الي خاص. فشكرا جدا لجمعيه كي لا ننسى وشكرا لجنين.
3: وجاء مشروع جسور الأمل بتنفيذ من جمعية كي لا ننسى ومركز التدريب المهني بالشراكة مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس في إطار دعم وتمكين الشباب اقتصاديا ومهنيا، حيث استهدف 120 شابا وشابة من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية والمعرفة اللازمة للعمل في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل ويدعم قدرتهم على بناء مستقبل أفضل. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تتواصل الجهود لدعم الشباب وتمكينهم من خلال توفير فرص تعزز صمودهم وتساهم في بناء مستقبل أفضل. من محافظة جنين. أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: قطاع الحجر الأحمر في محافظة السلفيت يبرز في الآونة الأخيرة كأحد أعمدة الاقتصاد المحلي، لكنه يصطدم بعقبات التراخيص ومخاطر المصادرة.
7: تحديات كثيرة تواجه العاملين في هذا القطاع، سنسردها لكم في هذا التقرير ورحلة البحث عن هذه الثروة الطبيعية. يعد قطاع الحجر الأحمر في محافظة سلفيت من أبرز القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم بفعالية في تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتعزيز الناتج المحلي. وتمتاز المحافظة بطبيعتها الجبلية الغنية بالثروات الطبيعية، حيث يعرف الحجر الأحمر أو الوردي المستخرج من مقالعها بجودته العالية وصلابته وجمالية ألوانه المميزة، ما يجعله مادة مطلوبة بقوة في قطاع البناء والعمارة. وقد منح ذلك محافظة سلفيت ميزة تنافسية واستراتيجية مهمة في هذا المجال.
8: بسبب اليهود وبسبب المستوطنين وبسبب هاي الأمور احنا اليوم بنعاني كثير مش شوي. السبب الأول مناطق سي ممنوع ندخلها، وما نقدر ندخلها لأنه خلص بقول لك احتلال. اليوم في دارك بدك تعرف شو تنام خلك والناس. فيا صديقي هذا احنا هنا اليوم وفبروكين في خلينا نقول في مناطق ألف بسبب انه احنا ما بنقدر نروح للاراضي المنيحه اللي هي حاليا مصادر. بشغل خلينا نقول بس يكون الوضع افضل من هذا الوضع اللي احنا فيه حاليا، يعني لانه الوضع اللي احنا فيه حاليا خلينا نقول مأساوي جدا. نشتغل شغالين صحيح، ولكن يا دوب للواحد يستر حاله ويعيش اللي بيشتغلوا معاه.
7: ورغم الاهميه الاقتصاديه الكبيره لهذا القطاع، إلا أن العاملين فيه يواجهون جملة من التحديات المعقدة. تتمثل أبرز هذه التحديات في الظروف الجيوسياسية، حيث تقع معظم المقالع والمحاجر في مناطق مصنفة جيم، الأمر الذي يعرض أصحابها للمضايقات الإسرائيلية وصعوبة الحصول على التراخيص، إضافة إلى مخاطر مصادرة المعدات وتعطيل العمل.
9: احنا اليوم طبعا اللي بواجهنا احنا تسكير الطرق المؤدية الينها، يعني طريق كفر الديك مسكرة الرئيسي، طريق بروكين مسكرة، يعني اصبحنا بنلف حول العالم. يعني لما يجي زبون يعني بتصعب يجي علينا، وفي الاخر يعني في ناس حتى بيعرفوش وين الطريق. ليش بيعرف الطريق؟ من خلال الطريق الرئيسي، ما بيعرف يقعد يلف ولا يقعد يدور وين تم انه يوصلنا، في الاخر بيزهق وبروح. فلذلك يعني اصبح الراعي الغنم في كفر الديك صار ممنوع يطلع راعي، اصبح حلال لمين؟ للمستوطن. اصبح فعلا الوضع صعب، لانه صار نبع يعني عمليه البحث عن المهاجر كلها في مناطق لا نستطيع الوصول اليها ولا نستطيع العمل فيها.
7: يتضح أن هذا القطاع لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي، بل يعد موردا اقتصاديا وطنيا يعكس أهمية الثروات الطبيعية الفلسطينية وقدرتها على دعم التنمية وتعزيز صمود المواطنين. رغم ما يواجه هذا القطاع من تحديات ومعيقات، فإن تطويره والاهتمام به يبقيان ضرورة ملحة للحفاظ على استمراريته ورفع مساهمته الاقتصادية. لتلفزيون فلسطين محمد شتيه، كفر الديك.
2: لم يبقى من نشرة الحصاد إلا أن نذكركم بالعناوين. شهيد اترس في الاحتلال مركبة في مدينة غزة، وإصابات بنيران مسيرة للاحتلال في حي الزيتون. مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ستيل سموتريتش يشن حملة تحريض ضد السلطة الوطنية وأبناء شعبها. شهداء وجرحى في استمرار عدوان الاحتلال على لبنان. هذا ختام نشرة الحصاد، دوما أطيب المنى وإلى اللقاء.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الا هنا المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذه يعني هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، إن أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيج يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه

في نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فمنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض، ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس، ركام كلها يا خالي.

هذه الحلقة بعنوان اضراب 1936 وكيف استغلت الصهيونية ذلك في إقامة ميناء تل أبيب ردا على ميناء يافا. الفدائي السوري العربي فوز القوقجي جاء إلى فلسطين وبدأ يدرب المقاومة الفلسطينية وأدى إلى خسائر يومية في الأرواح وسط الاحتلال البريطاني ووسط العصابات الصهيونية. ردت إسرائيل بإقامة منظمة الهجنة. تعالوا نتابع بهدوء. هذه الصور تعرض لأول مرة من الأرشيف وطبعا الأرشيف البريطاني حصلت عليها إسرائيل ومعها أيضا أرشيف الهجنة. الجامعة العبرية تفتح المسرح في جبل سكوبس وتقول بأنها في إقامة هذه الجامعة العبرية في القدس تريد أن تقدم هذه الفرقة يوسف هايدمان وأيضا نشاطات اليهود هنا الملحن اليهودي وطبعا كل هؤلاء كانوا في أوروبا وجاءوا إلى هنا لإقامة مسرح خاص بهم في الجامعة العبرية. اليهود تركوا أوروبا وجاءوا يبحثون عن حياة جديدة في فلسطين.

0: בשנת 1935 ידעה...
1: في 1935 شهدت فلسطين أكبر هجرة لليهود 69 ألف مهاجر يهودي من بولندا جاءوا هربوا من بولندا وجاءوا إلى فلسطين 69 ألف وفي تلك السنة أيضا 1935 وصل عدد المهاجرين اليهود أو المهاجرين اليهود إلى فلسطين 100 ألف فقط في سنة 1935 جاءوا وقد خسروا كل شيء هناك فقاموا بأعمال منظمة أقلقت العرب وكان اليهود فقط ثلث السكان في فلسطين في 1935 ولكن بسبب الثقل الذي بدأوا يعملون به بدأوا يقلقون العرب وظن العرب بأنه إذا لم يقوموا فعلا بخطوة الآن فإنهم سيخسرون أرض فلسطين الفلسطينيون كانوا في 1936 يشعرون بالامتعاض الشديد من الهجرة اليهودية كل الدول العربية سوريا مصر العراق والأردن وعدوا بالحصول على استقلال إلا العرب الفلسطينيين لن يكون لهم استقلال لأن بريطانيا أعطت فلسطين بوعد بلفور لليهود المناخ السياسي كان

0: جاهز للعمل ضد بريطانيا والآن.
1: 1936 هيتا شنا لو توبا للديمقراطيون.
0: 1936 لم تكن سنة جيدة بالنسبة للديمقراطيات. كانت الأنظمة الفاشستية والنازية قد ظهرت في العالم. كل خطوة من هتلر أو موسوليني في إيطاليا كانت ترد بجانب تحفظ وفقط تحفظ من جانب أوروبا. هتلر وموسوليني في صورة. هتلر قام بتسليح ألمانيا مخالفا بذلك نصوص اتفاقية فرساي. والجيش الألماني ذهب حتى ضفاف الراين، وكانت ألمانيا وقعت بأنها هذه المنطقة حرام ولا يدخل الجيش. هذا كان يقلق فرنسا، لكن فرنسا سكتت على استحياء واكتفت بالشجب. في نفس السنة 1936 ظهر في القدس لاجئ سياسي هيلاس سياسي وزعيم الحبشة. ظهور هذا هيلاس سياسي في فندق الملك داود في القدس، وطبعا بريطانيا لم تكن تستطيع أن تمنع سقوط الحبشة، فقامت بنقل هيلاس سياسي من أثيوبيا ومن أديس أبابا إلى القدس، وكان سكان القدس يستطيعون أن يروا هيلاسياسي زعيم متحالف مع بريطانيا يسقط، وكان هذا إشارة إلى ضعف بريطانيا الذي بدأ يظهر في العالم. قبل 10 سنوات كانت بريطانيا تحكم العالم كله، اليوم لا تستطيع أن تحمي الحبشة. وهذا موسوليني يتحدث عن إيطاليا ويتحدث ضد بريطانيا ويريد أن يعيد أمجاد إيطاليا في الشرق الأوسط، ويريد أن الحزب الفاشي يريد أن يسيطر على كل حوض البحر المتوسط بما فيها الشرق الأوسط، حلم حياته. لكن البحر المتوسط بعيد عنه لأن الأسطول البريطاني الملكي يمنع ذلك.
1: הגורם שהפריע לו בהגשמת חלומו היה הצי הבריטי.
0: الأسطول البريطاني كان عقبة أمام موسوليني. تحالف هتلر مع موسوليني ضد العدو المشترك بريطانيا. وفجأة ظهر المفتي الحاج أمين الحسيني وهو زعيم لشعب فلسطين هنا في القدس. عرف العرب أنها لا يوجد أفضل من هذه اللحظات التي تظهر فيها الحركات الأوروبية من المطالبة بحق الاستقلال. وكتبوا اسم هتلر على الشوارع في القدس، وبدأ الإضراب أو التمرد أو العصيان الشعبي كما عرف عنه. 19 أبريل 1936 أعلنت اللجنة العربية العليا الإضراب العام، وقتل 4 يهود في يافا بسكين أحد الفلسطينيين، وكان هنالك إشعال حانوت وإشعال دكاكين اليهود وعمليات النهب التي جرت ضد الممتلكات اليهودية التي أقيمت على أراضي فلسطين. 16 يهودي قتلوا في شهر إبريل فقط. ومن هنا بدأت الأحداث تتدهور في عام 36. العرب الفلسطينيين أعلنوا الإضراب الشامل، العصيان الشامل، أعلنوا أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها إلا حين تضع بريطانيا حدا للهجرة اليهودية وصناعة الصهيونية في هذه الأرض. صور الإضراب العام في 1936 الشوارع كانت فارغة تماما كانت الأقفال فقط هي على الأبواب وفعلا هذا كان له انطباع. هذا ربما من الإضرابات المشهورة في القرن الماضي الوحيدة في العالم في فلسطين. البريطانيون قالوا بأن هذه تظاهرات وقلق.
2: صار في إضراب إضراب عمومي ما يقدرش واحد يفتح دكانته، أما بالسرقة يقدروا يبيعوا، هذا بده كيلو رز، هذا بده كيلو سكر، هذا إشي، وكل جماعة واحد بيقرأ بيجيبها الجريدة، بقعد بقهوة بزاوية بمحل يصير يقرأ الجريدة والناس حواليه تسمع شو الأخبار.
0: هذا زكي الصلح من حيفا. والجيش البريطاني تفقد الأسواق، الإضراب شامل، ربما لم يحدث في كل العالم مثل هذا الشيء. السلطات البريطانية تعاملت بضبط النفس تجاه هذا الموضوع حتى لا يسوء الأمر، ولكن التطورات كانت غير متوقعة. الأحزاب كانت تتسابق على من يزرع الثورة في صفوف العرب، وحتى المعتدلين في تلك الفترة تحولوا إلى راديكاليين، واقتنع العرب بأن الإضراب لوحده لن يكون كافي، هذا الإضراب ويجب القيام بعمليات ضد المستوطنات. المعركة ضد الاستيطان اليهودي بدأت بإشعال الحقول لليهود والهجوم على المواصلات العامة. هذا يقول حايم إدليتسكي وهو سائق في حافلة إيجد في 1936، قال أنا كنت أسوق بين القدس وتل أبيب ولا خايف من مرة، مش خايف، أنا عرفت بأني تركت زوجة وبنت ولكن ما كنتش خايف ولم أجزع، أقول لك الحقيقة لم أخاف من العرب لأني كنت شارب ربع كنية كونياك فما شعرت بالخوف ولا أدري عن الدنيا، شرب كنية الكونياك وطلع ما شعر بالخوف. كل يوم كانت الصحف العبرية مليئة بالعمليات وقتل اليهود، 4 يهود قتلوا بجانب حيفا. وصلنا السير وشفرية إيجد هو يمتتحم في 36، ظلوا يمشوا، طبعا كان الإضراب شامل حتى البريطانيين كانوا يتوقفوا عن المرور في الشوارع، لكن هذا السائق يؤكد بأنه سواق وشفرية إيجد لم يتوقفوا. حكومة الانتداب كانت من تجارب الماضي تعتقد بأنه هذه ستمر مثل غيرها ويسكت العرب، وقوات الجيش البريطاني كانوا يفتشون الحمولات والخضروات وجيوب الفلاحين. البريطانيون فتشوا اليهود أيضا، كلهم كانوا ممنوع عليهم حمل السلاح يهود وعرب، ولكن كان يتم محاكمة من يحمل السلاح. الإضراب استمر 179 يوم، 6 أشهر. البسطاء والفقراء هم الذين عانوا أكثر، العمال الذين كانوا يعملون بالسخرة يوميا فقدوا مصدر رزقهم ووصلوا حد المجاعة، ولكن الهدف كما قدرها أحد قادة الثورة العربية هو محاصرة الاقتصاد الصهيوني. بالعكس الصهيوني استفادت من ذلك، الاقتصاد اليهودي تعلم من الإضراب أنه يجب أن يعتمد على نفسه. يقول الدكتور إليكس باين من تل أبيب، يقول حينما أضرب العرب وحصرونا ومنعوا عنا المواد من 1936، فكانت المشكلة الأساسية هي أننا في تلك الفترة كنا معتمدين بالكامل على العرب، على السوق العربي، على الفلسطينيين. وحين بدأ الإضراب اضطرينا أن نقيم اقتصادنا الخاص فينا، وكانت النتيجة عكسية ضد العرب ولصالح اليهود. اليهود تعلموا كيف يعمل العرب، حتى كيف يسوقون الجمال. كل الأعمال التي كان يقوم بها العرب تعلمها اليهود، وبدأنا بالعمل بالاعتماد على أنفسنا كيهود، الزراعة. لذلك فإن إضراب 36 كان لصالح اليهود. تعلم اليهود البستنة، تعلموا الحراثة، الزراعة، وسياقة الدواب. نظرية العمل اليهودي الخالص ومشاركة المرأة اليهودية لنقص العدد في السكان كانت لصالح الحركة الصهيونية. من اليهود القادمين من الغرب وجدوا أنفسهم بأنهم مضطرون أن ينزلوا إلى البساتين ويسوقوا البهائم ويقطفوا الثمار ويزرعونها ويحرثون الأرض. وهذا أدى إلى إقامة اقتصاد يهودي ومصانع للصناعات الغذائية، ليس فقط البرتقال والبطاطا. والإضراب العربي كان في وقته بالنسبة لليهود، وأدى إلى أن الاقتصاد اليهودي يصبح هو الاقتصاد الأساسي في فلسطين. العمال اليهود حتى تعلموا كيف يفعل العرب، يسكون الجمال ويحملون الجمال للعمل في الميناء، الأمر الذي كان بحاجة لإقامة ميناء تل أبيب حين أضرب ميناء يافا. إقامة ميناء تل أبيب كانت أفضل لحظة بالنسبة للحركة الصهيونية. حين أضرب ميناء يافا أقام اليهود ميناء تل أبيب. الأبطال هم الذين جاءوا من أوروبا وكانوا لديهم الخبرة في إقامة ميناء والعمل. أريا جابيوس من تل أبيب يقول لم يكن هناك شيء اسمه مطار تل أبيب، كان مطار كان ميناء يافا، وتل أبيب حي من أحياء يافا. وحين أضرب ميناء يافا بدأنا بالعمل، قالوا لنا ميناء لكم لليهود فقط، فبدأنا للعمل بكل قوة. بدأنا بالعمل، عملنا بجهد مضاعف، لم يكن كثير من الناس لكن عملنا بجهد مضاعف. كانوا يعطونا 45 قرش في الأسبوع. سنوات طويلة رفضت السلطات البريطانية إقامة ميناء في تل أبيب، لكن حين أقيم ذلك جاء الجميع يريد أن يشاهد كيف أقام اليهود ميناء هنا، والسلطات البريطانية سكتت على الأمر فأصبح ميناء تل أبيب. الآن حينما أضرب العرب نكاية بالعرب وافقت بريطانيا على إقامة ميناء في تل أبيب. كلهم جاءوا ليروا ماذا فعل اليهود هنا، أول ميناء عبري في العالم، البوابة اليهودية على البحر المتوسط. أصبح لليهود ميناء ولو أنه صغير لكنه يطل على البحر المتوسط وعلى العالم. أما يافا فقد دفعت الثمن الباهظ، الإضراب جعلها على هذا الشكل، ميناؤها القديم شل تماما وازدهر ميناء تل أبيب. وهكذا تحولت تحولت يافا 3500 سنة عمرها أصبحت لأول مرة تتراجع، وحي من أحياء تل أبيب يتقدم. 3500 سنة عمر يافا تراجعت وازدهرت، حي حارة من حاراتها تل أبيب، لتصبح في 1936 تنافس يافا المدينة الأم. مقارنة مع تل أبيب، يافا تحولت هي إلى حي من أحياء تل أبيب. أما حيفا كانت قصتها مختلفة تماما، لأن رئيس بلديتها رفض الإضراب. ميناء حيفا واصل العمل ولم يشارك في الإضراب، دائما كانت تتعامل بإيجابية بين اليهود والعرب ورفضوا الإضراب. اليهود والعرب قرروا أن لا يشلوا المدينة. حسن شكري رئيس بلدية حيفا رفض الإضراب العربي، وكان بالعكس يتقرب من اليهود ويعمل مع البريطانيين من أجل إقامة مدينة مشتركة. مرتين حاولوا قتله، لكن هرب إلى لبنان حسن شكري. اثنين نسايبه وأخوة زوجته قتلوا في العمليات محاولة الاغتيال، وهذا محمد الزعبي.
3: في فلسطين سابقا كان حليم بسطة، كان قبطه نعم من المصر، مصري أول مقتل في حيفا. تعرف الناس كانت هاي أول يعني إشي غريب إنه إنسان في النهار ينقتل، هذا شجاعة يعني. وبدأت الاغتيالات، راحوا كثير بحيفا، حليم بسطة، حياة عم صلاح، محمد الزناتي، واحد من دار السويدان، راحوا ناس كثير، وفي بوليس وحياة عايش الله يرحمه ابن عمنا، شايف راحوا كثير ناس.
4: ليش كثروا؟ ليش
3: كثير؟ تعرف
4: شو كان سبب؟
3: أنا بقول لك فيها في أسباب، إنه هذا مع الانتداب يعني مع السلطة داير بدنا نذبحه. مش لازم تعاون مع الإنجليز، مش لازم يساعد الإنجليز. طب معقول بوليس ما ساعدش حكومته؟ ما بصيرش هذا يعني. هاي وفي أغراض بحكي لك بصراحة، في بكره زيد من الناس أو عم أو دم بينهم أو إشي يروح يقتل. كن قالت الناس إيه هذا خائن، هو مسكين لا بعرف خائن ولا بعرف ولا عمره تعاون مع بوليس ولا مع جيش.
2: ليش؟ لأنه دوشة ما فيش يعني ترتيب، ما فيش أمان في البلد، تهرب الناس.
5: من مين خافوا؟
2: من الناس اللي بضربوا برصاص. أنت بتعرفين؟ أنا بعرفين. بيجوا مضروبين بالحطة هيك، وبيجوا للزلمة أنت فلان؟ نعم. يهرب. هاي كانت الثورة، فكل واحد يخاف.
0: أخوتي وأخواتي، بعد كل هذه الأحداث في 1936 من يأتي إلى فلسطين؟ فوزي القاوقجي، اسم كبير، اسم كبير بنفس المقام للشيخ عز الدين القسام، لكنه كان محكوم بالإعدام من جانب الاحتلال الفرنسي في سوريا. جاء وبدأ بتنظيم خلايا الفلسطينيين ضد الصهيونية. أخوتي وأخواتي، عدنا والعود أحمد. أقاموا ميناء في تل أبيب لتصبح تل أبيب كحي من أحياء يافا تنافس المدينة التي عمرها ألاف السنين. تعالوا نتابع هذه الصور من الأرشيف وهذه الحكاية، كيف استغل البريطانيون والصهاينة إضراب 36، وهو أكبر إضراب ربما عرفه التاريخ في القرن الماضي. 6 أشهر 179 يوم إضراب شامل كامل جميع المدن، قاطعت البضائع الإسرائيلية. قبل 100 عام من البي دي أس الذي نشاهده الآن، كان أجدادنا بدأوا البي دي أس هنا. السلطات البريطانية كثفت محاولتها بسط القوة التي ضاعت، كانوا يفتشون كل شيء والطرابيش أيضا. من هنا تعرفون لماذا جاءت الكوفية الفلسطينية. وأحيانا فرضوا حظر التجوال على السكان الفلسطينيين.
1: והנה כאשר הייתה לבריטי מרגשה כי הם חוזרים ומשתלטים על הערים הקדושות.
0: וכאנו, גילו כי... البريطانيون יעתק...

إيه؟ بدأ العصيان المسلح. كاويكجي كان يحتاج إلى الكثير من المدن الكبرى، يقول رشاد الشوى، وكان يحتاج إلى الاتصال وحركة العصيان العسكري. أنا بصفتي كنت ضابط في المسؤول عن حيفا، كنت أحمل له الأغراض في سيارتي وأذهب إلى جنين وأعطيه لأخي هناك الذي كان محافظ في جنين. وفي جنين أخي يتصل بفوز القوقجي في الليل، في ساعات الليل، وينقل له المؤن التي كنت أنقلها أنا بسيارتي لمساعدة فوز القوقجي، يقول رشاد الشوى. في أغسطس 1936، الشهر الذي ظهر فيه فوز القوقجي، وصل العصيان المسلح إلى ذروته. كل يوم كان هناك قتلى من الصهاينة ومن الجيش البريطاني. قوات البريطانية كانت يائسة من محاربة الثورة الفلسطينية، وحين اتضح بأن فوز القوقجي قام بتدريب هذه القوة المسلحة الفلسطينية، قاموا بتسليح اليهود وأعطوهم السلاح، وأعطت اليهود البنادق بحجة أنهم يدافعون عن أنفسهم. وقام الضباط البريطانيين بتدريبهم وتسليحهم، تدريب البنات اليهوديات وتسليحهن. عليكم أن تعرفوا أن هذا كان بداية إقامة تنظيم يهودي سري، وهي نفسها التي أصبحت بعد ذلك جيش إسرائيل أو تساهل كما يقول، هي نفسها. كنت في داخلي أعرف أنه السلاح بريطاني والتدريب بريطاني، لكن أخذنا بالنسبة للبريطانيين كانوا يقولون عني سيرجنت أو رقيب، لكن أنا كنت أذهب بهذه الرتبة إلى الهاغانا، ويعني كانوا يضحكون على البريطانيين، يأخذوا السلاح والتدريب والرتبة وهم يعملون بأوامر المنظمات السرية اليهودية التي كان على رأسها الهاغانا. وكنا حين نحمل سلاح ليس من السلاح الذي أعطانا إياه البريطانيين، كنا نخفيه وننقله. بداية تكوين الهاغانا. لماذا فقط بنادق؟ نحن قمنا بالحصول على مدافع رشاشة مثل هذا، والمدافع الرشاشة المسدس كان يحتاج إلى ترخيص، لذلك في نفس التندر التي نصف شاحنة كنا نخبئ السلاح في منطقة في الحديد، وهي كانت صناعة إسرائيلية تعس، ونخبئ في التندر اللي يعطونا إياه البريطانيين. لكن عرفت بريطانيا أنها تنهزم أمام المقاتلين الفلسطينيين وأن هذا لم ينفعها، وخافوا بأن استخدام أشد قوة ربما يخسرهم كل العرب، وكان المفتي هو الذي يقود كل هذا التيار. حين كان الوقف، يقول ماكس نوروك، هو كان المنتدب الحاكم العسكري على فلسطين، أنا أتذكر اللجنة التي ظهرت هنالك واللجنة البريطانية في القدس، وكان السؤال للمفتي، هل نبعد المفتي إلى جزيرة سيشل؟ كان الجميع في اللجنة مقتنع أننا يجب أن كما نفوا سعد زغلول يعني في مصر، ننفي الحج مفتي أمير الحسيني إلى جزيرة سيشل حيث كانت بريطانيا تحكم العالم،

0: الجميع في اللجنة أيدوا نفي المفتي إلى جزيرة سيشل، لكن بريطانيا سياسيا قلقت وخافت أن تقوم بنفيه. العمليات التي كان ينفذها الفلسطينيون لم تردع الحركة الصهيونية من مواصلة تهجير اليهود من أوروبا إلى فلسطين. وصل العدد إلى 100,000 يهودي جاءوا حتى في ظل العمليات، حيث كان الأوروبيون يقومون بطردهم من العواصم وأولها وارسو. وفي 36 وصل عدد اليهود في فلسطين 400,000. السفن الملأة باليهود وخصوصا الشباب كانوا ينزلون في ميناء تل أبيب، وكانت بريطانيا تسمح لهم وتغض النظر عنهم، لكن العصيان المسلح زاد الوتيرة، فقاموا بوقف القطارات، فجروا السكك الحديد وأطلقوا النار بقوة. علينا أن نواجه، يقول يوبوت واللورد كاردون وهو حاكم نابلس في تلك الفترة في 36. كانت المعركة تحتدم في نهاية 36، واعتقدنا بأننا علينا أن نقاوم هذه المقاومة، وأن تحاول أن تكون متوازنا، ولكن بشرط أن لا نستفز الجمهور العربي فيقوم بالكراهية الشديدة، وإنما كنا نحاول أن نطارد المتطرفين ونبقي على حالة السكان خامدة. لذلك كنت طوال الوقت أنا لا أريد أن أستفز السكان كلهم. أنا لا أريد أن أقول بأنه عيب علي أستخدم هذا المصطلح، لكن هذا كان exciting يعني ومؤثر مثير. مجموعة من الجنود تحاصر القرية قبل أن تنبح الكلاب، وأنت تبحث عن أي شخص يحمل سلاح أو يتعاون مع المقاتلين وتقوم بمعاقبته. كانوا يقتلون واحد أو اثنين منا، وكنا نقتل منهم كلما حاصرنا قرية. يعني لست فخورا بقيامي بذلك، لكن هذا ما كان يحدث. كنا نحاصر القرى ونقوم بمعاقبة السكان من أجل أن نمنع انتشار الثورة في الأرياف. في الوقت الذي كانت تعاقب فيها بريطانيا السكان العرب، كان اليهود يشعرون بالدلال الكبير من الانتداب البريطاني والجيش البريطاني. ثم اتضح للبريطانيين بأنهم هم الخاسرون. بدأ الفلاحون الفلسطينيون يضعون الحواجز على الطرقات، هذا في آخر 36. الجيش البريطاني
1: وابتدينا نجيب القنابل، الأشياء اللي نحطها ونسكر الطريق ولو بحجار حتى ما يمر الجيش اللي هو الجيش الإنجليزي للحبرون، وكنا نسكر الطريق في أول خليل بالطلعة في محل بيسموه جورة محرس، وبعدين اشترينا 3-4 بارودات. صار الانجليز لما يوقفوا الطنبين عشان ينزلوا يقيموا الهجار نطوخ عليهم.
0: ببرلمنت بلندن، هذا نمر الهواري. اما في البرلمان في لندن فكانوا متاثرين جدا من قوه هذا العصيان المسلح الذي نفذه الفلسطينيون بقياده فوزي القوقجي، فقررت الحكومه البريطانيه ارسال 1400 جندي ملكي بريطاني وآليات عسكرية مصفحة وأطلقت يد الجيش ضد الفلسطينيين. وقاموا بمحاصرة كل القرى ومعاقبة السكان. القوة كانت تطاردهم بالدبابات وبالخيول. في المدن وفي الأرياف كان الهجوم كاسح على المقاتلين الفلسطينيين. 12 أكتوبر 1936 توقف الإضراب الذي استمر 6 أشهر. بدأ فتح المحلات التجارية والدكاكين، بدأ العمال يعودون للعمل، ولكن الموقف السياسي لم يتغير. كانت الكراهية للبريطانيين لا تقل عن الكراهية ضد اليهود. فأرسلت إسرائيل لجنة تقصي الحقائق، البعثة لتقصي الحقائق برئاسة اللورد بيل. وطبعا هذا ما أغضب اليهود، كانت تريد أن تجتمع مع العرب واليهود للخلوص بالنتائج. اللورد بيل جاء إلى القدس والتقى بالقيادات. وهدأت الأمور وسكتت الأرض. الفلاحين الذين كانوا هم الوقود الحقيقي للثورة عادوا إلى أرضهم وإلى أعمالهم. سلاحهم لم يتم سحبه بل خبأوه في الأرض. واتضح لاحقا أنها مجرد استراحة محارب حتى يتقرر مصير البلاد.

الستة الذين جاءوا من لندن وقاموا بالجولات كانوا يشاهدون الخوف مزروع في هذه الأرض عند العرب واليهود. كان شعور بأن لجنة بيل تحاول الإصلاح بين العرب واليهود وأنها ستكون على حساب الصهيونية، واستمعوا وذهبوا لكتابة التقرير. تجولت اللجنة وكان هنالك هجرة من ألمانيا، وفجأة حينما جاءوا إلى المستوطنات أخذوا انطباعا تضامنيا مع اليهود. ذهبنا لزيارة إحدى المستعمرات الكوبانيات ووجدنا رجل كبير في العمر كان يقول السير جون مارتن، وهو سكرتير لجنة بيل، كان يجلس هذا الرجل الكبير في العمر، واستغربنا بأنه كان موسيقيا من قبل، جاء من ألمانيا وكان لديه بيانو، واتضح أن هذا البيانو أنه فعلا واحد من أعضاء اللجنة تعرف عليه، وإذا به موسيقي كبير كان في ألمانيا. السير هورس قال أنا أعرفه، وهذا أشعر اللجنة بالانطباع الإيجابي. وهورس قال له هل هذا تغير كبير بالنسبة لك الذهاب القدوم من ألمانيا إلى فلسطين؟ فقال طبعا جئت من جهنم إلى الجنة، ووصف فلسطين بالجنة. هذا اليهودي المهاجر من ألمانيا في فندق بلس بالقدس، كانت اللجنة هنا وكان الجميع يأتي ويدلي بشهادة. الدكتور حيم فايتسمان شهد أمام اللجنة وقال إن هنالك خطر على يهود أوروبا وليس هنا، طبعا الخطر في أوروبا، وبالتالي يجب اليهود أن يأتوا إلى هنا، وأنه لا مكان في العالم يتسع لليهود إلا هنا في فلسطين، هنا الأمان. المفتي الحاج أمين الحسيني ظهر يتحدث باسم العرب وطلب الاستقلال وأن يكون العرب هم وهم فعلا الغالبية. سألوه أعضاء اللجنة ما هو مصير اليهود إذا أعطيناكم الاستقلال إذا أقامت دولة فلسطينية؟ السؤال، ما هي رؤياك إذا أقامت دولة فلسطينية؟ كيف ستتعاملون مع اليهود الموجودين الآن؟ المفتي، لا، إذن ستبعد اليهود عن هذه الأرض؟ المفتي، سنترك ذلك للأيام. إجابة المفتي أعطت الخوف للجنة. إذا قالوا له هل تقبل اليهود الذين جاءوا؟ قال الأيام بنشوف. قال كانت إجابة مقلقة بالنسبة للبريطانيين. اللجنة كانت مذهولة، لكن أعتقد بأن المفتي كان أيضا مذهول من حجم والناطقون بلسان الصهيونية كان لديه مواقف متشددة، والعرب متشددون يتنازعون، كل طرف يريد هذه الأرض. حاولنا التوسط بين الطرفين، ليس أقل من الملاحظات الشخصية. الحقيقة هي أن اليهود يهود والعرب عرب. تل أبيب كانت أعطت انطباعا كبيرا للجنة بيل بأن اليهود قادرين أن يعيشوا لوحدهم. وميناء تل أبيب وميناء يافا هذا، إذن وصلوا إلى نتيجة أن اليهود أقاموا دولة داخل دولة، أقاموا دولة لهم وبلغة مختلفة، ولا يستطيعون أن يحكموا العرب ولا العرب سيستطيعون أن يحكمونهم. تدريجيا بدأ يتضح بأنه يجب تقسيم الأرض بين اليهود والعرب. الفكرة كانت قبل أعياد الميلاد لكريسمس. ويجب أن يكون هنالك سلطة حكم ذاتي لكل واحد منهم، الطرفين العرب واليهود. الدولة اليهودية مثل بلجيكا، والدولة العربية يعني الأماكن المقدسة تبقى بيد البريطانيين. الدكتور وايزمان قال
دعوني أفكر في الموضوع. يعني لم يغضب من الأمر. التقسيم كان لصالح اليهود حينها، ولكن العرب كانوا غاضبين جدا. يحزكل الساحي أخذت على البيت يوكل، قال لي فايزمان نظم لي زيارة على كل المستوطنات اليهودية. اتصلت مع الحراسة اليهودية لتجهيز زيارة على جبل هار هاتسوفيم، كانت الساعة 4 العصر، وكان طبعا حراسة هناك يهودية. جال لفترة ما هناك وقال لي قصة التقسيم. قال لي أن الفكرة يتم تناولها في لجنة بيل، وأن هذا حل مذهل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من يهود أوروبا. وحينها فايتسمان كان يعرف بأن أوروبا ستذبح اليهود، كان قلق ليس على اليهود في فلسطين بل على اليهود وخصوصا في ألمانيا. 36 اليهود يجب أن يخرجوا فورا من أوروبا ويأتوا إلى هنا، وقبل أن تندلع الحرب في أوروبا مرة أخرى يجب أن ننقذ ما يمكن إنقاذه من اليهود في أوروبا، كان يقول. بعد 9 أسابيع وأخذ الشهادات والمقابلات تركت اللجنة البلاد. في شهر 7 1937 تم نشر تقرير لجنة بيل تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. اليهود يأخذوا كل الشمال وحيفا أما الضفة وباقي فلسطين فتنخرط مع الأردن، وبين القدس وبيت لحم يكون هنالك ممر مائي باتجاه يافا. و

هذه المناطق تبقى تحت سيطرة بريطانيا، القدس، بيت لحم وحتى البحر. أولا يقول بنيامين أكسين هذا لم يكن جديا، الحكومة البريطانية لم تكن تنوي تنفيذ ذلك، ولو كانت تنوي تنفيذ ذلك كان بيننا هناك من يعتقدون بأن هذا ممكن، لأنه لا يمكن إقامة دولة لها فرصة النجاة بالحد الأدنى، فرصة النجاة بهذه الحدود التي رسمتها لجنة بيل. كان هناك من يعتقدون هذه البداية فقط، ولكن كلنا كنا مقتنعين بأن الحكومة البريطانية لن تخرج هذه الخطة للتنفيذ. النقاش على التقسيم كانت لم تمنع العمل عند اليهود، وإنما زادت، وكان اليهود يخشون بأنه يعانون من الجيتو الحصار مرة أخرى، وهناك من فرحوا بالجيتو وقالوا إن هذا ممتاز، حتى الجيتو هو نوع من أنواع الاستقلال لليهود، وحتى هذا أو ذاك كان هذا قصة هروب اليهود من أوروبا وهروبهم من الذبح على يد أوروبا وقدومهم إلى فلسطين. وحين سئل العجوز الألماني اليهودي كيف وجدت الفرق بين ألمانيا وبين فلسطين، قال كالفرق بين جهنم والجنة. وصف ألمانيا وحياة اليهود في ألمانيا بجهنم، وصف فلسطين بالجنة. إخوتي وأخواتي، كنا معكم في جولة في الصحافة العبرية. يا رضى الله ورضى الوالدين.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ما طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

هذه المدينة المقدسة لها مكانة عند المسلمين وعند المسيحيين في العالم كله، فلذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون عنوان للعالم أن يكون مقابل كنيسة المهد التي فيها ولد عيسى عليه السلام مسجد عمر بن الخطاب الذي سمي باسم الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب، هو أمير المؤمنين والذي كان قد فتح بيت المقدس وكتب العهد العمرية التي أعطى فيها الأمان والسلام لأهل إلياء أهل القدس أهل المسيحيين فيها يعيشوا في أمن وأمان تحت رعاية دولة الإسلام. إذا تحدثنا عن مسجد عمر بن الخطاب تحدثنا ليس فقط عن مكان عبادة للمسلمين وليس هو فقط الجامع للمسلمين، إنما هو للعالم أجمع. هذا المسجد له منظاره الخاص لأنه في موقع خاص في مدينة مقدسة، هذه المدينة هي ميلاد عيسى عليه السلام، هذه المدينة ذكرت في القرآن الكريم عندما تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة مريم أين ولد؟ قال مكانا شرقيا، أي شرقي بيت المقدس. وعندما تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك مرة وهو على البراق فقال في الحديث ومررت ببيت لحم.

من الروايات الواردة لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء من المدينة المنورة، جاء من هذه من المنطقة الجنوب، فمر ببيت لحم، فعندما مر صلى في هذا المكان، ومر على بيت على جبل مكبر، فلما رأى بيت المقدس كبر فسمي جبل مكبر. وهذه معلومة ليعلمها العالم أن عمر بن الخطاب في كل خطوة خطاها كان له بصمة في هذه المادة في فلسطين، كان له أثر في هذه فلسطين. عندما عسكر في بيت تعمر وبنى مسجد أيضا اسمه مسجد عمر بن الخطاب، عسكر هناك المسلمون وجاء لوحده مع خادمه مارا من هذه الطريق، فسميت بيت تعمر لأنه بيت عمر في هذا المكان.

مسجد عمر بن الخطاب كان قبله مسجد قديم انبنى في سنة 1860 في عصر الدولة العثمانية. كانت مدينة بيت لحم كانت تسمى قرية حتى. كان الوالي هو الذي يعين الإمام من القدس بقرار من الخليفة ليعين إمام مسجد عمر بن الخطاب. في سنة 1900 كان المسجد صغير، لما توسع كثروا الناس وكثروا المسلمين وأرادوا أن يوسعوا هذا المسجد. في سنة 1957 بنوا هذا المسجد الذي نراه أمامنا بهذه الهيئة، عبارة عن ثلاث طوابق: طابق محلات تجارية، ومن ثم محكمة شرعية، ومن ثم طابق للصلاة وهو آخر طابق. مساحة المسجد نجي نحكي مساحة السطح 600 متر، يسع من المصلين 400-450 واحد. فلم نستطيع أن نعمل فيه سدة لأنه المسجد مكان أثري، مكان قديم، لا نستطيع حد بناء مسجد آخر لمكان

ننتهي لوضعه. مسجد عمر بن الخطاب له مكانة في قلوب أهل هذه المدينة، وكذلك في قلوب العالم. عندما يأتون حجاجا من العالم الغربي خاصة، يأتون إلى كنيسة المهد حاجين زائرين، ينظرون إلى المسجد فيروا كلمات اذهبوا إلى بيت لحم وانظروا كيف يعيش المسلم والمسيحي فيها، ويضربون الأمثال إلى مسجد عمر بن الخطاب.

فلسطين هي مسرح للصحابة رضوان الله عليهم، فيها شهداء، فيها مقامات عظيمة، فيها مقامات عظيمة للصحابة الكرام. فلسطين هي ليست فقط كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أرض الرباط، كانت جميع الصحابة يحبوا أن يأتوا إلى فلسطين، حتى كان أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان في عكا قال: ليلة واحدة أبيت فيها في على أرض الرباط فلسطين خير من 1000 ليلة في مكة المكرمة. يأتينا زوار من جميع أنحاء العالم، منهم المسلمين وغير المسلمين، يقولون لي كإمام: يا شيخنا نشعر براحة وطمأنينة في هذا المسجد، علما عندنا مساجد كبيرة وأعظم جمالا، إلا هذا المسجد نشعر براحة وطمأنينة. السبب دائما أنا أقولها لابن هذه المدينة: لأنه في أرض مقدسة، ومن ثم لأن المسجد منظره التاريخي القديم، وكل شيء قديم يروح القلب ويروح الطمأنينة. والأمر الأهم من هذا كله لأن هذا هو بيت الله.

وجود ليس صدفة. علينا أن نلتقي نحن والمسيحيين في هذه المدينة في عبادات كثيرة. اليوم نحن نصوم وهم يصومون، وهذه دلالة أن كل واحد في دينه يعمل براحة وطمأنينة. لا المسلم يزعج المسيحي في عبادته، ولا المسيحي يزعج المسلم في عبادته.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكامول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وأنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني.

لا احد في قطاع غزه يشعر بالهدنه، لانه احنا حتى الان لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني انه يعيش بهدوء واستقرار، هذا ما نتمناه. قبل بناء دورنا وقبل بناء اي شيء وقبل المساعده نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

أهلا بكم. هذا موجز الثانية بعد انتصاف الليل. عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا في مقر المنظمة برام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية. في هذه الجلسة جرى بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية إلى جانب الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، مع أهمية الربط الدائم بين المؤسسات في شقي الوطن وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارة الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. استشهد مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية في مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت المركبة خلال تواجدها في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأفادت مصادر طبية في المشفى المعمداني بمدينة غزة باستقبال إصابات جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين في حي الزيتون. في سياق أوسع، أعلنت مصادر طبية في القطاع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 72,772 شهيدا، إلى جانب 172,707 مصابين منذ بدء حرب الإبادة. شددت دولة قطر على أن الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقته مندوبة الدوحة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف الثاني أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بشأن إحياء الذكرى 78 للنكبة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ونشرته وزارة الخارجية. كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تفاصيل عملية نفذتها على مدى قرابة 10 أشهر لإنقاذ ملايين الوثائق الأرشيفية التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 48. ووفق الموقع الرسمي لأونروا، فقد قال المستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة إن الأرشيف يوثق الحركة اليومية للاجئين الفلسطينيين والقضايا الشخصية والاجتماعية من الزواج والمواليد والوفيات إلى عمليات التسجيل وبناء المخيمات، وأشار إلى أن هذه الوثائق تمثل الذاكرة الجمعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما بيّن في تصريحات صحفية أن الحفاظ على هذا الأرشيف جزء مهم من ولاية الوكالة، مؤكدا أن دور أونروا لا يقتصر على تقديم التعليم والصحة والإغاثة، بل يشمل أيضا الحفاظ على هوية الفلسطينيين والموروث التاريخي العالمي للقضية الفلسطينية. أبو حسن لفت إلى أن الأرشيف جرت رقمنته بالكامل مع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية نظرا لأهميتها، وأوضح أن إتلاف هذا الأرشيف سيكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. ووفقا لتقرير للصحيفة جارديان البريطانية، شارك في العملية 10 من موظفي أونروا في 4 دول على الأقل، شملت نقل وثائق من مناطق تتعرض للقصف في قطاع غزة قبل إخراجها إلى مصر، ثم شحن صناديق الأرشيف عبر طائرات أردنية إلى عمان خشية مصادرة سلطات الاحتلال لها أو إتلافها. أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش رفضه قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في خطوة ربطها بسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية والحرب المستمرة على قطاع غزة. ميلانوفيتش قال إن بلاده لن توافق على تعيين السفير المقترح، وأشار إلى أن المرشح لم ولن يحصل على موافقته. في موقف

يعكس اعتراضه على السياسات الإسرائيلية حيال حرب الإبادة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع وصول السفير نيسان أمدور الذي عين في تشرين الثاني خلفا للسفير الحالي إلى كرواتيا في نهاية مايو، لكن بصفته قائما بالأعمال. ومنصب قائم بالأعمال لا يتطلب موافقة رئاسية. وأوضح الرئيس الكرواتي في بيان أن الموافقة على السفراء أو العمل على رفضهم هو حق سيادي للدولة. واتهم إسرائيل بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية لأنها أعلنت بشكل مبكر عن التعيين قبل الحصول على الموافقة الرسمية. هذا ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حبيبي
1: يا المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف الواحد بيجي مع الأذان على المية، تيجي المية المالحة، تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل ومش عارفين نقابل احنا هذا الكلام، يدخلون عدة بس مرميين احنا بالشارع هينا.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنسلط الضوء ونركز الحديث فيه عن الاعتداءات التي يصعد منها المستوطنون بحق أبناء شعبنا، والتصريحات التي قرنها أيضا وزير المالية المتطرف بإسرائيل سموتريتش بنيته المصادقة على إخلاء الخان الأحمر بعد صدور قرار من الجنائية الدولية بأوامر اعتقال له عدد أيضا من المسؤولين الإسرائيليين، وأيضا شن هجوما على السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب المشهد اليومي لعمليات الاعتداء والنشاط الذي يقوم به ما يسمى فتيان التلال بجمع التبرعات من أجل شبك مستوطنات موجودة ببعضها البعض على حساب الأرض الفلسطينية. يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ صلاح الخواجة، مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح.
1: تحياتي أخي محمد لك وللأخوة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا أستاذ صلاح. مشهد الاعتداءات والحرق والقتل حتى وصل القطط والكلاب، يعني الفيديوهات كل المواطنين وحتى على المستوى العالمي الكل يشاهد ذلك، بمعنى أنه لا محرمات بعملية الاستهداف، خطر هذا المشهد.
1: أولا هذا يؤكد مرة أخرى أن سموتريتش وبن غفير ونتنياهو فقدوا أي معنى للقيمة الإنسانية، وبالتالي حينما نتحدث عن النازية والفاشية والهتلرية وغيرها من المصطلحات التي عرفتها شعوب العالم جراء احتلالات مختلفة، فاقوا ذلك وأكثر من ذلك، فاقوا حتى التوقعات لممارسات الإجرام المتنوعة والمختلفة في مناطق الضفة الفلسطينية، الذي طالت حينما يقال في أحيانا طالت الشجر والحجر، هم عمليا طالت كل شيء موجود على الأرض وكل ما يرتبط بالشعب الفلسطيني. الإنسان كان التهديد الأكبر للإسرائيليين، وبالتالي الجرائم موجهة للفلسطينيين بشكل عام، سواء كان في قطاع غزة أو في المخيمات الفلسطينية في الضفة أو حتى في التجمعات البدوية في مناطق الضفة. الأشجار الذي أصبحت عقدة للإسرائيليين، وهي ليس فقط كمصدر رزق ولكن بمعناها، حينما يعتبروا الارتباط في شجرة الزيتون بتاريخ وتراث ومقدسات الشعب الفلسطيني بمعنى ذكرها في القرآن وغيرها من معاني الترابط الاجتماعي بين العائلات، أصبحت شجرة الزيتون كما الإنسان الفلسطيني مستهدف. ينابيع المياه بشكل عام، الأراضي الزراعية، المناطق التي تعتبر أساس كمراعي لمربي الثروة الحيوانية، كانت جزء من الاستهداف المباشر. الأخطر بدأت في عملية التهويد لتراثنا ومقدساتنا وحضارة الشعب الفلسطيني، سواء كانت المسيحية أو الإسلامية، تستهدف بشكل يومي. الآن الخطر الكبير، الأغنام والمواشي استهدفت في عملية السرقات، وما يحمي ذلك سواء كان كما جرى في منطقة عطارة حينما يتم الاعتداء على كلب مربوط في بيت، يعني بمعنى الحراسة المؤقتة لبيت، حتى هذا المنظر جعل من الحالة من الاستفزاز للمستوطنين بقتله ومحاولة الضرب بطريقة غير معقولة وغير معهودة، ولم تجري حتى في زمن السادية والنازية أن يكون هذا الاستهداف حتى للحيوانات. وبالتالي نحن أمام همجية وإرهاب فاق كل التقديرات والتوقعات، تمارس بشكل منظم من مجموعات استيطانية تدرب على قتل كل ما هو فلسطيني وقتل كل ما هو يمتلكه الشعب الفلسطيني من مقدرات.
0: نعم أستاذ صلاح، بما أنك انتهيت بهذه النقطة، العالم كله يطالب بتغيير المناهج والتعليم وكل هذه المسائل، بينما أنت تشاهد ما يقوم به ما يسمى بفتيان التلال أو شبيبة التلال كلمة أو تدفيع الثمن من عمليات الحرق والقتل وكذا، كيف يعني توصف الحالة بالإزدواجية التي تجري مع الشعب الفلسطيني؟
1: تخيل الاستهتار في المنظومة الدولية، يتحدث عن المناهج والتغيير حتى في قضايا قد تكون الأبسط، ذكر الأسرى، الشهداء، المقاومة، النكبة، إلى آخر من المصطلحات الذي هناك ضغط كبير. وفي الاتجاه الآخر في عام 48 لما تم الاعتراف بقرار 181 والاعتراف بالدولتين لشعبين، وتم الإقرار بأن يكون 45% لدولة الاحتلال على أراضي فلسطين التاريخية، إسرائيل فرضت نفسها على 78% من أراضي فلسطين التاريخية ولم يحرك المجتمع الدولي شيء. في عام 67 حينما تم احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، انتزع قرار أممي لصالح دولة الاحتلال بالاحتلال العسكري المؤقت، ولكن كان الاحتلال العسكري المؤقت ظاهر من خلال أول مشروع استعماري احتلالي عرف بمشروع أيلون، الذي كان هدفه قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية وتحويل كل الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 إلى 7 كانتونات، عزل قطاع غزة عن الضفة، السيطرة وضم القدس بشكل مباشر كجزء من ما تسمى فرض السيادة للإسرائيليين، إضافة إلى عزل الأغوار التي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية باعتبارها مصدر أساس لدخل الفلسطيني، وتحويل ما تبقى إلى كانتونات. وبالتالي كان مشروع أيلون هو قتل حلم الشعب الفلسطيني، مشروع سياسي بالأساس قتل إمكانية الحديث عن دولة فلسطينية، ولم يحرك المجتمع الدولي أي ساكن، وفقد يستكفي بالتنديد والاستنكار والإدانة. أول عملية تهجير قصري، اليوم المجتمع الدولي يتحدث ويدرك تماما معنى التهجير، حدث في عام 48، وأول عملية تهجير كانت في عام 67 لحي المغاربة في القدس، ولم نرى هناك أي خطوة أخذت بحق دولة الاحتلال على جريمة التهجير. أول عملية تهويل كانت بحرق المسجد الأقصى في القدس، ولم يؤخذ أي من المواقف لإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يؤخذ لصالح إسرائيل في عام 48 انتزاع قرار أممي لصالح دولة الاحتلال بإقامة دولة الاحتلال على أراضي فلسطين التاريخية، ومن ثم في عام 67 انتزاع قرار أممي بالاحتلال العسكري المؤقت، ولم يأخذ هناك خطوات. ما يجري على الأرض اليوم، نرى تشريعات إسرائيلية عنصرية وفاشية، إعدام للأسرى، تشريعات بحق المستوطنين بالتملك للأراضي، تسوية قانون التسوية للأراضي، 81 قانون يبرر لمصادرة الأراضي الفلسطينيين، ولكن الضغط الدولي والأوروبي وبعض دول أطراف يعني قد

0: يتحمل المسؤوليات مع بعض. هذا اللي بيفهمه شعوب العالم المتضامنين معنا. على أثر استنهاض هذه الطاقات الشعبية والنضال والكفاح والمواجهة زي ما احنا فايت مقاومة الجدار بعدد من الموظفين، لما أخذنا قرار حملة قطف الزيتون ما كناش المزارعين بدنا روح كسروا قرار الاحتلال في المناطق الخطرة، كنا لهم احنا في المقدمة لكسر قرار ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
1: يعني في تجربة يمكن
0: تجارب يمكن البناء عنها عليها. وبالتالي هذا جزء من النضال. لما احنا بنكون عن لجان الحماية وبدنا نجيب لجان التضامن الدولي مع الناس، احنا في لجان حماية فعالة زي ما شفنا امبارح في المغير، وزي ما بنشوف كل يوم في سنجل، وزي ما بنشوف في طرمس حية وابو فلاح، وزي ما بنشوف حتى في التجمعات البدوية. قبل شوي كنا كنت في معازي جبع، في تجمع معازي جبع كان هناك 4 نقاط لجان حماية. عشان هيك من أكثر التجمعات المتماسكة الموحدة اللي لحد اليوم ولا مستوطن قدر يكسر إرادة هذا التجمع أو يرحل، بالعكس كان في عائلات عائلات جديدة رجعت على هذا التجمع، مش هاجرت من هذه التجمع.
1: أستاذ صلاح، في يعني بتعرف في الأغوار يعني تهجر حوالي أكثر من 35 تجمع أو أكثر يعني بالعدد حسب هيئة مقاومة الجدار. صحيح. يعني نستقي معلوماتنا من الهيئة. مسافر يطا مساحات شاسعة، الاعتداءات يعني هناك عملية استنزاف في من قبل الاستيطان بحماية قوات الاحتلال في مناطق مختلفة، جنين، الهجمة الاستيطانية على جنين كذلك بالشكل الذي نراه مؤخرا، يعني عملية المنهاج ولكن اختيار مواقع حتى تشتيت ما تقومون به، كيف يمكن الرد على ذلك؟
0: الرد أولا، سموتريش في قصص الاستيطان وخاصة في منطقة جنين بيعتقد واهما وبحاول ينظر للمستوطنين وين ما بيكون الاستيطان بتوفر الأمن. هاي عقيدة نتنياهو استخدمها أكثر من 15 عام ويقول المنطقة الآمنة ليهود العالم هي المستعمرات المقامة في 48 ولا في 67، بس بعد 7 من أكتوبر بطلت هاي يعني ممكن يعني كل مستوطن من هذه المستوطنات الأمنة. وبعد العدوان والحروب في منطقة الشرق الأوسط سقطت هذه العقيدة. وبالتالي اعتقاد سموتريش إنه العودة لمستوطنة صنور والعودة لمصادرة أراضي في قباطيا ومحاولة إنه إخراج متوفي من أراضي بيعتبرها مناطق جيم لم تحدث في تاريخ العالم بهاي الطريقة، إنه وجود الاستيطان ممكن يوفر الأمن اللي تبناه شورون في عام 2005 في إطار خطة إعادة الانتشار اللي سميت في إطار خطة إعادة الانتشار، كان القرار بخروج من هاي البؤر والمستوطنات لاعتبارات أمنية وعسكرية. سموتريش ما له علاقة لا في أمن ولا في عسكر، وبالتالي هو بجر الإسرائيليين لمواجهة حتمية مع الشعب الفلسطيني، لأنه 23 احتلال في العالم احتل فلسطين. فلسطين بمكانتها بتراثها بتاريخها ممكن اليوم في جزر متراجع، ممكن نسميه كل اللي بدنا نسميه، بس لا يمكن حدا يآمن إنه يعني استمرار الضغط على الشعب الفلسطيني ما يكونش في حتمية الانفجار.
1: خلينا أسألك،
0: وبالتالي حتمية الانفجار قائمة في كل لحظة بنضالنا وكفاحنا الشعب ضد الاحتلال.
1: هناك أصوات في الداخل الإسرائيلي بدأت تتحدث بمخاطر ما يقوم به سموتريتش، المثلث سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، بأنه غير مقر بشكل أو بآخر وأنه ينفذ بموافقات يعني صامتة. هناك أصوات، كيف ممكن ينشغل عليها الأصوات هاي بصراحة؟ صلاح،
0: هو أولا مش صامتة، هي علنية، هو اختزل صلاحيات إدارة مدنية.
1: أنا بقصد الأصوات اللي بترفض اللي بكونوا فيه
0: هلا، هاي حتى الآن أصوات فردية لم تشكل مجموعات في داخل إسرائيل لمحاولة تغيير الوجه القبيح لإسرائيل، وجه الإرهاب اللي صار في المجتمع الدولي. ولكن هذه الأصوات الفردية ممكن اللي تتحول لمجموعات بس لما احنا بناخذ خطوات عملية كفلسطينيين. اولا على الارض تحويل الاحتلال لمجموع يعني لمشروع خاسر، وهذا بده نضال بده كفاح كما كنا في الانتفاضة الاولى. واثنين، لم تجرب أداة فعلية للكفاح في السنوات والعقود الماضية حتى في الانتفاضة الاولى، وهي إنه كل لجان التضامن الدولي، كل حركة التضامن، الأحزاب اللي متضامنة مع الشعب الفلسطيني، منظمات المجتمع المدني، يجب أن نبني حركة في العالم. أولا حركة ضغط على المدعي العام لملاحقة إسرائيل لجرائمها وفتح ملفات إسرائيل للاستيطان وجرائم ضد الإنسانية. والقضية الأخرى وهي الأهم، كيف يمكن أن نبني حركة بقيادة انتفاضة مدنية دولية على الأرض، نضال شعبي، وفي العالم
1: مين بيعلق الجرس في هذا؟

0: القيادات السياسية.
1: شكرا جزيلا لك صلاح الخواجة، مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدل والاستيطان، أشكرك جزيلا.
0: شكرا.
1: متواصلون معكم مشاهدينا الكرام وبرنامج ملف اليوم، ويسعدنا أن نستضيف معنا من الناصرة عبر تقنية الزوم دكتور سهيل دياب الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي. دكتور سهيل أهلا ومرحبا بك معنا.
2: حياتي لك يا أستاذ محمد للمتابعات والمتابعين.
1: أهلا وسهلا. حقيقة نود أن نستكمل ما بدأناه مع ضيفي فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني والاعتداءات التي تأخذ أبعاد بشكل ممنهج، والتصور الاستراتيجي فيما يقام على الأرض الفلسطينية كيف تراه من قبل الأقطاب في حكومة نتنياهو؟
2: برأيي سؤال في غاية من الأهمية في هذه الظروف المفصلية. الرؤية الاستراتيجية لهذه الحكومة وخاصة بعد 7 أكتوبر بما يتعلق في الضفة الغربية بالذات هي رؤية يعني واضحة وبدأت ملامحها النهائية تظهر على أرض الواقع. الرؤية تقول كالتالي: إلغاء كل شيء تم الاتفاق عليه بالسابق من أوسلو حتى الآن، وثانيا تحويل أكثر من 80% من الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية لتصبح تحت السيطرة الإسرائيلية سواء أمنية أو حوكمية، وتحويل 90% من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ليكونوا على 10% فقط من الأراضي الضفة الغربية، وبما معناه أن علاج ما يسمى الديموغرافيا والجغرافيا، القدس تهويدها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، قطع تواصلها مع كل المحيط بها من جميع النواحي بالضفة الغربية، وتهويد ما تبقى منها نهائيا. بالأشهر الأخيرة تم إقامة أكثر من 100 مستوطنة في الضفة، 106 بؤر استيطانية في طور القيام، تجفيف السلطة الفلسطينية نهائيا اقتصاديا وخنقا وصولا إلى الاتجاه بأن تنهار كليا. هذا هو الخط الأساسي الذي يجمع الاستراتيجية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما معناه إسرائيل ترى أن هذا هو الوقت المناسب، إسرائيل الرسمية طبعا، هذا هو الوقت المناسب للسباق مع الزمن لتصفية القضية الفلسطينية، والبدء ليس فقط بالجغرافيا والديموغرافيا وإنما أيضا بإعلان حرب على السلطة الفلسطينية وعلى كل شيء يتحرك فلسطينيا في الضفة الغربية. برأيي هذا الخط العريض، رأينا ذلك اليوم بتصريحات سموتريتش على سبيل المثال، وحيث أعلن بشكل واضح السلطة الفلسطينية فتحت حربا علينا من بواسطة الجنايات الدولية، وستتلقى السلطة حربا معاكسة نريد بها إلغاء حتى وجود سلطة من هذا النوع. فلذلك الصورة غير قابلة للتحليل سوى رؤية الحقائق على أرض الواقع، وهذا الأمر علينا أن نرى أن الضفة الغربية الآن بهذه الأشهر القليلة المتبقية قبيل الانتخابات الإسرائيلية ستكون الهدف الأساسي لفرض أمور عملية استراتيجية لأسباب أيديولوجية وأيضا أسباب انتخابية لليمين المتطرف الحالي.
1: دكتور سهيل خليني أسألك بالله السؤال بناء على ما تفضلت به من شرح تفصيلي لكل الوقائع التي تجري، ألا يوجد هناك في إسرائيل من يقرأ بأن غضب الشعوب ينعكس ليس على شعب واحد وإنما على كل الأطراف حتى يلجم من يتحرك بهذا الاتجاه؟

0: هناك من يعتقد ذلك، ولكن للأسف الشديد هؤلاء كله في النخب السياسية وبالذات في المعارضة، الغالبية الساحقة من النخب السياسية بالائتلاف والمعارضة لا يريدون دولة فلسطينية مستقلة، لا يريدون تسوية سياسية مع الفلسطينيين، لا يريدون أن يذهبوا إلى مقايضة بمستقبل الضفة الغربية، أن لا تكون يعني تحت السيطرة الإسرائيلية على الأقل أمنيا. هذا الخط العريض الأساسي، ولكن هنالك يعني قوى لا بأس بها تتشكل من ثلاثة أطراف، ثلاثة شرائح في المجتمع الإسرائيلي، والذين يرون أن على القيادات السياسية وصناع القرار أن يعيدوا النظر في الكثير من الأمور، بما ذكرت حضرتك أستاذ محمد أن رؤية الأمور التاريخية. من هم هؤلاء؟ الشريحة الأولى هي بعض الأوساط التي ما زالت تؤمن بالمواقف اليسارية الليبرالية في المجتمع الإسرائيلي. يحاول أطراف معينة من هؤلاء إظهار مثل هذا الموقف، وبالأساس في وسائل الإعلام وفي يعني مقالات الرأي وما إلى ذلك. الشريحة الثانية هي دعني أقول مراكز الأبحاث الوازنة في المجتمع الإسرائيلي، يطرحون العديد من الأبحاث التي تقول أن ما تقوم به إسرائيل الرسمية الآن هو ليس لصالح إسرائيل الدولة العميقة. وهذا النقاش يتعمق كثيرا، ويصلون إلى استنتاجات بعيدة المدى والمتعلقة بأن إسرائيل خسرت العالم، إسرائيل خسرت الكثير من الاقتصاد، من الردع، من السردية، وأيضا بدأت تخسر في الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، بما معناه أن الجاليات اليهودية واللوبيات اليهودية في العالم الآن منقسمة إلى قسمين، ليس كما كان في السابق. هناك من يعتقد أن هذه الحكومة جلبت الدمار للرؤية اليهودية بين قوسين الحقيقية، أو مصلحة إسرائيل الدولة العميقة. وهنالك من يرى أن نحن مع نتنياهو ومع إسرائيل ومع سموتريتش ومع بن غفير ظالما أو مظلوما. فلذلك الجديد هو هذا الانقسام في الجاليات اليهودية، وهناك من يخرج هذا الصوت. ودعني أقول أن هذه الأصوات بخارج إسرائيل أعلى منها من داخل إسرائيل من قبل الشخصيات اليهودية الوازنة، وهذا أيضا يؤثر على الرأي العام في إسرائيل. المجموعة الثالثة وهي مجموعات شبابية. المجموعات الشبابية ترى أن يعني هناك نوعين، هناك على الأقل 30% من جمهور الشباب أقل من جيل 30 بدأ يعيد النظر بالكثير من المسلمات. من هذه المسلمات أولا، هل نحن جئنا شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، أم كذبوا علينا؟ يعني التشكيك بالسردية الصهيونية بشكل كبير بجميع المجالات، في العمل السياسي، في الأبحاث، في المواقف وما إلى ذلك. وجمهور الشباب الآن الذي لم يشهد النكبة 48 من الجمهور اليهودي بدأ يطرح أسئلة، وأسئلة جدية. سؤال ثاني مهم يطرح الآن، هل اليهودية تعني الصهيونية، أم أن الصهيونية هي أيديولوجية استعمارية إحلالية أدخلت إلى العقلية اليهودية لتصبح أيديولوجية اليهود؟ هل هذا لمصلحة اليهود اليهودية والدين اليهودي، أم أنها تتعارض معه ومع مبادئه كليا؟ وهذا التيار يتصاعد بشكل كبير. التيار الثالث الذي يتصاعد في النقاش في داخل جمهور الشباب هو ذلك السؤال الكبير، هل كل من ينتقد إسرائيل هو معادي للسامية، وكل مفهوم معاداة السامية والهوليكوست والاستفادة منها وأخذ كل ما جرى بالحرب العالمية الثانية وتجييره لأمور تقيمها السلطة الإسرائيلية اليمينية والاستيطانية المتطرفة، هل هذا انتقاد الحكومة الإسرائيلية وانتقاد نتنياهو أو سموتريتش أو بن غفير، هل هذا يعني معاداة الصهيونية؟ هل المعاداة الصهيونية تعني يساوي معاداة السياسة الرسمية الإسرائيلية أو يساوي الوقوف ضد موقف معين لهذه الشخصية أو تلك؟ أم أن كل من يعني يطرح انتقادا لإسرائيل يتهم بمعاداة السامية حتى ولو كان يهوديا؟ وهنالك من اليهود من اتهموا بأنهم معادون للسامية من قبل التيار الاستيطاني واليمين المتطرف لإسرائيل. فلذلك هذه الأمور، المسارات بدأت تتعمق، بدأت الحديث عليها بشكل أوسع وأوضح ومعلن أكثر مما كان عليه في أي وقت سابق. وبرأيي أن هذه النقاشات ظهرت نتيجة للأزمة الكبيرة التي تعيشها السياسة الإسرائيلية بعد الحرب الإبادة على غزة، وبعد الإخفاقات الكبيرة مع إيران ولبنان، وانهيار العديد من أسس التي بنيت عليها الدولة اليهودية بعد نكبة العام 48. فلذلك الموضوع متحرك، الموضوع بالنخب السياسية غير واضح بالاتجاه الإيجابي حتى الآن، ولكنه من بالعمق المجتمعي والإعلامي وإعادة هندسة الرأي سواء بالمجتمع الإسرائيلي أو المجتمع العالمي بدأ تظهر تيارات بتغيرات بنيوية وليست آنية أو عاطفية أو عابرة، لابد وأن تعطي نتيجتها بالفترة القادمة.
1: نعم دكتور سهيل، يعني الإخفاقات التي تحدثت عنها في إطار المنظومة السياسية محاولة ردة الاعتبار على حساب الضفة الغربية فيما نشهده من توفير الحماية لما يقوم به المستوطنين في مختلف المجالات واستهداف الحياة وعملية القتل وكذلك الاستيلاء على الأراضي وكل ما نشاهده، حتى استهدفت الحيوانات في آخر فترة كما شاهد الجميع.
0: يعني دعني أتحدث بشكل يعني من الممكن أن يكون جزء من الحديث فيه بعض التشاؤم. برأيي أن الأشهر القادمة والفترة القادمة سيكون التأكيد على الضفة الغربية، وأنه سيعملون كل شيء لأجل القضاء على الحكم الفلسطيني من خلال الممارسات في الضفة الغربية. هناك من يعتقد أن الظروف مناسبة الآن أمام ما يجري في أوكرانيا أو بإيران والعالم يلتهي بالقضايا الكبرى، من الممكن تمرير الأحلام الصهيونية التي سادت سنوات طويلة، وأن هذا هو الوقت المناسب من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية، ليس فقط من أجل التأثير على نتائج الانتخابات وإنما بالأساس من أجل فرض أمر واقع في الضفة الغربية. وهم يعلمون ويدركون أن نتيجة الصراع في الضفة الغربية سيعطي ثماره لمستقبل القضية الفلسطينية إيجابا أو سلبا، باتجاه فرض إرادة الفلسطينية وتغليب الرؤية الدولية بحق الشعب الفلسطيني وارتفاع السردية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم تفرض نفسها على ما يجري في الضفة الغربية، أم أن إسرائيل تنجح بكسر هذه المقاومات الدولية والإقليمية وفرض أمور تشبه إلى حد كبير ما أرادته بال 48، أن يكون مستقبل الفلسطينيين كمستقبل الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية. برأيي أن المعركة على أشدها، وبرأيي أن السنة القريبة هي سنة حاسمة بهذا الصراع ومسرحها الضفة الغربية.
1: دكتور سهيل،

عقلنا بوابات هون في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطال لحارتين يقول لي أنا هون عادل خلوني مش مفتعال بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما أتمناه لابني. لا أحد في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

تمام الثالثة فجرا نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. شهيد إثر استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة وإصابات بنيران مسيرة في حي الزيتون.